هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، ألست الذي قربت قوما فوافقوا، فوفقتهم حتى أنابوا وأسلموا، ألست الذي قربت قوما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا، فقلت استقيموا منة، فقلت استقيموا منة وتكرما، وأنت الذي قومتهم فتقوموا، لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوموا. لهم في الدنيا

لك الحمد لك الحمد عاملنا بما أنت أهله

والسامح والسامح.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. مستمعين ومتابعين الأعزاء، ريثما يحين موعد أذان الفجر نبقى مع الدعاء.

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نوراً.

الصلاة خير من

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

قاطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

وألف بين قلوبنا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: أسماء الله الحسنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: كياني.
1: بصائر من إخراج ديما بلطة.
0: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.

أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق مع برنامجكم بصائر.

0: الشاعر، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم فضيلة الشيخ أيمن خطاب، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية، لنتدارس معه آيات من الذكر الحكيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ أيمن.
1: تحياتي لكم دكتور عمر وللمستمعين والمستمعات الكرام عبر هذه الإذاعة الكريمة، شكرا جزيلا للاستضافة مرة أخرى.
0: الله يبارك فيكم يا رب. اليوم إن شاء الله سنتلمس مع فضيلتكم بعض جواهر القرآن الكريم. ما السورة التي سنتدبرها معا اليوم فضيلة الدكتور؟
1: الله يبارك فيكم، حياكم الله. السورة التي يمكن أن نعيش في أفيائها هي سورة الذاريات.
0: الذاريات،
1: نعم، سورة الذاريات. وسبب اختيار هذه السورة الكريمة لأن المحور العام الذي تدور حوله هذه السورة كما سيرى المستمع الكريم يدور حول أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى، هي قضية الرزق.
0: نعم.
1: وأن الإنسان سلمكم الله إذا علم أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وحده يلزم منه أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة.
0: جميل.
1: فمحور السورة هي تتكلم عن الرزق، واليوم ما أظن أي واحد من الذين يستمعوننا إلا وهو بحاجة إلى أن يتلمس قضية الرزق وأن يعرف عنها شيئا وأن يعرف عن أسبابها ويعرف عن موانعها ويفهم أصلا ما هو مفهوم الرزق الواسع. يعني إحنا لما بنقول أنه السورة تتكلم عن الرزق ليس فقط الرزق المالي وإن كان هذا يعني واضحا وبارزا، لكن يعني أنواع الرزق كثيرة
0: كثيرة.
1: ممكن تساعدني حضرتك يعني مثلا
0: رزق الصحة، رزق العلم، رزق الأولاد، رزق الطمأنينة، رزق صحيح. الأمن
1: صحيح.
0: كلها
1: القناعة،
0: من أرزاق.
1: القناعة رزق
0: تماما.
1: طيب الحب
0: أيضا رزق.
1: رزق، قال عليه الصلاة والسلام إني رزقت حب خديجة.
0: الله أكبر.
1: فالعلاقة بين الزوجين، العلاقة بين الإخوة، العلاقة بين الأصدقاء قائمة على هذا الرزق، على هذا المعنى العظيم. سلمكم الله واحد عنده ولد صالح، هذا رزق
0: تماما.
1: واحد عنده سلمكم الله يعني زوجة مباركة وصالحة، هذا رزق.
0: فإذا خير متاع الدنيا الزوج الصالحة.
1: أنا أعرف دائما على والدي، أقول والدي الملياردير فلان، فيستغرب الإخوة يعني إيش يعني الملياردير، فأقول هو ملياردير في القناعة، عنده قناعة عجيبة جدا في قضية الرزق. يعني من الكلمات بيقولة ببساطته، نسأل الله العظيم أن يحفظه ويحفظ الجميع، يقول يا ابني أنا من 70 سنة ما نيمني بلا عشاء.
0: الله أكبر.
1: أنا ما نيمني بلا عشاء، فمعقول أنه فيما تبقى من هذه الأيام أنه ما يعشيني ما يطعميني؟
0: يا إلهي.
1: فقناعة يعني سبحان الله، فالقناعة رزق، يعني قصد أنه الرضا رزق.
0: تمام. ذكرتني يعني بقصة لأحد العلماء، قال يتكلم عن والده أيضا عالم، قال كنا إذا جلسنا على مائدة الإفطار قبل أن نأكل يقول انتظروا هذا إدام، 2 3 4، بعض الناس لا يملكون إلا إداما واحدا.
1: صحيح.
0: أشكر الله على هذا. صحيح. الرزق، ثم يقول كلوا.
1: صحيح.
0: تشعر أن كل لقمة ترفعها إلى فيك هذه رزق من الله عز وجل.
1: صحيح. الله يبارك فيكم. طبعا ممكن الآن المستمع الكريم يقول أنا أقرأ سورة الذاريات كثيرا في وردي، في قراءتي، في تلاوتي، أسمعها من الأئمة، لكن ما الذي يجعلكم تقولون أنها تتكلم عن الرزق؟ هذا هو سؤال
0: تماما
1: وجيه. فأنا أقول خلينا نعمل هيك جردة سريعة للسورة وتشوف أنه فعلا هي تتكلم عن الرزق. يعني مثلا
0: نبدأ بالسورة.
1: إيه السورة مثلا لما قال الله عز وجل والذاريات
0: ذروا فالحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا.
1: يعني هذه مقدمات تتكلم عن الرزق، يعني الذاريات الرياح التي تذرو التراب، فالحاملات وقرا قيل السحاب، وقيل يعني مثلا المراكب التي تحمل يعني مثل السفن يعني أو التي تحمل البضائع وكذا، لكن قول على أنها
0: أو السحاب التي تحمل المطر،
1: فهو رزق يعني هو بالنهاية رزق. فالجاريات يسرى يعني السفن التي تجري بيسر وسهولة تحمل أرزاق العباد. طيب فالمقسمات أمرها هي الملائكة التي تقسم أرزاق العباد. لو شفنا مثلا في الصفحة الثانية منها الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء
0: رزقكم وما
1: رزقكم
0: توعدون.
1: وما توعدون يعني خلص رزقتك موجودة وهي في السماء، الحمد لله ما كانت في الأرض، هيك عم نقتل بعضنا كيف لو كان في الأرض.

0: فهي صحيح. في السماء وفي سماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق
1: مثل ما أنكم تنطقون.
0: يعني يكون عندك هذه القناعة بأن الله سبحانه وتعالى قادر وأن الله عز وجل رزاق. وهنا أنا يعني بدي أخرج شوي على على على الهامش. انتشر مقطع من قريب لأحد المتحدثين يقول البلاء موكل بالمنطق. يعني أنت إذا بتقول أنا فقير وأنا تعبان وأنا كذا فرح يجيك, أنت عم تبعت رسائل فعمليا رح يجيك حال أنك أنت تعيش الفقر وكذا. إذا أنت عم تقول الحمد لله وأنت إنسان أمورك تمام مرتاح فعمليا البلاء موكل بالمنطق فأنت ممكن يعني تكون مرتاحا. طيب هذا الكلام لحد الآن هون جميل, ثم أتى بدليل قال مثل ما أنكم تنطقون. الحقيقة هذا المعنى غير
1: بعيد.
0: إنما المعنى يعني لا تشكوا أبدا أينما أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعثكم, لأنه أصلا الحديث عن البعث وكذا لما قال سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فأصلا يتكلم وصورة مكية يتكلم مع قريش يا جماعة الخير أنتوا ليش ما عم تؤمنوا, تمام, ليش لا تؤمنون بالبعث, لماذا لا تؤمنون بالله عز وجل منفردا بالإلهية, تمام, لماذا تشكون في يوم القيامة. فورب رب السماء والأرض, شوف الكريم يعني يحلف يقسم, فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعني حتى فيني أستطيع أن أقول يعني مثل ما لسانك ما حدا بيحكي فيه غيرك, رزقتك ما حدا بياخدها غيرك. يعني عمليا كن أنت مرتاح ومطمئن, أنت نعم تأخذ بالأسباب لكن الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي يرزقك وهو, ولا تشك في قدرة الله, لا تشك في بعث الله تبارك وتعالى, ولا تشك في يوم القيامة. فإذا لحد الآن شوف الآيات عم تتكلم عن الرزق. شوف مثلا آخر الصورة وما خلقت الجن والإنس إلا
1: ليعبدون
0: ما أريد منهم
1: من رزق وما أريد أن يطعمون.
0: إن الله
1: هو الرزاق ذو القوة المتين.
0: خلصت السورة. شوف السورة كيف تتكلم عن الرزق في مقدماتها في أثنائها وفي آخرها. طبعا بالمناسبة العلماء لما بيحددوا المقصد العريض للسورة من أحد الأساليب أنهم ينظرون إلى كلمة مكررة في السورة. يعني مثلا أنا عندما أقول سورة مريم تتكلم عن الرحمة, إيش معنى؟ لأنه أكثر شيء تكرر في سورة مريم هو الرحمة, ذكر رحمة ربك عبده زكريا, حتى اسم الله الرحمن مثلا جل جلاله. سورة الجاثية تتكلم عن آيات الله سبحانه وتعالى, إنما آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية. ليه؟ لأنه أكثر كلمة تكررت فيها الآيات. طيب ما هي أكثر كلمة تكررت في الذاريات؟ الرزق.
1: نعم
0: أكثر كلمة تكررت في سورة الذاريات هي قضية الرزق. فلذلك هذا أحد الأساليب, إحنا ممكن نفرد لقاء آخر.
1: تمام سبحان الله. أنا في بالي شيخ أيمن أنت تتكلم نتكلم عن مقاصد القرآن ومقاصد السورة.
0: صحيح. يعني في عندنا 10 نقاط لمعرفة مقصد السورة, 5 نقلية و5 عقلية. هذه ممكن أن نفرد لها طريقة مبسطة بحيث أننا ألفت انتباه السامع الكريم إلى قضية التعرف على مقاصد السورة.
1: سيكون لقاؤنا القادم
0: بإذن الله
1: إن شاء الله عن مقاصد القرآن ومقاصد السور.
0: وإحنا سوينا في المؤسسة أمر هذا هيك على الجانب, جمعنا كل مقاصد السور في لوحة جميلة. يعني ممكن
1: مؤسسة تدبر لدراسات قرآنية,
0: فإحنا حتى طبعنا منا نسخ وعلقناها في المساجد بحيث أنه المصلي بيدخل بيشوف الذاريات الرزق, الحجرات التربية اللسانية مثلا.
1: نعم.
0: فهو خلص بيعرف أنه أنا الآن عندي مشكلة في رزق بروع الذاريات, أنا عندي مشكلة في القضية مثلا في قضية الرحمة وإعانة الله سبحانه وتعالى كذا, بروح على يوسف وبروح على مريم. فمعرفة مقاصد السور أمر مهم جدا.
1: جميل.
0: لو أنني يعني استطردت قليلا. فالعودة إلى هذه الصورة, فعلا تجد أنه الصورة تتكلم عن قضية الرزق, بل أكثر من ذلك تكلمت عن الأسباب الجالبة للرزق.
1: الأسباب الجالبة.
0: أي نعم. تعال نشوفها يا دكتور عمر. يعني مثلا نشوف ما هي الأسباب الجالبة للرزق. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون. واحد من الأسباب الجالبة للرزق التقوى. يعني التقوى, تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر باجتناب النواهي. فنقول التقوى من أسباب الجالبة للرزق. قال سبحانه وتعالى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك
1: محسنين. الإحسان.
0: طيب ما هو الإحسان؟ الإحسان نوعان, إحسان مع الله وإحسان مع الخلق. طيب
1: جميل.
0: الإحسان مع الله كذلك نوعان, أن تعبد الله
1: كأنك ترى.
0: تخيل واحد يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله سبحانه وتعالى, هذا يسمى مقام المشاهدة.
1: نعم.
0: فإن لم تكن ترى
1: فإنه
0: يراك, هذا مقام المراقبة.
1: الله.
0: طيب هذا الإحسان مع الله عز وجل. طيب الإحسان مع الناس ما هو يا دكتور عمر؟ قال كمان نوعان, بذل الندى وكف الأذى.
1: الله.
0: بذل الندى وكف الأذى. حتى العلماء يقولون لو أنك أحسنت إلى الناس أجمعين ثم أسأت إلى دجاجة لست من المحسنين.
1: لا إلهي.
0: بالمعنى المطابق,

0: لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. المعنى المطابق للإحسان أن تكون محسنا مع الله وأن تكون محسنا مع خلق الله تبارك وتعالى. طيب أنا محسن مع الله ومحسن مع الناس لكنني أسأت إلى دجاجة، عفوا أنت حرمت من هذا الرصيد، رصيد الإحسان أو صفة الإحسان.
1: يقول النسفي في التفسير يقول لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر.
0: أيوة حلوة جميلة.
1: أنا الذرة يعني حتى الذرة اللي هي النملة جميل. لا يؤذون الذر ولا يضمرون الشر.
0: نعم. وبالمناسبة يعني في حديث إن الله وملائكته حتى النمل في جحرها،
1: في جحرها
0: والحيتان في بحرها ليصلون على معلم الناس الخير. إيش معنى بيصلوا على معلم الناس الخير؟ لأن معلم الناس الخير بيقول لهم حتى كيف يحسنون إلى النمل.
1: الله أكبر.
0: يحسنون إلى الحيوانات سلمكم الله. فإذا كان هذا ديننا الذي هو فيه إحسان سلمكم الله إلى الحشرات.
1: نعم.
0: يعني نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق مملكة النمل.
1: نعم.
0: فعاتبه ربه قال هلا نملة، يعني أنت هي أرصتك أزلتها.
1: إيه؟
0: نعم. بس يعني رحت حرقت المملكة كلها. هذا إحساننا مع الحشرات. كيف إحساننا من المفترض أن يكون مع خلق الله تبارك وتعالى، مع الإنسان، مع المسلمين إلى غير ذلك. إذن كم نوع صار
1: من التقوى والإحسان.
0: التقوى والإحسان. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
1: نعم، التهجد في الليل،
0: قيام الليل من الأسباب الجالبة للرزق. طيب ما الدليل على ذلك؟ أحيلكم على صورة الإنسان، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
1: خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
0: ومما شايف ومما
1: رزقناهم ينفقون.
0: قرنها مع إيش؟ قرن الرزق مع قيام الليل.
1: نعم صحيح.
0: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
1: ومما
0: رزقناهم ينفقون. فإذا قيام الليل من الأسباب الجالبة للرزق، لأنه أنت بالليل مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: تتملق، تثني، تحمد، تدمع، تصلي، تقرأ، فبالنهار يسر لك أسباب الرزق.
1: نعم.
0: كم وحدة صار لك دكتور؟
1: صار عنا التقوى، الإحسان، التهجد وقيام الليل
0: أيضا. البعدة
1: الاستغفار
0: وبالأسحار هم يستغفرون. هل الاستغفار فعلا من الأسباب الجالبة للرزق يا دكتور عمر؟
1: نعم.
0: دليل
1: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء
0: عليكم
1: مدرارا ويمددكم أموالا وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
0: أي نعم صحيح. لذلك أنا أهيب يعني بالمستمع الكريم أن يكثر من هذه الأسباب الجالبة للرزق، ولا سيما الاستغفار، ولا سيما في وقت السحر. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين
1: بالأسحار
0: يستغفر الله سبحانه وتعالى. ما أدري يعني إذا كان الحديث أظن إسناده حسن، من لزم الاستغفار
1: جعل الله له من كل هم مخرجا،
0: جعل الله له من كل هم
1: فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
0: لذلك أنا أقول الاستغفار هو مفتاح الأقفال، يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه
1: في كل يوم
0: أكثر من 70 مرة.
1: نعم.
0: أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد
1: غفر الله له
0: ما تقدم من ذنبه وتأخر. فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ربه سبحانه وتعالى، إحنا ماذا فاعلون؟
1: سبحان الله.
0: الله يا أخي، ما إيش الأعمال اللي عم قدمت أمام الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني ينبغي على الإنسان حقيقة أن يكثر من الاستغفار. أيضا من الأسباب الجالبة للرزق،
1: وفي أموالهم
0: حق معلوم للسائل والمحروم. الصدقة، هل الصدقة فعلا هي تجلب الرزق؟ يعني هل الصدقات والإنفاق يجلب الرزق؟ نعم. أنفق عليك.
1: الله.
0: ما من يوم يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه إلا وينزل ملكان، الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا
1: تلفا.
0: تخيل في ملك عم يدعي لك الله يخلف عليك، الله ينفق عليك، الله يعوض عليك، وفي واحد يدعى عليه هذا الشحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المكثرين اللي هن الأغنياء.
1: نعم.
0: إيش يا رسول المكثر هذا الغني اللي عنده مال كتير؟ قال هذا خاسر.
1: نعم.
0: ثم أشار بيده قال
1: إلا من قال
0: هكذا وهكذا وهكذا. يعني وين في وجوه الخير؟
1: نعم.
0: ينفق. هون في أيتام، يلا. هون في طلاب علم، يلا. هون وحدة مريضة بحاجة إلى علاج، بسم الله. والله في عنا شاب أكابر وبده نساعده بالمهر، بسم الله. هيك لحتى ربك سبحانه وتعالى ينجيك. فالصدقة هي سبب من الأسباب الجالبة للرزق. ليه؟ أنا شوف فلسفة الغني أنه هو كتير معتمد على الله عز وجل، لأنه هو اللي عم يطالع بجيبته، معتمد على ماذا؟ أنه أنا فعلا ربي سبحانه وتعالى سيعوضني خيرا وسيخلفني خيرا.
1: نعم.
0: قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء
1: فهو يخلفه وهو خير.
0: أما البخيل فعنده سوء ظن بالله عز وجل من حيث يدري أو لا يدري. ليه؟ لأنه أنا في عنده حالة إمساك.

0: عنده حاله شح.
1: نعم.
0: لا وخبي قرشك الابيض لا يومك الاسود ومدري ايش وكذا. وبالمناسبه ما رايت بخيلا الا وعوقب بنقيض مقصوده، اما بغرق او بحرق او بتجي ضريبه كبيره او بتقلب السياره. دائما الشحيح والمسيك يقلب عليه الامر عكسا. نعم. بينما المنفق هذا الله عز وجل يعني يخلف عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك بالمناسبة أنا اسمح لي اسأل هذا السؤال، خلي المستمع الكريم الآن نعصف له ذاكرته. في الصورة ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع الضيفان،
1: نعم
0: صحيح؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. شو علاقة قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفانه مع الملائكة في صورة تتكلم عن الرزق؟
1: الولد الذي جاء،
0: طيب ما علاقته في صورة الرزق؟
1: أليس رزقا يعني رب العالمين بشروا بغلام؟
0: لكن أنا أريد قبل ذلك يا دكتور عمر،
1: تمام،
0: وهو أنه إبراهيم عليه السلام كان يلقب أبو الضيفان بسبب
1: الله.
0: كرمه
1: رضي الله.
0: أصلا أنت شوف يعني هني دخلوا اثنين ثلاثة فراح ذبح لهم عجل، عجل بكفي مية تمام.
1: نعم.
0: فإبراهيم كان كريم، فجاءت الصورة تحكي عن قصة إبراهيم في صورة الرزق لتقول لك أن الكرم سبب من أسباب الرزق.
1: الله أكبر.
0: لذلك أخواننا في الـ في الـ في العشائر يقولون الكريم مرزوق. الكريم
1: نعم
0: مرزوق. طيب خلينا نشوف قصة نعم. إبراهيم لو أذنت لي.
1: نعم.
0: نعم. إبراهيم عليه السلام.
1: الصلاة والسلام.
0: نعم. تقول لنا القصة حتى ندخل فيها مباشرة. إذ دخلوا عليه، طبعا هن الملائكة لكن نعم. جاءوا بهيئة بشر ويمكن
1: نعم.
0: للملائكة أن يتشكلوا. شوف إذ دخلوا عليه لم يقول إذ استأذنوا عليه، دليل على أنه كان مستعد
1: للضيافة مباشرة،
0: يعني كانوا عنده مضافة. إذ نعم. دخلوا عليه فقالوا
1: سلاما
0: سلاما قال
1: سلم أو سلام قراءتين،
0: قالوا سلاما قال سلام يعني رد عليهم
1: نعم.
0: على قراءة حفص سلاما سلام.
1: نعم.
0: إيش الفرق بين سلاما وسلام؟
1: سلاما نكرة.
0: إيه صحيح، وهو
1: نعم.
0: سلم نكرة، لكن هني سلموا بالجملة الفعلية يعني
1: نعم.
0: أصلها نسلم سلاما
1: تماما،
0: والجملة الفعلية تفيد التجدد.
1: نعم. قال هو سلام
0: بالجملة
1: الإسمية،
0: هو جاء سلم عليهم بالجملة الإسمية، والجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام، فكأنه
1: الله.
0: كان سلامه أبلغ من سلام الملائكة.
1: نعم.
0: في عنا مثل بسوريا بيقولوا لا إلي ولا تغديني، انا عدلت شوي
1: حلو.
0: انا عدلت شوي لا إلي وغديني يعني هم كمان اضل يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا ميت السلام. طيب بعدين فابراهيم عليه السلام حقيقه كان غير انه كريم ومضياف، كان عنده هذا الترحاب كسره السلام، لاحظ كيف؟ وهذا يتناغم مع قول الله عز وجل واذا حييتم
1: تحية
0: فحيوا احسن منها او ردوها.
1: لذلك في قراءه اخرى قال سلم.
0: ايوه سلم. طيب قال فراغ الى اهله، الروغان هو الذهاب خفية.
1: نعم.
0: وهذا أدب من آداب إكرام الضيف.
1: نعم.
0: يعني اليوم أحيانا ممكن يجيك ضيف يا ابني أنا عم ترفع صوتك هكذا حطوا عشاء لضيوفك للضيوف، هون أنت أحرجت الضيف.
1: نعم.
0: تمام. بيقول لك لا والله ترى شبعانين ومو جوعانين،
1: أو تقول له تتغدى عنا بالأطعمة
0: أو يعني ما بعرف القصد وين، أنت هيك أحرجت الضيف.
1: تمام.
0: بينما إبراهيم ماذا فعل؟ قال فراغ إلى أهله، فراغ بعدين الفاء
1: الروغان.
0: انتبه شوف الفاء يعني للتعقيب عن مباشرة، يعني دخل الضيف من هون دغري دخل على المطبخ حطوا أكل. تمام. ذهب خفية دون أن يشعرهم فراغ. تمام.
1: جميل.
0: لوين؟
1: إلى أهله.
0: ولم يقل إلى سوقه، يعني ما في داعي يتصل ديليفري يلا بسم الله وصينا وكذا، لا هو كأنه مستعد، كأنه العنبر تمام والفريزر جاهز، يعني كأنه عم نقول هذا الأمر مستعد. فراغ إلى أهله فجاء
1: مباشرة.
0: فجاء، أنا سؤال مين اللي جاء؟ إبراهيم عليه السلام.
1: نعم.
0: يعني هم ما ذكر خادم أو ابنه أو حدا مستأجره،
1: هو يضيء بنفسه
0: من تمام إكرام. تخيل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام هو يقوم بإكرام الضيف، قديش الضيف غالي معناته
1: يا عيني،
0: شايف قديش الضيف عظيم؟ لذلك عنا بيقولوا الضيف ضيف الله، مو هيك صحيح؟
1: نعم صحيح.
0: قال فراغ إلى أهلي فجاء بإيش؟
1: بعجل حنيذ
0: وكان ممكن
1: أو سمين.
0: وكان ممكن أن يأتي باثنين كيلو لحم، يعني كان ممكن أن يقول فجاء بقليل من اللحم، لكن فجاء بعجل، مو أي عجل،
1: بعجل سمين.
0: بعجل سمين. أنا اشتغلت قديما بالعجول سلمكم الله في تربيتها. العجل يعني لما يأتي الطبيب يقول والله هذا يعني مريض أو يعني مش مريض يعني حمى.
1: نعم.
0: ففورا نقوم بذبحه و

0: نأكل من لحمه ومدري إيش وكذا. لا هو جاب عجل سمين صحيح تمام. وفي الموضع الثاني قال حنيذ، يعني حنيذ يعني ما شوي على الفحم
1: يا عيني
0: على الحجر، وأطيب اللحم ما حنذ.
1: الله أكبر.
0: نعم نعم.
1: حتى في أهلنا في الجامعة بيسموه حنيذ.
0: حنيذ نعم. هو أنك أنت تجيب حجرة تمام وتشعل تحت نار وتطبخ على هاي النار الهادئة، فبنسوى سوي يعني. نعم. هو أطيب اللحم ما جاور العظم، وأطيب اللحم ما حنيذ. جوعناك شوية دكتور.
1: والله.
0: نعم. قال
1: أقربه إليهم. قال
0: أيوة شوف هون الإكرام. قال فقربه إليهم. نحن اليوم بنحط الضيوف بغرفة وبنحط الأكل بغرفة تانية، بعد شوي بنقول تفضلوا يا جماعة. هل هذا ما في إشكال؟ ما نقول حلال وحرام، أنا بعيد عن قضية الحلال والحرام، لكن إكرام الضيف أنك تجيب له الأكل محل ما هو قاعد وأخذ راحته.
1: يا عيني.
0: شايف؟ فقربه
1: إليهم.
0: إليهم. تمام؟ قال
1: ألا تأكلون؟ يعني
0: ولم يقل. ولم يقل.
1: كلوا.
0: كلوا. شايف؟ فيها لطف.
1: نعم.
0: لذلك الشوام بيقول لك ما تأكل، يعني هاللطف هذا الجميل. نعم. اللي عنده. نعم. فهيك عبارة جميلة. قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة طمع لما عرف أنه هن الملائكة وأيديهم لا تصل. نتيجة هذا الكرم رزق بالغلام الذي جنابك تحدث عنه.
1: الله أكبر.
0: شايف الفكرة الأفلي وين؟
1: الله أكبر.
0: وبعدين مو أي غلام، نبي عليم. نعم. اللي هو إسحاق عليه السلام. قال وبشروا بغلام عليم، لدرجة أنه كان كبير.
1: نعم.
0: وزوجته
1: ضحكت.
0: قال فأقبلت امرأته في صرة، يعني في صيحة،
1: في صيحة،
0: فصكت وجهها. شو يعني صكت وجهها؟
1: ضربت وجهها،
0: يعني مثل كلام الأسوان اليوم يوه ومدري إيش وكذا، يعني هذا حركات النساء.
1: نعم.
0: يوه كيف هيك يعني. لهم مستغربة أنه عجوز وعقيم ومرة كبيرة وكذا. نعم. تخلف ولد؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم
1: العليم
0: سبحانه وتعالى. قال فما خطبكم أيها المرسلون، لوين رايحين؟
1: قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين.
0: بس هم نأخذ فائدة في إكرام الضيف.
1: نعم.
0: أن الضيف لا يسأل عن حاجته إلا بعد إكرامه.
1: يا عين.
0: نعم. اليوم مثلا واحد من رفقاتك دق عليك الباب، السلام عليكم، خير إن شاء الله ما في شيء، لك يا أخي والله جاي يسلم عليك. احنا دائما إن صرنا مولفين إنه ما يكون في شيء، خلاص جاي يسلم على حضرتك. فالضيف كان من عادته لا يسأل
1: حتى
0: إلا
1: يكرم.
0: بعد 3 أيام.
1: نعم.
0: إيه نعم. فتخيل إنه فما خطبكم أيها المرسلون، هاي جاءت متأخرة بعد إكرام الضيف. قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين. طبعا قوم لوط، إبراهيم بيكون عمه للوط.
1: نعم.
0: تمام. فهني عدوا عند إبراهيم عليه السلام بشروا بالغلام وراحوا لعند. نعم. بن أخوه. حدث الأفل اللي أنا بدي أقفلها حتى يعني سلمكم الله، يمكن الوقت.
1: نعم.
0: دهمنا. نعم. الصفحة اللي معنا كلها عم تتحدث عن هلاك أقوام.
1: نعم.
0: قوم لوط. تمام. عندك قوم
1: موسى وعاد
0: وقوم عاد
1: ونوح.
0: طيب. نعم. شو قصة هذول؟ قوم لوط كانوا على الشرك بالإضافة إلى الفاحشة التي كانوا يفعلونها من إتيان الرجال. قوم نوح، قوم يعني عاد، كل هؤلاء حرموا من رزق الإيمان، حرموا من رزق الحياة. ولذلك أنا أقول في الختام، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليحرم من الرزق
1: بالذنب يصيبه.
0: فبسبب ذنوبهم أصابهم ما أصابهم. ختمت الصورة وما خلقت الجن والإنس
1: إلا ليعبدوا.
0: أنت مخلوق لعبادتي وتوحيدي، ما أريد منهم الرزق وما أريد. لذا قالوا له الواحد أنه سلمكم الله الأسعار عم ترتفع، تمام؟ فقال أنا أعبده كما أمر وهو يطعمني كما وعد.
1: الله أكبر.
0: إيه نعم. فإحنا مطلوب منا يعني حقيقة هذا المعنى، عبادة الله عز وجل بالمفهوم الشمولي، ليس فقط صوم وصلاة. نعم. تشريع وطاعة وانقياد وتسليم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شو يعني رزاق على صيغة مبالغة؟ يعني كثير الرزق، ذو القوة. ليش ذو القوة؟ حتى ما تخاف، صاحب القوة سيرزقك وسيزغل رزقك إليك. هيك بتكون ختمة الصورة اللي بتتحدث عن الرزق. آسف إذا أطلت على حضراتكم.
1: الكلام يعني رائع سبحان الله وجذاب. نذكر بس بسرعة بأسباب الرزق: التقوى، الإحسان، الصلاة في الليل، الاستغفار، الصدقة، الكرم. نصل بذلك إلى نهاية هذه الحلقة. نتوجه باسمي وباسم المتابعين والمتابعات بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة التدبر للدراسات القرآنية، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة والأخوات على حسن استماعكم. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم مع برنامجكم بصائر. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.
1: بصائر.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. دائرة الدراما الإذاعية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العفو خلق من أخلاق القرآن الكريم،
1: وقد ورد ذكره صفة من صفات الله عز وجل أكثر من 10 مرات.
0: وحقيقة العفو
1: أن يخطئ معك إنسان وتكون قادرا على معاقبته ومؤاخذته، ولكنك تعرض عنه وتصفح عما بدر منه.
0: لذا قيل العفو عند المقدرة.
1: ما قرن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم وعفو إلى قدرة.
2: يا رجل.
3: نعم.
2: أرى هنالك جمعا، فما عساه يكون؟
3: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين الناس الغنائم.
2: لأذهبن إليه حتى آخذ نصيبي. يا محمد.
1: ويجيبه الرسول: نعم.
2: والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل.
1: ويجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل عليك بعدي؟
2: إن الذي أخذته قليل بالنسبة لبقية الناس.
1: ويقول الرسول للناس: ردوه علي رويدا، ويمضي به إلى الدار ويعطيه عطاء آخر ويقول له: أحسنت إليك؟
2: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا.
1: ويقول له الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك.
2: يا ناس، والذي بعث محمدا بالحق لهو عفو كريم، جزاه الله من أهل وعشيرة خيرا.
1: ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها، فأخذ لها من قمامة الأرض وردها هونا هونا، حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار.

0: الإمام الغزالي أن ميمون بن مهران جاءته جارية له بطعام ساخن، فوقع إناء الطعام من يده.
1: أحرقتني، قبحك الله من إنسانة مستهترة.
2: يا معلم الخير ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى.
1: وما قال الله عز وجل؟
2: لقد قال: والكاظمين الغيظ.
1: كظمت غيظي.
2: والعافين عن الناس.
1: قاتل الله الشيطان، عفوت عنك.
2: والله يحب المحسنين.
1: اذهبي، أنت حرة منذ الآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: الغيظ انفعال بشري
2: تصاحبه فورة في الدم،
1: ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين.
2: إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه، وشواظ يلفح القلب، ودخان يغشى الضمير.
1: وحين يصفح الإنسان فإن النفس ترتاح،
2: وحين يعفو القلب فإنه يرفرف في آفاق إنسانية سعيدة،
1: ويستقر الحب والأمان في العقل.

0: دام العفو صفة من صفات الله كما وردت في القرآن،
1: فإنه مما يرفع من شأن الإنسان ويسمو بقدره عند الله والناس أن يتسم بالعفو عند المقدرة،
0: والتجمل بالعفو
1: يرقى بالناس إلى أرقى درجات الإنسانية،
0: فينشر الحب والأمن والاستقرار.
1: وفي التاريخ
0: ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أروع مثل في العفو حين فتح مكة في العام 9 للهجرة،
1: حين جمع بين يديه أولئك الرجال الذين اضطهدوه وعذبوه وكذبوه ولاحقوه حيث حل وأينما رحل، ووقفوا ضده في كل مجال وشنوا عليه أشد الحروب ضراوة.
0: وقفوا بين يديه لينالوا جزاءهم العادل على ما اقترفته أيديهم،
1: وكان الحكم خالدا
0: رائعا عظيما
1: لم يتوقعه أحد.
0: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنت

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي ويخرجه لكم فاروق حيدر.

نواصل أرسالنا معكم من جديد بعد لحظات.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء لهذا اليوم الجمعة الموافق للحادي عشر من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من حزيران لعام 2026 للميلاد. خير ما نسأل به إرسالنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، يتلو على مسامعكم ما تيسر له من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

كفر.

وإذ علم

الموت. إن جئت

أعلم. ونعلم.

بل لا أعذبه أحدا من

لا.

شهيد.

0: صدق الله العظيم. ونبقى الآن مع الحديث الديني للدكتور أحمد الإبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات لإذاعة دمشق في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا الحديث الديني نتكلم فيه اليوم عن قصة ذكرها القرآن الكريم حول أصحاب الأخدود. قال الله عز وجل في محكم التنزيل في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود هم قوم لم يؤمنوا بالله، حفروا الأخاديد في الأرض لكي تضرم فيها النار فيحرق بها المؤمنون بالله. فالله عز وجل ذكر أن الذين قتلوا أي لعنوا، قتل أصحاب الأخدود الذين فعلوا هذا الفعل لتعذيب العباد بحفر الحفر والأخاديد في الأرض لحرق العباد. خاب وخسر هؤلاء المجرمون الذين فعلوا هذه الفعلة، ورغم أن النهاية التي وجدت فيما يبدو للناس انتهاء أهل الإيمان عن آخرهم وقتل هؤلاء بذراريهم في الأخدود. قال بعض المفسرين: قتل أصحاب الأخدود بالفعل هو أن النار التي أحرقوا بها بعد ذلك أهلكتهم بفضل الله، فهم أحرقوا المؤمنين بالنار، وما وجد المؤمنون من ذلك إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة، كما يجد أحدكم من مس القرصة، لا يجد الألم. ربما نحن نتألم نفسيا على الذين ماتوا في الحفر تحت أيدي المجرمين قتلا، رميا بالرصاص، إحراقا، لكن هؤلاء لا يجدون الألم. الشهداء الله سبحانه وتعالى يكرمهم ويرفع عنهم الآلام. لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما وجد المؤمنون ألم الحرق الهائل الذي تصوره هؤلاء الفجرة المجرمون، إنما قتلوا هم بها، قتل أصحاب الأخدود، هذه النار التي أضرموها بأجساد المؤمنين الطاهرين التفت عليهم وأحرقتهم عن بكرة أبيهم. هكذا فسرها بعضهم، وبعضهم فسرها بالطرد من رحمة الله. قتل أصحاب الأخدود أي لعنوا وطردوا من رحمة الله، فالنهاية الأكيدة أنه قد زال ملكهم، لكل ظالم نهاية ولو بعد حين، إما مباشرة، اليوم لا نعلم شيئا عن أهل الأخدود وعمن تبعهم من أصحاب الإجرام الذين حفروا الحفر لقتل العباد، أين هم؟ لقد زال ملكهم. الله عزيز ذو انتقام، إن ربك لبالمرصاد. قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، في سورة البروج. فهم يستحضرون جيدا، يفعلون بالمؤمنين ما يفعلون، لم يعرفوا أنهم سيصيبهم آثار إجرامهم، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أي ليس لهؤلاء جريمة، ليس لهم ذنب إلا أنهم آمنوا بالله، هذه كل جريمتهم. ما كان ذنب المؤمنين إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد. المسألة واضحة، لم يكن هناك أي تهمة. المؤمنون لم يقتلوا أحدا، لم يسفكوا دم أحد، لم يجرحوا إنسانا، لم يعتدوا على أحد من هؤلاء المجرمين، إنما ذنبهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. فالله سبحانه وتعالى بين الصفات لهؤلاء الذين لم يرتدعوا ولم يحترموا الإنسان ولم يرحموا الضعفاء، فانتقم منهم الله عز وجل، سلط عليهم في هذه الدنيا وأذلهم وخسروا ملكهم وجبروتهم، وكانت نهايتهم إلى زوال. الله الذي له ملك السماوات والأرض، لا تظنوا يا إخوة أن ما جرى في هذه القصة وما في غيرها خرجوا عن إرادة الله. له ملك السماوات والأرض، فالله هو الخالق وهو المتحكم بمصير البشر. لذلك قال سبحانه في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففي السماء ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. الملائكة يدخلون البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ملك الله كبير واسع، الله قادر أن يزيل هؤلاء. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الذين حاولوا أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. العذاب والجزاء من جنس العمل. الذين قتلوا وأحرقوا سيحرقون في النار، كما أحرقوا عباد الله في الدنيا، كما عذبوا العباد في الدنيا. الجزاء من جنس العمل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه هي الحقيقة، من تاب تاب الله عليه. لذلك عندما حاول بعض القوم الاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شج في وجهه وكسرت رباعيته سنه، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم جرحوه؟ فأنزل الله سبحانه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني هؤلاء الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله، يرجع إلى الله، إما أن يعذبهم أو يتوب عليهم. إذا تاب تاب الله عليه مهما كان الجرم. الذي قتل حمزة رضي الله عنه جاء إلى النبي وتاب، حبشي جاء إلى وحشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العبد الأسود، ووحشي تاب وتاب الله عليه فعل جريمة نكراء، لكن تاب تاب الله عليه. الذين شجوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. ثم قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. في سورة البروج تبين كيف تكون النهاية: من يبتسم أخيرا يبتسم كثيرا. الذين يفوزون بالجنة هم الناجحون المؤمنون الذين يكون نصيبهم الجنة في الآخرة، هؤلاء هم الذين نجحوا. أما الذين يكون مصيرهم إلى النار، هؤلاء لهم عذاب الحريق، لهم جهنم، فهؤلاء بئس المصير وبئس النهاية التي انتهوا إليها. هذه هي نهاية كل ظالم. نسأل الله العظيم أن ينفعنا بذلك وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإعداد بدرية عبد العليم.
1: صباح الخير. سيكون تأملنا اليوم في موضوع يتحدث عن بركة الحياة وذاكرة الأمة وأساس العطاء. إنهم كبار السن، هم من تتجلى فيهم أسمى معاني الحكمة والخبرة في الحياة. في زحمة الحياة وبين سرعة التغيرات، قد تنشغل الأسر بأعمالها وهمومها حتى يصبح كبار السن على هامش المشهد بعد أن كانوا يوما ما في قلبه. وقد تمر القرارات الأسرية الكبيرة دون أن يستشاروا أو تؤخذ آراؤهم على أنها مجرد مجاملة لا قيمة حقيقية لها، وهنا تخسر الأسرة شيئا أكبر من رأيه. فكبير السن ليس مجرد شخص تقدمت به الأيام، بل هو ذاكرة الأسرة وخلاصة تجاربها وشاهد على أفراحها وأزماتها. هو إنسان عبر سنوات طويلة من النجاح والإخفاق، وتعلم من الحياة ما لا يمكن أن تمنحه الكتب ولا الشهادات. حين كان الأب أو الجد أو الأم أو الجدة في مرحلة الشباب، كانت الأسرة تلجأ إليهم في الملمات وتنتظر كلمتهم عند الحيرة. فهل يفقد الإنسان قيمة رأيه حين يشتعل الشيب في رأسه؟ أم أن التجربة تصبح أكثر نضجا وأعمق بصيرة؟ لقد علمتنا الحياة أن بعض القرارات لا تحتاج إلى معلومات أكثر، بل إلى حكمة أكثر. الحكمة غالبا ما تسكن قلوب الذين طال بهم العمر ورأوا من تقلبات الأيام ما يجعل نظرتهم أبعد من اللحظة الراهنة. قيمة الإنسان مرتبطة بما يحمله من خبرة ووعي وأثر، لا بعمره ولا بموقعه. التربية تعلمنا أن احترام الكبير ليس مجرد خلق اجتماعي، بل هو باب من أبواب الرحمة التي تحفظ تماسك الأسرة وقوتها، وإهمالهم يصنع فجوات من التباعد والمشاكل تضعف الأسرة والمجتمع. إن وجود كبار السن في البيت بركة، بركة وجودهم يخفف التسرع ويزرع الطمأنينة ويذكر الأبناء بأصولهم وجذورهم. وكثير من البيوت لا تدرك قيمة هذه النعمة إلا عندما يغيب أصحابها، فتشتاق إلى نصيحة كانت تسمعها كل يوم أو إلى دعوة صادقة تملأ المكان دفئا. في هذا الصباح اقتربوا من أحبائكم ولو كانوا مختلفين عنكم بالآراء، استمعوا إليهم وأشركوهم في قراراتكم من باب المشورة، وأشعروهم أن كلمتهم ما زالت مسموعة وأن مكانتهم لم تتغير. فكبار السن لا يحتاجون إلى المال بقدر حاجتهم إلى التقدير، ولا يحتاجون إلى الخدمة بقدر حاجتهم إلى الشعور بأنهم ما زالوا جزءا مهما من الأسرة. اللهم بارك في آبائنا وأمهاتنا وكبارنا، وأدم عليهم الصحة والعافية، واجعلنا من البارين بهم، الموقرين لقدرهم، المستفيدين من حكمتهم، واجعل بيوتنا عامرة بالمحبة والرحمة والوفاء يا رب العالمين. كنتم مع تأملات، تقديم الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج محمد غزة.

0: شكل صدمة كبيرة أو حدث استثنائي، بل تبدأ بأشياء صغيرة تتكرر كل يوم. دقائق تضيع هنا، واهتمام يتراجع هناك، وأمور مهمة تؤجل مرة بعد أخرى، حتى يصبح التأجيل أسلوب حياة. ومع مرور الوقت يا صاحبي، يكتشف الإنسان أنه انشغل بكثير من الملهيات حتى ضعف تركيزه، وابتعد عن أشياء كانت تستحق منه وقتا أكبر واهتماما أعمق. هنا يبدأ السؤال، ما الذي نخسره عندما ننشغل بالتفاصيل العابرة وننسى الأهداف؟ في حياة كل إنسان مساحة واسعة من الإمكانيات التي لا يمكن أن تصنع فرقا حقيقيا، لكن هذه المساحة لا تستثمر دائما كما ينبغي. فبدلا من أن يتجه الناس أحيانا إلى تطوير أنفسهم باستمرار، ينشغل بما هو أسرع وأسهل وأقل جهدا، حتى وإن كان أثره غير نافع لهم أحيانا. لا يقف أثر ذلك عند شخص وحده، بل يمتد إلى دائرة أكبر هي الأسرة. العلاقات الأسرية لا تحتاج إلى مجهود كبير بقدر ما تحتاج إلى حضور واهتمام حقيقي ومستمر. ومع ذلك، حين يزداد الانشغال تقل لحظات الحوار الفعلية وتضعف المساحات المشتركة، حتى يصبح كل شخص مشغولا في عالمه الخاص، رغم أنه يعيش تحت سقف واحد مع أسرته. ومن هنا تكبر المشكلات، لأنه لم يبقى اهتمام أو إنصات، هذا ما يحتاجه المجتمع الإنساني المعافى. أما عصرنا الحالي يا صاحبي، لم يعد هذا التشتت مرتبطا بالانشغال التقليدي فقط، بل دخلت التكنولوجيا لتضيف بعدا جديدا من السرعة والازدحام الذهني. فالذكاء الاصطناعي اليوم يقدم للإنسان أدوات قوية تساعده على التعلم والإنتاج وتوفير الوقت، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى مصدر جديد للتشتت إذا لم يستخدم بوعي وإدراك. فالمشكلة ليست في التقنية ذاتها، بل في طريقة التعامل معها. عندما يصبح الاعتماد عليها بديلا عن التفكير، أو وسيلة للهروب من الجهد الفكري، أو سببا في تقليل التواصل الحقيقي مع الآخرين، هنا يبدأ الخلل. أما عندما تستخدم كأداة مساعدة، فإنها تفتح أبوابا واسعة للتطور والإنجاز. لهذا فإن التحدي الحقيقي في هذا العصر ليس نقص الفرص، بل القدرة على التركيز فيما يستحق. أن يختار أي منا ما يبني شخصيته فعلا، بدلا من أن ينجرف خلف ما يستهلك وقته فقط ويضيع عمره. فكل يوم يمر هو مرحلة لا تعود، إما أن يقود إلى تقدم حقيقي أو إلى تشتت متراكم لا يشعر به الإنسان إلا بعد فوات الأوان. إن تطوير الذات وصلة القرب مع الأسرة والتعامل الواعي مع التقنية ليست عناوين منفصلة، بل هي أجزاء من حياة واحدة تحتاج إلى وعي بها مع الحرص عليها. وما يجمعها جميعا هو القدرة على عدم الانشغال عن الجوهر. في النهاية لا يضيع الإنسان فجأة، بل يبتعد خطوة صغيرة في كل مرة لا ينتبه فيها إلى ما هو أساسي بحياته. لذلك يبقى السؤال الأهم دائما، هل نحن نختار أين نقضي وقتنا، أم أننا نترك الأيام تختار عنا؟
1: خاطرة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند دي.

أخي المربي، تشكل تربية الأغنام مصدراً رئيسياً لدخل شريحة هامة من الناس، وتلعب الأغنام دوراً هاماً في تغطية الاحتياجات الغذائية للسكان

أخي المربي، كيف نقوم برعاية الأغنام قبل الولادة وبعدها، وما هي الخدمات المقدمة في هذا المجال؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية آلاء إبراهيم مراسلتنا في محافظة درعا.

0: صباح الخير أعزائنا الفلاحين وربي الثروة الحيوانية. تعتبر الفترة الأولى من عمر الأغنام والماعز من أهم المراحل التي تؤثر على صحتها ومعدل نموها، وتحتاج طبعا رعاية خاصة من قبل المربي لتحقيق أعلى معدل نمو وأقل نسبة وفاة للمواليد، وبالتالي تحقيق أكبر نسبة ربح ممكنة من مشروع تربية الأغنام والماعز. للحديث عن هالموضوع اليوم التقينا بالطبيب البيطري سمير أبو ضعيف مديرية الزراعة في محافظة درعا. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا.
0: البداية لو تحكي لنا شو الأمور اللي بنقوم نحن فيها لرعاية المواليد قبل الولادة؟
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. العناية بالمواليد الحيوانات قبل الولادة وبعدها مهمة حيوية لضمان صحة وسلامة المواليد وسلامة الأمهات. تتضمن الرعاية قبل الولادة إعداد الأمهات من خلال تغذية مناسبة للأم طبعا وتقديم العناية اللازمة لها. بعد الولادة تشمل الرعاية الإسعافات الأولية للمواليد بعد الولادة وضمان حصولهم على اللبع أو السرسوب بشكل كافي في المرحلة الأولى طبعا خلال الساعات الأولى بعد الولادة، بالإضافة إلى الرعاية المستمرة لمنع الأمراض وتوفير بيئة آمنة لهم. بالنسبة للإجراءات التي نتخذها لحماية المواليد قبل الولادة عندنا عدة نقاط. أول نقطة هي تغذية الأمهات. يجب التأكد من أن الأمهات الحوامل يتلقين التغذية متوازنة غنية بالبروتينات والفيتامينات الضرورية خاصة في الأشهر الأخيرة من الحمل. يعني مجرد ما كانت التغذية عند الأمهات ممتازة وتحصل الأمهات على علاقة غذائية متوازنة كاملة بكامل المواد الغذائية، بالحالة هي راح تكون صحة الجنين جيدة، لأنه صحة الجنين من صحة الأم. في حال كانت صحة الأم جيدة راح تكون صحة الجنين جيدة، في حال كانت التغذية سيئة بالحالة راح يكون صحة الأم سيئة، راح يكون المولود يجي بوضع سيء. النقطة الثانية توفير البيئة المناسبة. يجب توفير بيئة نظيفة ودافئة للأمهات الحوامل وتجنب الإجهاد والتوتر. يعني يوم تكون بيئة جيدة نظيفة للأم قبل الولادة، بيئة مثلا بفترة الصيف تكون مثلا بنحط الأمهات بهنجار بعيد عن الحرارة العالية، فترة الشتاء نحط الأم بمطرة كمان تحميها من البرد وتحميها من العواصف من الثلج. بالحالة هاي بتكون الأم صحتها أفضل وتكون والله موجودة بالعراء معرضة للشمس ومعرضة للبرد. النقطة الثالثة اللي هي الوقاية من الأمراض. يجب التأكد من تلقيح الأمهات ضد الأمراض الشائعة وتوفير العلاج المناسب لها عند ظهور أي أعراض مرضية. احنا بنعرف مجرد مثلا ما كانت صحة الأم كويسة وماخذ اللقاحات كاملة، هاللقاحات راح تنتقل للجنين عن طريق الحبل السري أو راح تنتقل للجنين عن طريق اللبع بعد الولادة. مجرد أنه الأم أخذت اللقاحات كاملة، إذا نحن راح نعتبر نفس الشيء أنه الجنين أخذ اللقاحات كاملة. مجرد ما كانت صحة الأم كويسة ما فيش أي أمراض بتكون صحة الجنين كويسة. في حال تعرض الأم لأي أمراض بالحالة هاي في خطر على الجنين.
0: طيب دكتور هاي هيك قبل الولادة بعد الولادة نحن كيف بنقوم بالعناية بالمواليد؟
1: عندنا عدة نقاط. أول شغلة الإسعافات.

0: الأولية. يجب تنظيف المواليد حديثي الولادة من أي سوائل وتجفيفها جيدا، وإزالة أي بقايا الولادة أو أي مواد غير ضرورية. يعني إحنا تم عملية ولادة، نحن بنلاحظ إنه الجنين بعد عملية ولادة بكون عليه مخلفات الموجودة برحم أمه مثل المشيم وشغلات هاي، لازم كله يتم عملية إزالته وتنظيف وجه الجنين وخصوصا منطقة الأنف والفم. بعد الولادة العملية الأساسية بنقوم عملية النفخ في فم وأنف الجنين لتنشيط عملية التهوية عنده. النقطة الثانية ضمان تداول اللبأ أو السرسوب. واحنا بنعرف أن اللبأ هو الغذاء الأول الذي يحتاجه المواليد بعد الولادة مباشرة، بما يحويه من مواد مناعية ضرورية لنمو الجنين بعد الولادة مباشرة. ويجب التأكد من أن الجنين أو المولود يقوم بتناول اللبأ خلال الساعات الأولى من الولادة، لأنه تأخر تناول المولود لمادة اللبأ بعد الولادة بفترة من الزمن بالحالة هي راح تنقص قيمة اللبأ، قيمة غذائية للبأ. لذلك يجب تناول اللبأ أو السرسوب بعد الولادة خلال الساعات الأولى. النقطة الثانية، يجب توفير بيئة نظيفة ودافئة للمواليد وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها لمنع الأمراض وإصلاح أي آدات حادة يمكن أن تؤثر على الجنين. يعني تمت عملية الولادة، إن كان الجو حار مثل ما تفضلنا بحماية الأم، يجب أن نضع المولود بجو ملائم، حرارة عالية مرفوضة، حرارة منخفضة مرفوضة، لأنه بتأثر على صحة الجنين بالفترة الأولى. ويجب أن يكون المكان الذي يوجد فيه المولود مكان نظيف، لا يوجد فيه أي آلات حادة تؤثر على المولود، ونكون يعني جو معتدل. ويجب الوقاية من الأمراض، أنه يجب عزل المواليد عن الحيوانات الأخرى في المزرعة لمدة 3 أسابيع على الأقل لمنع انتشار الأمراض. يعني تمت عملية الولادة، احنا ما بنحط المولود عند حيوانات مصابة بالأمراض، احنا بنحطه فترة 3 أسابيع ممكن نعزله لحاله لحمايته من الأمراض، لأنه المولود بكون عنده مناعته ضعيفة، بقى أي مرض ممكن يأثر عليه، ممكن يأثر على صحته، يمكن يعرضه للخطر. لهذا السبب بدنا نعزل المواليد فترة 3 أسابيع بمنطقة نظيفة جافة، حرارة معتدلة، بعيدة عن الحيوانات المريضة، لكي يتم عملية نقل الأمراض من أهل الحيوانات للمواليد، وبالتالي يتعدد مواليد الخطر. لذلك يوجد عدد من الخطوات والنصائح التي يجب الالتزام بها عند الأغنام للعناية بالمواليد بعد الولادة وقبل الولادة. احنا نتابع للموضوع، اول شغله متابعة الحالة الصحية للأم قبل الولادة والتأكيد على التغذية الجيدة وحصولها على جميع اللقاحات اللازمة وخصوصا لقاح الأنتوتوكسيما او الكوليسيريوم. النقطة الثانية، عزل النعاج الأمهات عند اقتراب موعد الولادة بما يمكنها من تفادي موت الخراف والحملان الوليدة بسبب التزاحم بين الأمهات والنعاج. النقطة الثالثة، إعطاء إسعافات أولية للحبل بعد الولادة مباشرة مثل تعقيم الحبل السري باليود، لأنه يعتبر المنفذ الوحيد لدخول الميكروبات خلال الأيام الأولى بعد الولادة. وآخر نقطة، الحرص على إرضاع المولود بما يسبب مادة السرسوب، لأنه يحتوي على مواد غذائية كاملة ويحتوي على أجسام مناعية وأجسام مضادة، وتوفير مكان دافئ وخالي من التيارات الهوائية لتجنب أي مجهود على المولود بعد الولادة، وتجنب أي نزلات برد أو صدمات حرارية يمكن تؤثر على المولود بعد الولادة.
1: نهاية لقائنا، نشكرك اليوم الدكتور سمير أبو ضعيف، نتمنى الاستفادة للأخوة المستمعين وللمربي ثروة الحيوانات.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

أهلا ومرحبا بكم. مرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل الأندوف، وذلك ضمن جلسة عقدها

المجلس مساء أمس، وأكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال الجلسة أن سوريا اليوم واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا، وهي منخرطة في إعادة الإعمار واستعادة المؤسسات وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى تعاونها أيضا مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. وفي الملف الإسرائيلي، أعرب علبي عن قلق سوريا من تصريحات إسرائيل بشأن عدم الانسحاب من سوريا، معتبرا أن تصرفات إسرائيل الحالية يمكن تفسيرها كمحاولة للاستحواذ على الأراضي التي احتلتها. وكشف عن وجود وساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل تجري بشكل علني، مقدما شكره للجهود الأمريكية ومعربا عن أمله بنجاح المحادثات الجارية. وطالب علبي بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، معتبرا أن ذلك يحمل دلالات بالغة، مؤكدا أن الدولة التي تسعى للصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها أوضاع المواطنين السوريين في جمهورية فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا وما نتج عنه من أضرار، مشددة حرصها على تقديم الدعم والمساعدة ضمن الإمكانات المتاحة. وأهابت الوزارة بجميع المواطنين السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة بالتواصل مع السفارة عبر أرقام تواصل قامت بنشرها على معرفاتها الرسمية. وعربت الجمهورية العربية السورية في وقت سابق أمس عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية. قدم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس سمير الشلبي نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة الطاهر حسين، هذا وجرى خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية. استعرض وزير العدل مظهر لويس خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في تبليسي أمس التحديات التي واجهت سوريا خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن البلاد عانت من حكم استبدادي استمر لأكثر من 50 عام. وأضاف لويس أن النظام البائد أشعل النزاع ومارس العنف بحق المواطنين طيلة سنوات الثورة السورية، وأوضح أن سقوط النظام كشف واقع الإدارة العامة في الدولة لافتا إلى وجود أكثر من 1,000,000 قتيل وحالات إخفاء قسري تتجاوز 250,000 قتيل في السجون. وأكد لويس أن الحكومة ركزت على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية في مجتمع يضم العديد من العرقيات والمكونات، وعملت على ترسيخ سيادة القانون ليكون أداة لحماية الحقوق والمواطنين وليس كوسيلة لتمكين السلطة فقط، إلى جانب الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتشجيع الاستثمار. واختتم بالقول إن سوريا استطاعت خلال 1.5 عام رغم تعقيدات المشهد أن تعزز من مكانتها كدولة مهمة ومستقرة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستركز على تركيز الشفافية عبر إجراءات تشريعية وقانونية وتوحيد عمل المنصات ضمن منصة وطنية واحدة تصل إلى جميع المواطنين. بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالله المندوس سبل تطوير قطاع الأرصاد الجوية وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في سوريا. وأوضحت وزارة الطوارئ عبر معرفاتها الرسمية أمس أن اللقاء تم خلال زيارة أجراها الصالح إلى مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مدينة جنيف السويسرية في إطار جهود توسيع التعاون الفني مع المؤسسات الدولية المتخصصة. وركز الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بما يدعم تحديث البنى التحتية للرصد الجوي وتحديث منظومة الإنذار المبكر ورفع كفاءة العمل الفني للمركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا. كما استعرض أبرز تحال الاحتياجات الفنية والتقنية للمركز الوطني للأرصاد الجوية بما يشمل تحديثا لتقنيات الرصد وبتطوير آليات تبديل البيانات وبناء القدرات الوطنية بما يسهم في تحسين جودة التنبؤات الجوية وتعزيز الاستجابة للكوارث والمخاطر المناخية.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد من السفارة الفرنسية في دمشق برئاسة القائم بالأعمال جان باتيست فافر والملحق الجمركي لوران باسكيه آليات تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. وأوضحت الهيئة عبر معرفاتها الرسمية أمس أنه تم تقديم عرض شامل حول الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ومهامها واختصاصها والقطاعات التابعة لها، مع التركيز على عمل إدارة الجمارك العامة وآلياتها التنظيمية، إلى جانب أبرز الإصلاحات التي نفذت خلال المرحلة الماضية لتطوير العمل الجمركي. كما تناول العرض وفق الهيئة بتطوير إجراءات العمل وتنظيم آليات استيفاء الرسوم الجمركية وسياسة توحيد الرسوم الجمركية المطبقة على جميع الدول، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ويسهم في تهيئة بيئة تجارية أكثر استقرارا وانفتاحا. من جانبه أكد الوفد الفرنسي استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم مختلف أشكال الدعم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، سواء في المجال التقني أو في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة. وفي خبرنا الأخير، أعلنت محافظة حمص إعادة فتح طريق حمص حما بشكل كامل أمام جميع المركبات بما فيها الشاحنات، وباستئناف الحركة المرورية عليه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم لجسر الإسمنت. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أمس أنها لم تعد هناك حاجة للمرور عبر التحويلات المؤقتة التي كانت معتمدة خلال فترة تنفيذ الأعمال، مع إعادة اعتماد المسار الرئيسي لحركة السير بين حمص وحما بالاتجاهين. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. ولكم مستمعين تحيات الأعداد من منظومة الأخبار الزميل عمر زعتور. وكنت معكم في التقديم شرب الميخائيل. وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. دمتم ودامت سوريا بألف خير، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظة غيرت كل شيء.
3: يا الله على منظر البحر شو حلو. بتعرف قديش صار لي ما اجيت على البحر يا راضي؟
4: قديش يعني؟ سنة؟
3: لك شو سنة انت التاني؟ صار لي اكتر من 15 سنة ما شفت ولا شميت هوا البحر. الله على هوا البحر شو حلو ومنعش.
4: ايه لك انا حميد ربك اني جبتك معي بهالمشوار على البحر. تذكر لك صابر لما صار عندي هاي اللي سميناها يومتها نقطة تحول بحياتي؟
3: ايه.
4: لما قررت اني اترك شغلي القديم وبلش شغل جديد، يا سيدي كانت لحظة صعبة عن جد. بس شو بدك بالحكي؟ هاي اللحظة هي اللي غيرت حياتي فوقاني تحتاني.

0: هي اللحظة شكلها كانت كبيرة لك، وأنا كمان عندي نقطة تحول، بس هذا يا سيدي كانت لما قررت أتعلم مصلحة جديدة ومن بعدها غيرت مساري تماماً.
1: يا سيدي هاي اللحظات اللي بتمر علينا مثل ما بيقولوا بيسموها اللحظات المفصلية للواحد فينا، وبتخلينا نرجع نفكر بحياتنا ونقرر نغير من أول وجديد.
0: بس يا راضي في نقاط تحول بتكون غريبة. يعني مثلا لما بتقرر تجرب تاكل أكل جديد وصرت تحكي عنه كأنه شيء اكتشاف علمي.
1: يمكن لأنه كمان الأكل بيعمل لك نقاط تحول. لك يا ابن الحلال أنا عم بحكي عن شغلات أكبر بكتير، عن قرارات أهم. يعني مثلا أنا لما تركت شغلي القديم حسيت بالخوف، ارتعبت، لك صرت شك، بس بعد فترة اكتشفت أنه أنا بقدر حقق كل اللي بدي إياه بإذن الله.
0: هذا أنا لما قررت أتعلم البرمجة كان تحدي كبير إلي، بس كل يوم كنت أتعلم فيه شيء جديد وصرت حس حالي أني عم ابني مستقبلي.
1: يا سيدي هاي اللحظات اللي منمر فيها هي اللي بتعلمنا الصبر والإصرار، وأنه التغيير ممكن يكون صعب، صعب كتير، بس ما أنه مستحيل.
0: وكمان بتعلمنا أنه نواجه مخاوفنا ونطلع منها أقوى.
1: هاي اللحظات اللي منمر فيها يا صاحبي هي مو بس قرارات والسلام عليكم، هاي لحظات بتغير نظرتنا للحياة، لك بتخلينا نعيد ترتيب أولوياتنا.
0: صحيح، وأنا بحس أنه أحياناً منحتاج لنمر بهاي اللحظات لنفهم قيمتنا الحقيقية.
1: بس أحياناً يا صاحبي يا صابر بتمر أوقات صعبة علينا، يعني منحس انه ما في اي مخرج من الورطة اللي تورطناها.
0: صح، بس هي اللحظات هي اللي بتخلينا اقوى ونكمل الطريق. طيب اسمع، هي مرة قررت اني غير روتيني وصرت اصحى بكير من النوم، بس بعد يومين رجعت اصحى متأخر وصرت اقول لحالي هي نقطة تحول بس مو ناجحة بنوب.
1: يا سيدي الله يجعلها نقطة تحول. بعدين التغيير مو سهل دائما صاحبي. لكن الأهم أنه دائما نحاول نغير للأحسن.
0: وأنا اكتشفت أنه لما تحاول تغير كل شيء مرة واحدة بتصير مثل اللي عم يحاول يركب بسكليت وهو بالأصل ما بيعرف يمشي.
1: المهم يا صاحبي لازم نآمن أنه كل نقطة تحول بحياتنا هي فرصة جديدة
0: ولازم نكون مستعدين إلها.
1: مزبوط، هذا الحكي اللي عليه علامات. ورحلة الحياة مو دائما سهلة، الله وكيلك، كل خطوة بنخطيها يعني يا بتبعدنا يا بتقربنا من أحلامنا.
0: والمهم أنه نضل نآمن بحالنا ونستمر.
1: طالما هالشمس اللي قدامنا عم بتغيب كل يوم ورح ترجع تشرق من جديد، رح نستمر
0: إن شاء الله.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد حرصها على تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين السوريين في فنزويلا عقب الزلزال الذي وقع مؤخرا في البلاد. خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، سمير الشلبي يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة الطاهر حسين. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع وفد من السفارة الفرنسية تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. وفي خبرنا الأخير، فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في الساحل.

أنا الجنوبي بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي. نهاية الموجز بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

عاصمة الياسمين والذكريات، سيدة المدن وهوى القلوب، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: صباح المرة. صباح الخير.
1: صباح العشق من
2: إذاعة دمشق.

0: صباح الخير من برنامجنا الأسبوعي جمعتنا من داخل الاستوديو سلافة حسن
1: ورنا علي.
0: بالمراقبة الهندسية معنا المهندسة
1: نسرين عمير. جدا أحبك وأشيلك بعيوني
0: تغمر تحت أمرك بحبك يحسدوني. بمراقبة الشاشة معنا
1: دانيال جزائري.
0: فريق الإخراج
1: جنينة الخضر
0: وخديجة مصطفى.

0: على فكرة المواقف اللي صارت امبارح واليوم إلى علاقة بموضوع
1: والله
0: حلقتنا
1: حقيقة لي.
0: فكتير هيك بيصادف إنه الواحد يكون عنده شريك بيوقعه بمطبات بس هو سامحه لأنه
1: والله أنا
0: امبارح أصلي أنت امبارح عم توقعيني
1: أنا آسفة يعني اليوم سلفة هيك ظهرت على الشاشة وهي عم بتجيب لي محلمة
0: افضحيني يعني ما شافي
1: شكرا لا لازم نبرر ونوضح أنه أنا السبب
0: ايه فكان عنده هيك
1: ما بعرف ليش يمكن كتير هو مو قصة شوب ما بعرف شو عارفني استوديو شوب معقولة أنا معقول أنا عم شوب
0: إيه هو شوب شوي اليوم بس لا دائما حتى لو عنا هذا بطريقة أو بأخرى أنه حدا ممكن بنحبه يصير معنا خلاف الله يبعد خلافات عننا
1: إن شاء الله
0: بتصير وننقطع لكن بلحظة ما ممكن نحن نرجع نصالح ونطبق
1: هي شو فكرة الخلاف أنه كان اختلاف وتحول لخلاف
0: نعم بعدين لقطيع
1: بعدين لقطيع هلأ يفترض أنه من بداية المرحلة أنه فرضا صار في موقف مشان ما نقول سوء فهم صار في موقف يفترض الطرفين يوضحوا لبعضهم أنت شو وجهة نظرك أنا شو وجهة نظري وبناء عليه ما بيتحول اختلاف وجهات النظر إلى خلاف فإلى قطيع
0: هي إذا هيك كان الإنسان البعيد بيشوف الموضوع رنا لكن بقلب القصة بيشوفها بطريقة مختلفة المهم هذا الحديث رح نحكي فيه لاحقا ورح يكون موضوع حلقتنا لليوم لكن 9:15 وما بعد
1: تماما
0: قبل 9:15 قلنا
1: قبل 9:15 أي ل9:15 قلنا
0: أي شو
1: صباح الخير
0: صباح النور
1: ونحن وياكم على أرقامنا الأرضية
0: 205 لا قلنا اليوم ما في اتصالات ما اتفقنا مبارح
1: صحيح هلأ منخبركم ليش ما في اتصالات
0: بس اليوم رح نستقبل رسائلكم على 0987810950 من وين ما كنتوا فيكم تراسلونا وتخبرونا وتصبحوا علينا وتشاركوا بفقرات برنامجنا لليوم.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. في ناس كانت عم تسأل إنه التليجرام ليش بيشتغل فترة وليش بيقطع فترة. هلأ أولا وآخرا بسبب النت الجميل اللي عنا، يعني
1: أجمل شيء.
0: فهي أول سبب. تاني سبب ربما يكون مبارح حدا كان عامل رابط دخل على تليجرام إذاعة الجمهورية العربية السورية، بس طلعنا مو نحنا. هلأ بتصير هاي القصص؟
1: ما بعرف، يعني طالما في بث أكيد رح يكون نحنا تليجرامنا إذاعة دمشق. بكل الأحوال نحنا اسمنا على تليجرام إذاعة دمشق، فيكون تشوفونا بالصوت والصورة، وإذا ما كانت هلا لا تشوفونا، ما في لا صوت ولا صورة،
0: ما في،
1: كأنه في مشكلة بالنت طبعا.
0: والله القرش خلف.
1: ففيكم تشوفونا على تليجرام وتسمعونا، وفي تردداتنا، وفي نحن عن نايل سات كمان 11000 و قد ايه التكلفة مالها؟
0: 938 839.
1: التليجرام
0: انا عم حذرها لسلافه
1: 11938 عمودي، وتردداتنا بالمحافظات السوريه ببلاد اي 95.1، حلب 95.9، حما 95.9، طرطوس 95.5 او 95.9، دمشق 95.1، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1، دير الزور 95.1. يعني نحن
0: تقريبا على 95 موجات ال 95 الراديوية.
1: فنحن عم نحاول بإذاعة دمشق نوصلكم بكل الطرق لحتى دائما تكونوا معنا، وأكيد على موقعنا عم تنزل برامج فيكم تسمعوها بعد ما تخلص. يعني مثل ما بيقولوا ما حنخلي جهد ولا وسيلة إلا لحتى تسمعونا وتكونوا معنا ونكون معكم
0: إن شاء الله.

0: معقول يكون الجو اليوم نوتيلا مثلا؟
1: نوتيلا سايخ.
0: هلا شوفي في ظاهرة تبع السماء احيانا السحب بتشتي بتمطر سمك. معقول تشتي عنا مثلا نوتيلا؟
1: حضراني فيلم هندي قبل ما تيجي؟
0: ما كان افضل بحضر الافلام الهندية.
1: رح نحكي عن طقس اليوم والايام القادمة. هو الطقس عموما صيفي حار نهارا مع نشاط ريحي. يستمر الجو الصيفي الحار الرطب والغائم الى حد كبير على المناطق الساحلية، كما تزداد حرارة الليل ارتفاعا ويزداد الشعور بدرجات الحرارة لتصبح اعلى من الواقع باربع درجات خصوصا بعد الظهيرة. اما المناطق الداخلية فتزداد درجات الحرارة ارتفاعا خلال الأيام القادمة، خصوصا بعد بداية الأسبوع القادم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لتتجاوز 36 درجة، وتبقى درجات الحرارة الأعلى مسيطرة على المناطق الشرقية والجزيرة بحيث تتجاوز 40 درجة وتصل لاحقا ل 43 درجة. تتميز هذه الأيام باشتداد نسبي لسرعات الرياح الجنوبية الغربية، يعني والبحر ارتفاع الموج عادي وحرارة المياه 25، في الناس تروح على البحر وتسبح وتستمتع بالصيف. يعني الصيف جميل.

0: وحلو للطلعات للسهرات لأكل الفواكه الكثيرة خلال فصل الصيف والطيبة.
1: يعني فتحتي نقطة أنا ما كنت ناوية أحكي فيها، بس يلا خلص.
0: أنا قلت لك استشيريني قبل أي شيء
1: وأسكتت.
0: أنا الكونترول تبعي.
1: طيب ماشي، سكتت.

0: في كتير قصص بالحياة بتضحكنا وبتبكينا
1: بنكتشف مع بعضها. ايه والله
0: بكتشف. بيقولوا مثل شعبي الله يرحم اللي بكاني
1: ويرحم اللي ضحكني.
0: رح نقولها بس انه اللي بيبكينا بيعلمنا درس. دائما الضربة فعلا اللي ما بتكسر ظهرك بتقويك، والوجع كل ما كان كبير ووجعه كبير لكن متعلم منه.
1: هاي مقولة ذكرتيني بمقولة لجان جاك روسو بيقول الإبداع يولد من رحم المأساة. هلأ القسوة الحياة بشكل عام بتجي هيك بمعنى الشعبي تبع بتدعكنا، بتجبلنا بطريقة أنه نحن نقدر منقاوم الحياة، نقف في وجه هذه الحياة من أجل استمراريتنا. نحن مهمة الحياة أنه هلا في ناس كتير بتفكر أنه مهمة الحياة تضل تصفعنا، يعني أن تعلمنا بقسوة. فلا، هي الحياة عم تمشي بطريقة طبيعية كما هو مقدر لها، لكن أنت بيجي هل أنت سترضخين، ستستسلمين، ستنوحين على الأطلال، أم ستقومين بالأمان اللي أنت أحملتيها اللي هي إعمار هذا الكون بطريقتك.
0: وأنا برأيي رنا قد ما كانت مشاكلنا كبيرة، بالنهاية رب العالمين بيعطينا أو بيختبرنا بشي بيعرف أنه نحن قده، يعني ما بيكلف أكيد. الله نفسا إلا وسعها. فنحن قد هاي المشكلة وأكيد رح تفرج. يعني بالنسبة إلي وللناس اللي بعرفهم، يعني اللي عندهم هيك، إنه هي ما بدي إلا تفرج، ما بتصعب إلا لتهون. فنحن دائما يكون عنا هذا الأمل، يكون عنا هذا الإحساس إنه الخير دائما جاي مهما تأخر، إنه هاي تجارب بالحياة لابد إنه نمر فيها لحتى نكبر، نوعى، نتثقف، نتعلم أكثر، نعتمد على حالنا.

بتخف الهموم لما بيكون أولاً وأخيراً إيمانك ويقينك بالله أعلى من الناس اللي عم تتوقعك تضعف وتنكسر. ثانياً بتكون أنت محاط بأشخاص طيبين، هدول الأشخاص الطيبين شو في النظريات النفسية بتقول، إذا كنتي ماشي مع 5 ناجحين فأنتي سادسهم، إذا كنتي ماشي مع 5 متفائلين فأنتي سادسهم. فإذا كان الشخص ماشي مع محاط أو ماشي أو مرافق لمجموعة من الحمقى رح يسبقهم بالحمق. فنحن دائما نكون نحن الأجمل، نحن هيك مثل ما بيقولوا وسطة العقد للناس المحيطة فينا، نقعد مع الناس اللي بتشبهنا واللي بتطفي علينا من روحها وبتزيدنا حلا، بتزيدنا قلق، بتزيدنا توهج، بتزيدنا إبداع، بتزيدنا ذكاء، بتزيدنا وجود، بتزيدنا حياة. فصباحنا نحن وياكم رح يكون حياة متفتحة مثل زهرة الزوفة وكليل الجبل.

0: من قلبي شكرا انك في حياتي.
1: شكرا انك بحياتي رنا. ومن حديثك نفهم انه اليوم رح نحكي عن عشبتين هن الزوفة
0: واكليل الجبل.
1: هلا بسمع مثل بضيعة كانوا يقولوا، قال الزوفة بعمرك لا تعوفها.
0: طبعا طبعا
1: عن جد هي معناها قد ايه مفيدة.
0: ما بتتخيلي قديش مفيدة لصحة الجهازين التنفسي والهضمي.
1: حلو.
0: وخصوصي إذا ترافقت الزوفة مع أكليل الجبل. طبعا حلو. ليش ذكرناهن اليوم بفقرة صيدليتك ببيتك؟ أكيد كلياتنا إذا كان بالعاصمة أو خارج العاصمة عم نشوف العطارين أو بعض البائعين المتجولين الجوالي عم بيبيعوا المواد العطرية أو الأعشاب الطبية خلينا نسميها. عم يألمني أنا كشخص بعرف نبتة الزوفة بأرضي، عم يألمني جداً إنهن عم يقتلعوا اقتلاع.
1: صح.
0: رجاءً اللي بيكون بيعرف إنه هاي النبتة هي نبتة زوفة أو أي نبتة على الإطلاق، حاولوا لا تقتلعوها من جذورها. هاي النباتات اللي بتنتمي للفصيلة الشفوية، يعني اللي منقدر نحن نشربها الشرب، رجاءً لا تقتلعوها اقتلاع من الجذر. فينكن لنفترض هاي هي النبتة وهي الأرض، نحن نقصها قص من على منبتة من بعد،
1: نحافظ على جذورها بالأرض،
0: نحافظ على الجذور من بعد ارتفاعها عن الأرض بحوالي أصبع، يعني هل يعني مو تقديراً أصبع، تقدير العرض تبع الأصبع حوالي سنتي، انقصها قص. هيك نحن عم نحافظ عليها لهي العشبة اللي أي نعم هي بعلية، لكن أيضاً كل ما كان جذر متمسك بالأرض، كل ما كانت على مدى السنوات عم تعطي عشبة حقيقية وصافية ومتينة، وبتساعد أكثر بالفوائد المطلوبة منها. الإكليل الجبل والزوفة هن أهم عنصرين متعاونين مع بعضهم لصحة الجهازين التنفسي والهضمي، يعملان معا كعامل طبيعي مهدئ ومطهر. فوائدهم واستخدامهم رح نخبركم عنهم. عشبة الزوفة كصحة التنفس تدعم وظائف الرئتين، بتساعد بتخفيف أعراض الربو، نزلات البرد، والتهاب الحلق. هلأ كلياتنا عم نفكر، انتوا عم تسمعوني، انه لا هي الزوفة بس للشتي. لا ابدا، المشروبات العشبية ابدا ما نلا فصل معين، هي لكل الفصول، ومنقدر نحنا نستخدمها بأي وقت حسب الحالة اللي نحنا فيها، لكن استمراريتها هي وقاية اكثر منها علاج. ايضا عشبة الزوفة بالنسبة للجهاز الهضمي هي تهدئ الهضم، يعني بتعالج اضطرابات المعدة، بتقلل الغازات، بتساعد بالتخلص من الانتفاخات. أما إذا الصبايا المهتمين بالبشرة بتساعدكن على العناية بالبشرة من خلال الخصائص المطهرة لإلها، بعد ما نغلي الزوفة، طبعا بالمناسبة هي تتبع للمنقوعات أو للنقوعات، فهي لا تغلى، نحن بنغلي المي ومنحط فيها الزوفة حتى مع هذا العرق الفاضي اللي ما فيه الزهرة، منكسرها، لأنه هي عادة فينكن تجيبوها خضرة وفينكن تجيبوها يارسة، منكسرها على يباس ومنحطها بالمي المغلية ومنغطيها حوالي دقيقتين إلى خمس دقائق. هذا الأمر فينا نحن نستخدمه موضعيا لتنظيف الجروح السطحية طبعا، ممكن تسرع شفاء الكدمات، وممكن تسكن التشنجات العضلية في حال شربناها شرب.

أما إكليل الجبل أو المتعارف عليه الروزماري فهو عنصر جدا مهم لتعزيز الذاكرة والتركيز، يعرف بقدرته على تحسين الوظائف الإدراكية وتنشيط الدورة الدموية، يدعم المناعة، غني بمضادات الأكسدة اللي بتكافح الجذور الحرة للأمراض وبتقوي مقاومة الجسم لهي الأمراض. بالنسبة لصحة الشعر والبشرة كمان كل الصبايا أكيد بيعرفوا فوائد الإكليل. إكليل الجبل بنقدر نحنا كمان نسخن المي، نسقط فيه إكليل الجبل الورق، نتركه لحتى يعني ينهنه الورق، وعادة بيكون أخضر، نتركه لحتى يستوي تماما. نقدر نحنا نستخرج هاي الخلاصة نستخدمها ببخاخ فرضا، منفضيها بعلبة بخاخ، والصبايا الحلوين اللي بيقعدوا بالبيت رايحين جايين، وحتى اللي عندهم أعمال خارج المنزل بعد ما ترجعي وتغسلي

0: وشك بهذا البخاخ هيك فستي فستي فستي فست بتبخي شوي على وشك وبتتركي من دون تنشيف تتركيه على وشك وتستخدميه للبشرة.
1: هو وأيضا مثل تونر يعني بيشتغل ملطف للبشرة.
0: أيوة هو ده. أنا هدول المصطلحات لسه ما أخذتهم بكورس الإنجليزي فأكيد كمان تقدري تستعمليه لشعرك تضيفيه لعلبة الشامبو أو تستخدميه كمنعم وملطف للشعر بعد الحمام.
1: ما أكيد أني عم بستخدمه
0: والنبي هلأ من... هلأ من...

0: يسعد صباحكم كل مين عم بيراسلنا على رقم الجوال 0987110950. صباح الخير صديقنا براء العبيد من دير الزور، يسعد صباحك يا ربي كل خير. بس مشان الموس صباح الخير لصديقنا أحمد جمال من حلب، صباح الخير لصديقنا دكتور ياسر، يسعد صباحك يا رب. صديقنا مصطفى سنيكي من النشابية، هي الوردة شو اسمها؟ طيب شو رأيك بما أنه أنت عم تغمرنا بورودك الصباحية؟
1: تعرفنا عن جد على الوردة.
0: لا شوفي، هي يمكن تم السمكة،
1: ما بعرف أنا، بس بعرف تم السمكة غير لون.
0: هلا هي كذا
1: هو قديه بيهتم بالتفاصيل.
0: ايه بعدين شوفي ما شاء الله،
1: خذ العين
0: لك البحث بالقصيص،
1: كثير ظريف.
0: الله يعطيك ألف عافية ويبارك لك يا رب. صباح الخير لصديقنا محمد خلف أبو يامن من السلمية، يسعد صباحك يا رب. صديقنا عبد الوهاب حمامة من حلب، صباحك في نهاية الرقم 843 معروف خليفة، يسعد صباحكم يا رب. تحياتي لأصدقائي الملك سعيد وعدنان وقطرة الندى، صباحك خير. صديقنا هيثم أبو العمر بيصبح على الجميع وعلى زوجته، الله يخليكم لبعض يا رب. صباح الخير لنهاية الرقم 0577 صديقنا أبو الأوس من بلجيكا، صباحك ورد. نهاية الرقم 754 مشان نشوفكم أم سعيد، اشتقنا ليوم الجمعة مشان نشوفكم، الله يسعد صباحك يا أم سعيد. نهاية الرقم 3820 أبو قاسم العساني، صباحكم خير، بيصبح على أبو طلال وعلى حنان. صباح الخير لنهاية الرقم 750 صباح الخير، بدي أبعث تهنئة بمناسبة عقد قيران المحامي سامر موفق الحموي على الدكتورة نور، وألف مبروك وبالرفاء والبنين، عقبال كل العزابية يا رب، الله يسعد صباحك. عم حاول هلأ الخطة الهيكلية التقديم الجديدة إنه نحن نقرأ أكبر قدر ممكن من الرسائل خلال الفقرات. صباح الخير لنهاية الرقم 1196 يسعد صباحكم. أنا عطول بفتح التليجرام قليل كتير ليقطع،
1: لأنك برا البلد
0: لأنه النت عندك اللهم لا حسد
1: حلو.

0: ذكرتيني انه ذكرتي تمام الفي وحده رفيقتنا فتره شفناها كان لنا زمان كثير ما شفناها وبنعرفها لما تزوجت عن حب. المهم بعد فتره يعني يمكن شي حوالي 8 سنوات الا ما شفناها بعد ما تزوجت سافرت ورجعت السنه الماضيه. المهم شفناها كيفك شو اخبارك كيف وزوجك هدول الحركات ما لقيناها غير صفنه بتعرفي لها هي صفنه تبع انه انا بدي احكي دره هلا يعني حاتكلم جمله حتتبروز قلنا لها شوفي قال والله العظيم لما بشوف تصرفات جوزي مع العالم وبرا البيت بتمنى اتجوز واحد مثله.
1: بتعرفي يمكن خلص بلا ما احكي
0: لا احكي تدخل تسكري الهواء ولا تحكي تحت الهواء.

0: قد ايه حلو الواحد يكون قلبه كبير وقادر يسامح ويعطي ويحب، يعني هدول الاشخاص يلي بينحسوا بالحقيقه انه هن متصالحين مع ذاتهم، بيوزعوا حب، بينشروا حب، ما فيهم الا يحبوا، ما بيعرف الكره يتسلل لقلوبه. وان شاء الله دائما قلوبنا تكون عمرانه بالحب والحياه والفرح
1: ان شاء الله.
0: واكثر شيء ممكن يساعدنا بهي القصه انا بحس الكتب قراءة. والقراءه،
1: السفر بين طيات الورق.
0: اجل
1: بالمناسبه تعقيبا على كلمة الورق، كل ما قرأت كتاب وتلمستي ورقه صدقيني والله العظيم هي ما ناقصة نفسية ولا حالة ولا شيء، فعلا رح تعيشي حالة الكاتب والشخصيات بالورق.
0: فعلاً
1: هو سميناها مذاق ورق.
0: القراءة من الورق هي أجمل وأمتع وأحلى، ومثل ما قالت رنا بتصير تعيش مع هذا الكتاب، أنت بدك تستنى اللحظة لحتى تمسكه وتقرأ فيه. فيعني ذكرتيني برواية قرأتها من كتر ما حبيتها، قرأتها بدي أف، رحت جبت الكتاب ما حسيتها أشبعتني وأنا عم بقرأها بدي أف. فاليوم الكتاب يلي اخترنا لكم يا رواية اسمها اللص ذو اللسان الأسود للكاتب كريستوفر بيلمان، والتي ترجمها للعربية بيتر إسحاق إبراهيم، هي رواية من أبرز أعمال الفانتازيا الملحمية التي تتميز بمزيج رائع من المغامرة والاقتباسات العميقة. من الاقتباسات اللي اخترناها لإلكن، حاضر، من الاقتباسات اللي اخترناها من الرواية، أول اقتباس بيقول: العالم مصنوع من الحزن لو لم تلحظه، كتل رمادية ضخمة منه محاطة بملاط من الألم والالتزامات. طبعا هي الرواية فيها شيء من السوداوية، لكن نحن نتعلم منها بطريقة أو بأخرى. الاقتباس الثاني بيقول: الصدق ترف، لا يعتقد أن الصدق ضرورة إلا الأقوياء والأثرياء والمحتضرون، أما الباقون منا فيعرفونه على حقيقته.
1: حلو.
0: الاقتباس الأخير من الرواية بيقول: الفارق بين القوي والضعيف ليس أن القوي لا يشعر بالخوف، بل إنه ينهض ويعيد ربط سرواله ويمضي في طريقه مهما كلفه الأمر. هي القوة الحقيقية،
1: إنك تتركي شغلة، إنك تتركي كل شيء وراء ظهرك.
0: يعني السؤال
1: هو جنينة. عم تخلي يعني؟
0: لا، انه انا خلص برجع برتب، وقعد برجع برتب حالي، بزبط اموري وبمشي. ناخذ مثال كثير انا هاد بيأثر فيني.

0: في عارضة أزياء كان بعرض عالمي اتفركشت أثناء العرض بكل هيك رواء وثقة. قامت لبست كندرتها ومشت كملت العرض ورجعت كأن شيئا لم يكن.
1: حلو.
0: قديما في من القوة قديما في من الثقة. بينما الشخص الضعيف يا الله شافوني هلا بنضحكوا علي.
1: ايه بيضل عنده احساس انه انا شو عملت كرمال العالم. شو
0: انا فكر بحالي انا كيف بنظر لحالي الناس هي تنظر لي. ونمشي بهذا المبدأ بالحياة. يعني في كتير أشخاص بنعرفهم بيكونوا كتير عاديين فهني دائما بيحكوا عن حالهم أنا حلو أنا ناجح. أنت بتصير تشوفيهم هيك
1: طبعا.
0: فنحن نكون هيك دائما.
1: أنت حلوة
2: قابل ناس نفارق ناس وما

0: نفارق ناس
1: وماشيه. ان شاء الله يا رب الناس اللي بتحبوهم انه
2: ما بتفارقوا.
1: ان شاء الله يا رب.
2: لنتلمس مذاق الورق دائما نحن بحاجة لنتعرف على لغتنا أكثر الغنية والثرية بمفرداتها وألفاظها. وسيد بين حكى عن الموضوع الأستاذة رنا علي.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هلا أولا تفسيرا لكلمة الميلاط اللي حكتها سرافة بمذاق ورق بالعنوان. فالميلاط بكسر الميم هو مادة تشبه الزفت أو الإسمنت، يعني يطلى بها الجدار أو الحائط، يعني هي أقرب إلى الطين منها إلى الزفت أو الإسمنت لحتى تجمع بين الأحجار. فبالتالي هي
2: مثل مادة لاصقة.
1: تمام. يعني
2: هي يمكن كانوا يستخدموها أجدادنا لما يعملوا بيوت الحجر أو.
1: والذي يعمل هذه المهنة اسمه ملاط.
2: حلو.
1: تفسيرا لكلمة الميلاط اللي وردت بالعنوان. أما بالنسبة لكلمة وراء، هلأ نوعا بحكي أنه الناس اللي بتترك كل شيء وراء ظهره وبتمشي. هل تدركون أن ثمة معاني لمفردة وراء في القرآن؟ هلأ كلياتنا بنعرف أنه كلمة وراء يعني خلف. خلف ظهري. تأتي بمعنى خلف حسب الآية الكريمة، فنبذوه وراء ظهورهم. تأتي بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
2: يعني هي وراءهم بمعنى القلب مثل ما بيقولوا باللغة، يعني هو قدامه يعني وراهم داعمون.
1: لا، بسورة الكهف كان وراءهم ملك، يعني أمامهم ملك يحكمهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة غصبا. أيضا تأتي بمعنى غير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وتأتي بمعنى بعد حسب الآية الكريمة، ومن وراء إسحاق يعقوب. دائما كل مفردة حسب موقعها في الجملة هي اللي بتعطيك المعنى.

0: يعني مثلا منقول رأيت عينا على الجبل، شو بيخطر لك؟
1: عين النار أو شيء؟
0: لا. طيب إذا بقول لك رأيت عينا في الوجوه،
1: ما هي معناها قلبي.
0: رأيت عينا في القرية.
1: هلا عين في القرية ممكن تكون عين الماء، بس إنه طيب. عينا في الوجوه،
0: عينا يعني في الوجوه اللي هي العين المادية. رأيت عينا في القرية، العين هي الساقية أو النهر أو النبع مثل ما أنت قلتي. رأيت عينا على الجبل، العين هو الجاسوس. فدائما اللغة العربية كل كلمة تعطي المعنى حسب ورودها في السياق، ومنها ومن هذا المعنى تؤول كافة الجملة أو جميع الجملة. كافة عادة يعني يأتي المؤكد، المؤكد بعد المؤكد، مثل رأيت الوجوه كافة، رأيت الوجوه جميعا. المهم أن الفكرة دائما كل كلمة تعطي معناها حسب سياقها في الجملة، وإن شاء الله يا رب يكون
1: وهي
0: سياق صباحنا.
1: وهي الصعوبة باللغة العربية اللي صعبة جدا على الذكاء الاصطناعي،
0: ما رح يقدر
1: ياخذ محل،
0: ما رح يقدر. يعني قد ما عملتوا روبوتات بتحكي باللغة العربية ما رح يطلعوا مثلنا.
1: صح.
0: يا تخيلي بكرة يجيبوا اثنين روبوت محلي أنا وياك، بيقدروا؟
1: بده يحكي كل هذا؟
0: لا، هن الروبوتات بيقدروا.
1: هلا بدنا نسمع هاي الأغنية لوقت موجز الأخبار، وأنا ورنا بنرجع نلتقيكم بعد الموجز أكيد. خليكم على السمع.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. خلال لقاء رسمي عقد في مقر وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في طرابلس، سمير الشلبي يقدم نسخة عن أوراق اعتماده لمدير إدارة المراسم العامة الطاهر حسين. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي يبحث مع وفد من السفارة الفرنسية تطوير التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الجمركية والاقتصادية. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب تؤكد أن التعرفة الجديدة المعتمدة لمياه الشرب تقتصر على أرياف المحافظة فقط ولا تشمل مدينة حلب. وفي الخبر الأخير

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح وشهد بخروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه. نهاية الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: من جديد رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا على هوا إذاعة دمشق لحتى نكمل معكم مشوارنا الصباحي.
1: هلا للي عم يسأل ليش اليوم ما في اتصالات، ف بتحبي تبرري؟
0: اتفضل.
1: اول شيء يوم الجمعه يعني صار في فقرات كثيره، هذا لا يمنع انه نحن اكيد نسمع اصواتكم، لكن بدنا نترك مجال لمستمعين جدد انهم يسمعونا ويجربوا يتواصلوا معنا. قدرنا نسمع اصوات جديده، اهلا وسهلا وميت السلامه. ما كان في مجال كونه في مستمعين دائمين وهن بوصلة إذاعة دمشق، وعادة بيكونوا موجودين بكل البرامج، فنحن قررنا أنه يوم الجمعة نحاول قدر الإمكان نكتفي بالرسائل، لأنه عم تجينا رسائل جديدة وما عم نلحق، لأنه في متصلين عادة بيضلوا بيتصلوا مع كل المحبة والاحترام لإلهم، لكن بيكون ما نون داخلين معنا بجو البرنامج أو بجو الفقرة التفاعلية اللي نحن عم نحكيها. فاليوم من دون اتصالات رح نكتفي فقط بالرسائل، ونقول صباح الخير لكل مستمعي إذاعة دمشق، لمدمني إذاعة دمشق اللي هن أكيد هلأ في ناس بدها تزعل مني، بس هي الفكرة فقط إفساح مجال لمستمعين.
0: نحن لأنه عم يجينا عتب دائما أنه دائما نفس المتصلين، نحن عم نتصل
1: ما عم نقدر معهم الخط،
0: نحن يعني ما عم نقدر نتواصل معكم، فنحن هذا كمان هدول الناس حقهم.

0: نسمعهم وحقهم يسمعونا ويحكوا معنا ويتواصلوا على هوا إذاعتنا ويشاركوا بفقراتنا وببرامجنا. فنحن من هذا المبدأ الكل على العين والرأس، لكن مثل ما يعني تبدأ حرية تنتهي حريتك يعني عندما تبدأ حرية الآخرين. فنعطي هذا المجال للآخر، وما بتعرفوا يمكن تصيروا أصدقاء، بتعرفوا بعض جيران بالحارة، فيعني هي فرصة هيك لنوسع مدى إذاعة دمشق، لنوسع الجمهور، القاعدة الشعبية، لنوسع مساحة الأصدقاء.
1: أكيد أسرة دمشق بتتحمل كتير ناس،
0: ولهيك نحن لاحقينهم على صفحاتهم كمان،
1: لاحقيننا هن على صفحاتنا
0: لحتى نعرف منهم قصص وأخبار. بس بعد هذا الفاصل من جنينة.

0: رسائلكم عم توصل على رقم الجوال 0987810950. صباح الخير فاطمة من النبك. صباح الخير للدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لصديقتنا سوسن طبشة، تحياتي لسليمة واكتمال وداد وانتصار والدكتور علي بدمر وأبو يوسف بعين الفيجي، صباحك خير. نهاية الرقم 276 رغد من جبلة، يسعد صباحك يا رب. سمعوني غنية وائل كفوري بهدية لأختي وفاء، صباحك خير. صديقنا محمد علي من إدلب، صباح الخير للجميع. مشان التليجرام شغال نظامي، ممكن تمام. أغنية لهجر قصرك ليكي
1: حلو.
0: طيب تعال نجرب.
1: نحن عنا مشكلة بالنت كمان.
0: نحن يمكن عنا مشكلة بالنت. تمام. صباح الخير لصديقنا دكتور علي من دمر، صباح الخير للجميع. ممكن أي مقطع لملحم بركات بهدية للمبدعة سليمة وصديقة الغالية سوسن طبشة. كانت سلافة أشارت للفقرة الجديدة اللي نحن من فترة أضفناها لبرنامج صباحنا السوري، لبرنامج جمعتنا، واللي هي من صفحاتكم. نحن من ندخل على صفحاتكم ومنشوف الأشياء اللي بتعبر عن عقولكم، عن أرواحكم، عن الأنفس الجميلة اللي أنتوا بتطرحوها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فلفت انتباهي بإحدى الصفحات شغلة اسمها القمرجي. بتعرفي مين هو القمرجي؟
1: هلا انا نقلتيني.
0: صحيح انت بتعرفي. جنينة بتعرفي من هو القمرجي؟ لا. هلا المفهوم العام مع التشديد. هلا عاده السوريين بيحطوا الشده للتاكيد، ومفرده الجي اللي هي بالاخير هي مفرده، حذري من وين جاي، هي جايه من الاتراك. يعني عربجي، حلوانجي،
1: للمهن تنحط.
0: تمام. تجي مع المهنة، الجي هي تجي مع المهنة. أما القمرجي فهو صانع الضوء ومدخل الجمال إلى البيت الدمشقي.
2: لا حول ولا قوة.
0: ظلمتوله صاحب هالمهنة.
1: اليوم صار معنا مهنتين بالحلقة، الملاط
0: ايوه
1: والقمرجي.
0: القمرجي هو الحرفي الذي ابدع صناعه القمريات والشمسيات، يعني بيحول النوافذ لاعمال فنيه نابضه بالحياه، بتجمع بين الوظيفه المعماريه والذائقه الجماليه اللي بتميز البيوت الدمشقيه، حتى استحق لقب صانع الضوء بجداره. بالعماره الشاميه التقليديه ابدا ما كانت القمريات مجرد فتحات للإنارة، لا أبدا، هي منظومة ذكية. شوفي الهندسة، الذكاء الهندسي، منظومة ذكية تسمح بدخول الضوء الطبيعي بنعومة وتحافظ في الوقت نفسه على خصوصية سكان المنزل وهدوء أجواءه الداخلية. هي الحرفة

0: تعتمد على تثبيت قطع الزجاج الملون داخل تشكيلات جصية. يعني لما بتفوتي أنت على البيت العربي بتلاقي فيه مثل النافذة بس فيها بلور ملون. هاي البلورات تنفذ يدويا وبزخارف هندسية ونباتية وخطية بتعكس براعة الحرفيين وإبداعهم الفني بتشكيل الضوء واللون اللي عم بيمرق منه هذا الضوء. من خلال مرور أشعة الشمس بهذا البلور أو نحن بنسميه أو متعارف عليه هو الزجاج المعشق، تتحول الجدران والأرضيات إلى لوحات متحركة من الألوان، تتبدل ملامحها من ساعة لتانية حسب
1: ورود الضوء
0: تماما، فبيعطي المكان روح متجددة ما بتتكرر. هذا الفن ازدهر ببلاد الشام من خلال أو بفترة العصور الإسلامية وبرزت نماذجه بالمساجد بالقصور، واليوم صار اسمه بيوت تاريخية وقال هي بيوت سكنية عمائرية، وصارت عنصر أصيل من هوية العمارة الدمشقية وتراثها البصري الفريد. وهي القيمة، قيمة القمريات أو هي النوافذ القمرية، ما اقتصرت فقط على الجانب الجمالي، بالعكس خففت كمان حدة الشمس، يعني نتفة قللت انتقال الحرارة من خلال الألوان، وهذا الأمر جعل حل معماري متقدم جمع بين الراحة والكفاءة والجمال. في ناس بتقول إنه أكثر الألوان هي موجودة بهدول الزجاج المعشق من الأحمر والأزرق. الألوان، ألوان الزجاج حملت دلالات رمزية عميقة جدا جدا جدا. الأخضر ارتبط بالحياة، الأزرق ارتبط بالسماء، الأحمر ارتبط بالقوة والحيوية. وهون تحولت النافذة لقصيدة ضوئية تروي معاني الانسجام والتوازن. وبالمناسبة هذا الفن انتقل للعالم كقاطبة، صار مؤثر بتقاليد الزجاج الزخرفي بمصر، بتركيا، بدول كتيرة، وحتى بفنون العمارة بأوروبا. فالقمرجي هو صائغ الضوء وحارس ذاكرة اللون بالبيت الشامي. هاي المعلومات نحن أخذناها من صفحة سوريات. وصباحكم خير.
1: واللي بدي أقوله كل الأشياء إلى وجه إيجابي، هذا الاسم أو هاي المهنة اللي نحن بنعرفها سلبية لا، هي إلى معنى إيجابي، ودائما نحن ندور على الأشياء الإيجابية بكل شيء بالحياة، هيك نحن بنرتاح ونريح الآخرين، وصفونية دائما
0: اليوم
1: دائما.
0: طيب يلا.

0: وبما أنه عم نحكي عن عطاء الأضوية وهالقصص والشغلات الإيجابية، لازم نحن دائما نركز ونشوف هيك القصص الحلوة بكل شيء. اليوم بتعرفي رنا شو في؟ في مناسبة عالمية.
1: في مناسبة عالمية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
0: أحسنتي. اليوم بصادف.
1: لا أنا بذاكر.
0: اليوم بصادف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هي الظاهرة يلي للأسف إنها عم تنتشر، لكن جهود الدولة السورية عم تكون حثيثة بالقضاء على هي الظاهرة وضبط كتير من الحالات والحبوب والممنوعات والسيطرة عليها.
1: على فكرة وبأنواعها، يعني هي مو بس طبعًا المعروفة الحبوب المخدرة
0: في
1: الأفيون أو الهيروين
0: هي
1: أو
0: شيء، إلى أنواع كتيرة وللأسف انتشرت، لأنه كمان للأسف كانت مثل اقتصاد الظل بعهد النظام السابق.
1: صحيح.
0: فكان في كتير اعتماد عليها، في كان كتير انتشار إلى خصوصا رنا بتنتشر بين فئات الشباب الأقل عمرا، ما بيكون عندهم هذا الوعي والنضج. فنحن
1: لا
0: لما
1: حدا يقول انه هي بفئه شباب ذو طابع اقتصادي معين،
0: لا هي اي حدا، اي حدا. هيك يمكن انا ورنا حكيناها اكثر من مره، انه نحن لما بنعطي اولادنا مصروف نعطي بعقل، نسال وين بيروح هذا المصروف، ما انا محاصره ولا ملاحقه، لا انا لازم اعرف،
1: أنا
0: لما
1: أعرف.
0: بعرف انه انا ابني عطيته هذا المبلغ شو عملت فيه،
1: طبعا
0: شو اشتريت، فرجيني شو جبت، من باب الصداقه نحن نعودهم، مو انه نحن عملنا

0: يلاحقون. وبهي
1: المناسبة حتى لو عرفوا الأبناء أنه في ملاحقة أسرية أبوية وأمومية تجاههم أو خلفهم،
0: لا هلا بسن المراهقة بتضايقوا منا رنا،
1: هون بيجي أنت ما لاحقتي بيوم وليلة، أنت من البداية
0: معلمتي
1: أنه أنا وراك، أنا بدي أعرف
0: كل شيء، تفاصيلك
1: مو مشاني،
0: مشانك
1: أنت.
0: وبهي المناسبة وزارة الداخلية عم تطلق حملة مكافحة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، واليوم رح يكون في مثل حفل لهي المناسبة. بهي المناسبة أنا بحس رنا الوقاية أهم من الملاحقة وأهم من الضبط وأهم من أي تصرف تاني. نحن الوقاية بتتم عن طريق التوعية، عن طريق زرع الأخلاق الحميدة بأطفالنا بأبنائنا
1: والتنبيه للمخاطر لكل سلبي وكل سيء، إن كان صديق حتى، لأنه مثل ما بيقولوا رفيق السوء صاحب ساحب، فنحن ننتبه أيضا على نوعية الأصدقاء اللي مرافقين لأولادنا، أصدقائهم بالمدرسة، أصدقائهم بالحي، أي عنصر جديد بيدخل، أي تغيير بيصير على ابني، فأنا لازم أعرف أنه هو من الرفقة أو من أمور أخرى. فنحن كل ما كان بمرحلة الوقاية كل ما وصلنا لنتيجة أفضل طبعاً. أفضل.
0: فهي أفضل لأنه نحن نعلم، نحن بنحد من هاي الظاهرة عن طريق الوقاية، عن طريق التعليم، عن طريق التنبيه. بتعرفي رنا مبارح يعني بمناسبة الحديث وزارة الداخلية بالتعاون إدارة مكافحة المخدرات بسوريا بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالأردن ضبطت شحنة فيها 150 ألف حبة كبتاجون بمعبر جابر الحدودي، كانت مخبأة بإحكام داخل إطارات معدة للتدريب. طبعا للأسف عم بيتم يعني بشكل متواتر ضبط هاي الشحنات وعم هو بكتر ما أنه مؤسف أنه في بين كتر ما أنه هو جيد أنه عم بيتم ضبط هاي القصص وملاحقتها وعم بيكون في تعاون مع كل دول الجوار بهاي القصة، لأنه للأسف سوريا بمرحلة من المراحل تحولت لدولة منتجة مصدرة لهاي المادة وأغرقت الأسواق مثل ما قلنا باعتمادها، كان باقتصاد ظل الدولة بعهد النظام السابق يعتمد عليها برفد جيوبهم، خلينا نقول وخزينتهم الخاصة على حساب أرواح ناس صغار، شباب، مو بس شباب،
1: سوريين،
0: صبايا
1: سوريين حتى كبار العمر. يعني لما بتلاقي رب أسرة للأسف تارك أسرته ورزق أسرته ومصدر رزق وقوت هذه الأسرة ولاحق هاي الأمور، فمن المؤسف بمكان أنه وصلوا لهي المرحلة. ذكرتيني كان في مجلة اسمها مجلة المرأة العربية، كانت تكتب فيها محامية اسمها الدكتورة نادية الغزي، فمن إحدى القضايا اللي نزلت حكت عنها هي تصدير المخدرات من خلال شو؟ من خلال الملفوف جنينة. أول ما يزرعوه للملفوف تبلش تفتح الملفوفة يحطوا فيها كيس المخدرات، طبعا مغلق بإحكام لضمان الوصول يعني بجودة معينة، ويتركوها لهالملفوفة تكبر تكبر تكبر تكبر هيك لحد ما تصير الملفوفة عالية نحن اللي بنشوفه وجوات المخدرات، وكانت تتصدر إلى
0: هي كتير للأسف في
1: أساليب
0: في كتير أساليب. فنحن بنتمنى التوفيق لرجال وزارة الداخلية بهي المهمة اللي بتعتبر يعني أنا
1: لصالح الشعب
0: كتير رنا، يعني هي ظاهرة
1: بالنتيجة هن أولادهم
0: بالضبط، يعني نحن أولادنا كلنا
1: أولاد السوريين مستقبل سوريا قاطبة يعتمد على مسألة الأمن والأمان اللي لازم
0: جميل الوعي لأهمية مكافحة هاي الظاهرة طبعا. ويكون في عمل على مستوى عالي داخل كل دولة، يعني وأنا عم أبحث عن الموضوع كل الدول عم تشتغل على هاي القصة، كل الدول عم بتتابع هذا الموضوع، يعني في إدراك عالمي لأهمية هاي القصة. ومثل ما قلنا هو تحدد تاريخ 26 حزيران من كل سنة احتفال بهاي المناسبة لتبادل المعلومات، تبادل البيانات،
1: تبادل قوى الحصر وقوى
0: حصر هاي الآفة والتخلص منها، لأنه هي مو بس واجب محلي، هي واجب عالمي بتتكاتف فيه جهود عالمية. مثل ما قلنا يعني سوريا ودول الجوار عم بتم فيه كتير تعاون لضبط هاي الشحنات،
1: إن شاء الله يا رب،
0: تهريب أحيانا عن طريق بالونات رنا، فكمان عم بيتم ضبطها. الله يعطيكم العافية يا رب، وبالتوفيق لكل حدا بيشتغل لصالح هاي البلد. وبرجع بأكد الأسرة هي الأساس بهذا الموضوع، مثل ما قالت رنا نحن نراقب تصرفات أولادنا، أي تغيير بيصير عليهم نراقب مصروفهم وين عم بيروح، شو عم يشتغلوا بهذا المصروف،
1: نراقب أزواجنا يا جماعة أين نذهب بالمصروف.
0: أعطيني

0: رسائلكم على رقم الجوال 0987110950. صديقنا نبيل مصطفى، صباح الخير. لا شيء أسهل من الكراهية، أما الحب فيحتاج نفسا عظيمة. يسعد صباحك بحي خلف الحمدان ويحيى وحنان، صباحك خير يا رب. صديقنا محمد جمال الحاج، يسعد صباحكم، بدي أغنية لكاظم الساهر بهدية لفريق العمل والأحبة المستمعين، وشكرا لجهودكم. صباح الخير فراس من حما، يسعد صباحك. أبو طلال، صباحك ورد، نهاية الرقم 0892. صباح الخير محمد من ألمانيا شمال الراين، اليوم الحرارة بألمانيا 38 وهي درجة غير مسبوقة.
1: احنا حكينا الأسبوع الماضي أوروبا عم بتعيش صيف حار على غير المعتاد، يعني عندهم بأوروبا عندهم إيه؟ تعتبر كتير حار، وهذا الصيف عندهم شديد جدا على غير العادة تماما. إلنا ما عم تسمعينا منيح
0: الأسبوع الماضي، ما عم تتابعينا يا جماعة.
1: الأسبوع الماضي إلنا أوروبا صيفة غير الكل.
0: صباح الخير، نهاية الرقم 698. أنا بحر ومطر من طرطوس، سمعونا أغنية نقيلك أحلى زهرة وأطيب مشروب الزوفة، أنا حدا بيعالج نفسي بزهورات، إن شاء الله عليكم الصحة والعافية دائما يا رب. رباب محسن محمود، صباح الخير لست الحبايب أم عصام أميرة الرومي، صباح الخير لأحلى كنة هبة الغالية وأجمل ملك أناليا الروح، صباحكم خير يا رب. صباح الخير لنهاية الرقم 145، أبو ممدوح من حماي، يسعد صباحك يا رب بكل فرح. نهاية الرقم 323، يسعد صباحكم، تحية لأميرة الرومي من ابن ماهر وكنة هبة، يسعد صباحكم، وتحية كمان من حفيدتنا أناليا محمود.

يعني بعد ما بررنا وبعد ما حكينا وما أنا أول مرة نحن منبرر نهاية الرقم 840 إبراهيم من لاذقية البحر. صباحكم خير. التواصل بس لناس وناس على الـ FM إذا عند دمشق. ليه يا إبراهيم؟ إبراهيم ليكي كاتب أول شيء محمد ورجع كاتب إبراهيم. ليه يعني هاي الرقم 840؟ والله نحن عم نحاول نفتح قدر الإمكان المجال لكل المتصلين، ومنتمنى المتصلين القدامى يتر

0: وفرصة للمتصلين الجدد. صباح الخير لنهاية الرقم 401. وقف يا أسمر يا ريت اسمعها بعد إذنكم. معكم أبو هاشم من ريف دمشق القطيفة، يسعد صباحك. أبو عصام اللحام، صباحكم خير، بهدي أي أغنية للسيدة فيروز لكل كادر إذاعتنا الحلوة، صباحك خير. نهاية الرقم 982. أستذكر قول سعيد عقل: أنا لست الغريد الفرد إذا قلت طاب الجرح في شجر الحمام،
1: في شجو الحمام،
0: في شجو الحمام. أنا حسبي أنني من جبل هو بين الله والأرض، هو بين الله والأرض
1: كلام،
0: كلام حسبي من جبل كلام. أجمل كلام يعبر عن قداسة وعراقة أرض تستحق أن تحترم ويحترم من عليها.
1: هي أغنية كمان غنتها فيروز.

0: بالحديث عن السلام، أهم سلام هو السلام الداخلي. هذا الأمر ما بيتحقق إلا من خلال أني حاول، أنا مبرمج بشكل عام، الإنسان مبرمج بشكل عام ليستوعب الآخرين، يعني كبذرة خيرة موجودة بداخله، يعني مصمم بالتصميم الإلهي من أجل الخير. فلما نحن بدنا نشتغل بهاي الفترة لازم دائما نحط حسن النية عند الطرف الآخر. للأسف انقلبت المفاهيم وصار سوء النية موجود، وهذا الأمر أدى لخلافات كثيرة بين حتى بين أعز الناس، يعني بين الآباء والأبناء، بين الزوج وزوجته، بين الأصدقاء، بين زملاء العمل. فالاختلاف اللي عم نوصل له عم بيؤدي لخلاف
1: قطيعة وتباعد يعني. فنحن هلا بفقرتنا التفاعلية اللي بتمنى تكون رسائلكم إجابة عنا، عم بتقول إنه اختلف صديقان خلافا كبيرا، جوهره إنه حدا فيهم شكك بأمانة الثاني وانقطعت علاقتهم بشكل تام. مرت الأيام وحدا من هدول الرفقات تعرض لموقف كتير صعب بحياته وأزمة وكان بحاجة مساعدة، فصديقه الآخر يعني ما هان عليه رنا فراح وساعده وقدم له المساعدة. بنلاحظ قديه بده يكون الإنسان سامي مثل ما قلتي ويتمتع بسلام داخلي لحتى يقوم بهيك الخطوة. يعني أنا مثلا حدا شكك بأمانتي بقاطعه، ممكن حتى لو أني بأيط أنه خلص أنت شكيت فيني فما في داعي،
0: وأنت بتعرفني
1: فما في داعي لهي العلاقة. فهذا الشخص لا، راح وساعده. أنت لو كنت مكان هذا الشخص بتعمل نفس الشيء وبتاخذ موقف ولا شو بتتصرف؟ أنت شو بتعملي رنا؟
0: أنا إذا شكك بفسر مرة واحدة. أنا وصلت لمرحلة، طبعا هو رأيي الشخصي، تجربتي الشخصية
1: طبعا،
0: أنا وصلت لمرحلة أنه الفرص بالنسبة لي مثل الرصاصة تطلق لي مرة واحدة. كونك بتعرفيني وببرر لك مرة واحدة، حبيتي تقتنعي تفهمي وتسمعيني ومرة وتنتين وثلاثة نحكي بالموضوع أهلا وسهلا، ما تقبلتي الموضوع خلاص.
1: أنا سأليني شو بعمل؟
0: سألتك شو بتعملي؟
1: أنا بهيك موقف بساعد أكيد، بس بعد ما بتخلص هي المساعدة أنا
0: برجع لورا،
1: برجع لقطيعتي، برجع أنه خلينا على رسمي أنه أنا أي شخص أحتاجني وأنا بقدر ساعده مستحيل أني أنا أخذ له.
0: ما فيني بقول لا، لكن بارح التقيت مع واحدة فعلا إنه يمكن شي سنة من نحكي مع بعض، صدفت أنه أنا موجودة بمكان وهي دقت باب هذا المكان وطلبت مساعدة، أهلا وسهلا وتفضلي وفوتي. بس لما طلعت من الباب عم يسألوني أنه مين، خلص
1: إنه أنا برجع بأخذ هذا الموقف وحقي، ما حدا بلومني. لكن لا، ما بأثر بنا حي المساعدة. في ناس آخرين بيقولوا لك لا أنا ماني مضطر، هذا الشخص أذاني بطريقة أو بأخرى.
0: والله أنا في شخص أذاني وبنته حكت معي، وإذا بتريدي نحن ما قلنا غيرك. لا الكون الله، بس أنا شو بقدر تكرم عينك، مع أنه والله يعني خلص أنا رح دل ساعتي، خلص خلص خلص.

0: صباح الخير من صديقنا أحمد العلوي من سلطنة عمان، من أجمل الحكم: ازرع الخير أينما كنت فثمرته تعود إليك ولو بعد حين. والله بتعرفي أنا لا النظارة عم يمشي حالها.
1: طيب خلاص أنا رح شيل كتف عنك ريح عيونك. الرقم يلي نهايته 659 عم بيقول: الغربة شؤون وشجون، صباح السعادة للطاقم
0: النسائي. صديقنا وانيس.
1: وانيس كيف عرفتي انت؟ عليكم. عم بيقول:
0: الغربة مو إذا ما بشوف ما بعرف.
1: الغربة هي القفز إلى المجهول، لا يكون تكهن بما سيكون علينا الحال في بلاد قررنا السفر إليها بغض النظر عن الأسباب التي تدفعنا للهجرة. كثيرا ما أستمع إلى ذلك المهاجر الذي يحن إلى بلاده وهو يطلق شعور الفياض على ارتباطه بوطنه وعدم نسيانه. كلامك صحيح يا سيد وانيس.
0: كلياتنا بنتمنى المغتربين يعودوا لبلادهم إن كانوا أحبة وإن كانوا كمستثمرين.
1: السفر تجربة حلوة وجميل إنه نحن نعيشها لهي التجربة. الله يتعامل الكل
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
1: من لم يعني
0: سياحة سياحة لا تفهمونا غلط سياحة.
1: عم بيقول: صباح الخير جمعة مبارك، يا سلامي لخالاتي الغوالي أم طارق وأم مرعي، وصباح خاص لنعيم ولوالدتي ست الكل. بده يسمع أغنية أليسا وحشتوني، يسعد صباحك يا لميا. حلوة الصورة. رقم من النهاية 9333. الله يسعدكم ويسعد صباحكم، أحلى إذاعة. إذا ما سمعتوني شي لشيرين بدي اشتكي عليكم للأستاذ معن برنامج محمد. خلاص ما استرجينا محمد.

0: صباح الخير. نهاية الرقم 604 سلافة. أنا بساعد بس لمدى أني بعطيه الخطوة الأولى وبعدين هو يتصرف إذا كان عاجز.
1: حلو.
0: شو رأيك بالفكرة؟ أنه ممكن نقدم له درجة أولى من المساعدة.
1: ليكي هلا في حدا قالنا ما بيقدم، بس أنا بعتقد هذا الحد
0: هذا الحد هو أول واحد بيقدم.

0: صباح الخير للجميع. ما بين مع صديقتي وكنت صارت معي بس ما بين مع صديقتي وكنت رح ضل أحكي معه بس ما قدرت كمل وقطعت جميع اتصالاتي معه. الأشياء غير جميل غير الجميلة
1: أكتر. يعني أكتر مواقف المحلوة أكتر من مواقف الحلوة هيك بظن أنه بتحكي.
0: محبة سميرة القزحي، سعد صباحك يا سميرة. ليكي قديش بيكون في وجع وانتي عم بتساعدي؟
1: ايه بس ليكي بقولها انا دائما لما بزعل انا وحدة انا ما بسامح كرمال الاخر، بسامح كرمال انا اكون مرتاحة.
0: شوفي هلا انا
1: هلا هي ليكي يمكن
0: عالم هي متناقضة
1: هي فيها يعني ممكن ناس انا تلومني، انا في ناس ما بحكي معهم بس انا جدا بشتاق لهم، جدا بحن لهم، بطمن على اخبارهم دائما
0: من بعيد لبعيد.
1: ايه
0: ودائما شفتيهم
1: كثير بيكون على بالي غمره قسما بالله وبحبهم من كل قلبي وبتمنى لهم وما بتمنى يعني اي موقف بيصير معهم انا بحكي وصارت ومع انه هي الشخص ردت علي كثير نشافي بس انا ما فيني ما حكيت انه انا هذا اي انا هي شخصيتي يصطفى للاخر انا هيك كنت مرة.

0: مرتاحة.
1: الله يسعد لي صباحك يا رب. صباح الخير لكل اللي عم بيراسلونا على رقم الجوال 0987810950. صباح الخير مهيار من السويد، صباحك ورد يا رب. صباح الخير، بحب أبعث صباح الخير لزوجتي حبيبتي وإلا جمعة مباركة مريومتي، نهاية الرقم 457.
0: الله يخليكم لبعض،
1: صباحكم ورد.
0: قبل ما تكملي بالرسائل معلش أحكي شيء كتير مهم،
1: كنت بدي أقول لك هاي الرسالة اللي عم بيقول أنا مستحيل ساعد لو ما في غيره بالعالم وما في غيري بيقدر يساعده، نهاية الرقم 2722.
0: كل حدا له هيك وجهة نظره وهو محق فيها، يعني ما حدا رح يدومه بهاي الحالة، بس كل حدا
1: بيتصرف. بتصور ما حدا بيعرف المعطيات شو ليش واصلين لهون.
0: صح. هلا الشيء اللي بدي أحكيه هو بعيد شوي عن موضوعنا، وكان لازم نحكي أنا وأنتي ونسينا لأنه مهمتنا نخبر. بارح طلع شيء له علاقة بتعرفة المياه،
1: تعرفة المياه وتعرفة الكهرباء.
0: فهو كان صادر فقط في مدينة حلب لاشتراكات مياه الشرب، وبحسب القرار تم تحديد التعرفة الشهرية للاشتراكات على النحو التالي: المنزلي 500 ليرة سورية جديدة، يعني 50,000 على القديم. نحن هيك بنصرف. التجاري 800 ليرة سورية جديدة، السياحي 1,100 ليرة سورية جديدة، الورش 1,900 ليرة سورية، الدوائر الرسمية 800 ليرة سورية. وهي توحيد للتعرفة بمناطق حلب وليس رفعا للتعرفة.
1: أما بالنسبة لفاتورة الكهرباء فمبارح صار في تخفيض للألف وستمائة ليرة سورية كعملة جديدة، يعني الدورة 3,200 بالعملة الجديدة. لا يمكن شوي صارت مقبولة مسألة الكهرباء، بس ما بعرف ليش تحولت على المي. على كلين إن شاء الله ما بيصير خلاف، ما بيصير في قطيعة بيننا وبين الكهرباء والمي، ولا بيقطعوها عننا، وإن شاء الله يا رب هيك بيكون في تحسن بالواقع المعيشي. في ناس عم تلمس هذا الأمر، وفي ناس بعد لهلأ ما شافت هذا التغيير المالي أو الاقتصادي، على الأقل ببيوتها، ربما ببعض المحلات عم نشوفها، وبعدنا واقعين حتى الآن بهي الفجوة ما بين سوريا وسوريا.

0: صباح الخير يا سوريا الحبيبة، صباح الخير من قلب مشتاق جدا خالد مارديني السوري بمصر، وصباح الخير لسوريا من إيمان ويمان من مصر
1: بإسكندرية.
0: يسعد صباحك، يسعد صباحكم يا رب. نهاية الرقم 155 يسعد صباحكم، صباحكم ورد. نهاية الرقم 065 صديقنا مدر من حلب، صباح الخير للجميع، يسعد صباحك يا رب.
1: كاتب هو جواب، والله ساعدنا كثير لكن كان وبالا علينا، ومن يصنع المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم.
0: حمده ذما عليه ويندم. بتعرفي شو تبع، والله العظيم انت واحد ما بيسهل واحد يساعدك.
1: ايه عم قلك، هلا بيكون حقه للواحد، كل حدا له طبيعته. كل حدا، هلا انا من اصحاب مبدا اعمل خير كل بالبحر.
0: يا دي هالبحر شو بده يتحمل،
1: ما عليه
0: اذا السمكات ماتوا بالبحر.
1: طيب اكلت سمك
0: خلاص بقى، انا ما بحب اكل سمك. اخواتي وانا حورية.

تعالوا نسمع كمان رسائلكم ونقرأ رسائلكم من أم معتز. صباحكم مبارك جميعا. صباح الخير لنهاية

0: الرقم 410، أنا أفعل الخير لأنني أبتغي به وجه الله، لأن الناس يستحقونه دائما. أسامح حين أستطيع، لأن المسامحة راحة للنفس، لكن لا تعني نسيان الإساءة.
1: صح.
0: ولا أفتح الباب لمن اعتاد إيذائي.
1: هلا أنا
0: اللي كنا هلا عم نحكي من شوي.
1: بالضبط، أنا بسامح لكن ما بنسى.
0: أنا لشخص واحد بس الاثنين
1: خلص بعض هات كلنا رح نتكاثر عليه كرمالك.
0: لكي حلوة فكرة أنه أنت تسامحي، يعني على مبدأ يعني إذا الخالق
1: لكن أنا بالحالة يعني اللي عم تحكي عنها أنت مجرد أنك ما أذيتي ورديتي الإساءة بإساءة، فأنت كتير تعاليتي بالقصة، يعني أنت هيك
0: ساميتي
1: فيها، كنت كتير سامي، كتير تعاملتي بأخلاق عالية. أنت كنت كتير حدا مسالم ولطيفة، شو يعني هاي التسامح، هاي وجه من وجوه التسامح، يعني أنا ما رد الإساءة بإساءة.
0: تعرفي أحياناً بقعد بفكر
1: يعني أنا دائماً
0: إذا كلياتنا بدنا نرد الإساءات
1: متى
0: سنغرق في بحر دم إله أول ما إله آخر. اليوم الصبح كنت عم فكر بمسألة سيدنا هابيل وقابيل، إنه لماذا لم يؤخذ بثأر هابيل. اليوم بدي أدور على الجواب، إما لأنه سيدنا هابيل ما عنده ذرية، إما لأنه الذرية صفحت وسمحت من أجل أن لا يكون في بحر للدماء، إما لأنه لم يعرف القاتل. هلأ اليوم بدي أدور على الجواب، وأنا بتمنى تساعدوني ونلاقي كلياتنا الجواب، لأنه
1: أنا شو ما كان
0: فعلا أنه نحن نغرق ببحر الثأر والانتقام، والله ما حدا رح ينجو.
1: تعرفي كمان بهي المناسبة وزارة الإعلام ذكرتيني أصدرت تعميم، نحن
0: تعاميم والمناشير
1: أنه شيء بيتعلق بهي الإساءة للآخر
0: وخطاب
1: الطائفي والتحريضي، نحن نتسامح حتى لو الآخر كان سيء، نحن ما نكون مثله، ما يجرنا للقاع، نحن نرفعه لفوق مو هو ينزلنا لتحت. هيك نحن بنكون تعاملنا كإنسانيين كآدميين كبشر عندهم عقل بيختلفوا بالتفكير عن باقي الكائنات الموجودة على الأرض. مثل ما قالت رنا، إذا بدلنا الإساءة بالإساءة متى تنتهي الإساءة؟ ما حتنتهي، وبدنا نضل نحن عم نجر حالنا ونجر أولادنا وأولاد أولادنا لمستنقع كتير بشع بيؤدي لانقراضنا وخرابنا بالنهاية، وما حدا من مصلحته هذا الشيء. نتسامى بمشاعرنا، يعني يمكن بالحالة السورية نحن خلص في قانون، في دولة، في عدالة، في قضاء، فينا نحن نلجأ لإلهم. بطلت هاي شريعة الغاب كل واحد يأخذ حقه
0: طبعا
1: بإيده.
0: تخيلي أنت مثلا كل واحد ينزل يأخذ مثل ما بيقولوا تارو من حدا،
1: مثل أنا مبارح أنت وشادي عملتوا معي، رحت اشتكيت الإدارة،
0: شلتي مع أحلاكي إنه خلص في
1: لو أنا ما حكيتهم رحت قلت لهم رح اشتكي
0: كل الإدارة. فكرة أنك تاخدي حقك بإيدك لأنه البلد والله غير مستقر، لا لا، هذا الأمر عم يسمح لضعاف النفوس إن تزيد الفوضى، إن تنتهز هاي القصص. عم نشوف كلياتنا ناس أبرياء عم بتروح مثل ما بيقولوا
1: بطوشة حرفيا.
0: بهي الطوشة ليش؟ إذا رح يصير على نطاق أوسع، والأمن ما رح نربطه بالقانون والقانون ما رح يرتبط، رح يصير عنا موازين مختلفة اللي هي موازين القوة والخوف. نحن ما عم نخسر أفراد بهي الحالة، نحن عم نخسر دولة كاملة، رح نخسر احترام الأجيال اللي جاية، يعني رح نكتسب لعنة ضياع هذا الوطن بسبب عقلية الدم بالدم. خلونا نسمو، خلينا نرتقي، خلينا نعلو، مثل ما يعني الإنسان بداخلنا
1: يغلب أي شيء
0: على مسألة البني آدم. بني آدم أوكي أنت بشر، لكن الإنسانية بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم.

من رسائلكم نهاية الرقم 282، عندما تخسر شيء جميل من حياتك ما تطيل لا تطيل التحسر عليه وافتح قلبك للحياة من جديد، بالتأكيد سيأتيك ما هو أجمل. حبيت هيك اللطافة بالحديث إنه يعني نحن حتى لو خسرنا فنحاول قدر الإمكان نعوض بطريقة ما. صباح الخير، نهاية الرقم 709، رسالة خدمية لمنطقة قدسية رح نحولها لبرنامج المفتاح. صباح الخير. صباح الخير، نهاية الرقم 417 للجميع، تحياتي لأم عمر الغالية، صباحكم ورد يا رب.

0: نهاية الرقم 409 صباح الخير، بصبح على الوالدة أم عصام. شوفي أولادها شو بيحبوها لأم عصام. صباح الخير لنهاية الرقم 5808 من عماد بكندا مونتريال، نص الليل ولأول الصباح، حابب صبح على أمي وإختي وقل لهم اشتقت لكم، وبهدي أغنية يا ملاكي أمي يا ملاكي للوالدة.
1: الله يجمعكم عن قريب يا رب.
0: إن شاء الله. نهاية الرقم 969، يسعد صباحكم. عاد سلافة انتبهي على حالك مشان صحتك، صديقنا عماد.
1: لا ما فهمت.

0: زين يا سيد عماد شو السر؟ لا صحتي كتير تمام. هي من مكياج
1: البارح. أنا قصدي لما قلت انتبهي على حالك هو قصدي صحيا، فكروا تهديد.
0: لا مو تهديد. من مكياج ليلة امبارح
1: عشان تتعلموا تحطوا مكياج تروحوا مشاوير من دوني انت وريهام. ماشي

0: صباح الخير. نهاية الرقم 069 للأسف الشديد للمرة الألف. صوت البث ضعيف على الاف ام بدمشق. صباحك خير يا رب. والله امبارح كان في كنا باجتماع وكان في يعني ان شاء الله تعاون عالي المستوى التقني لحل هاي المشاكل. صباح الخير لنهاية الرقم 768. انا من يومين عرفت التردد. انا اسمي يحيى ماضي. اكيد بنقبلك، بتشرفنا. عن طريق رسالة على الواتس. الله يسعدك يا رب، يسعد صباحك. نهاية الرقم 421 وداد القصاص. صباح الخير. نهاية الرقم 780 من أبو موفق من الشاغور. صباح الخير. نهاية الرقم 217 تحياتي دائما وأبدا وسلامي لأولادي وهن بعيدين عني بالغربة، صديقتنا ماجدة من حلب. ونحن أهلك وناسك يا ماجدة وقريبين عليك، وإن شاء الله يا رب الله بيجمع شملك معهم بالخير والسلامة. صباح الخير من برلين. سبت وأحد درجات الحرارة المتوقعة 40 هنيك عن 55 بسوريا. هون تخيلي،
1: عم قلك صيف، مو هيك اليوم متعودين على هذا الطقس الحار.
0: تمام. صباح الخير من أبو ممدوح محمود الحموي. ممكن أغنية لعزار حبيب من اختياركم بهدية لشذا جراتلي ولكل المستمعين. نهاية الرقم 2551. صباح الخير. ليش صديقنا عبدو جبلي من عين تاب متابع من 40 سنة. صباح الخير لإلك. والله ما لا مو إنه بس لأنه يعني قوانين الكاميرا شيء، فنحن لما تحركنا هذا خطأ مننا، لكن ما انتبهنا نحن إنه تحركت الكاميرا وصرنا ظاهرين على الشاشة. لكن بنفس الوقت يعني إن شاء الله يكون نحن أخذناها بطريقة عفوية، خطأ غير مقصود. صباح الخير لنهاية الرقم 237. بصبح على أبي أبو العمر وأمي وجميع الأحبة. على هيثم أبو شهاب صباحك خير يا رب. عم نحاول قدر الإمكان الرسائل. نهايات الرسائل معنا 2258. صباح الخير.
1: إذا ما تقلعت ما بتروح.
0: لك ما هي بدنا نلحق الرسائل. طيب من هولندا
1: من
0: عبد الناصر الحسن. صباح الخير. نهاية الرقم 9778. صباح الخير ل 7255. حبوا بعض مشان نرجع إن شاء الله يا رب. صباح الخير لنهاية الرقم 028 من المخيم. صباح الخير لنهاية الرقم 145 659 588 عم نخلص 282 و 2551 و 890 وخلصنا رسائلنا.
1: وأنا كالعادة علي الختام السريع، بدنا نتشكركم على حسن متابعتكم واستماعكم وإنكم شفتونا. كنا معكم من داخل الاستديو.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح يبحث مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبد الله المندوس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. المصرف المركزي يعلن إعادة افتتاح فرعه في الرقة بعد غياب 14 عاما في خطوة مهمة لاستعادة المؤسسات المالية دورها في المحافظة. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حلب تؤكد أن التعرفة الجديدة المعتمدة لمياه الشرب تقتصر على أرياف المحافظة فقط ولا تشمل مدينة حلب. وفي خبرنا الأخير، وزارة الصحة الفنزويلية تعلن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب البلاد إلى 235. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: والماء يبدأ من دمشق.

0: تقف حيثما، أسندت رأسك جدول ينساب، والدهر يبدأ من دمشق، وعندها تبقى اللغات وتحفظ الأنساب.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

صغار كبار الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

0: صباح الخير بحلقة جديدة من برنامجنا صغار كبار. اليوم رح نحكي عن أطفال يمكن أجسادهم أو حواسهم مختلفة شوي عن غيرهم، لكن أحلامهم كبيرة وطاقاتهم أكبر. أطفال ذوي الهمم مو مجرد أطفال بحاجة لدعم، هني أطفال عندهم مواهب وقدرات وحكايات نجاح تستحق تنسمع وتنشاف. بحلقتنا لليوم رح نسلط الضوء على مشاركة أطفال ذوي الهمم بمهرجان القرية السورية بدعم ورعاية من محافظة دمشق. أيضا رح نتعرف على أنواع المشاركات يلي تم تقديمها وأهمية دعم أطفال ذوي الهمم بالمجتمع. خليكن معنا بحلقة مليانة أمل وفرح ورسائل إنسانية جميلة من أطفالنا الصغار يلي هن بالحقيقة كبار بإنجازاتهم. مع ضيفتنا الدكتورة ريما عرنجي، مديرة الموارد البشرية ومسؤولة الملف التنموي بمهرجان القرية السورية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا، شرفتونا
0: دكتورة ريما. يعني دائما المهرجانات والفعاليات المجتمعية بتشكل مساحة مهمة ليعبر الأطفال عن مواهبهم وقدراتهم بعيدة عن أي حواجز. يعني وكيف إذا كان هنون أطفالنا الحلوين ذوي الهمم؟ تحكي لنا اليوم عن مشاركتهم بمهرجان القرية السورية وكيف كانت أجواء الفعاليات؟
1: أول شيء مرحب فيكم ومبسوطين بتواجدكم معنا، ويعطيكم ألف عافية يا رب. إحنا حبينا هيك بلفتة لطيفة وحلوة إنه ندعم ثلاث فئات موجودة بالمجتمع تسمى هي الفئات الأكثر هشاشة يعني، وأهم فئة فيها هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم. وأنا كتير بحب التسمية الثانية اللي هي ذوي الهمم، لأنه هن فعلا ما شاء الله عليهم متعلم منهم يعني الهمة والأمل والقوة، بيعطوكي طاقة كتير حلوة، طاقة إيجابية حلوة كتير. المشاركة كانت معنا عن طريق خمس جمعيات. الجمعية الأولى هي جذور، هي من أهم الجمعيات اللي بتعنى بالعمل المجتمعي، وعمل النوعي هو رعاية الأطفال مصابين بمتلازمة داون وأطفال التوحد، وعندها كمان شلل دماغي، عندها أكثر من فئة من الأطفال هي بترعاهم. وفي عنا جمعية تانية اسمها جمعية خذ بيدي. خذ بيدي هي تعنى فقط بأطفال التوحد، متخصصة بهيدا القصة، وهي من أهم الجمعيات القوية اللي بتشتغل بسوريا بهيدا المجال. في عنا جمعية ثالثة أنا كمان عندي تعاطف هيك معهم جدا، لأن كتير بحبهم وبعرف قديش هن المبدعات وحدا كتير مهم وفعال بالمجتمع، هي جمعية لؤام الكفيفات. هيدي الجمعية كتير متميزة، كمان هن مشاركين معنا. في عنا جمعية اسمها فسيلة، أو مؤسسة خلينا نقول هي مؤسسة بعد يمكن صار لشي 3 سنين، شغلة حلو كمان ولطيف مع نفس الفكرة ذوي الهمم. وفي عنا جمعية يرعاها دكتور فضلون، كمان هي جمعية كمان تعنى بالأطفال يلي هن مصابين خلينا نقول ممكن بجرح الحرب، ممكن يلي عندهم إصابات جسدية بيعالجهم بيتعامل معهم يعني بهاي الطريقة. مشاركات كانت عن طريق أجنحة، هاي الأجنحة أو الستاندات منحت لهم مجانا طبعا، وبيشرفنا مشاركتهم معنا يعني. وفي إحدى الجمعيات اللي هي جذور شاركت بمشروع الرائد اللي هو سوسيت، شاركت عنا بكافيتيريا اللي عم بيكون فيها الشباب اللي عم بيقدموا للضيوف اللي عم بيكونوا هن معنا ومشاركين، وعم بيكونوا بيعنوا بالناس أكثر من الناس يعني، فيهم هن أطفال توحد وأطفال داون، هدول موجودين عم بيقدموا للضيوف يعني. فمشاركته كانت كتير حلوة ولطيفة، وهدفنا الأساسي منها هو دمجهم بالمجتمع بحيث إن هن ما يحسوا إن مختلفين، أصلاً هن ما لهم مختلفين عننا أبداً،

0: هن يمكن أقوى مننا لأنه عندهم هيك شيء ما بعرف كيف بدي أعبر عنه، بس حسي إنه عندهم طاقة كتير قوية لحتى ينجزوا شيء.
1: دكتورة ريما، يعني شفنا مشاركات تنوعت بين الرسم، الأعمال اليدوية، عروض فنية، أنشطة ترفيهية. خلينا نحكي أكثر عن أنواع المشاركات يلي قدموها أطفالنا ذوي الهمم بالمهرجان.
0: هلا أنا حكيت يمكن عن سوسات، هي الأهم. حكيت عن أطفال التوحد يلي هن واسطين مع جمعية خز بيدي لمرحلة كتير مهمة. هلا هو طفل التوحد يمكن معظمنا ما كتير بيعرف تفاصيل عنه. طفل التوحد هو بس مختلف عننا، يعني هو مثلنا جسديا تماما مثلنا، ولكن هو يختلف إنه بيشوف العالم بمنظار آخر. هو بيشوف الأشياء مضخمة أكبر من حجمها الحقيقي. مع كل هيك قدروا هيدي الجمعية وقدرنا نحن بالتعاون معهم إنه هيدون الأطفال يكونوا موجودين بمعرض حجم زواره تقريبا بين 10 إلى 20 أو 30 ألف زائر باليوم. فهنن يعني حدا قادر يندمج، قادر يعطي. حتى في عندهم هيك مثل وايت بورد بيكتبوا عليه نوتس، يعني هن صاروا بيستقبلوا الأطفال الطبيعيين، بيحكوا مع بعضهم، بياخدوا وبيعطوا، وهيدي نقطة كتير مهمة. حتى نوبات الغضب يلي عندهم هي الجمعية اشتغلت عليها كتير خفت، في حالات نجاح كتير مهمة يعني شفتها قدامي.
1: دكتورة ريما، فينا نتذكر حالات الأطفال ذوي الهمم يلي شاركت بالمهرجان؟
0: في عنا داون، متلازمة داون، عنا التوحد، عنا الأطفال يلي خلينا نقول ما بدي أقول هن ذوي همم، هن في عنا الفسيلة بتوعنا باليتامى وبالتوحد. وأحلى شيء إنه يلي بفسيلة الشباب ثلاثة هن داون، يعني فاتحين عم بيبيعوا، وأنا اشتريت من عندهم شخصيا، يعني بيعرفوا يبيعوا ويشتروا، كل شيء عندهم طبيعي. هلا هدول يلي قادرين هني يندمجوا الشلل الدماغي او خلينا نقول الاعاقات الجسديه، نحن يعني بدك تحاولي تدمجيهم، بس شوي دمجهم صعب، علاجهم شوي صعب، ولكن في لهم جمعيات ترعاهم، ونحن اكيد جاهزين نكون جنبهم. يعني
1: دكتوره ايضا، كيف كان تفاعل الزوار والاهالي مع الاطفال خلال المهرجان؟
0: كثير حلو. انت اذا بتشوفي الوايت بورد اللي حكيت لك عنه بتشوفي انه هو يمكن اكثر مكان بكل المعرض في عالي حجم زيارات، عرفتي، والناس تحبهم تتعامل معهم. اصلا داون هن انا بسميهم ملائكه على الارض، كثير مهضومين هدول، كثير حدا بيور ونقي، حبوكي حبوكي خلاص بوشك.
1: أوقات دكتورة، يعني الابتسامة، التشجيع، الكلمة الحلوة بتصنع فرق بحياة كتير من الأطفال ذوي الهمم، أيضا يعني بتعطيه ثقة أكثر بنفسه.
0: أشوفي ما شاء الله عليهم، هني مناقصهم ثقة، يعني أنا شفتهم أبدا أبدا مناقصهم. والمجتمع نحن هدفنا الأساسي دمجهم بالمجتمع، ولكن اللي حلو أنا واللي لاحظته بهيدا الفعالية إنه الناس ما بقى بتحسهم غريبين عنا أصلا. يعني كانوا يتعرضوا لتنمر، كانوا يتعرضوا لمضايقات من زمان، يعني هلا كثير الناس وعيت وصارت تعرف انه هدول هن مثلنا، ولكن يختلفوا عنا بقصص يمكن تكون افضل احيانا، في عندهم تميز بشيء معين.
1: ايضا دكتوره، خلينا نحكي عن اهميه مشاركه اطفال ذوي الهمم يعني بالانشطه، بالفعاليات، بالمهرجانات، لانه الدمج الحقيقي يعني لما بيكون الطفل حاضر وفعال ومشارك ايضا بكل تفاصيل المجتمع.
0: هلا قلت لك في عنا داون بيبيعوا، داون بيشتغلوا مثلا شي هاند ميد، الكفيفات، الوئام، ما شاء الله اذا بتشوفي شغلهم بالكروشيه وبالخرز يمكن بيشتغلوا أكثر من أي حدا مبصر. وحتى أنا سألت عن طريقة إنه هن شلون بيعلمون، يعني الترينر تبعهم هن بيعلمون عن طريق النقر على اليد، عرفتي، في لهم طريقة. يعني حتى أنا كتير حاب أشكر الصبايا اللي بتعاملوا معهم وبيعلمون. داون قلت لك بسوسات كمان عم بيضيفوا على صواني، بيجيبوا لك الطلب، يعني في لهم مشاركات حلوة كتير كتير.
1: يعني اليوم هيك فعاليات ومهرجانات كيف عم بتساعد بتعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم؟ يعني ممكن من خلال تفاعلهم مع الناس بيحسوا أنه نحن أطفال طبيعيين مثلنا مثل باقي الأطفال.
0: هلا اكيد يعني الاندماج مع الناس والتعامل معهم بشكل مباشر، يعني فيس تو فيس، هيدا الشيء بيقوي الطفل وبيعطيه طاقه، خصوصا لما يحس حاله عم بينجز. يعني الاطفال وقت بتشتري من عندهم منتجاتهم او بتاخذي

0: بتعطي معهم وبتكون هيك حنونة ولطيفة معهم، بحسيهم هن بيعطوكي كمان هاي الطاقة وبيقوا.
1: حتى فكرة يعني ظهور التعبير عن الموهبة هي خطوة جديدة يعني نحو الاستقلالية والثقة. أيضا يعني رسالة الحبيت وتوصلوها للمجتمع تجاه أطفال ذوي الهمم من خلال المشاركة بمهرجان القرية السورية.
0: هلا هي الرسالة حنختصرها ب ب بكم كلمة. إحنا مثلكم، إحنا مثلكم بس نختلف يمكن بالشيء لسه أحلى. يعني نحن هيدا الاختلاف يمكن هو يكون أجمل.
1: يعني هنا فينا نقول أطفال ذوي الهمم محتاجين فرصة لتحقيق أحلامهم وإظهار قدراتهم يعني بدعم من المجتمع.
0: هلا الرسالة الأهم إنه هيدول الأطفال بحاجة لدعمنا دائما، بحاجة لدعم المجتمع لإلهم، بحاجة ليظهروا مواهبهم لحتى الناس تشوفهم، لحتى الناس تدعمهم، بحاجة حتى أنا في حالة ريادية بعرفها يعني بلش مشروع كتير صغير وصار عنده بيعمل شي هاند ميد هيك شي إعادة تدوير اسمه يوسف. فهذا الشاب كتير كتير ما شاء الله عليه شطور وحالة متميزة يعني، وكتير في شباب مثله بحاجة بس لفرصة إنهم يظهروا عملهم، يظهروا شو بيشتغلوا، يبيعوا، يتحركوا. يعني لازم نحن نكون دعم وسند لإلهم أكيد. يعني
1: أكيد دكتورة ريما، يعني الدعم المجتمعي بيقدم ثقة كبيرة لأطفال ذوي الهمم. خلونا نروح لفاصل ونرجع نتابع برنامجنا صغار كبار.

0: صباح الخير من جديد ببرنامجنا صغار كبار مع ضيفتنا الدكتورة ريما عرنجي، مديرة الموارد البشرية ومسؤولة الملف التنموي بمهرجان القرية السورية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، نورتونا يا ميت ألف أهلا وسهلا.
0: دكتورة ريما، اليوم يعني إذا بدنا نحكي كيف ممكن المدارس، الأسر، المؤسسات تدعم دمج الأطفال ذوي الهمم بشكل أكبر؟ كيف ممكن الخطة تكون؟
1: هلا خطة دمج الأطفال ذوي الهمم هي خطة بصراحة ما لها سهلة، يعني حتى هيدي الصعوبات اللي بتواجه أطفالنا هون يمكن عم تواجه الأطفال بأكبر دول العالم. فالخطة لازم تكون خطة حكومية، خطة كبيرة بالتنسيق بين المجتمع الأهلي، المجتمع المدني، الحكومات والأهل والمدارس. هلا المشكلة إنه هدول الأطفال ما كتير بيكونوا بالمدارس الرسمية، يعني ما عم يدخلوا على المدارس الرسمية، عم يتأخروا شوي بالتعليم، يمكن لأنه هن طريقة استيعابهم، أو خليني إليك مش طريقة استيعابهم، نسبة الاستيعاب عندهم أقل شوي الأطفال الطبيعيين. فهيدا القصة يمكن وقت بيكونوا بصف فيه أطفال طبيعيين عم بصير عندهم تنمر، عم بصير عندهم مثلا معهم قصص كتيرة بتجرحهم وعم بتضايقهم، هي كتير بترجع خطة العلاج لورا. فأنا اللي بقترحه أنه يكون في برنامج حكومي لهيدي الفئة، لأنه هيدي الفئة بتستاهل. وهي إذا بقول لك أنه متلازمة داون عندنا تقريبا نسبة من الأطفال الطبيعيين تقريبا 23%، يعني أنت من الولادات ممكن يكون بين 10-23% من الولادات عم تجي أطفال داون، ما عدا التوحد، كمان التوحد نسبة ما لها قليلة. فهدول بحاجة لخطة حكومية بالتعاون مع المجتمع بالعموم، عرفتي، مع أهالي الأطفال. حتى أنا بعرف في قصص إذا بدك أحكي لك إياها، إنه في ناس مش كل الناس عندها نسبة الوعي أو نسبة خلينا نقول الانفتاح لحتى هي تعالج ابنها. في ناس بتخبيه، بتعتبره إنه هو نقص بالعيلة، فهي ما بتظهره، ما بتطالعه، ما بتعالجه. فهيدا القصة بيكون كتير إلى انعكاسات سلبية. أنا برأيي الخطوة الأولى هي إنه يكون في تسليط ضوء إعلام على هذا الموضوع، لحتى نعرف على هدول الأطفال هن شو بشو بيفكروا، بشو بيحسوا، شو وجعوا، شو الطاقات يلي عنده اللي بنقدر نوظفها صح. يعني أنا برأيي هيدا الخطوة الأولى. بعدين بدنا نعمل مثل إحصائية، خلينا نقول لأعدادهم الموجودة، بناء عليه ممكن يكون في لهم مدارس خاصة برعاية حكومية بالتعاون مع المجتمع الأهلي والهيئات التنموية اللي بتدعمهم. في منهم طاقات كتير مهمة لازم نستفيد منها، لأنه هن النسبة ما لها قليلة أبدا بمجتمعنا أبدا.
0: أكيد دكتورة ريما، يعني بنرجع لأهمية التعاون هون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع يلي هو الأساس لصناعة بيئة حاضنة وأيضا محفزة للإبداع لأطفالنا ذوي الهمم. اليوم يعني مشاركة ودعم ورعاية أيضا محافظة دمشق قدي كان يعني إلى أثر إيجابي بدعم فعاليات مبادرات لأطفال ذوي الهمم.
1: والله مشكورة محافظة دمشق، كانت معنا خطوة بخطوة وكتير شجعت على الملف التنموي وكتير دعمته بصراحة، مشكورة جدا لهيدا القصة. في عندهم خلينا نقول تنبه مبكر لهذا الموضوع، وأظن إن شاء الله لقدام في هيدا الملف التنموي هو يمكن ما وقته نحكي، بس هو مقسوم لثلاث أقسام: الحرفيين وذوي الهمم وعن الأسر المنتجة. فإحنا تواصلنا، خلينا نقول ثلاث جهات تواصلت معنا، من اتحاد الحرفيين ومن المحافظة، لدعم هدول الثلاث فئات ليكون في بإذن الله خلينا نقول بزنس بلان أو بروسيجر لقدام. يعني فإن شاء الله في خطة عم نفكر يعني ندرسها بالتشارك بين المحافظة وبين اتحاد الحرفيين، وإن شاء الله نتمنى خير لقدام.
0: يعني فينا نقول اليوم دعم المؤسسات الرسمية بيعطي قوة أكبر للمبادرات الإنسانية، وممكن أيضا يعني بيساعد على استمرارها.
1: طبعا طبعا أكيد الدعم الحكومي شيء كتير مهم، ومثل ما نوهت على حضرتك من قبل، مشكورة محافظة دمشق قدمت كل

0: الدعم لهيدا الملف. شكرا كثير.
1: أكيد يعني كان في حالات أيضا يعني لأطفال ذوي الهمم من خلال مهرجان القرية السورية عن أحلامهم طموحاتهم. يعني تحكي لنا يعني تفاصيل أكثر عن نشاطات أطفال ذوي الهمم.

0: بعيدة وحلوة. احنا احيانا وقت تفكري بطريقة واقعية تحسي انه لا، في حدود لأحلامي، بس اني احلامهم كتير كبيرة، وفي منهم مبدعين، في منهم حدا بيشتغل مثلا ما بتتخيلي انه هو قادر يعمل جيمينج، العاب يبرمج مثلا. فهيدا الطفل هو توحد، طفل التوحد هو طيف ذكاء، عرفتي؟ يعني هو حدا بيركز بيفوكس على قصة واحدة، فهو ما شاء الله مبدع بهذا الموضوع، عرفتي؟ هي في كتير تفاصيل، انت لما تكوني معهم ولما تعيشي معهم تعيشي تجربة كتير حلوة، تحسي حالك عم تعطي لشي يستحق انك تعطي.
1: دكتورة ريما، اليوم يعني مع دور الأهل يعني حتى يدعموا أطفالهم ذوي الهمام يكونوا ناجحين ومتميزين، إذا بدنا نقدم لهم نصائح للأمهات تحديدا، شو ممكن نقول لهم؟
0: هلأ أهم نقطة لكل أسرة عندها طفل ذوي همام، إنه هي أنا هيك باخدها، خلينا نقول رسالة دينية كبداية، إنه هيدا الطفل هو رب العالمين بعت لك يا ملاك بحياتك، بعت لك يا اختبار بحياتك كرمال أنتي سبحان الله يختبر صبرك وقوتك، وأنتي قديش قادرة هذا المشروع تنجحي فيه تكبري فيه. أهم شغلة ما نخبي هي الحالة، لأنه هي الحالة ما لها معيبة ولا مخجلة، هي من رب العالمين، ويمكن هي أنا بقول بركة، هدول الأطفال البركة بأي بيت، فإحنا هيدا البركة لا، إذا كنا مثلا معترفين ومتصالحين مع حالنا أنه رب العالمين عطانا بركة، فإحنا هي البركة بنشوف حالنا فيها بنكبرها بندعمها. وعلى فكرة في عنا حالات هون بالفعالية، يعني الطفل ذوي الهمم أحلى وأرتب وأشيك وأرق من الطفل الطبيعي، يعني انت ما بتتخيل قديش في اطفال هون في عندهم رعايه، يعني هدول الاهالي اللي معتبر يعني الاطفال تشوفيهم بتحسي حالك انه بتحطيهم بقلبك على قد ما لهم بريئين. بس اهم نقطه انك تتصالحي مع الواقع، العيله تتصالح مع الواقع، تدرس حاله ابنها صح، تشتغل عليها قد الحكومه ما اشتغلت وقد الجمعيات ما اشتغلت، اذا البيت ما كان حاضنه حقيقيه وصحيحه وعارفه حاله، لانه انت يلي بتقعدي مع الطفل اكبر وقت، يعني انت بدك تعرفي هيدا الطفل احتياجاته، هيدا الطفل مش شو بينزعج، مثلا اطفال التوحد شو الشيء اللي بيضايقهم، شو الشيء اللي بيفرحهم، يعني هيدا اكلهم شربهم، لانه هن لهم سيستم بحياتهم غير سيستم الطفل الطبيعي. فالاسره دورها كثير كثير كثير مهم بهدول الاطفال بقصه نجاحهم. بعدين انت وقت تشوفي قدامك هيك قادر مثلا يعمل شيء، يعني الاسره بتصير تفتخر فيه، صدقيني في حالات فيها نجاح.
1: أكيد دكتورة ريما، يعني حتى لاحظنا وشفنا بمهرجان القضية السورية أطفال يعني رسموا رسومات متميزة ورائعة، مع أنه كانوا فاقدين أطرافهم الأربعة.
0: بيتهوفن ما كان يسمع، يعني معظم خلينا نقول المتميزين عرفتيه هني عندهم قوة جبارة، إذا إحنا عرفنا نشغلها صح ففعلا بيطلع منهم، وفي عنا نسبة منيحة لازم نستغلها، ويكون في خلينا نقول برامج توعوية للأسرة، خلينا نقول حصص تدريبية، حصص تنويرية على أنت كيف تتعاملي. يعني بجمعية الكفيفات أنا في قصة صارت قدامي، إنه أهلهم ما بيسمحوا لهم يطلعوا ليتعلموا، صاروا يعني في قصص نجاح كتير حلوة إنه يتحدت أهلها وطلعت وتعلمت أو شي درست، ما كانت دارسة، درست وأخذت لغة عربية وبتشتغل دروج جزادين اللولو، شغلة بياخد العقل وهي كفيفة، يعني حدا تحدى كل الظروف لينجح. حتى منتجاتها عنا هون موجودين يعني بالبوثات تبع ذوي الهمم.
1: أكيد دكتورة ريما، يعني من خلال مشاركة أطفال ذوي الهمم بمهرجان القرية السورية أثبتوا أنه هنن طبعا جزء أساسي من المجتمع، وأنه مواهبهم وأحلامهم تستحق الدعم أيضا والاهتمام، رغم التحضيرات أكيد اللي كانت صعبة لمشاركة أطفال ذوي الهمم، بس أكيد يعني كان في متعة، في إحساس يعني أنه يعني عم نتعب كرمال أطفال بيستاهلوا النجاح.
0: صح، مزبوط كلامك. التحضيرات كانت من اختيار المكان كبداية، اختيار المكان كبداية انه يكون مكان هادئ، ولكن هذا المكان الهادئ قادر الناس توصل له، مكان مريح كرمال هن يكونوا مرتاحين، مكان قادرين يعرضوا فيه منتجاتهم والناس تشوفهم.

0: في كان شوية تفاصيل، ولكن الحمد لله رب العالمين يسرها، وتعاوننا مع الجمعيات والشباب والصبايا الحمد لله مرتاحين وحاسين انه هن عم بينجزوا عم بيعملوا شيء. الفرحة انا حدا كتير عندي يمكن ضعف تجاه هاي الفئة من الاطفال، يعني بحبهم، فما كنت تلاقي لا انا ولا الفريق العملي اللي معنا اي صعوبة، بالعكس كنا فرحانين، كنا مبسوطين بتواجدهم معنا. مثل ما قلت لك هني بركتنا، بركة العيلة وبركة المعرض وبركة كل اي حدا بتعامل معهم. يعني
1: أكيد دكتورة ريما عم نشكرك يعني على هالمشاعر النبيلة وعلى تعبك، وعلى أيضا كمان رح نشكر كل الجهات الداعمة وكل شخص اليوم ساهم برسم ابتسامة على وجه أطفالنا ذوي الهمم طبعا من خلال هالمشاركة الجميلة بمهرجان القرية السورية. شكرا دكتورة ريما عرنجي، مسؤولة الملف التنموي بمهرجان القرية السورية.
0: هلأ أنا آخر شي بدي أقول، أنا حابة أشكر زملائي اللي كانوا معي بالفريق، لأنه إحنا فريق فعلا اشتغل من قلبه واشتغلنا وإنجازنا، وقت اللي عم نشوفه قدامنا كثير عم نكون فرحانين، ومشاركة الناس وساعات الناس معنا هي ما بتتقدر بثمن. ومشكورة أي جهة حكومية وقفت معنا وساعدتنا، المحافظة، اتحاد الحرفيين، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، كله كان الحمد لله كان متعاون. ويعطيكم ألف عافية، والشكر الأهم لحضرتكم لأنه أنتم كمان كنتوا معنا بالتغطية، خلينا نقول all the time، يعني كل الوقت، مشكورين كتير كتير.
1: شكرا دكتورة ريما. ودائما أطفالنا الصغار بالعمر، أطفالنا ذوي الهمم، لكن كبار بالإرادة وبالأمل وبالإنجاز. وهيك خلص وقت برنامجنا على اليوم من صغار كبار. انترونا بحلقة جديدة وفكرة جديدة.
2: صغار كبار، صغار كبار، صغار كبار. الإعداد والتقديم عبير فارس. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. مجلس الأمن يمرر بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يؤكد أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي يؤكد سيادة سوريا ووحدة أراضيها، متعهدا بمواصلة التنسيق مع الحكومة السورية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الإقليمي. وزارتا التنمية الإدارية والصحة تعلنان عن توفر شواغر وظيفية على امتداد كل المحافظات السورية في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر البشرية في القطاع العام. المصرف المركزي يعلن افتتاح فرعه في الرقة بعد غياب 14 عاما في خطوة مهمة لاستعادة المؤسسات المالية دورها في المحافظة. وفي خبرنا الأخير، محافظة حمص تعلن إعادة فتح طريق حمص حماة بشكل كامل أمام جميع المركبات بما فيها الشاحنات واستئناف الحركة المرورية عليه، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء

0: مستمعينا ومشاهدينا الكرام، الآن ننتقل معكم إلى إذاعة خارجية لنقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة من مسجد بني أمية الكبير بدمشق.
1: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل شأنك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان في كل مكان، مشاهدينا عبر قناة السورية ومشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن وإياكم ها هنا في رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم 11 من شهر محرم لعام 1448، 26 من شهر حزيران لعام 2026. عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مشاهدينا مشاهدي قناة السورية ومشاهدينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، يحين الآن موعد الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها، وبالطريقة الجماعية المعروفة عن الجامع والرابطة، والأداء الفردي للسيد محمد خير مدلل.

رفعت رابطة مؤذني ومنشدي جامع بني أمية الكبير بدمشق الأذان الأول حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود والحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اسقنا من حوضه ويده الشريفة شربة روية سائغة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. لازلنا وإياكم مشاهدين مشاهدي قناة السورية ومشاهدين ومستمعين عبر أثير إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، في هذا النقل الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني

0: الرومية الكبير بدمشق للحادي عشر من محرم لعام 1448، السادس والعشرين من شهر حزيران لعام 2026. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك مسألة مساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاشئين. نسألك سؤال من ذلت لك عنقه وفاضت لك عبرته. اللهم أنت القائل وقولك الحق، قل كل يعمل على شاكلته، وأنت شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك غفران الذنوب. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الأذان الثاني يرفعه السيد محمد عيد الشيخ.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: فضيلة الشيخ الدكتور ياسين علوش يلقي علينا خطبتي الجمعة.
1: إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، جزاه الله تعالى عنا خير ما يجزى نبي عن أمته. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان عليك يا سيدنا يا رسول الله، صلاةً وسلامًا دائمةً بدوام وجه الله العظيم، عليك وعلى آل بيتك الطيبين وصحابتك الميامين ومن سار على دربهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، تخيلوا معي عدواً يفتك بخصومه ويبيد خصومه، لكنه لا يقصفهم بالطائرات ولا يدهسهم بالدبابات كما كان يفعل المجرم بشار من قبل. إنه عدو أصغر من ذلك بكثير، إنه عدو أصغر من ذلك بكثير، قد يتسلل إلى بيوتنا عبر جيوب أبنائنا، عبر حقائب مدارسهم وحقائب بناتنا الصغيرة، فيفتك بالأسرة كلها، بل ويفرقها ويمزقها، وربما فرق أمة ومزق أمة. وما هذا هو العدو الصغير الذي لا يتجاوز أصابع اليد الصغيرة الواحدة؟ إنه آفة المخدرات التي هي آفة هذا الزمان ومرض هذا العصر الذي تداعت له الأمم فلم تستطع له سبيلا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على أن الإسلام وشريعة الله عز وجل جاءت لإسعاد البشرية، جاءت لإسعادهم في الدنيا ولفوزهم في الآخرة. وذكر العلماء أن سعادة الناس في الدنيا والآخرة جاءت بها تعاليم الشريعة السمحاء لتحافظ على الضروريات الخمس التي ذكرها علماؤنا في كتبهم، وهذه الضروريات هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، فكل أوامر الشريعة تدور حول هذه الضروريات الخمس، فإذا حفظت حفظ للناس دينهم ودنياهم ونالوا سعادة دار الدنيا ودار الآخرة. وإنه أيها الإخوة الكرام، إذا نظرنا في ذنب من الذنوب أو كبيرة من الكبائر، فإننا نجد هذا الذنب يمكن أن يذهب بأحد هذه الضروريات، فكبيرة يمكن أن تنقص في دين الإنسان، وكبيرة أخرى يمكن أن تذهب بعقله، وأخرى يمكن أن تذهب بماله، وهكذا. إلا أن المخدرات ومثلها الخمر يمكن أن تذهب بالضروريات الخمس جميعها معاً. نعم، فإن الإنسان إذا أدمن الخمر والمخدرات والعياذ بالله، أو أدمن أحدهما، فإنه خسر دينه وترك فرائض ربه وبعدت علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك يخسر عقله. فإن الإنسان إذا سكر أو إذا شرب المخدرات وغاب عن العقل تحول إلى دون الحيوانية، وخسر التكريم الإلهي للإنسان الذي قال فيه: ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لكن مدمن الخمر والمخدرات يصبح

والعياذ بالله، وكذلك يخسر عرضه. فكم من إنسان فرط في أغلى ما يملك بعد دينه، فرط في عرضه وكرامته وشهامته من أجل أن يرضي نفسه، أو أن يستطيع أن يؤمن جرعة المخدرات التي أدمنها. فأي بلاء أعظم من هذا البلاء؟ فإذا كانت الخمر كما سماها العلماء، سموها أم الخبائث، فإن المخدرات والله هي الخبائث كلها، وخطرها عظيم، لأنها تتسلل إلينا بغير وعي منا ولا إدراك. وربما يسأل سائل: كيف لإنسان عاقل أن يقع ويسقط في هذا المستنقع، وأن يرمي نفسه في هذه الهاوية وهو يعلم النتائج؟ الجواب يا أيها الإخوة الكرام: لا نظن أبداً أن شاباً من الشباب أو فتاةً من الفتيات قرر أن يصبح يوماً فيقول سأصبح مدمن مخدرات. أبداً أبداً هذا يحصل عندما يغفل الأهل عن أبنائهم، عندما تغفل الأم عن بناتها وأولادها، عندما يتركونهم لا يراقبونهم، لا يسألونهم، لا ينظرون فيهم، لا يراقبون فيهم حق الله بتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية الصحيحة. مشغولون، الأب مشغول في عمله وتجارته ووظيفته، والأم مشغولة بعلاقاتها وزياراتها وجاراتها، ويتركون أبناءهم عرضة لأصدقاء ورفقاء السوء، هؤلاء الذين يجرون أبناءهم بخطوة تلو خطوة، عندما يقول له جرب هذه الحبة، هذه حبة صغيرة تساعدك على السهر في الامتحانات، تساعدك على التنبه في الامتحانات، جرب، أنت رجل وأنت لا يمكن لحبة واحدة أن تفتك فيك، فيجرب، فإذا به حبة بعد حبة يصبح مدمن مخدرات، ولا يعلم أهله أم ماذا وصل إلى به الحال، رفقاء السوء. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قل لي من تصاحب أقل لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. عن المرء لا تسل، وسل عن خليله، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. هكذا يدمن أبناؤنا، وهكذا تدمن أبناء بناتنا ونحن في غفلة. وعندما تقع الفأس في الرأس، عند ذلك لا نستطيع بعد ذلك أن نفعل شيئا. فيا أيها الإخوة المؤمنون، لا بد من الحذر والانتباه على أبنائنا، ولا بد من تربيتهم، ولا بد من الانتباه إلى رفقائهم، ولا بد من فتح جوالاتهم لننظر مع من يتحدثون وكيف يتحدثون، لننظر في علاقتهم مع الله. فإذا رأينا منهم تقصيراً في صلاة، أو تركاً لكتاب الله، أو تركاً للجمع والجماعات، فإذا هم ساروا في الانحراف الطريق، أو في بداية انحراف الطريق، وعودتهم إليه إلى الطريق المستقيم تكون سهلة. أما عندما ينحرفون كثيرا، كم سمعنا أيها الإخوة والأخوات عن أسر تفرقت، عن أخ يقتل أخاه، عن شاب يسرق أباه، أو يضرب أمه، أو يطلق زوجته، أو يهجر أولاده، لأنه ابتلي والعياذ بالله بآفة المخدرات. وإذا تحدثنا عن المخدرات بأنواعها كالحشيش والكبتاغون وغيرها من المخدرات الصناعية أو العشبية الطبيعية، لا ننسى أبداً أن المجرم الأكبر في حق هذا الشعب ذاك النظام المجرم البائد، عليه لعنات الله تترى إلى يوم الدين، الذي أغرق سوريا، بل أغرق العالم كله في هذه المادة المأفونة، أغرقوهم بالكبتاغون، وكلنا رأينا كيف ضاق العالم ذرعاً بتهريب المخدرات من سوريا. أصبحت سوريا وهي هذا البلد العظيم الشريف الكريم على الله سبحانه وتعالى، منبعاً مزعجاً للمخدرات، يصدرها إلى الخليج وإلى الدول العربية وإلى الأجنبية وإلى كل مكان. ورأينا بعد السقوط كيف قام رجال الأمن بالوصول إلى العديد، بل عشرات معامل التصنيع المخدرات، وكلها تحت إشراف المجرم ماهر وأسماء ورامي مخلوف، وعد على أصابعك أسماء كثيرة فإنك لن تنتهي. الواجب على

0: علينا أن نحذر كل الحذر من أن يتسلل ذلك إلى أبنائنا وبناتنا بالتوعية، بالأخلاق، بالتربية الحميدة، بالمراقبة، بالحرص عليهم غاية الحرص، حتى ينجيهم الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة العظيمة. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لا بد أن نتعاون مع السلطات المحلية والسلطات المختصة. فإذا سمعت أو علمت عن مروج مخدرات أو بائعها في أي مكان من الأماكن، لا بد أن تبلغ السلطات المسؤولة. أخبر رجال الأمن أو الشرطة وهم سيتصرفون. هذا فرض عين على كل مسلم. لا ينفع أن تقول ما لي علاقة، أنا أحفظ أولادي وأسرتي. لا أبدا أيها الإخوة والأخوات، من لم يهمه أمر المؤمنين فليس منهم. لا بد أن تتكاتف جهودنا جميعا، شعبا وحكومة، وأمنا ورجالا ونساء، حتى نقضي على هذه الظاهرة وحتى نحفظ أبناءنا وبناتنا منها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا جميعا من شر هذه الآفة العظيمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون معاشر المؤمنين، وما أعلم عند أحد منكم من الذنب والتقصير ما أعلم عندي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اتقوا الله عباد الله، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وقدموا من دنياكم إلى آخرتكم عملًا يرضاه. أما بعد عباد الله، لقد مرت علينا البارحة ذكرى دينية عظيمة، ويوم تاريخي سطره الإسلام وسطره النبي موسى عليه السلام حتى بقي إلى زماننا هذا، ألا وهو يوم عاشوراء، يوم صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحب لنا صيامه لأنه يوم عظيم، يوم انتصر فيه موسى على فرعون، يوم انتصر فيه الحق على الباطل. يا أيها الإخوة والأخوات، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه الكريم، وقص علينا قصة موسى مع فرعون أكثر من 100 مرة، ليبين لنا أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم أزلي، منذ أن نزل موسى، منذ أن أنزل الله تعالى سيدنا آدم على وجه هذه الأرض، ومنذ أن قتل قابيل هابيل، وهو باق ومستمر إلى قيام الساعة. المعركة بين الحق والباطل معركة مستمرة، وقد مر في هذا الزمان فراعنة كثر، فرعون مصر والنمروذ وقارون وغير ذلك. وفي زماننا هذا رأينا من فراعنة العصر من رأينا، رأينا المجرم المقبور حافظ، ورأينا أخاه المجرم رفعة الأسد، ومن بعدهم بشار سار على مسارهم. فإن كان فرعون كما قص الله تعالى علينا كان يقتل الرجال ويستبقي النساء، وقال فيه رب العالمين إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا كان فرعون كان يقتل الرجال ويترك النساء، فرفعة الأسد لعنه الله يقول دمرنا في حمات البشر والحجر والشجر، وهكذا فعل بشار من بعده، دمر الحجر والبشر والشجر. إنهم فراعنة الأرض. فالحمد لله الذي أرانا انتصار الحق على الباطل من جديد. لقد ذاق السوريون منهم آلاما شديدة. من ينسى مليون شهيد أيها الإخوة الكرام؟ من ينسى مئات القرى والبلدات التي هدمت؟ من ينسى المساجد التي دمرت؟ من ينسى الآلام؟ من ينسى صدنايا؟ من ينسى مكابس الحديد؟ من ينسى حفرة التضامن وهي ليست عنا ببعيد؟ كيف ننسى كل هذه المآسي؟ ولقد قلت قبل التحرير أبياتا شعرية أشكو فيها إلى الله ما نزل بنا من بلاء. قلت: عاثت بساحتك العدا يا دار، عاثت بساحتك العدا يا دار، ومحى محاسنك الجميلة نار. عاثت بساحتك العدا يا دار، ومحى محاسنك الجميلة نار. الأهل والأحباب مزق شملهم، لا نحن نحن ولا الديار ديار. بشار يا باغي قتلت أحبتي، وفعلت ما لم يفعل الفجار. يا رب أنت ترى عظيم بلائنا، يا رب أنت ترى عظيم بلائنا، قد أسهبت في ذكرنا الأخبار. يا رب فاجعل، يا رب فاجعل لنا من ذا مخرجا يا من له تتحول الأقدار. فالحمد لله الذي استجاب الدعوة، والحمد لله الذي فرج عن أهل سوريا ما كان بهم من الهم والبلاء. هذا يدعونا إلى أن نشكر الله، وأن نحمد الله في كل يوم، وأن نقيم حدود الله، وأن نعظم شعائر الله على هذه النعمة العظيمة. هي ليست نعمة على أهل سوريا والشام، بل هي نعمة على العالم كله. على العالم كله أنزال هذا الطاغوت وهذا الفرعون، ولا رجعة له أبدا. علينا أن نقف وراء دولتنا وحكومتنا، وأن نتمسك بهذا النصر، وأن نعض عليه بالنواجذ حتى يعود لسوريا الأمن والأمان والسخاء والرخاء، ويعود لها وتعود لها مكانتها التي هي عليه، وهي عائدة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لنا في بلادنا، وأن يمحق كل من تآمر علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد، كما أمركم بذلك رب العالمين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب رسول الله أجمعين، وعن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين، اللهم نفث الكرب عنا وعن المكروبين. اللهم احفظ بلادنا هذه وبلاد المسلمين من كل شر ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بشر فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ورئيس جمهوريتنا السيد أحمد الشرع لما تحب وترضى. اللهم خذ بيديه للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بالخير وتحضه عليه. اللهم جنبه بطانة الشر والسوء التي تأمر بالشر وتحض عليه. اللهم وفق كل مسؤول في بلادنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام لبلادنا وبلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان، فرج عن إخواننا في غزة واليمن، فرج عن إخواننا في السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. انصر الضعفاء المستضعفين المؤمنين على الظلمة المجرمين في كل مكان برحمتك وقوتك يا ذا القوة المتين. واجعل بلدنا هذا أمنا وأمانا وسلما وإسلاما، سخاء ورخاء، وجميع بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: يا أم المصلين في ركعتي صلاة الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور ياسين علوش.
1: استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالذي يليه ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا لا تشرعوا في صف حتى يكتمل الذي قبله. الله أكبر
2: الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

0: يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
1: الله أكبر.
2: الله
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. تقبل الله منا ومنكم وجمعنا وإياكم على الخير والمحبة دائما. إلى هنا أيها الإخوة والأحبة، وصلنا وإياكم إلى ختام نقلنا هذا الحي والمباشر لوقائع خطبتي وصلاة الجمعة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب جامع بني أمية الكبير بدمشق. لكم تحيات كامل الفريق العامل في هذا النقل، وهذه عودة إلى استديوهاتنا المركزية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نستودعكم عند الباري الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وإياكم في إذاعة دينية خارجية نقلت لكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم
2: حكايات سوق الجمعة. حكايات سوق الجمعة.
3: لك خلاص كرمال الله خلاص، شو بدكم يعني اعترف باعترف؟ بس خلاص ارحموني. دخيلك يا سيدي دخيلك، والله ما عملت شيء.
4: انا مولا احمد اني ما وفعت يكون هو بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء، والله العظيم بريء.
2: حكايات سوق الجمعة.
1: التأليف الكاتب القاص
2: عماد نداف،
1: يساعد في الإخراج
2: نورة سكريدي،
1: المخرج المنفذ
2: أمير زياد،
1: حكايات سوق الجمعة،
2: الإخراج فراس عباس.

0: يا لطيف، شو هالخبط على الباب؟ الله يعطينا خير هالليلة هاي. لك ايه جاية؟ شو القصة؟ خير؟ يا لطيف شو هاد؟ مين يلي عم يخبط هيك؟ خير شو في؟ ليش هالخبط بآخر الليل؟ اي والله رعبتونا، شو في يا أخي شو في؟
1: عم فتش البيت.
0: شو؟ طيب مين انتو؟ وبأي صفة بدكم تفتشوا؟
1: نحن الأمن العسكري.
0: أنا عم وأكرم، وهون بيت الرائد حسام جابر.
1: بالضبط، ونحن بدنا نفتش بيته. زي هيك لشوف.
0: خير إن شاء الله، شو صاير؟
1: يلا يا شباب، انكتوا البيت نكد. خذوا أي ورقة، أي وثيقة، أي كتاب، أي رسالة. لا تخلوا زاوية بالبيت إلا وتفتشوها. طلع يا الله.
0: لا، لا بالله، يا ربي دخيلك.

اي نعم اي نعم، يعني من زمان كتير، من شي 50 سنة. وقت تفتش البيت كان الرائد حسام بالسكنة، وكان ولاده صغار، أكبر واحد فيهم عمره 8 سنين. كل اللي تعرفوا على الرائد حسام حبوه، وحسام ضابط بالجيش، وطني وأمين ومخلص وبيحب الناس وكريم وإيده للخير مفتوحة. وقت طلعت الترفيعات صار وقتها مقدم، بس المسكين ما تهنى بالرتبة وما علقها على كتفه، لأنه ضابط أمن الكتيبة استدعاه فجأة، ومن وقتها تغير كل شي بحياته هالمسكين.

0: رائد حسام اسمالح حاكيك بالمشرمحي. نحن عم يجينا تقارير انك عم تعمل شلة لحالك وانك عم تروج لآراء مغلطة ضد القائد والدولة، وهذا الشيء رح تدفع ثمنه كتير.
1: سيادة العقيد، معقول انت تصدق هالحكي؟ انت كنت حاضر وقت علقوا لنا الأوسمة بعد حرب تشرين؟ انت بتعرف موقفي الوطني اكتر من كل الضباط والعناصر، منين اجت الآراء المغرضة؟
0: هلأ اتركني من تشرين والحرب، صلى القصة 4 سنين.
1: انا ما بتهمني التقارير، المهم انا شو موقفي بحماية بلدي.
0: والله هذا بيكشفه التحقيق.
1: تحت امرك سيدي.

وهيك اختفى الرائد حسام من السكنة، والغريب انه اختفى معه ضباط اثنين كانوا عم يشربوا شاي اثناء المناوبة. وطلع ضابط امن الكتيبة وهدد الجنود والضباط انه كل واحد لازم يعرف انه الكلمة محسوبة عليه، بس ما حكى شي ابدا لا عن حسام ولا عن الضباط اثنين يلي اختفوا معه. كانت التهمة يلي توجهت للضباط الثلاثة محاولة قلب النظام، وهالتهمة هي سواء كانت صحيحة ولا تلفيق مصير صاحبها معروف. الله يعينه.

0: ايه يا رائد حسام؟ انت بتعرف انك هلا بالامن العسكري، وبتعرف انه كل الحقيقه لازم تنحكى. بقى هات لنشوف، احكي لي كل شيء وبالتفصيل.
1: بس عفوا سياده العميد، انا مقدم والامر صدر بترفيعي.
0: شوف، اذا بتتعاون معنا بترجع فعلا مقدم، بس انت هلا رائد وفي احتمال تروح على حقل الرمي للاعدام بعد ما ننزع الرتبه من عكتافك. يعني بصراحة ما في مناص، بدك تحكي كل شيء.
1: سيادة العميد، كيف أعدام؟ مع حضرتك بتعرف أني قاتلت إسرائيل بشرف، وأني عسكري بيحترم بلده وبيضحي مشانه.
0: هيك كنا مفكرين، بس المعلومات عم تقول غير هيك. أنت وجماعتك عاملين خلية عسكرية لقلب نظام الحكم.
1: أوف، دفعة واحدة؟

0: مو دفعة واحدة. أعطانا المعلومات وكل التقارير أكدت أن اجتماعاتكم منتظمة، أنت والنقيب محمد والملازم طارق.
1: معناتها ما صفي غير الإعدام. إذا حاسمين المسألة ليش عم تسألني سيادة العم؟
0: يعني بفهم من كلامك أنك ما بدك تعترف؟ ماشي يا رائد حسام، نشوف.

0: ايه نقيب محمد، انت شو حكيت للملازم طارق عن دخول الجيش السوري للبنان ليحمي اهله ويدافع عن وحدته؟
1: قلت انه الجيش لازم يضل لحماية الحدود.
0: تمام، هيك ريحتنا. معناتها كنت معارض لدخول الجيش السوري على لبنان، مع انه الجامعة العربية هي اللي طلبت من سوريا التدخل.
1: لا لا، انا ماني معارض وماني مؤيد. انا خفت على جيشنا يتورط بلبنان وينشغل عن الجولان اللي هو جزء من ارضنا اللي بدنا نحميها.
0: بس هذا تحريض واضح على قرارات القيادة.
1: بس هذا قلته نحن سهرانين مع رفقاتنا بالسكنة، كنت عم اشرب متة مو بحشد جماهيري، وهذا الكلام طبعا خوف على بلدي وجيشي.
0: طيب والرائد حسام شو قال؟ شو كان ناوي يساوي؟
1: ما حكى شي معي، وفيكم تتأكدوا كنا مناوبين وعم نشرب متة، وفات الرائد درويش ومزح معنا، شو عم تخططوا لانقلاب؟ عطول قاعدين سوا. ضحك الرائد حسام وقال له لازمنا فريق يكون معنا.
0: بس هذا مانو مزح، هذا كلام خطير.
1: كان رأيي إنه مزح وكلنا ضحكنا أصلاً. لو الكلام إله معنى ما ضحكنا، ما كان الرائد حسام حكاه أصلاً.
0: هذا الكلام بيجيب الموت.
1: لطيف يا لطيف.

0: سيادة العميد، أنت بتعرف ولائنا للقيادة والقائد، ولازم نكون العين الساهرة ونراقب كل حركة من المغرضين والمتآمرين على القيادة وعلى الدور السوري. وأنا راقبت رائد حسام ودققت بكلامه وكلام جماعته، واضح أنهم حاقدين على القيادة والبلد.
1: هلأ أنت كاتب بتقرير أنه عم يخططوا لمحاولة انقلاب، كيف يعني؟
0: كانوا عم يتناقشوا بكل شيء عم يصير.
1: مثل شو؟
0: مثل موقفنا القومي بلبنان، مثل موقفنا من التسوية، عن الجيش وعن البلد وعن حالة الناس.
1: ما قلت لي كيف يعني عم يخططوا لانقلاب؟
0: هيك حسيت سيدي، وقلت للأمن العسكري إنه أكيد الشباب عم يخططوا لانقلاب، والأمن العسكري بيكمل وبيعرف الحقيقة.

0: إذا سمعت مواقف المنفردات الأخيرة عم يحكوا فلا تتدخل، تركون.
1: حاضر سيدي.
0: بتعمل حالك بدك تنام وبتقول للموقوفين ناموا ولا حركة، خلينا ننام لنا شي ساعة زمان.
1: أمرك سيدي.

0: العمى شو هنهار؟ ما أخذنا فيه ولا نفس.
1: ايه انتو اياه ما بدي ولا صوت. ناموا بقى لكن دفتوا. ما خليني نمشي من الساعة بس نص ساعة. نبرو واحد أكل أشوف ولا حركة.
2: نقيب محمد، يا نقيب محمد،
3: شو صار؟

0: خبرني شو صار معك، شو سألوك؟
1: شغلة تقارير ومبين من ورا القصة. أنا يخرب بيتك يا رائد درويش.
0: لك طول عمره الرائد درويش جبان وخسيس ومخبر.
1: طيب انت شو حكيت؟
0: انا لسه ما سألوني شي.
1: بكرة بيسأل.
0: كلا بسيطة.

0: جيبوا لي نتيجة تفتيش بيوت الضباط الثلاثة، وبتجيبوا تسجيلات المنفردات لشوف شلون كانوا عم ينسقوا اعترافاتهم.
1: سيدي، التقرير مع المرفقات جاهز والتسجيلات على الآلة.
0: هات لشوف شو طلع معكم.
1: تفضل سيدي، هاي التقرير.
0: بعدين بقرا التقرير. أعطيني شي كم وثيقة من وثائق بيوت الموقوفين.
1: تفضل سيدي.
0: حساب الراتب، أجرة بيت، ديون السمانة وعزو، كهرباء، مي، مصاريف الأولاد. هلا هاي وثيقة؟ هاي هذا حكي فاضي، هذا مو شغل مخابرات عسكرية، بدي وثيقة إدانة.
1: سيدي، هاي الوثائق يلي لقيناها بالبيت.
0: افتح المسجل لشوف.
1: حاضر سيدي.
2: نقيب محمد، يا نقيب محمد.
3: نك شو؟
2: شو صار معك؟ خبرني شو صار معك، شو سألوك؟
3: شغلة تقارير، مبين مين ورا القصة. الله يخرب بيتك يا رائد درويش.
2: لك طول عمره الرائد درويش، شبان وخسيس ومخبر.
3: طيب انت شو حكيت؟
2: انا لسه ما سألوني شي،
3: بكرة بيسألوك.
2: ايه بسيطة.
0: سكر سكر واعطيني التقارير المرفوعة فيهم.
1: حاضر سيدي.
0: وخذ تقريرك وروح على مكتبك.
1: حاضر سيدي.

وبعد التحقيق الأولي بالأمن العسكري حولوا الضباط الثلاثة على لجنة من 4 ضباط، وكانت أجوبة كل واحد منهم متطابقة مع الثاني، ومع هالشي حولوهم على سجن المزة من دون أي حكم لا عسكري ولا مدني. وبسجن المزة وزعوهم على زنازين منفردة بعيدة عن بعضها، وبعد سنة جمعوهم بغرفة وحدة وبلش وقتها سجن

0: يا سيادة الوزير، هي صار له حسام سنتين بالسجن لا حس ولا خبر، يعني على القليل يخبرونا شو عامل، على القليل يخلونا نشوفه، يخلوا ولاده يزوروه. يعني نحن مالنا غير الله، وانت بتعرف حسام وأخلاقه وهو فيك من زمان كتير.
1: يعني أنا ما بخفي وهالشي ما بينحكى. مفكرة إذا أنا وزير فيني اتدخل؟ برأيك الوزير بيمون على المخابرات؟ بيقدر يسأل حتى عن موقوف عسكري؟ مستحيل. ومع هالشي حاولت من تحت لتحت وسألت بعض المعارف المخابرات، ما عطوني غير كلمتين، إنه الرائد حسام كان ضد التدخل بلبنان.
0: إيه بس مشكلة لبنان انحلت، والجيش السوري يخزي العين عنه، سكت الكل.

0: لبنان ماشي حاله، كل مين واقف عم تحده.
1: هذا الحكي بنحكيه أنا وإنتي، بس ما فينا نحكيه للجماعة.
0: طيب والحل؟
1: بدنا نصبر.
0: طيب شو مش عن راتبه ومصاريفنا ومدارس الأولاد؟
1: بصراحة أنا ما طالع بإيدي شيء.
0: شو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

وبعد 3 سنين اندق باب بيت الرائد حسام، ولما فتحت زوجته الباب لقت قدامها رجال كبير كتير بالعمر. خبرها الرجال انه كان موقوف بسجن المزة وطلع، وانه شاف الرائد حسام بالسجن، وانه نقلوه على الجماعي، ولازم زوجته الطالب بزيارته هي واهله. وفرحت زوجة الرائد حسام وتفاءلت بالخير.

0: وانت كنت معه؟
1: ايه التقيت معه ومع رفقاته بعد ما نقلوهن على الجماعي. كنا بمهجع واحد شي 40 شخص، وتعرفت عليه وعرفقاته. صحته منيحة وبيلعب رياضة ومعنوياته عالية
0: الحمد لله.
1: ووقت عرف اني طالع اخلاق سبيل عطاني عنوان بيتكن ووصاني خبركن انه هو بخير وانه نقلوهن على الجماعي.
0: لك روح الله يبشرك بالخير يا رب.
1: اول شي بدكن تتعبوا شوي، بعدين الا ما يعطوكن اذن زيارة.
0: من بكرة رايحة دغري دبر ورقة زيارة.
1: الله يفتحها عليهن حاجتهن.
0: آمين.

وبالفعل تمكنت زوجة الرائد حسام من أنه تاخد إذن زيارة، وأخدت أولادها وطلعت على سجن المزة. وقفت المسكينة شي ساعتين، بس بالأخير وافقولا وسمحولا بالزيارة. ابنه الصغير للرائد حسام كان اسمه يوسف. سألوا لأبوه: بابا ليش حابسينك؟ ليش انت ورا الشبك؟ شو عامل؟ وما كان في جواب. وقفت الحروف والكلمات بحلق الكل، حتى السجان يلي كان عم يراقب الزيارة تأثر بالحديث، ومع هالشي قال لهم: الله يخليكم بلا الحديث. استمرت الزيارة ربع ساعة، واخدت له زوجته أكل وتياب ومصاري، وبكيت وبكي أولاده. وبعدين بكي الرائد حسام، وكانت لحظة صعبة ما بتنتسى أبدا، بس لكن صار في أمل، صار في أمل. بعد الزيارة الأولى كبر الأمل عند أهله وولاده، وخصوصي أنه كمان إجت زيارة للنقيب محمد والملاد.

0: لك يا سيادة الوزير، يعني بكلمة منك بجوز يطلع ويرجع لأولاده وبيته.
1: طيب طيب، انت شو قلك بالزيارة؟
0: سمحوا بالزيارة كل 3 شهور وهي الزيارة الخامسة، ولا مرة خلونا نحكي شيء، بس كان يقول كلمة واحدة: أنا ما علي شيء. وكان السجان يمنعه إنه يكمل.
1: ما حولوا على محكمة؟ ما حكموا شيء؟
0: لا لا لا محكمة ولا أي شيء، هو موقوف عرفي، وهذا الشيء بيعني إنه هو بريء.
1: طيب طيب، أنا رح حاول ساعد قد ما فيني، رغم إنه هيك شغلات ممنوع الحكي فيها، بس الرائد حسامي بيستحق، وخصوصي إنه بريء.
0: دخيلك دخيلك يا سيادة الوزير، والله مالنا غيرك.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله.

0: أنا بتوقع يصدر عفو عن السجناء لأنه الأوضاع بالبلد قايمة قاعدة، وعن أرجح يشملنا هالمرة لأنه صرنا شي 5 سنين يكفي. يعني
1: عم تحلم؟ هذا الرئيس ما بيعفي عن حدا إلا إذا مات السجين، بيعفي عن جسته وبيعطيها لأهله. بعدين ما أنك شايف السجون تعبيت، اللي بفوت ما بيطلع، شلون بده يعمل عفو؟
2: إن إحنا أصلاً معنا بحاجة عفو، إيشو نحن اللي قتلنا الزير؟
0: يعني شو بدي لكم؟ ما في عنا غير الأمل.
1: ليش خلوا أمل بقلوب الناس؟ الله يجيرنا من العظم.
2: الأمل بالله يا رجل، وكله امتحان من رب العالمين، بعدين إلا ما يوقف الصلاة.
0: يا رب، يا رب تفرج علينا وعلى هالعالم، يا رب.
1: يا رب.

خير إن شاء الله خير. أحياناً صوت التليفون بحسس الواحد إنه الدنيا خربت. ألو، أهلين أختي، والله كنت عم بجلي، الأولاد راحوا على المدرسة، عم تباركي لي؟ ليش؟ ما فهمت عليكي، شو زاعوا بالراديو؟ لا والله ما سمعت. عفو عام؟ إيه، الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يا رب. إيه والله حلون حلون بعد 6 سنين حلون. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله.

بس الرائد حسام ما طلع بالعفو. العفو ما شمل إلا الجرائم والسرقات والمخالفات والفاسدين، ورجع الحزن لبيت زوجته وولاده وبيوت كل المساجين يلي عم يستنوا لحظة أمل. كل مرسوم عفو كان يحرم الأبرياء من الخروج ويفتح الباب أمام الفاسدين والمجرمين بس. ومضت أيام وأسابيع وسنين، وفجأة حدث شيء غير متوقع، إنه العميد مدير السجن بذات نفسه طلب يشوف زوجة الرائد حسام، وأخذوها بسيارة

وشافته، وبكل بساطة خبرها أنه رح يطلع حسام وحاجته 10 سنين، وسألها شو بده يشتغل بس يطلع، وكان جوابها عفوي كتير: يا سيادة العميد، إذا طلع خليه يشتغل راعي غنم وبشرف، بس نعيش. خلصونا خلصونا من سجنه، الله يخليكم. وأنهى العميد المقابلة وما طلع الرائد حسام.

0: حسام جابر
1: حاضر.
0: ضب اغراضك.
1: فرجك يا رب.
2: اها خلاص رح يطلع.
3: اكيد اخلاق سبيل
1: يا رب.
4: مدير السجن بذات نفسه خبر زوجته.
3: مبروك يا حسام، يلا حاجتك هون.
1: لك الله يبارك فيكم يا شباب، الله يبارك فيكم.
0: ولك استعجل يا موقوف، استعجل.
3: ايه عم نوتعه
2: دقيقتين بس.
1: يلا يلا
4: سلم على الاهل.
1: الله يسلمكم يا شباب، الله يسلمكم.
3: كيف بالك حالك يا حسام؟
1: الله يخلي لي اياكم. يلا يا رب عقبالكم.
5: دعيلنا نكون بعدك.
1: امين يا رب امين.
6: يلا ها عضت كوساي، قربت يا شباب قربت. عبال
7: على الاهل
1: يا شباب. يلا يلا
3: الله يوفقك
6: ان شاء الله.

0: تفضل، صار مهجعك هون.
1: شو هون؟ معقول؟ عالمنفريدة بعد 10 سنين؟
0: هيك الأوامر، يلا عود عنصتك.
1: والله ما عم صدق، ما عم صدق.
0: لو كنت أدمي ما رجعوك عالمنفردة، أبصر شو كشفوا عليك. فوت.
1: يا رب دخلك، حسبي الله ونعم الوكيل.

0: يا سيادة الوزير، مدير السجن بذات نفسه خبرني إنه بدهم يطالعوا، وقال لي إنه حاجته حسام، وطلع بيعرفه أو بيعرف شجاعته وأخباره من الحرب مع إسرائيل كمان.
1: مدير السجن هيك قال لك؟
0: إيه، هو هيك حكى من تمه، وسألني عن الأولاد بالاسم.
1: أنا ما عم صدق. قديش صار للقصة؟
0: صار لها 4 أشهر ونص.
1: طيب شو قال لك حسام؟
0: ما شفته، منعوني إني زوره، قال الزيارة ممنوعة من فوق. قلت لهم إنه شفت العميد وحكيت لهم شو صار معي، بس ما حدا رد علي. طلبت شوف العميد قام رفض.
1: احكي لي شو صار معك وقت شفتي مدير السجن.
0: مثل ما قلت لك سيادة الوزير.
1: وانت شو قلتي؟
0: وقت سألني شو بده يشتغل قلت له راعي غنم، بس نخلص.
1: الله يسامحك، خلص وضحت المسألة.
0: ليش أنا بشو أخطأت؟
1: كان لازم تقولي له بيشتغل جندي عندك، بيشتغل حارس لهالبلد، وين ما بتأمر بيكون جاهز.
0: معقول؟ لا هيك بفكر.
1: أطوي الموضوع، انسي. الله يفرج عنك يا حسام، صارت حبستك حبستين.

ورجع الرائد حسام يعد الأيام بزنزانة منفردة، ورفقاته بالمهجع عم ينتظروا خبر، لو كان خبر صغير عنه هيك لحتى إجاهن الخبر إنه ما طلع وما عم يخلوا زوجته تزوره أبدا. وصرخ الرائد محمد قدام المساجين ليكونوا عدموه، ليكونوا عدموه، وسكتوا كل المسجونين بالمهجع، ورجع كل واحد لمحله، واشتعلت قلوبهم بالخوف والرهبة واليأس. مساكين مساكين هالناس.

0: لك شوفي شوفي صرعتني 23
1: عم بنزف دم.
0: ايه خلاص شو ما في غيرك عم ينزف دم؟
1: دخيلك دخيلك بدي الممرض عم بتوجع كتير مصاريني عم تتقطع. بس شي حبة مسكن الله يوفقك بس حبة مسكن
0: ولك حاجنا خلاص هلا ببعت لك يا سكوت بقى.

0: شو صاير معك يا 23؟
1: نزيف نزيف عم يطلع دم وقت الخروج.
0: من امتى؟
1: من زمان، من زمان كتير، بس كان خفيف، هلأ عم بيزيد وصار في ألم ووجع ما بينحمل.
0: طيب رح أعطيك مسكن وبكرة بطلب لك موافقة تصوير.

وأخذوا الرائد حسام على المستشفى العسكري وصوروه وطلع معه المسكين هذاك المرض الخبيث ورجع على المهجع بحالة صعبة. المسكين صار نحيف كتير كتير ونزل وزنه للنص وعما يمشي بصعوبة بس معنوياته والحمد لله عالي ووشه عما يضحك.

0: ربنا هو اللي بيحمي من كل الأمراض وبيبعد عنا الظلام، والموت إذا ما أجا وقته ما في حدا بالكون بيقدر يقدمه. الأجل وقت بده يجي ما بيستأذن حدا، ومنموت حتى لو ما كنا مرضانين.
1: الموقوف حسام جابر.
2: حسام يا حسام، جهز حالك أكيد زيارة.
1: طب اغراضك على السريع.
2: يعني مو زيارة؟
1: مو شغلك. يلا استعجل يا حسام.
3: يلا يلا يلا.

يا موقوف حسام، صدر قرار بإطلاق سراحك وفيك تروح لبيتك وأهلك وأولادك.

0: الاستسمار وحط حلقة بدنك. ما بدنا سرسرة وقيلوا قالوا لا حكي طالع نازل. وين رحت وين جيت شو ما شو هون حفرنا وهون طمينا. هلأ بتاخذ أغراضك وأماناتك وبتدعي لربك إنه ولدت مجديد. وقع هون شباك وقع خلصنا عنا شغل.
1: شو هاي براءة ذمة؟
0: براءة ذمة؟ ما في داعي لبراءة الذمة. يعني مفكرنا خايفين منك ترفع دعوة علينا إنه سرقنا لك الساعة؟ هاي برقية شكر وقع وخلصنا.
1: هات لشوف.
0: وقع وبلا حكي.
1: دقيقة، أنا الموقع أدناه، الموقوف حسام جابر. أشكر القائد على إطلاق سراحي وأتعهد بعدم العمل ضد أهداف الأمة بالوحدة والحرية والاشتراكية. حقكن والله حقكن.
0: وقعوا بلا حكي.
1: لا يا سيدي، توقيع ما رح وقع. وبدك ترجعني على المنفردة؟ رجعني، مفارقة معي.

0: وما وقع الرائد حسام طلع من السجن، وبعد شهرين توفى المسكين بالسرطان، وصارت حكايته من الحكايات الغريبة يلي ما بتتصدق لو سمعوها الناس. انسجن 10 سنين وثلاث شهور، وعاش مع المرض 2 شهر، بس ولاده كبروا وكانوا بعاد عنه، وانحفر بقلوبهم اسمه، انحفر مثل ما انحفر اسم البلد يلي عاش الذل والقهر والحرمان.
1: كنتم مع
2: حكايات سوق الجمعة.
1: تأليف الكاتب القاص
2: عماد نداف،
1: ساعد في الإخراج
2: نورة سكريدي،
1: المخرج المنفذ
2: أمير دياب،

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم. نبدأ هذه النشرة بأبرز العناوين بعد فاصل قصير.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يندد بتصريحات إسرائيل ويؤكد تمسك سوريا بحقوقها.
0: الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد الالتزام بسيادة سوريا والعمل مع حكومتها لمواجهة التحديات.
1: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إدارة المخدرات تطلق حملة سوريا دون مخدرات.
0: وفي نشرتنا أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح وشهد خروج 19 مليون برميل نفط. أهلا وسهلا بكم، يصحبكم في هذه النشرة أحمد شحادة وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم. نبتدئ تفاصيل هذه النشرة بعد فاصل قصير.
1: أهلا بكم من جديد إلى الأخبار السياسية، حيث مرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل أندوف، وذلك ضمن جلسة عقدها المجلس مساء أمس. وخلال الجلسة أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن سوريا واحدة من أكثر دول المنطقة استقرارا، وهي منخرطة في إعادة الإعمار واستعادة المؤسسات وجذب الاستثمار، مشيرا إلى تعاونها أيضا مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. وفي الملف الإسرائيلي، عرب علبي عن قلق سوريا من تصريحات إسرائيل بشأن عدم الانسحاب من سوريا، معتبرا أن تصرفات إسرائيل الحالية يمكن تفسيرها كمحاولة للاستحواذ على الأراضي التي احتلتها. وطلب علبي بزيادة تمويل قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك، معتبرا أن ذلك يحمل دلالات بالغة، مؤكدا أن الدولة التي تسعى للصراع لا تطالب برقابة صارمة على اتفاق فض الاشتباك.
0: أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المنامة التزام الجانبين بسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، مع التأكيد على مواصلة العمل مع الحكومة السورية لمواجهة التحديات الأساسية. وشدد الوزراء برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني على دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة قادرة على الاندماج الكامل في محيطها الإقليمي. وجاء في البيان المشترك أن التعاون مع الحكومة السورية سيستمر في ملفات مكافحة الإرهاب واستعادة الخدمات الأساسية وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى دعم العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخليا.
1: شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن فعالية بعنوان الاستثمارات في سوريا من التوجيهات والسياسات إلى التنفيذ العملي، وتركزت على مناقشة فرص الاستثمار في سوريا وكيفية تحويل السياسات الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتطبيق. وشدد النائب الأمريكي جو ويلسون في كلمته الافتتاحية على أهمية دعم سوريا اقتصاديا وسياسيا في هذه المرحلة، مؤكدا ضرورة تقديم الاستشارات والتدريب في مجالات مثل القانون والاقتصاد. وبدوره أوضح القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري أن الحكومة السورية منفتحة على الاستفادة من خبرات المختصين في القانون والأمن والطاقة، مشيرا إلى أن المغتربين السوريين سيكونون ركيزة أساسية في عملية إعادة البناء.
0: أطلقت وزارتا الداخلية والصحة حملة وطنية شاملة تحت شعار سوريا دون مخدرات، تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران، في خطوة تعكس توجها رسميا لتعزيز منظومة الحماية المجتمعية. وفي هذا السياق تبرز الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

0: الدولية في تفكيك شبكات التهريب المحلية والإقليمية وإحباط محاولات إدخال المواد المخدرة إلى البلاد. في تقريرنا التالي نسلط الضوء على النتائج النوعية التي حققتها الوزارة خلال الربع الأول من عام 2026 في مجال مكافحة تهريب المخدرات وتفكيك شبكاتها.
1: بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تتصدر جهود وزارة الداخلية الواجهة في التصدي الحاسم لملف الإتجار بالمواد المخدرة وتفكيك شبكاتها. الوزارة سجلت نشاطاً أمنياً مكثفاً على الصعيد المحلي، حيث نفذت سلسلة من العمليات النوعية، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد نتائج لافتة، إذ تم إحباط نحو 250 عملية تهريب وترويج وضبط أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون، كما شملت المضبوطات طناً و46 كيلوغراماً من الحشيش و173 كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرامات و739 غراماً من مادة الكريستال، إضافة إلى 15,540 حبة مخدرة متنوعة. أما في مجال العمليات الدولية لمكافحة التهريب، فقد قامت وزارة الداخلية منذ بداية العام بجهود جبارة وحققت إنجازات أمنية نوعية شملت تفكيك أكثر من 15 شبكة تهريب محلية وإقليمية ودولية، وذلك ضمن سلسلة عمليات مشتركة منها مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، وشملت محافظتي حمص ودير الزور وأخرى مع الجيش الأردني في السويداء، فضلاً عن إحباط عمليات تهريب على الحدود اللبنانية. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أكد الشهر الفائت مواصلة الوزارة جهودها في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً حضور البلاد كشريك فاعل في مكافحتها على المستوى العالمي. الأرقام الكبيرة تكشف حجم التحدي الأمني الذي تواجهه المؤسسات المعنية، وتؤكد هذه الجهود المبذولة استمرار التزام الحكومة السورية في التصدي لهذه الآفة لبناء مستقبل أكثر أمناً وصحة وخالياً من المخدرات للأجيال القادمة.
0: للحديث أكثر والإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ ضياء القدور، خبير في الشؤون الأمنية. مرحبا بك أستاذ ضياء.
2: أهلا وسهلا، تحياتي لكم، شكرا لإذاعة دمشق على الاستضافة.
0: تحية لك. إذن بعد عامين من المكافحة ومن جهود كبيرة من وزارة الداخلية على وجه الخصوص ومن الحكومة بشكل عام، يعني هناك يعني نجاح في عمليات تفكيك البنية التنظيمية لشبكات المخدرات، إضافة إلى إحباط محاولات كثيرة لعمليات تهريب وترويج المخدرات والإتجار بها. كيف تقيس نجاح الحكومة في ذلك، خاصة في الفترة الأولى بعد حالة الفلتان التي كانت تشهدها يعني الحدود السورية إبان النظام البائد؟
2: تحياتي مرة أخرى وأسعد الله أوقاتكم، وتحياتي لجميع المستمعين. يعني اليوم بعد التغييرات الجيوسياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا مع سقوط النظام البائد الذي كان يوصف بأنه أكبر تاجر مخدرات في المنطقة وفي العالم، حقيقة أظهرت السلطات السورية الجديدة والدولة السورية الجديدة من خلال إجراءاتها ونشاطاتها التزاماً قوياً وعالي المستوى بمكافحة تجارة المخدرات، خاصة مادة الكبتاغون. نعم. والتي كما تعلم كانت تنتج على نطاق واسع. سابقاً كانت الدولة السابقة والنظام البائد السابق بمثابة الراعي الرسمي، وكان هناك ميليشيات وأجسام عسكرية ضمن الجيش السوري السابق كانت منخرطة في عملية صناعة المخدرات وترويجها. اليوم على العكس تماما، سوريا أصبحت حقيقة شريك نشط في الجهود الدولية والجهود الإقليمية لتجفيف منابع الإنتاج والتهريب، طبعا مع التركيز أيضا على تفكيك المعامل وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة. يعني فقط أذكر لك بالأرقام.

0: وهذا بحسب ما نشرته صفحات من يعني حكومية، وزارة الداخلية وهيئة مكافحة المخدرات، منذ ديسمبر في عام 2024 وحتى الآن تم تفكيك أكثر من 15 معمل صناعي و13 أيضا منشأة تخزين للكبتاجون على الأقل. هذا أدى إلى تعطيل الإنتاج على نطاق واسع. يعني اليوم حقيقة يمكن القول أنه مرحلة الإنتاج الصناعي استطاعت الإدارة السورية الجديدة أن تقضي عليها، عندما كانت سوريا دولة منتجة للكبتاجون ودولة مصدرة. وهذا يعني تدعمه تقارير موثقة من مكتب الأمم المتحدة المعني بتجارة، يعني مكافحة تجارة المخدرات والجريمة، وهذه هناك تقارير موثقة عن هذا الموضوع. أيضا لا ننسى أنه كان هناك أيضا عمليات نوعية، على سبيل المثال في نذكر أحدث التقارير، في الربع الأول فقط من عام 2026 نفذت وزارة الداخلية أكثر من 250 عملية مضادة لمكافحة تجارة المخدرات، صادرت أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون، بالإضافة إلى الكميات الأخرى من الحشيش والكوكايين وغيرها من المواد الأخرى. أيضا كان هناك جهود حثيثة ومقدرة جدا للإدارة السورية الجديدة بتعزيز يعني السيطرة الصارمة للقوات السورية وللدولة السورية الجديدة على الحدود، خاصة تلك المناطق الرخوة أمنيا، حدود السورية اللبنانية وأيضا الحدود العراقية. وأيضا كان هناك عمليات مشتركة مع الدول المجاورة مثل العراق ولبنان أيضا، وكل هذه العمليات أسفرت عن تفكيك شبكات دولية وضبط مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة داخل العمق السوري وعلى الحدود. أيضا يعني لا ننسى أنه كان هناك جهود حثيثة لوزارة الداخلية لاعتقال كبار رؤوس تجار المخدرات، منهم من كان يتواجد في مناطق فوضى السلاح في السويداء، وتم أيضا استدراجه بعمليات نوعية. أحد أكبر الرموز وأحد أكبر التجار، لا أذكر يعني الأسماء صراحة، لكن تم اعتقال آلاف المتهمين في تفكيك، وتفكيك أيضا عشرات الشبكات. يعني اليوم أيضا يعني كان هناك أيضا زيادة في المصادرات الإقليمية المرتبطة بسوريا، مع تعزيز التعاون الاستخباراتي أيضا إلى مصادرات قياسية عبر المنطقة العربية. كل ذلك حقيقة يعني أدى إلى تعطيل المرحلة الصناعية، لكن وهذه نقطة مهمة، ما يزال أمام الإدارة السورية الجديدة الكثير من الجهود التي يجب أن تبذلها. بعض التقارير التي تتحدث أنه اليوم تجارة المخدرات بعد أن تجثت وقضت عليها الإدارة السورية الجديدة تكيفت مع الواقع الجديد، انتقلت إلى المناطق الحدودية حيث تنشط بعض الميليشيات مثل ميليشيات حزب الله أو مناطق فوضى السلاح في السويداء، بعض الحدود أيضا والثغرات التي يستغلها المهربين. هذا يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا وتعاونا إقليميا مستمرا مع دول الجوار للقضاء على هذه التجارة ويعني الحد منها إلى أقصى الحدود.
1: نعم أستاذ ضياء، يعني في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كيف يبرز دور سوريا اليوم كدولة تعزز حضورها العالمي كشريك فاعل في مكافحة هذه الآفة على المستوى العالمي؟
0: يعني هناك، وهذه يجب أن نذكر للإجابة بشكل مباشر على السؤال، التقارير الدولية والإقليمية فيما يتعلق بجهود سوريا بمكافحة المخدرات. يعني هناك الكثير من التقارير مثل تقرير UNODC في عام 2025 أشاد بتعطيل الإنتاج الصناعي في سوريا، وأظهر الجهود الجديدة في التعاون الإقليمي ومشاركة المعلومات، وكل ذلك بحسب ما يعني أعتقد ساهم في تقليل تدفق المخدرات نحو دول الخليج وأوروبا وأفريقيا. اليوم الإدارة السورية الجديدة تنطلق من عقيدة مكافحة المخدرات على أنها لا تقوم بعمل يخدم فقط مصالحها الوطنية، وإنما أيضا يخدم مصالحها الإقليمية ويخدم المصالح الإقليمية عموما والمصالح العالمية. وبالتالي اليوم ما تقوم به الإدارة السورية موضع تقدير إقليمي وموضع تقدير عالمي، ويساهم أيضا في إخراج سوريا من هذه الصورة التي كان خلال عهد النظام البائد بأنه دولة معزولة ودولة منتجة للمخدرات ودولة تنتج السلاح والفوضى والإرهاب. كل هذه الصور حقيقة من خلال الجهود اللي بذلت الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية ساهمت في تغيير هذه الصورة. اليوم الإدارة السورية الجديدة قدمت صورة حقيقة جديرة بالاهتمام وتليق بالسوري الجديد.

0: للعالم وللمنطقة. واليوم ما تقوم به الإدارة السورية الجديدة حقيقة من جهود موضع تقدير إقليمي، موضع تقدير عالمي، وهذا ما نشاهده حقيقة من خلال الانفتاح الكبير الذي تشهده العلاقات السورية الخارجية مع مختلف دول الجوار، وسياسة صفر مشاكل والمساهمة في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي. لا ننسى أيضا أن السلطات السورية أعلنت التزامها الكامل بأنها ستصبح شريكا نشطا في الجهود الدولية، بما في ذلك مشاركتها أيضا في جلسات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة، وتقارير إعلامية أكدت ذلك من مواقع معتبرة توثق حقيقة ما قامت به الإدارة السورية من مداهمات مستمرة في مختلف المدن السورية، مع التركيز على القضاء على بقايا الشبكات السابقة.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ ضياء القدور الخبير في الشؤون الأمنية.
0: شكرا، تحياتي لكم.
2: نتابع هذه النشرة من إذاعة دمشق، حيث توجه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح بالشكر لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر بعد لقائهما على هامش مؤتمر إزالة الألغام في سوريا المنعقد في جنيف. وأوضح الصالح عبر منصة إكس أن اللقاء كان فرصة لعرض رؤية الحكومة السورية نحو سوريا بلا مخيمات وما تتطلبه من جهود تشمل إزالة الألغام ورفع الأنقاض وتأهيل البنية التحتية ودعم سبل العيش، مؤكدا تقديره لدور الأمم المتحدة في دعم الأولويات الوطنية وتهيئ الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للنازحين واللاجئين. كما بحث الصالح مع رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالله المندوس سبل تعزيز التعاون خصوصا في تطوير بنية الرصد الجوي وتحديث منظومات الإنذار المبكر ورفع كفاءة العمل الفني للمركز الوطني للأرصاد الجوية في سوريا.
1: استعرض وزير العدل مظهر الويس خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026 المنعقد في تبليسي استعرض التحديات التي واجهتها سوريا خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن البلاد عانت من حكم استبدادي لأكثر من 50 عاما، وأن الثورة الشعبية التي بدأت قبل 15 عاما أشعل النظام خلالها النزاع ومارس العنف بحق المواطنين. وأوضح الوزير الويس أن سقوط النظام البائد كشف واقع الإدارة العامة في الدولة، لافتا إلى وجود أكثر من 1,000,000 قتيل وحالات إخفاء قسري تتجاوز 250,000 إنسان في السجون، مؤكدا أن الحكومة ركزت على تعزيز مبدأ المواطنة المتساوية في مجتمع يضم العديد من العرقيات والمكونات، وعملت على ترسيخ سيادة القانون ليكون أداة لحماية الحقوق والمواطنين. وشدد الويس على أن الحكومة السورية تنظر إلى الشفافية باعتبارها ضرورة وواجبا وطنيا وليست خيارا أو أمرا تكميليا، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه سوريا حملات التضليل الإلكترونية التي تنطلق من دول الخارج المعادية لسوريا وتسعى إلى التدخل في الشأن السوري.
2: بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي مع وفد السفارة الفرنسية في دمشق سبل تعزيز التعاون الجمركي والتقني وتطوير آليات العمل المشترك والتعاون الاقتصادي وتطوير القدرات الجمركية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وأفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن الجانبين ناقشا تطوير الإجراءات الجمركية وتوحيد الرسوم وتعزيز الشفافية بما يساهم في تحسين بيئة التجارة ودعم العدالة وتكافؤ الفرص بين المتعاملين. واتفق الجانبان على إعداد مذكرة تفاهم بين مديري الجمارك في سوريا وفرنسا لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون الفني وتطوير الأنظمة الجمركية المشتركة.
1: خبرنا الأخير في هذه النشرة من الأخبار الدولية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح وشهد خروج 19 مليون برميل نفط، وهو الرقم الأعلى في تاريخه، مضيفا خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في إبرام صفقة معنا، وأعتقد أننا ربما سنبرم اتفاقا معها. وفي وقت سابق كان ترامب قد توعد بإجراءات صارمة إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز.

0: هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن قد تتولى مستقبلا إدارة الممر المائي وتفرض رسوما على السفن العابرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع إيران.
1: في نهاية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين.
0: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يندد بتصريحات إسرائيل ويؤكد تمسك سوريا بحقوقها.
1: الاجتماع الخليجي الأمريكي يؤكد الالتزام بسيادة سوريا والعمل مع حكومتها لمواجهة التحديات.
0: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إدارة مكافحة المخدرات تطلق حملة سوريا دون مخدرات.
1: وكان في نشرتنا أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح وشهد خروج 19 مليون برميل نفط. إلى هنا
0: ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم. لكم في الختام تحيات الزملاء في فريق الأعداد من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كنا معكم في تقديم هذه النشرة أحمد شحادة وعبد الكريم البوشي، وفي الإخراج أروى حامد وبراء برهوم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بينة. حين يضطرب اليقين وتكثر الآراء، نحتاج إلى بينة لتهتدي بها العقول وترتاح لها القلوب.

0: الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. تساعد في الإخراج رهف جعفر. بينا الإخراج حمد شويكي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بينة، البرنامج الذي نتناول فيه بعض القضايا الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات والزواج والطلاق وغيرها من المسائل التي تهم كل واحد من المستمعين والمستمعات. يقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا اللقاء المتجدد يسعدني ويشرفني أن أستضيف

0: ضيف سماحة الأستاذ الدكتور تيسير العمر، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق سابقا، وأستاذ العقيدة الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة دمشق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله، بارك الله بكم وأحسن إليكم، وتحياتي لكم وللمستمعين جميعا، وأسأل الله أن يجمعنا على خير وأن ينفعنا بما نقرأ وبما نبين. الله يحفظكم.
0: فضيلة الدكتور، في اللقاءات السابقة تحدثنا عن موضوع التيسير في الشريعة الإسلامية، تحدثنا عن الرخص، تحدثنا عن الضرورة الشرعية. في هذا اليوم سنستفيض في الحديث عن عموم البلوى، عموم البلوى في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي. هذا الموضوع فضيلة الدكتور مهم جدا ويشغل بال الكثيرين، خاصة مع تجدد الأحداث وتجدد الابتلاءات كما يقال. ما المقصود فضيلة الدكتور بعموم البلوى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله وحيا الله المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذا العلم الذي ورثناه عن فقهائنا، وفقهاؤنا ورثوه عن صحابة رسول الله وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متناول الفروع. في الحلقات الماضية احنا بدأنا بكلامنا عن التيسير ورفع الحرج، وبينا أن هناك دواعي لهذا التيسير، من أسبابه مثلا الضرورة، المشقة، عموم البلوى، المرض، الخطأ، النسيان، الجهل، السفر، الإكراه. هذا يبنى على طبيعة الإنسان الذي يعيش بحالة ضعف وكذلك في حالة اضطرار، وأن هذا الإنسان الضعيف أحيانا لا يستطيع القيام بالأحكام الشرعية كاملة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى خفف عنه. ومما يخفف عنه موضوع البلوى، معنى يعني أن الأمر إذا كثر بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه، لكن البلوى هي جاءت بمعنى الاختبار والامتحان، لأننا ندخل من خلاله على ما هو ممنوع شرعا. مع ذلك هذا الممنوع شرعا هو المأذون به، لذلك لما نقول نحن يعني كلمة عموم بمعنى الشمول، يعني الشمول هذه الحادث أو هذا الأمر الذي يقع فيه الناس جميعا، فنقول يعني البلوى هنا بمعنى الاختبار والامتحان، وهو السبب في الوقوع بالمحظور الشرعي، لكن نحن لا نستطيع أن نتجاوز هذا المحظور. يعني مثلا لو أنا ضربت مثال المرأة التي تمشي ولها يعني ثوب طويل، أو الرجل كذلك أحيانا في الشارع، والشارع هذا فيه ما هو طاهر وفيه ما هو غير طاهر، فيحمل ثوبه شيئا من النجاسات، فهل نقول هذا الثوب نجس لا يجوز فيه مثلا الصلاة، أو نحكم نجاسة الثوب كاملا؟ هذا نقول يعني عام، لا أستطيع أنا أن أتجاوزه،
0: ابتلاء عام.
1: نعم هو ابتلاء عام. لذلك ما عرفوه بالنسبة للبلوى في الاصطلاح، وإن لم يكن يعني ما وجدت أنا عند الأصوليين أو عند الفقهاء يعني تعريفا دقيقا، ولكن التعريف القريب هو الحالة أو الحادثة التي تشمل كثيرا من الناس ويتعذر الاحتراز عنها، لا نستطيع نحن يعني أن نتجاوزها. الميزان لما يجي مثلا إنسان بائع وعنده ميزان، الأصل أن تبيع أنت الوزن غرام بغرام، ما يزيد ولا ينقص، لكن أحيانا إما أن يكون في نقص وإما أن يكون في زيادة، وربما يكون في الميزان بعض الآثار التي تؤثر عليه، فيكون هنا وقوع في الممنوع في المحظور. لكن يا ترى هل هذا يأثم فيه الإنسان؟ قال هذا مما عمت به البلوى، لأنه لا يمكن إحنا نضبط الميزان 100% حتى يكون يعني مقبولا. ونحن لابد أن ننظر إلى مدى صلة هذه القاعدة بالتيسير، عموم البلوى. ما دام البني آدم هو ضعيف بنفسه، فإذا من باب الضعف الذي لا يستطيع مقاومته هو عموم البلوى. ونذكر قول الإمام الشاطبي رحمه الله لما يقول إن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع،
0: يعني موضع الضرورة وموضع تيسير.
1: نعم هو السبب للتيسير، إن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع. أنت اضطريت إلى أن يكون هناك تطفيف قليل بالميزان، أنت هناك

0: اضطريت إلى أن يحمل ثوبك شيء من النجاسات، إن اضطريت كذلك المثل في أن يكون عندك جرح فيه نزف وأن تصلي، وهذا فهذه لا يستطيع الإنسان الاحتراز عنها 100%. فلذلك هذا المضطر لا يحمل معنى الحكم الشرعي، بل إنه فيه التخفيف. ثم يقول يعني الشاطبي هذا شيء جميل، إنه إحنا يعني نبقى موصولين ما بين الفقه وأصوله وواقع الحياة. لما عم نقول أعني أن إقامة الضرورة معتبر، إقامة الضرورة معتبر يعني معتبر شرعا، وما يطرأ عليه من معيار معارضات المفاسد مغتفر. أنا ما بيجوز أقول عن النجاسة أنها طهارة، لكن إذا كانت هذه النجاسة لا أستطيع الاحتراز منها، وأنا لابد عندئذ أن أصلي وثوبي يحمل شيئا منها، أو أنا مجروح وينزف جرحي بشيء، ما أستطيع أنا أن أحترز منها، وإلا عندئذ لا أستطيع لا صلاة ولا عبادة، ولا كذلك أحكم على نفسي أنا بالطهارة. فلذلك هذه عم نقول هذه المعارضات، يعني هذه الأمور التي جاءت مستثنات مما هو ممنوع شرعا في الأصل، هذا جاء بجنب المصلحة. يعني أن عندك مصلحة أنت، اللي هي المصالح ثلاثة، عندنا ضرورات وعندنا تحسينات وعندنا حاجيات. يعني ضرورات حاجيات تحسينات، كل بناء الحياة عندنا نرى أنه يشرع من أجل ماذا؟ من أجل جلب منفعة أو دفع مفسدة. والآن المفسدة هذه موجودة، فلذلك تدفع، تدفع بماذا؟ بالإذن الشرعي، هي بالقاعدة نفسها التي أسسنا عليها، المشقة تجلب.
1: إذا فضيلة الدكتور لو تحدثنا عن بعض القواعد الفقهية التي تبنى على مقصد التيسير ولها علاقة بعموم البلوى.
0: نحن نريد أن نؤصل لهذه القاعدة بالذات، يعني لأنه الآن أنا في عندي تيسير في قضية أمر يشق على الإنسان فيه، هل هذا له أصل مثلا في القرآن، في السنة، من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، من التابعين كذلك المثل، عند الأئمة المتبعين من الفقهاء الأربعة وغيرهم كذلك المثل؟ أنا أجد هذا له أصل في كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم
1: إلا ما اضطررتم
0: إليه. إلا ما اضطررتم إليه، الله يجزيك خير أحسنتم. إذا إلا ما اضطررتم إليه، يعني معنى الكلام هناك في تجاوز مسألة الحكم هنا، لأنه هذا الاضطرار أنت لا تستطيع أن تتعدى، أنت ستقع فيه، لا تقع فيه بإرادتك ولا بنيتك، وإنما جاء غالبا لك أو غالبا عليك. ومن السنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا لما سئل عن طهارة الهرة،
1: نعم، إنها ليست بنجس،
0: من الطوافين عليكم الطوافات. معناها أن هذه الهرة أحيانا تأكل النجاسات، ممكن تأكل فارة، ممكن تأكل أفعى، ممكن تأكل أشياء يعني فيها دم أو تكون هي نجاسة، فهذه الهرة تعيش معنا وتشرب بين أيدينا وتدخل في البيت وتخرج من البيت وهكذا. كذلك يعني ممكن أن أقيس عليها الدجاج مثلا الذي يدخل ويشرب، نعم. فهل أقول أن هذه هي يعني تنجس ما تأتي عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين يعني رفع فيها الحرج في قضية، نعم. إن خالطتنا لا تكون هذه المخالطة فيها نجاسة. من الصحابة رضوان الله عليهم، من حياة الصحابة على هذه الـ يعني المسألة أو على عموم البلوى، يروى أن عمر الخطاب وعمر بن العاص، نعم. رضي الله عنهما خرجا في ركب حتى وردوا حوضا، يعني حوض ماء،
1: نعم.
0: بئر أو غيره، غدير، مهم، فسأل، نعم، بركة ماء. فسأل عمر بن العاص صاحب الحوض، قال يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟
1: من هل تشرب منه؟
0: يعني هل تشرب السباع بتمر؟ لأنه السباع هي بتأكل يعني لحمة، يعني في ثم دم وبتأكل.
1: المقصود بالسباع الحيوانات المفترسة، يعني
0: مفترسة، نعم. الكلب والذئب والضبع والسبع والفهد، نعم. كل هذه، حتى الطيور كذلك المثل، نعم. طيور الجارحة بتتغذى على اللحم، ومن قرب يكون فيه دم. فعم يسأل، عم نقول له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض
1: لا تخبرنا.
0: يعني لا تخبرنا، ما بدنا هالخبر منك، فإنا نرد على السباع
1: وترد
0: علينا. نعم، السباع في فمها نجاسة وقد تكون أكلت نجاسة، ولكن نحن لا نريد أن نسأل أنه مر السبع ولا ما مر السبع، مر كلب شرب ولا ما شرب، فلذلك اعتبر المي ماذا طاهرا حتى مر ماشي مع حد العسس أو يعني

0: يعني المرافقة تبعه رضي الله عنه، فإجى عليه ماء
1: الميزاب،
0: ماء ميزاب، ماء يعني احنا بنسميه مزراب،
1: مزراب
0: المزراب يعني باللهجة العامية عندنا. فقال يا صاحب الميزاب هل ماءك طاهر؟ فقال لا تجبه إنه طاهر. يعني امشي، يعني المسألة ما بدها يعني كثير تدقيق في الأصل فيه ماذا الطهارة. إذن عمر رضي الله عنه لما اعتبر وجود السباع، لكن إذا كانت طبعا نجاسة مرئية
1: نعم.
0: عيانا لا نقول أن هذه طهارة، هي نجاسة. يعني لو إجا مثلا شرب ذئب وفمه مليان دم، وكلاب كذلك يعني مليان دم، وكان واضح هذا في الماء، فعندئذ نقول لا، أصبحت هنا
1: نجاسة عينية
0: مثلا متعلقة بعين النجاسة، فهذا لا يجوز. أما إذا المي واضحة يعني على أصلها، ولا ندري إذا مر عليها كلب ولا ما مر عليها، فالأصل فيها أن تكون طاهرة.
1: نعم.
0: وقد تعلم ذلك عمر ممن؟ من النبي
1: صلى الله
0: عليه الصلاة والسلام. الحسن البصري كذلك يقول، وطبعا الحسن البصري هذا تربى في بيت أمنا أم سلمة رضي الله عنها، ومن كبار التابعين العظام حقيقة، هو عالم فذ مجاهد صادق.
1: نعم.
0: كان يقول ما زال المسلمون
1: يصلون في جراحاتهم،
0: يصلون في جراحاتهم. يعني هم كان يصلي وجرحه بيطلع منه ما يترتب من خروج الجرح، يطلع دم صديد شيء من هذا القبيل، ومع ذلك هم لم يقولوا أن هذه نجاسة وتبطل معها الصلاة، وإنما كانوا يصلون
1: في جراحة، لأن
0: هذا من عموم البلوى،
1: عموم البلوى.
0: هذا من عموم البلوى. والتابعون كذلك تواتر عنهم الإجماع أنهم كانوا يخوضون في طرقهم إلى المساجد في طين الطرقات.
1: جميل.
0: يعني كانوا يجوا على المسجد وكان
1: نازل مطر،
0: وهذا المطر يعني تبول فيه الكلاب وتمر ويمر فيه الدجاج وكل يعني، والناس بتمر والأطفال بتلعب، فبيكون فيه يعني شيء طاهر وبيكون فيه شيء نجس. فكان هؤلاء إذا وصلوا ما غيروا ثيابهم ولا تركوا صلاتهم، لأنه هذا كذلك من ماذا؟
1: من عموم البلوى.
0: وإن كان نجاسة العين تبقى نجسة، لا نقول أنها طهارة، ولكن هذا ما عفو عنه عند التطبيق، وهذا من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة. إذن نحن الآن حتى مثلا في سحنون من المالكية يقول إذا بدنا ننظر إلى علاقتنا مع الوجود اللي حولنا، وحسب طبعا ما كان في أيامهم، فيقول إن الهرة أيسر من الكلب، والكلب أيسر حالا من السباع، وذلك بقدر الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل طهارتها بتطوافها علينا. يعني معنى الكلام إذا هذا حدث عند السباع وحدث عند الهرر، فهذا لا لا لا يعني لا يحملنا مسؤولية أن نقول والله هذا نجس أو تنجس أو لا يجوز الوضوء به،
1: لأنه عمت به.
0: نعم. عندنا من القواعد التي جميل. تؤسس لهذه القاعدة هي قاعدة المشقة تجلب
1: التيسير،
0: وإذا ضاق الأمر
1: التسع،
0: والضرورات تبيح المحظورات. الحقيقة هذه يعني تحتاج إلى جلسة مستقلة.
1: جميل.
0: موضوع القواعد الفقهية وهذه القواعد التي أصلت للفروع ولم تأتي هي كما أصلت القواعد الأصولية للأصول.
1: جميل.
0: فيها ملمح فكري وفقهي واسع جدا نستطيع أن نستفيد منه، وربما يعني إن الله يسر أن نخصص جلسة خاصة عن موضوع
1: إن شاء الله
0: القواعد المتعلقة بالتيسير.
1: تمام.
0: لأن هناك عندنا قواعد كثيرة ليست قاعدة، لكن هذه أهم القواعد التي أسست لمسألة عموم
1: بارك الله
0: البلوى. بقي نقطة واحدة مثلا، حتى الفقهاء يعني الفقهاء الأربعة رضوان الله عليهم هم نصوا على أن هذا أساس موجود وطبقوا عليه تطبيقات كثيرة جدا. فعند الحنفية عم يقولوا كل فضل مشروط في البيع ربا، سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث الأوصاف. يعني ممكن يكون مثلا أنا عندي نقول تمر، في تمر بيختلف عن تمر الثاني بالوصف، فإذا كان الاختلاف بالوصف أو كان في أو كان في الذات يعني بنوعية التمر، عم يقول هذا كله ربا. ثم بعد ذلك يقول إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه، إلا ما لا يمكن الاحتراز عنه. يعني أنا اقترضت منك مثلا 100 كيلو قمح، أنت رجعت لي 100 كيلو قمح، أنا أعطيتك 100

0: مثلا فيها غلت يعني فيها شوية زيوان أو شيء، أنت رجعت لي إياه نظيفة 100%، طيب الآن صار في عندك زيادة علي أنت،
1: أو قد تكون جفاء نسبة جفاف القمح
0: نعم يعني بوصفه مثلا. فهذا حقيقة يعد من الربا، لكن يا ترى

0: استطعتم. القاعدة أن المتعذر يسقط باعتباره والممكن يستصحب. يعني اللي ما تستطيع أنت تعمله هذا بيسقط الحكم يعني ومعفى عنه. مثل مثال الأحناف، مثل قضية الذي مشى التابعين الذي كان يسيرون في الطريق والطريق فيه وحل وفيه ماء وفيه نجاسات، فهذا ما عفوا عنه لأنه فيه من الاضطرار. أما الممكن لا، يعني ما بصير أنا أقول والله إذا واحد ماشي بطريق طريق فيه معروف هذا الطريق مكب من نجاسات، هذا الطريق يعني فيه هيك مختلط شوي بشوي بيمشي بالنجاسات، بقول لك والله من عموم البلوى. لا يا أخي، هذا صار في لك اختيار أنت جميل. أنت يعني اخترت الذي لا يجوز أصلا شرعا، أما لكن ما وجدت أمامك خيار عندئذ نقول لا، هذا ينطبق عليه عموم البلوى.
1: فضيلة الدكتور، تحدثتم عن تعريف عموم البلوى وأنه هو من نوع الابتلاء العام الذي يبتلى به الناس، وذكرتم مدى صلة ذلك بالتيسير في الشريعة الإسلامية، وذكرتم القواعد الفقهية المندرجة أو التي يندرج تحتها هذا المفهوم، وأفدتونا بالأدلة من القرآن والسنة وهدي السلف الصالح. فضيلة الدكتور، ما هي أسباب عموم البلوى؟
0: كل في تكليف حقيقة، يعني كل شيء فيه تكليف بده يكون فيه أحيانا عموم بلوى.
1: جميل.
0: يعني إذا جينا لعبادات مسألة الطهارة، إذا جئنا للطهارة في العبادات بالنسبة للصلاة الصوم، هذا كله يتعرض إلى أشياء لا تستطيع فيها أن تطبق فيها 100%. وكذلك إذا جئنا إحنا للتكاليف الشرعية الأخرى فيما يتعلق بالمعاملات كلها من أولها إلى آخرة، أنت لا تستطيع أن تضبطها 100%. حتى في علاقاتنا مع بعضنا البعض، يعني أحيانا لا ندري، ربما يعني نتصرف بلحظة العين ما يدل على أنه ليس فيه يعني أمر مقبول شرعا، لكن مع ذلك أنا ما قصدت، يعني ما تم فيه القصد، والناس هكذا تعتبره. حتى الكلام الذي يقال بين الناس، يعني لما بيحكي واحد بيقول لك ولك، هي يعني الويل لك يعني أصلا، لكن هذا ما تجزي على مقصودها. فالأسباب حقيقة هي كثيرة، ولكن ممكن إحنا نجملها لهذه الأسباب
1: بعض الأسباب.
0: نعم. نعم. نضرب مثال على كل سبب. نقول أولا يعني أن يتضمن الفعل الذي ارتبط به المكلف أمر أن يشق الاحتراز عنه. نعم. يعني هذا الأمر المكلفي وهذا الشرع، يعني الإنسان مثلا لا يستطيع أن يعني يتجاوزه. مثلا إحنا بنصوم رمضان، والله يتقبل منكم صائم، فقد يدخل غبار إلى حلقك، وقد يدخل ذباب، قد يدخل أشياء. ومعلوم أنه مسألة الصيام ما دخل عن طريق الجوف هذا يفطر.
1: جميل.
0: ما دخل من من من من المداخل الأخرى هذا اللي حدث فيه اختلاف بين الفقهاء.
1: نعم.
0: فلو دخل شيء عن طريق الفم طيب، رغما عن هذا الإنسان ماشي دخل الذبابة أو دخل مثلا غبار طعين، وهذا طعام يعد، ودخل إلى الجوف وما دخل عنه بإرادته، وإنما دخل هذا رغما عنه،
1: هل يجعل هذا يعني سيدنا
0: أو الخباز
1: والطحان،
0: كله الخباز الطحان كل هؤلاء يعني، ومن على مثل حتى النجار غبارة الخشب بتفوت عليه، والحداد والدهان اللي بدهن كله، والكلاس كله هذا يعني يتأثر بما يعني يقوم بالعمل به. فهنا نقول هذا تضمن فعل ما بستطيع، يعني إجا غصبا عنه مش بكيفه، نزل مطر وانت ما مو منتبه، مثلا يتنفس فات المطر على جوفه، هل يفطر؟ لا يفطر.
1: نعم.
0: السبب الثاني تعدد وقوع الشيء، تعدد وقوع الشيء وتكراره بحيث يعسر الاستغناء عنه، يعني متكرر. نضرب مثال، مثلا احنا أسأل الله أن يعني يحفظ أبناء المسلمين،
1: آمين،
0: وأن يمكن لهم دينهم، وأن يبعث لهم أيام بيضة يقيمون بها شعائر دينهم ويقيمون شريعة ربهم. إحنا بنبعث أولادنا على المساجد مشان يتعلموا القرآن الكريم.
1: جميل.
0: طيب الولد هذا بعده لا يحسن الوضوء ولا يحسن مثلا أن يأتي بالطهارات بالشكل كامل، مع أنه مس القرآن لابد أن يكون فيه الإنسان ماذا متوضئ. طيب هذا الطفل يحتاج إلى تعليمه، إذا ما كان يعني يتعلم راح يروح بطريق ثاني غير هذا الطريق، هل نسمح له بمس القرآن ولو كان غير متوضئ؟ نقول نعم نسمح له، لأنه هذا يتكرر

0: السبب الثالث هي سبع أسباب راح أتكلم عنها
1: تماما،
0: بس باختصار مشان ما نضيع الوقت. شيوع الشيء وانتشاره ووقوعه عاما للمكلفين، يعني لا يمكن أنت كذلك، هذا بيكون عام وما بإمكانك أنت كذلك أن تتجاوزه. الآن المساجد كلها عندنا بالعالم الإسلامي كله، المساجد فيها أئمة وهؤلاء موظفون رسميون، وعندك خطباء موظفون رسميون، وعندك كذلك هيئات متعلقة بالقرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم، وكذلك مدرسون يدرسون السنة الشريفة. الأصل في هذه الأمور أن تكون من غير راتب، يعني من غير أجر. لكن الآن إحنا لو إجينا قلنا والله يا جماعة ما بدنا نعطي إحنا راتب للإمام، من سيتبرع بالأذان دائما؟ واللي بتبرع ما هو راح تترتب عليه مشكلة كمان، سيأتي شخص آخر يتبرع وبصير في نزاع اثنين بين المتبرعين واتفقوا، فكيف لو كانوا ثلاثة؟ يعني بالأصل المسألة راح يترتب عليها ضرر. فلذلك يعني أجاز الفقهاء، وهذا مما عمت به البلوى، أن يكون الأجرة للإمام ولمعلم القرآن ولمعلم الحديث، معلم السنة، معلم الفقه، كله. الآن الجامعات يعني كلها مختصاصية في العلوم الفقهية، وعندك مدارس كثيرة جدا مختصة فيها، فهذا يعني أصبح شائع. ولا بد أن يكون عندنا ماذا؟ إذن شرعي في تجاوز الأصل فيه.
2: السبب الرابع،
0: امتداد زمن الشيء بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه. يعني مثلا أنه مسألة الاستحاضة، يعني بعض نساء بكونوا يعني مبتليات بقضية الاستحاضة، والاستحاضة خلاف الحيض. الحيض لا بتصلي ولا بتصوم، يعني هي بتقضي صيامها وكذلك الصلاة تسقط عنها بمجرد الحيض. لكن أحيانا قد تمتد الاستحاضة شهر وشهرين وثلاثة. طيب ماذا نفعل؟ اللي عنده سلسبول هذا لا يستطيع أن يضبط نفسه أصلا، وسيحمل النجاسة دائما لأنه لا يضبط بوله أصلا. فماذا نفعل بالنسبة لهذا الإنسان؟ هل نقول والله لابد مثلا أتوضأ لكل وقت، ولا أنه إحنا ماذا نفعل؟ أو نقول أنه والله هذا يعني صلاة لا تجوز أنه يحمل نجاسة؟ هنا نقول هذا مدام قد دخل في عموم البلوى وأصبح حتى لا يقدر أن يصلي الأوقات كلها أحيانا، فنقول يجمع بين وقتين. والطريقة حتى اللي يعني اخترعوها المالكية إنه يؤخر مثلا وقت العصر، وقت الظهر إلى قريب العصر، ويجمع بينهما جمع عنصريا. وهذا من باب يعني عموم البلوى الذي يخفف عن هذا الإنسان. السبب الخامس، أن يقع الشيء متصفا بالقلة وكذلك النزارة، بحيث يعني يلزم من التكليف معه عسر ومشقة في الاحتراز منه. مثلا واحد بصلاة قد يكون بنطلونه مفروط شوية، مبين منه مثلا مبين لون جلده بس مو مبين، مو كبير يعني. فهذا هل نقول هذا كشف للعورة مثلا أو تبطل معاصي؟ قل هذا مما عمت به البلوى، لأنه حتى الخيطان لما ترتخي أحيانا ممكن يبين فيها شيء من عورة هذا الإنسان، فنقول هذا يعني معفو عنه وهو من عموم البلوى، لكن حقيقة أن هذه عورة. وكذلك مسألة يعني الصلاة مع وجود النجاسة بالنسبة لمن فيه قروح، واحد يعني فيه قروح بجسمه مثلا، جروح شيء من هذا القبيل، وهذه بتنز دم بطلع منها يعني صديد أو غيره، فنقول هذا يعني مما يحمل على تخفيف ماذا؟ الحكم على من ابتلي به. السبب السابع، وقوع الفعل أو الحال على وجه الاضطرار. وقوع الفعل أو الحال على وجه ماذا؟
1: اضطرار.
0: الاضطرار. أضرب مثال الآن، مثلا من الفلاحين يجلبون بقايا الحيوانات، الروث مثلا والزبل الحيوانات، هذه نجاسات، وبالأصل هذه لا قيمة مالية لها لأنها ليست طاهرة. الأصل في المال أن يكون ماذا؟ طاهرا. طيب هذه نجاسة، أنا لو جئت وضعت يعني مقارنة ما بين الأسمدة التي يستخدمها الفلاحون
1: الكيماويات،
0: نعم الكيماويات، وبين بقايا الحيوانات هذه، هذا طبيعي 100% وهو أنفع للأرض، فهل نقول يجوز بيعه؟ نعم يجوز بيعه.

0: لماذا؟ للضرورة، لأن هذا سماد عضوي أفضل بكثير من السماد الكيماوي الذي يوضع في الأرض. السماد الكيماوي بعد فترة يوضع في الأرض بل ربما يكون سببا في إيجاد بلاء كبير حتى في الثمار،
1: الثمار
0: والأرض كذلك مثل سدر إلى ضعف. إذن هذا يعني الفعل إحنا تجاوزناه من باب ما عمت به البلوى.
1: جميل.
0: عمت به البلوى فأصبحنا نجيز بيع الروث مع أنه ليس مالا، الآن أصبح مالا. لماذا؟ لأن هذا له نفع وإن كان ماذا؟ نجسا. هذا يعني الأسباب باختصار، الأسباب تمام. السبعة.
1: من خلال كلامكم فضيلة الدكتور خطر ببالي أسئلة.
0: تفضل.
1: هل تدخل فيما عموم البلوى أم لا؟ بعض الناس يقول أنا مبتلى بالدخان، هل يعتبر هذا من عموم البلوى؟ يعني أنا ما بقدر أترك الدخان، أنا داخل في عموم البلوى.
0: والله يشوف هذا عموم البلوى من جهة ضيقة جدا، أما هو ليس معذورا أبدا، هو آثم قولا واحدا.
1: تمام.
0: لكن المشكلة في عقد الزواج مثلا، الفقهاء يشترطون بالولي أن يكون عدلا.
1: جميل.
0: واللي بدخن ليس عدلا لأنه يرتكب معصية، فيا ترى إنه هذا من عموم البلوى؟ نعم من عموم البلوى،
1: من عموم البلوى بهذا الجانب.
0: المصيبة الثانية إنه مثلا أنا عندي شهود، عندي واحد بيصلي وبيدخن وشهد على عقد، هذا ليس عدلا كذلك المثل. من شأن القاضي ألا يسأل عن يعني تفاصيل الأخلاق بالنسبة للشخص، لكن لو أنا رجعت إلى تفاصيل الفقهاء فهذا لا تقبل شهادته ولا تقبل ولايته. يعني الآن لكن عموم البلوى، عموم البلوى نقول الآن بمعنى جاءت بالمعنى العام وليس بالمعنى الشخصي. هذا ليس عموم بلوى، هذا ليس عموم بلوى بالنسبة للشخص.
1: نعم.
0: هذا عموم بلوى بالنسبة للأمة.
1: للأمة.
0: والمالكية حتى يخرجون من المأزق، يعني لو حضر عقد العقاد مثلا أو كتب الكتاب بالنسبة للزواج من 30 إلى 40 شخص، فهذا يعتبر يعني إشهار وإشهاد كذلك المثل بنفس الوقت، لأنه لو كانوا مش عدول الكل فهم هنا بيكملوا بعضهم البعض.
1: طيب عندنا سؤال آخر لأن الوقت يتداركنا. نعم. الدكتور، الطبيب الذي يجري عمليات جراحية تحتاج إلى وقت طويل جدا.
0: نعم.
1: وهذا يقتضي أن يؤخر الصلوات عن وقتها أو يصليها في غير وقتها، هل هذا يعتبر من عموم البلوى؟
0: نعم، هذا يعد من عموم البلوى تماما، لأنه في عندك بقاء روح إذا بده يتركها ممكن يموت المريض، فإذا كان هذا لازم بالنسبة له فبإمكانه وما عنده وقت يصلي أبدا مرة يأخر أو يقدم الصلاة. يعني إذا أخر الصلاة مثلا كان بدأ ظهر و قد تأخذ منه 4 ساعات أو 5 ساعات وما عنده إمكانية أبدا يصلي، لكن لو استطاع يصلي حتى ولو ثيابه عليه بعض الدم، يعني إذا استطاع يعني يشلح، ما بعرف أني هذا الكلام يسأل عن الأطباء، يعني هل إذا يعني خلع ثوبه الطبيب سيتأثر مثلا أو لا. على كل حال إذا كان هناك ضرر محقق سيقع على المريض إن عجل الصلاة الطبيب، أنا أقول لا، يعجل الصلاة و يجمع بين صلاتين،
1: وهذا عندنا
0: أخذها. نعم،
1: هذا عندنا في المذهب الحنبلي.
0: نعم،
1: مفتى به في المذهب الحنبلي الجمع للضرورة منها.
0: نعم.
1: الطبيب الذي يعني يجري عمليات جراحية، وبالمثل دكتور يعني أحيانا إنسان عنده امتحان مصيري.
0: نعم،
1: عنده امتحان مصيري. مثلا كما يقال مثلا امتحان بورد بالنسبة للأطباء، أو مثلا امتحان تخصص في بعض الجامعات، أو مثلا فرضا امتحان الثانوية العامة مثلا في بعض البلاد جاء في وقت بين صلوات بين المغرب. وكنا نحن مثلا في الجامعة.
0: نعم.
1: قديمة لما درست في الهندسة يأتي أحيانا الامتحان بعد قبل المغرب ب5 دقائق وينتهي بعد العشاء ب10 دقائق.
0: أكيد.
1: فهل هذا من عموم البلوى؟
0: والله هذا من عموم البلوى، لكن إذا كانت الدولة يعني مسلمة فالمطلوب أنه نعم. تختار الوقت الذي لا تضيع فيه الصلاة.
1: صحيح.
0: وحقيقة يعني هذا محرج. أنا درست بكليات شريعة كثيرة يعني، وأحيانا فعلا يعني يأتي يعني يذهب الوقتان ضمن فترة الامتحانات، وكانت تساوين

0: المشكلة هذه. فكنا نحاول نختار أنه يكون يعني بدء الامتحان بعد الصلاة مباشرة، يعني بنحدد الوقت أنه بعد الصلاة مباشرة. لكن إذا ما كان في عنده مجال ولا لم يؤذن له بالخروج وسيرسب، ودولة لا بتعرف لا إيمان ولا إسلام ولا غيره، أنا أقول لا يجمع. وهذا يعني من باب الضرورة، مثل اللي عنده ثلاث أسبوع ولا أشياء المستحاضة التي تكلمنا عنها، وهذا عند الفقهاء يسمى قياس الشبه.
1: في كمان مولانا العامل اللحام بمناطق أخرى بسوريا بسموه الجزارة، اللي بيشتغل باللحم والجزارة. كثيرا ما يصيب ثوبه من الدماء، وربما لا يملك إلا ثوبا واحدا، فهل هذا يعتبر من عموم البلوى ووضعه بالنسبة للصلاة؟
0: بالنسبة للعمال كلهم حقيقة بيستفيدوا من عموم البلوى، أقول هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى فيهم.
1: جميل.
0: الدهان هذا اللي بدهن، طيب يجي على إيديه دهان، وهذه بتلصق وبتصير هي عازلة ما بين الماء وما بين الجلد.
1: جميل.
0: وهذا معه الوضوء لا يجوز، يعني لابد يكون يزيل الدهان بعدين يتوضأ. وكذلك بالنسبة للميكانيكي، الشحم اللي بيجي على إيده مثلا، هذا كذلك بيكون ماذا؟ مع أنه يعني هو طاهر ما هو نجس، لكن
1: عازل الماء للوضوء،
0: عازل حائل ما بين الوضوء وما بين الماء، يعني ما بين المكان الوضوء مع الماء، فالوضوء لا يكون كاملا. وبالنسبة للجزار كذلك المثل، هذا الجزار يعني بيجي يعني رشح دم أو شيء أو كذا نتيجة تقطيع اللحمة ونتيجة عمله فيها، هذا مما يعفى عنه، وهذا مما يستفاد فيه بترخيص عموم البلوى.
1: جميل.
0: هذا من عموم البلوى، يعني هو يصلي ويتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ويكون صادق في بيعه للحمة، ما يغشها يعني ما يجي مكان ثاني، والله سبحانه وتعالى يتقبل الطاعات.
1: وفتقوا الله ما استطعتم.
0: فتقوا الله ما استطعتم. نعم.
1: فهو يبذل جهده، يتقي ما يشاء، إذا بيقدر مثلا يحط عنده مثلا مريول للحمة ويشلحه أو مريول للصلاة مثلا، إن كان أنت وفر.
0: نعم.
1: وكذلك المثل مثلا يعمل بالأبقار، ويعمل مثلا يحلو بالأبقار ويصيبها شيئا من،
0: لا حتى الأجيال هاي ما بتعرف الدراسة بسموها بالفقه الدياسة. كنا بالأول ندرس على الدريخة القمح والشعير والحمص، ندرسه على الخيل، ويكون في لوح بسموه نورج يعني بالكلمة الفصحى.
1: نعم.
0: وهاي الحيوانات تبول وتروث على القمح، فنقول هل هذا ينجس الدريخة أو ينجس
1: الدريشة
0: القمح أو الدراسة مثلا؟ هذا لا ينجس أبدا.
1: نعم.
0: هذا يعني مع اليباس، مع لما يخيم في يعني إذا الروي
1: باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور تيسير العمر على هذا اللقاء الطيب المبارك، وعلى أمل اللقاء بكم نترككم في أمان الله، إلى اللقاء مع حلقة جديدة مع برنامجكم بينة. السلام عليكم.

0: قدمت لكم إذاعة دمشق بينة. الإعداد والحوار الدكتور عمر جباجي. ساعدت في الإخراج رهف جعفر. الإخراج حمد شويكي.
1: الثالثة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي يوضح أن سوريا متعاونة مع الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب والالتزامات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن الإقليمي. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يؤكد

0: أن عملية تصنيع مادة الكبتاجون المخدرة في سوريا قد تم تعطيلها بعد عام من سقوط النظام البائد. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب يؤكد الاستمرار في مواجهة آفة المخدرات الخطيرة بكل الوسائل المشروعة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية لدعم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال في سوريا سامز. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم المتعلق بزيادة المتقاعدين. وفي خبرنا الأخير، انطلاق أعمال الملتقى السياحي السوري التركي الأول في اللاذقية لبحث آفاق التعاون المشترك. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

نصحح مفاهيم خاطئة لدى الجيل الشاب، نطرح مختلف قضايا الشباب من منظور شرعي، ونتفاعل مع الشباب في الاستوديو في البرنامج الديني دروب ملهمة كل جمعة في الساعة 3:30 ظهراً على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا الغايات العظمى أنها لا تخلو من العقبات.

0: الصعوبات والتحديات، وأن قيمة الإنسان لا تقاس بعدد المرات التي حاول فيها، بل بعدد المرات التي نهض فيها من جديد. وفي حياة كل واحد منا لحظات نتساءل فيها: لماذا تأخر ما تمنيناه؟ ولماذا لم تسر الأمور كما خططنا لها؟ ولماذا ينجح بعض الناس بعد محاولات كثيرة، بينما نتوقف نحن عند أول عثرة؟ أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر أثير وشاشات إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامجكم دروب ملهمة. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بتحيات فريق الإعداد، فريق يعني طبعا كل من قام ويساهم بتنفيذ وإظهار هذا العمل، الإعداد بدرية عبد العليم، طبعا زميلتنا العزيزة، وأيضا الإخراج لبراء برهوم وأروى حامد، وسأكون معكم من وراء المايك صابرين الورار. الحقيقة أن التعثر ليس حدث استثنائي في حياة الإنسان، بل هو جزء من رحلة النضج نفسها. فليس هناك نجاح بلا محاولات، ولا خبرة بلا تجارب، ولا قوة تولد من حياة لم تعرف التحديات. يقال بأن الإنسان لا يقاس بعدد مرات سقوطه، بل بعدد المرات التي استطاع فيها أن ينهض من جديد. فالحياة لا تمنح أحدا طريقا مستقيما خاليا من العثرات، وإنما تضع في طريق كل إنسان محطات من التحديات ليكتشف خلالها قدراته الحقيقية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي العزيز من داخل الاستوديو. طبعا موضوعنا هو درب النهوض المتجدد، كيف نحول التعثر إلى بداية جديدة. سيكون معنا بعد الفاصل الدكتور سداد جاهز معنا الاتصال. معنا عبر الهاتف الدكتور سداد عقاد، مهندس واستشاري تدريب. أسعد الله أوقاتك دكتور.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك دكتور سداد. يعني حقيقة أول شيء أنا كتير أعجبت باسم حضرتك، الله يبارك لك يا رب. يعني سداد المعنى جدا جميل.
1: شكرا لك.
0: أهلا فيك دكتور. دكتور، هل المشكلة الحقيقية تكمن خلف التعثر فعلا؟ يتصور كثيرون بأن النجاح هي رحلة مستقيمة، ولكن الحقيقة هي مختلفة تماما. طبعا كل إنجاز كبير يسبقه قدر من المحاولات والإخفاقات والأسئلة والشكوك. فهل المشكلة الحقيقية تكمن خلف التعثر، ولماذا نتعثر؟
1: سنسأل أولا لماذا نتعثر، أم أين المشكلة؟ دعينا نجيب عن السؤال الثاني قبل الأول. لماذا نتعثر؟ لأن طبيعتنا كذلك، طبيعة الإنسان بين النسيان، بين التقدم والتطور، بين النمو والعمر وساعات الزمن وتغير المدخلات وتغير الظروف تجعلنا نخطئ، وهذا طبيعة إنسانية. خلق الإنسان نساء، وخلق الإنسان مرتكبا للمعصية،
0: خطأ
1: بطبعه، فهذا طبيعي. إذا الخطأ وارد وطبيعي. الإشكال سيدتي الفاضلة هو عندما تتحول الثغرة أو العثرة إلى قصة طويلة أو إلى مؤثر على النمو والتطور. هنا الإشكال الحقيقي. ببساطة وباختصار، أبسط شيء يمكن أن نستخدمه هو أن نتعلم من الدرس المستفاد من تلك العثرة التي وقعنا بها. العثرات ستكون موجودة، الأخطاء موجودة، عند بدل أن أحولها إلى نقطة ملامة وذنب
0: وإحباط
1: بالإنسان وإحباط، أستفيد منها بأن أحولها إلى درس نتعلم منه ونبني عليه عقلية التطور والنمو.
0: جميل.
1: ستصيبنا المعضلات كثيرة، ونحن خاصة في سوريا الجديدة التي تبنى الآن على أعيننا وبمساهمة أبناء وطننا كله، سيكون هناك الكثير من العثرات والثغرات. تجاوزها يتم بدرسها، بالاستفادة منها، بإعلان أنها هذه هنا ثغرة ينبغي تجاوزها، نبني ونتعلم عليها، ولا نقيم محطة كبرى للتوقف والعتاب والنقد والمساهمة في إشاعة جو السلبية في نار على تلك الثغرة.
0: جميل.
1: فهذا باختصار

0: خطوط طريق لتجاوز الثغرات والعثرات. طبعا خلال ذلك لابد من تكوين واستجلاب قواعد النهوض التي تقول لابد من التعلم، لابد من البناء، لابد من استخدام مفاهيم الحرية والتطوير كلها مع بعضها البعض لتكون النتيجة أكثر إيجابية وأقل سلبية بإذن الله.
1: جميل جميل. دائما يعني ندعو، يعني دائما الفشل يعلمنا دكتور، وخاصة للإنسان الذي لديه هذا الوعي بلماذا نتعثر وماذا نستفيد، ماذا يمكن أن يكون لدينا من نتائج إيجابية وراء هذا التعثر، أن ننهض، نفهم الحكمة وراء التحديات، أم السؤال هل نكرر المحاولات؟ يعني ماذا يمكن أن نتعلم من التعثر والفشل؟
0: لا شك أننا إذا آمنا بأننا نسير في رحلة نمو وتطور، وأن هذه طبيعة الأشياء، وأن الإنسان يمتلك مجموعة مواهب كبرى متعه الله بها لكي يكون قادرا على تحقيق دوره في الاستخلاف في الأرض. الأرض كلها مسخرة للإنسان، والإنسان مستخلف فيها لإعمارها وبنائها وإنشائها وتحسين وتطوير جودة الحياة فيها. إذن أنت مستخلف وأنت عندك رسالة، وجعل الحياة أحسن وأفضل وأكثر عدلا وأكثر نماء هو المشروع الذي أنت مغروس له. لهذا كما ورد في الآية الكريمة قال إني جاعل في الأرض لخليفة. فمشروع الخلافة في الأرض مشروع يعني عمرانها، يعني تحسين جودة الحياة فيها. يعني ونحن اليوم كما تلمسين، أنا دائما أضرب قصة ورقما، نحن عام 1945 كنا كم كان عدد السكان الأرض؟ تذكرين أنه كان بحدود 2 قليلا مليار بني آدم. نحن اليوم في في في في في منتصف القرن 21 تقريبا نقترب من 8 مليون أو أكثر قليلا. إذن حدث تغير إيجابي كبير على مستوى العالم، وانتقلنا من بمراحل كبيرة، وجرى تحسن كبير في حياة البشر رغم وجود بعض البقع المظلمة هنا وهناك في أكثر من موقع، لكن مجمل الحياة الإنسانية مجمل
1: في تطور،
0: مجمل النمو في تطور، وهذا التطور دليل على سعي الإنسان وعلى نجاحه
1: وعلى عمله الدؤوب. صحيح،
0: وعمله الدؤوب واستخدامه للنواميس والقواعد التي أعان الله وجعلها مسخرة، تطوير العلم، تطوير المعارف والتكنولوجيا وغير ذلك. ونحن مقدمون اليوم بعد ثورة
1: عصر التكنولوجيا، عصر السرعة بشكل مخيف
0: أكبر.
1: صحيح،
0: بالضبط. فهذه النتائج الإيجابية تجعلنا دائما نثق بأننا على مسار التطور وعلى مسار الخير. ما لم تأتي الشرور والحروب والنزاعات، نحن على مسار الخير. إذن كيف نسير؟ لابد أن نعثر أحيانا أو نقع أحيانا، لكننا عندما نستفيد من هذا الدرس نمضي في رحلة التطور ونمضي في رحلة النمو بإذن الله عز وجل لمزيد خير للإنسانية أجمعين بإذن الله.
1: إن شاء الله. دكتور سداد، البعض لديه ممكن خوف دائما، توجس من أي خطوة هو بده يقوم فيها، من أي ممكن مهمة موكلة إليه، سواء عمل، سواء على الصعيد الشخصي، سواء ارتباط، سواء زواج، دائما عنده مخاوف من الفشل. لماذا أحيانا نبالغ في الخوف من الفشل أكثر من خوفنا من البقاء في مكاننا، ولا سيما بأنه مثل ما ذكرنا لولا التعثر ولولا الفشل لما وصلنا إلى أي تطور؟ يعني الفشل هو دليل أنه إحنا عم نحاول، عم نشتغل، عم نعمل.
0: لك الشكر، سؤال جميل جدا. دعني أصوب فقط مفردة ربما الأدق، أن نقول الإخفاق بدل الفشل. الإخفاق هو عدم النجاح في تحقيقه، الفشل له معاني أخرى. الإخفاق صدقتي صحيح جدا، لكن البني آدم الإنسان عندما يمر بتجربة إخفاق، هذه التجربة لابد أن تترك أثرها، فيتخوف الإنسان، أو طبيعة الإنسان أنه يتخوف من كل جديد عندما لا يكون قادرا على تجاوزه. هذه واحدة. الثانية أننا هناك في ما يسمى بالإدارة وعلم النفس ما يسمى بالكومفورت زون، منطقة الراحة. الإنسان يحب ما تأمله، ما تكيف معه ويخشى

0: من مغادرة ذلك الجو.
1: صح.
0: والنمو والتطور يحتاجان إلى الخروج من هذه المنطقة، منطقة الراحة، إلى منطقة التحدي والتجريب والمغايرة. هنا نحتاج أستاذة إلى الحقيقة إلى مجموعة فعاليات أو أفكار تساعدنا، خاصة في المجتمع السوري حيث أتينا بفترة من الفترات بحالة من اليأس أو انكسار الأمل أو تراجع قدرتنا على رسم الابتسامة ورسم صورة المستقبل. نحتاج إلى مجموعة مهارات، مجموعة أفكار ينبغي أن تعود إلينا: الإحساس بالأمان، الإحساس بالقدرة على التغيير، الرغبة والقدرة على النجاح في إحداث التغيير، إعادة رسم صورة مشرقة عبر رؤية لنا في المجتمع السوري لأفرادنا ولدولتنا ولمجتمعنا كله. نحتاج إلى رسم رؤية، هذه الرؤية عبارة عن نور ثاقب في نهاية هذا النفق الذي نمر به. عندما يتحدث الإنسان عن مشروع، هذا المشروع يملك أبعاد حقيقية، يصبح لديه رغبة في تحقيق هذه الرؤية، وتظهر الأهداف التي تجعله يجاوز حالة المراوحة، حالة الإحباط، حالة السلبية. دقتي معي سيدتي الفاضلة، في كثير من حواراتنا ترينها تراوح بين السلبية والعدمية وعدم وجود الفائدة. نحتاج أن ننظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس
1: دائما، نظرة التفاؤل،
0: نظرة التفاؤل، استبشار، أمل، سعي. أنا لا أحب أن استخدمت لفظة الكسل، وهي لفظة
1: موجودة
0: موجودة نعم، ولكنها مرفوضة في السياق الذي ينمو. نحن نسعى ونحاول أن نغادر الاسترخاء بلا سبب، ليس مقصدا إنسانيا، ليس صفة إنسانية. الإنسان يملك قدرته عند التحدي، عند مغادرة منطقة الراحة تتحرك قدراته. لا أحد فينا، صدقيني أستاذة، يعرف ما هي حدود قدراته. سترين
1: طبعاً
0: لديك قدرات هائلة تنطلق،
1: وفي أمثلة نماذج بشرية في كبار مسنين بالعمر بوقت جلوسهم بدار المسنين لما كبروا اكتشفوا مواهب هن كل عمرهم مو مكتشفينها. في رسامة جدا معروفة بعد عمر يعني جدا متقدم لاكتشفت موهبتها بالرسم مثلا.
0: أننا شعوب ناشئة، سوريون شعب ناشئ وحيوي وفعال، ويستطيع من وقت في وقت مبكر اكتشاف قدراته، فقط أن لا يبقى معوقا لبعض البعض، أن يفتح المجال لبعضنا البعض لكي تنمو قدراتنا.
1: تمام.
0: ونمارس ونجرب، سنخطئ نعدل، سنمر
1: نتعلم
0: أو إخفاق نتعلم.
1: صحيح دكتور سداد، إن شاء الله دكتور سداد، البعض يربط بعض الناس يعني يربط كل إحباط، كل إخفاق، كل فشل، كل تعثر بقيمته كشخص، يعني يربط قيمته الشخصية بأنه هو لازم ما يفشل، ما بيقبل الإخفاق، ما بيقبل الفشل، ما بيقبل التعثر. شو ممكن نقول لهدول الأشخاص؟
0: ملاحظات سريعة. الأولى، يجب أن نتجنب فخ المقارنة. هذه المقارنات مشكلة كبيرة. أنا أخطأت اليوم في دراسة الرياضيات، ابن عمي نجح. هذه المقارنة أحيانا تكون لها عواقب سلبية. المقارنة السلبية ينبغي أن نتجنبها، لكل له ظروفه وإمكانياته وقدراته، ولكل تجربة لها ملاحظاتها الخاصة. هذا واحد. أولا، إذا ما في أقارن كثير بحالي أو بتجربتي أو أنني أنا لها. الأمر الثاني، أنني ينبغي أن أغادر حالة الأنا إلى المجموع. نحن كأمة، نحن كمشروع، كدولة، كسوريون، لدينا رغبة في النهوض، وبالتالي أنا والآخرون سنسعى للتغيير، سنسعى للنهوض. الأمر الثالث، فكرة أننا ينبغي أن يكون لدينا ذلك الحافز الذي يجعل من لحظة الضعف أو لحظة النقص تكون هي لحظة للانطلاق. يعني أنتوني كوبين، واحد المؤثرين المشهورين، يقول: واقعك ليس له من دور غير أنه يحدد نقطة انطلاقك. شد واقعي صعب، أوكي أنا عندي مشكلات، نعم، هذه ليست وصفة إلا للحظة الانطلاق، هي ليست نهاية أمالك. لدي مشكلة في المرور، لدي مشكلة في

0: في الاقتصاد، لدي مشكلة في السلوكيات العامة، لدينا كذا كذا. هذه نعم أوكي أنا أعترف بها، ولكنها لا تعني نهايتها، تعني بداية مشروع للتغيير، تعني بداية تحسيني، فتتغير النظرة. إذا نظرتنا أساس أستاذة، المرء حيث يستطيع أن يدقق في الأمور أو ينظر إليها تتغير كليا حالته،
1: طبعا.
0: بين أن تكون على محبطة، بين أن تتحول إلى مطلقة.
1: والحالة النفسية دكتور سداد، الحالة النفسية كيف يمكن أن تنعكس؟ يعني كيف يمكن لكلمة سلبية واحدة أو تجربة مؤلمة أن تعطل الإنسان أحيانا لسنوات طويلة؟
0: أنطق بهذه اللحظة، في ثقافتنا ترى مكنون هائل وموروث هائل إيجابي، إضافة إلى أنه في لدينا بعض الأمثال وبعض الوقائع الشعبية السلبية، دعيني أعترف بذلك. نحن حصيلة تاريخ طويل، لدينا كثير من المعوقات لبعضنا البعض على مستوى الأقارب والأرحام والأصدقاء، فعندما يعثر أحدنا يزيده الآخر في بعض الأحيان وقوعا أو يجسد فيه كل خطاياه وسلبياته، يجعلها في الآخر فيزيده إحباطا ويزيده نكانا. ولدينا كذلك موروث رائع كذلك يحاول أن يحمل عن الآخر ويحاول أن يساعده. نعم نحن بحاجة إلى أن نميز بين الحالتين وأن يكون كل منا عون للآخر، فلا نسمح. هنا أتحدث عن مصطلح جميل ومفردة ياريت تحلك في هذا البرنامج اللطيف أن تتعرضي لها، موضوع ما يسمى بثقافة النمو أو الجروث مايندسيت باللغة الإنجليزية، وهي ثقافة تبني على التعلم وعلى الاستفادة
1: امتلاك مهارات
0: وعلى منع الأحكام، تلقي الأحكام من الناس بطريقة محبطة معجزة. هذه تحتاج، نعم، شعبنا في سوريا وأهلنا وناسنا وكلنا نحتاج إلى هذه العقلية التي تخفف من سيئات أو سلبيات أو نقائص تلك العقلية العقلية الثابتة التي تصدر الأحكام وتتسرع في وضع الناس في مواضع مناسبة أو غير مناسبة.
1: أصدق على الأشخاص يلي بيلقوا الأحكام على الآخرين دكتور؟
0: نعم، هذا ناقص وهذا غير قادر وهذا
1: وأنه هنا صح وأنه هنا أفكارهم.
0: نعم نعم
1: يا
0: نعم.
1: الله
0: هذا جزء مهم مهم هذا من التغيير. نعم.
1: تمام. المشكلة هذا الشخص ما بيكون واعي لأخطائه، يعني واصل لدرجة أنه هو مقتنع. عرفت؟
0: جداً.
1: نعم. وأصعب شيء إذا كان هو مسؤول عن عائلة أو أسرة، يعني هي الأفكار هو
0: وكلنا كذلك أستاذ، كلنا كذلك. لهذا لأهل التطور هيك عبارة جميلة يقول اصطلحوا فاصطلحوا. تعالوا نعترف نحن هذا واقعنا، تعالوا نعترف أنه هذول ناس، هذول خلنا، هذا مجتمعنا وفيه هذه السلبيات، لكن تعالوا نصطلح، تعالوا نبدأ في التغيير. من سيعيب علي أنا سلبياتي؟ أنا كذلك، لكني سأتغير. هذا السؤال لازم. أوكي، هذا الأب وهذه الأم، هذا المدرس وهذا المدير وهذا الأستاذ وهذا القائد، قد يكون فيه أي واحد منهم تلك السلبيات. دعونا نعترف ودعونا نبدأ في التغيير، دعونا نقول هذا واقعنا، ولكننا سنبدأ في التطور في التعلم.
1: تمام.
0: في التعلم.
1: نعترف أيضا بأخطائنا، يعني قديش الاعتراف أيضا بالأخطاء مهم،
0: وهذه من أهم طرق النجاح وأساسها.
1: تماما.
0: والاعتذار
1: والوعي لأنفسنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: أنني أخطأت وأعتذر إليك وبكل سهولة.
1: دكتور خطر على بالي ونحن عم نحكي عن التعثر والإخفاق والفشل، بغض النظر عن المسمى اللي حضرتك بتفضله عن الآخر أو اللي بيوصف الحديث عن الموضوع اللي احنا حابين نحكي عنه، خطر على بالي شغلة تربوية. دائما الأب والأم من كتر خوفهم على الأطفال فهن بيضلوا بينصحوهم بيرجدوهم، أحيانا بيمنعوهم خوفا عليهم، يعني بيقولوا لهم أنه ما تعلموا من تجاربنا، أنا خضت هاي التجربة تعلم من تجربتي. والبعض في هيك مثل شعبي عنا بسوريا أنه الإنسان ما بيتعلم إلا من كيسه. فأنت مع أي تجربتين بالتربية؟ هل مع أنه نحن نترك الطفل تحت تجارب الحياة والإخفاقات لحتى يتعلم منها، أم لا عن جد لحنا نوجهه بطريقة حتى لو كان فيها نوع من فرض الرأي؟ وعم نحكي هون على الأطفال واليافعين ويعني بهي المراحل العمرية.
0: دعني أقول أن موضوع الفرض كرؤية

0: ينتهي عصره، حتى لو أردت أن تفعلي ذلك فلن تستطيعي. الفرض أصبح شيئا من موروثات الماضي، الناس أصبحوا ممكنين أكثر في الاختيارات مهما كان هناك فرض، فالأمر سيكون لأن الأب والأم والأسرة والمدرسة كلها لم تعد تملك مساحات تأثير كبرى أستاذة على المخلوق وعلى الطفل وعلى اليافع. أصبح يشاركون السوشيال ميديا، الشارع، الأصدقاء، الأغراب في كل مكان، المؤثرون إلى آخره، فنحن أصبحنا جزءا من خليط. سابقا كانت الأسرة تؤثر من 50%، المدرسة 30%، الآن الأسرة لم تعد تؤثر أكثر من 10%. فموضوع الفرض دعينا نسحبه إلى صالح شيء آخر. ما هو هذا الشيء؟ هو تقديم النموذج، هو تقديم القدوة. قدم أيها الأب نموذجا صالحا لأبنائك، أيها الأسرة قدمي نموذجا صالحا لأبنائك، هذا الذي يعلم ويكون أكثر تأثيرا.
1: حلو حلو.
0: طبعا لابد أن تقارنتي بين وضعين، أن بين ترشيد الأسرة وإعطائها النصائح المناسبة والضرورية للأبناء، وهذا بمقدار أساسي وضروري، وهنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دون شك. لكن مع تغليب وزيادة عنصر المناعة الذاتية، ليس بالإكراه وليس بالإجبار وليس بالفرض، بتنمية المناعة الذاتية، تنمية الوعي.
1: شو يعني المناعة الذاتية؟ حبيت المصطلح.
0: المناعة الذاتية تعني بناء القيم والأسس على قناعة واعتقاد، وليس على إجبار أو إكراه أو فرض. هذا باختصار.
1: طيب بلكي الأب والأم بيعرفوا الصح من الغلط بطريقة إنه شايفين مثلا ابنهم عم يغلط سواء عم نحكي غلط بخص مثلا مستقبله الدراسي، بخص اتجاهه لأمور هن ما بيرضوها، هون كيف بدهم يتعاملوا مع هذا الغلط؟ ما بيقدر.
0: الآن تتحدثين عن المرحلة التالية. أنا أتحدث ابتداء، أولا الأسرة تقدم نموذجا جيدا، أبا وأما وأسرة وبيئة كلها متكاملة، ما تقدم نموذج سيء، لا تطلب من الآخرين شيئا محروما منه.
1: جميل.
0: واحد اثنين، إذا القدوة اثنين، ابني الأفكار والقناعات والرؤى الذاتية التي تم كما نحن نزرع في الطفل صحة جيدة ليقاوم الأمراض في عالم الأفكار، في عالم العادات، في عالم السلوكيات، ينبغي أن نفعل كذلك. ازرع القيم الأساسية، بين جمالها، اجعله يؤمن بها، اجعله يحبها. ليس سهلا في عالم تملأه وولد ديزني وورنر برادر وإلى آخره وقيم نتفليكس، ليس سهلا، لكن أقول ينبغي أن يكون كذلك. بعد ذلك، بعد ما فعلت القدوة وبنيت القيم الأساسية، الآن ستأتيك معادلات الخارج أو المؤثرات الخارجية. ستأخذ هذا الولد لا قدر الله إلى ذات اليمين أو ذات الشمال. هنا تأتي الدور الذي نقول أنه يمكن أن تأتي الملاحظة أو الموعظة أو التوجيه، وهذا ينبغي كذلك أن يكون بالأساليب التي تمنع الطفل أو اليافع من الارتكاز أو الوقوع في حمأة تلك الإشكالية. لأنه إذا بنيتي صح وأسست صح، تفترض أنه تعرض لإشكال على الطريق،
1: ممكن يتعثر ممكن شوي يتوه،
0: لكنه لن يطول به التعثر.
1: طبعا
0: لأن البناء مستقر.
1: طبعا
0: هنا نتحدث أنا عن كثير من الأشياء في مجتمعنا السوري مع أطفالنا في المجتمع السوري. الحقيقة عندنا صور كثيرة تحتاج إلى عادة بناء وإلى ترميم وقصص كثيرة في ابتداء من التعليم وانتهاء بالأخلاقيات
1: والأخلاقيات. صحيح. نعم. دكتور سداد، جميل وممتع الحديث مع حضرتك بشكل يعني لا يوصف. إن شاء الله يا رب أنا بتمنى يكون أكبر يعني عدد من المتابعين لإذاعتنا عم يحضروا هذا الحديث للاستفادة منه. طبعا أنا معني معارضة الاتصالات، ولكن في متابعين لأنك دائما على تواصل مع إذاعتنا. بدي وجه تحية كتير كبيرة لأبو طلال اللي عم يقول لا نجاح بدون فشل ولا بدون محاولات كثيرة. أبو طلال طبعا متابعي إذاعة دمشق، طبعا بيسلم عليك دكتور وبيقلك الله يعطيك ألف عافية. شكرا لك. لو كان للتعثر رسالة، هلأ طبعا إحنا معنا 5 دقائق تقريبا من الوقت، بدي استغله لحتى استفيد منك يعني أقصى ما يمكن. لو كان للتعثر رسالة واحدة يرسلها لكل إنسان، فماذا يمكن أن تكون؟
0: التعثر خطوة على طريق النجاح. لم يكن أحد من المبدعين في التاريخ كله إلا وقد مر بذاك التعثر الذي ينطلق في لحظة بعد حلقة الليل. الفجر متى ينبثق سيدتي الفاضلة؟ بعد لحظة، هي حلقة الليل ينبثق الفجر. ليس من أحد من المبدعين أو المفكرين أو المخترعين أو المفتكرين إلا قد مر بتجارب في لحظة من اللحظات

يكاد يحبط، ينتهي، يصاب بالإخفاق الكامل، فتنطلق فتأتي البشارة عند ذلك. رسالة التعثر لنا هي رسالة واحدة، اصبر قليلا، بين النصر والهزيمة صبر ساعة. تعرفين القصة المشهورة

0: قال له خلاص انت خسرت. فقال له عن ترى والله لو لم تقلها أنت قلتها أنا، بين النصر والهزيمة صبر ساعة.
1: صح.
0: الإخلاص لحظة لحظة تحتاج إلى لحظة صبر وإصرار، ولابد من الإصرار، لابد من الصبر، لابد من المثابرة. هذه المثابرة قضية مهمة، خلق الإنسان على أن يكون قادرا، الكون مسخر له. انظري إلينا ونحن أطفالا صغارا رضعا، لا يرضينا إلا أن نمشي فنتعلم ونبني ونكتشف الدنيا كلها. لماذا عندما نكبر تقف تلك الجرأة أو الفضولية الجميلة عندنا في اكتشاف الكون وفي اختراق المسارات؟ لماذا كنا في لحظات الصغر نكتشف كل شيء، القار والحلو والحاد بعد ذلك تخف؟ لماذا شهواتنا تخف؟ تخف؟ لا يزال لدينا قدرة وفضول هائل، والكون كله مسخر لك، والسماوات كما في النص الشريف وليس من كلامنا. فإذا نحن قادرون ومؤهلون لذلك، وليس في هذا أي نقطة. فالإخفاق باختصار أو العثرة باختصار لا أقول إلا أنها تلفت أنظارنا إلى مزيد صبر، مزيد طبعا خلال ذلك عليك أن تدقق المسار وأن تخترق دائما العادات والتقاليد السلبية إلى صالح إيجابي وصحيح، تتعلم في كل يوم، وهذا هو المسار. ولا بد أن يؤتي ثماره بالناموس الذي أراده الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولو مثقال ذرة، والإنسان في سعيه كله بهذا الاجتهاد.
1: كل الشكر لحضرتك طبعا دكتور سداد عقاد، مهندس واستشاري تدريب، جزاك الله كل خير على كل ما قدمت من إضاءات ومن معلومات ومن تجارب أيضا وقصص ملهمة ألهمتنا في هذه الحلقة من دروب ملهمة.
0: ربما أضع بين يديك التلطيف، أنا مؤسس ومدير قناة سنة الأطفال، كانت نسبيا قديمة يعني صار لها 10 سنوات أو أكثر. نحن لدينا مجموعة أغاني أطفال، الطفل والبحر، الحب، طائر النورة، وهي مغناة بالعربية الفصحى البسيطة اسمها سنة. نعم، زرعنا، حاولنا أن نقدم كثيرا من القيم البسيطة التي تناسب عمر الأطفال.
1: ما زالت مستمرة القناة دكتور؟
0: لا تزال موجودة على السوشيال ميديا قناة سنة للأطفال، لكن أهم فيها أنها قدمت حوالي 500 أغنية باللغة العربية الفصيحة البسيطة المغنات التي تهدف إلى زراعة القيم وتبسيطها للناس.
1: جزاكم الله كل خير. وما في هيك مقاطع كرتونية مدبلجة؟
0: نعم مقاطع كرتونية غير مدبلجة، نحن أنتجنا إنتاجا كاملا من شغلنا، هي مصورة بعضها صوتية وبعضها مصورة، تصوير كامل، إما جرافيك أو تصوير لايف.
1: تمام،
0: يعني تستمتع بها أطفالنا لو أحببتي.
1: تمام جميل، معناتها لنا تواصل أنا وياك تحت الهواء بهذا الموضوع. كل الشكر لك يا دكتور، انبسطنا كثير اليوم واستفدنا أيضا. دكتور سداد عقاد، مهندس واستشاري تدريب، الله يعطيك ألف عافية. طبعا الشكر موصول لكل شخص كان معنا على أثير وشاشات إذاعة دمشق. وفي الختام نقول الحياة لا تعلمنا من خلال النجاح فقط، بل تعلمنا أيضا من خلال العثرات. فالنجاح يخبرك أنك وصلت، أما التعثر فيخبرك من أنت وما الذي تحتاج أن تتعلمه وما الذي يجب أن يتغير فيك قبل أن تصل. المشكلة ليست أن نتعثر، بل أن نختصر أنفسنا في عثرة، أو أن نحكم على مستقبل كامل من خلال لحظة واحدة صعبة. كل إنسان تسمعون عنه اليوم قصة نجاح، لو عدتم إلى منتصف قصته لا إلى نهايتها، لوجدتم لحظات شك وخوف وتأخر وكثير من التحديات، لكن الفرق أنه لم يتوقف، بل استمر في دربه حتى وصل. ربما ارتاح بمحطات التعب، ولكنه أكيد لم يغادر الطريق. لذلك لا تسألوا لماذا تعثرت، بل اسألوا ماذا تعلمت. ولا تسألوا لماذا تأخر النجاح، بل اسألوا ماذا أضافت لي هذه الرحلة. فأحيانا لا يكون النجاح في أن تصل بسرعة، بل في أن تصبح الإنسان القادر على الوصول إلى ما يرضي الله تعالى. طبعا إلى أن نلقاكم في دروب ملهمة، تذكروا أن بعض العثرات ليست لتوقفكم بل لتوقظكم. لكم في الختام تحيات فريق العمل في حلقة دروب ملهمة لهذا اليوم، كل الشكر لزميلتنا بدرية عبد العليم، لكل

هذه الطروحات وهذه الأسئلة والاستفسارات وهذا العنوان الجميل والعريض. وأيضا كل الشكر لفريق الإخراج براء برهوم وأروى حامد. كنت معكم بكل محبة من وراء المايك صابرين الورار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يؤكد أن عملية تصنيع مادة الكبتاغون المخدرة في سوريا قد تم تعطيلها بعد عام من سقوط النظام البائد. وزير الداخلية أنس خطاب يؤكد الاستمرار في مواجهة آفة المخدرات الخطيرة بكل الوسائل المشروعة. وزير الصحة مصعب العلي يبحث مع وفد مركز الملك عبد الله من المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية سبل دعم وتطوير خدمات زراعة القوقعة في سوريا. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تشارك في اجتماعات الدورتين 147 و148 لمجلس منظمة الجمارك العالمية WCO المنعقدة في مقر المنظمة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بعد انقطاع استمر لسنة.

0: سنوات. فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بدير الزور تواصل أعمال البحث عن أحد الشبان بعد غرقه في نهر الفرات بالقرب من الجسر الترابي. وفي خبرنا الأخير، الرئيسة الفنزويلية المؤقتة تعلن ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد إلى 589 قتيلا و 2980 جريحا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية. تقول الحكاية.
0: عمر، ماذا تقول الحكاية اليوم؟
1: هل أنتم مستعدون للمفاجآت؟ تقول الحكاية. آلة لا تدور إلا بكل تروسها. في صف مميز كبير مليء بالألوان والأصوات من صفوف المعهد الصيفي، علقت معلمة البرمجة ورقة كبيرة على لوح الإعلانات. كانت تلك الورقة تحمل عنواناً واحداً أشعل النار في قلوب التلاميذ: مسابقة المبتكرين الصغار. دخلت المعلمة إلى الصف وعيناها تلمعان. المسابقة بعد أسبوعين، كل فريق يتكون من 4، والمطلوب ابتكار موقع أو برنامج صغير يقدم حلاً لمشكلة بيئية.
2: أنا سأكون قائد الفريق.
1: ومن معك؟
2: كريم، لأنه يكتب الكود بسرعة، وسارة، لأنها تفهم في تصميم الواجهات، وأحمد، لأنه يعرف كيف يبحث عن المعلومات.
1: تبادل الأصدقاء النظرات ولم ينظروا إلى عمر كقائد، بل كمن يريد أن يأخذ الفضل.
2: أنا لا أحب أن يقودني أحد، أفضل أن أكتب الكود وحدي.
3: وأنا أعرف أكثر من الجميع كيف أصمم شكل الموقع، لا أحتاج مساعدة.
4: صحيح أني أجد المعلومات بسرعة، ولكن الفكرة ستكون لي.
2: لا بأس، المهم أن نفوز معا.
1: لكن عمر لم يدرك بعد أن معا كلمة كبيرة لا تنطق باللسان فقط. في غرفة الورشة بالمعهد الصيفي فتح الفريق حواسيبهم ووزعوا الأوراق والأفكار أمامهم. كانوا يبنون موقعاً صغيراً يساعد الناس على فصل القمامة وإعادة تدويرها. لكن
5: الفكرة الأساسية في رأسي، لا أحد يفهم ما أكتبه.
3: هذا الزر ليس في مكانه الصحيح، من غير التصميم؟
4: أنا لست مبرمجاً.
2: لماذا لا يفعل كريم هذا؟
1: يا فريق، لنجتمع قليلاً. كريم، ما هي فكرتك؟
2: سارة، هل جهزت التصميم؟
1: أحمد، نحتاجك هنا.
2: لا تتدخل يا عمر، أنا أفهم في البرمجة أكثر منك.
3: وأنا أفهم في التصميم، دعني أعمل بسرعة.
4: أنا سآتي لاحقاً، الآن أنا مشغول بشيء آخر.
1: مضى أسبوع، وكل يوم كان عمر يركض بينهم كالكرة المطاطية، يحمل فكرة من كريم فيجد أن سارة قد غيرت التصميم بما لا يناسبها. يطلب من أحمد معلومات مهمة فيجد أن أحمد لم يبحث عن شيء.
2: لن ننتهي بهذه الطريقة.
5: إذا تركتنا وشأننا لكنا انتهينا.
3: نعم، أنت تعرقلنا أكثر مما تساعد.
1: نظر عمر إلى الشاشة، كانت نصف صفحة، نصف كود مبعثر ونصف حلم مكسور. في صباح اليوم التالي دخلت المعلمة إلى الورشة بهدوء، لم تقل شيئاً في البداية، وقفت تراقب الفريق من بعيد.
2: من يخبرني؟ ماذا يحدث لو كتب المبرمج سطراً في الكود ولم يخبر بقية الفريق بما فعله؟
6: ربما يتعارض كوده مع كود غيره.
2: صحيح، وهذا بالضبط ما يحدث هنا. كل واحد منكم يعمل في صفحته الخاصة. سارة، حين غيرت التصميم، هل تعلمين أين سيضع كريم الزر الذي تحتاجه صفحتك؟
3: لا، لم أسأل.
2: وأحمد، هل سألك أحد عن المعلومات التي يحتاجها الموقع فلم تجد وقتاً للبحث عنها؟
4: في الحقيقة شعرت أن عملي ليس مهماً كعمل كريم وسارة.
2: وعمر، أنت تحمل عبء الفريق كله على كتفيك وتظن أن هذا معنى القيادة، لكن القائد ليس من يعمل بدل الجميع، بل من يجعل كل واحد يعمل في وقته المناسب ويربط عمل بعضهم ببعض.
4: لكني كنت أحاول أن أجمع كل شيء بنفسي.
2: ولم أطلب منهم أن يتحدثوا مع بعضهم. هذا هو الخلل يا أبنائي. أنتم تعملون كأربع صفحات منفصلة وليس كمشروع واحد، والمشروع الواحد يحتاج إلى أن يعرف كل عضو ماذا يفعل الآخر وأن يتفقوا قبل أن يبدأوا، لا أن يصلحوا الخطأ بعد أن يكبر. في تلك الليلة جلس عمر في غرفته، كان ينظر إلى نموذج صغير لساعة قديمة على مكتبه، ساعة جده. حينها دخلت الجدة.
7: ما بك يا عمر؟
2: المعلمة قالت لنا اليوم إننا نعمل كأربعة منفصلين لا كفريق، وأنا كنت أظن أنني أقوم بالعمل الصحيح.
7: هل ترى هذه الساعة؟
2: أشارت إلى الساعة القديمة.
7: انظر إلى التروس، هذا العقرب الصغير إذا اعتقد أنه لا يحتاج العقرب الكبير ماذا يحدث؟
2: تتوقف الساعة.
7: وهذا العقرب الكبير إذا ازداد كبراً ولم يسمح للصغير أن يدور معه
2: تتوقف أيضاً.
7: أنت الذي يربط التروس ببعضها، لكن الرابط لا يعمل بمفرده، هو يحتاج أن يسأل كل ترس أين مكانك وماذا تحتاج قبل أن يبدأ الدوران لا بعده.
2: شكراً يا جدتي، أظن أنني أعرف ماذا سأفعل غداً.
1: في الصباح ذهب عمر إلى المعهد باكراً، وجد كريماً جالساً وحيداً وجلس بجانبه.
2: كريم، أنت أسرع مني في كتابة الكود، لكن هل يمكنك أن تشرح لي خطواتك حتى نتفق قبل أن نكتب لا بعده؟
1: تعجب كريم، لم يعتد أن يسأله أحد، بل كان الجميع يطلبون منه أن يصمت.
2: أنت تريد أن تسمع؟
1: نعم، لأنني أفهم الكود كما تفهمه أنت، ولا أريد أن نكرر نفس الخطأ.
2: ثم ذهب عمر إلى سارة.
1: سارة، أنت بارعة في التصميم، لكنني أحتاج أن تخبريني قبل أن تغيري شيئاً حتى يتوافق كود كريم مع تصميمك.
2: حقاً؟
1: حقاً، سنضع لوحة صغيرة نكتب فيها كل تغيير قبل أن ننفذه.
2: ثم وجد أحمد.
8: أحمد، أنت تعرف كيف تبحث عن المعلومات الصحيحة،
2: وهذا أهم مما تظن.
8: الموقع بلا معلومات صحيحة لا ينفع أحداً حتى لو كان تصميمه جميلاً.
2: كنت أظن أنكم لا تحتاجونني.
8: نحتاجك، ونحتاج أن تعمل معنا في البداية، لا أن تأتي بالمعلومات وقد انتهى كل شيء.
1: في تلك اللحظة لم يكن هناك قائد وجنود، كان هناك أربعة أطفال ينظرون إلى بعضهم لأول مرة كفريق.
2: عملوا معاً، وإذا أخطأ أحدهم قال الآخر لا بأس، لنصححها معاً. وبعد أيام أصبح الموقع جاهزاً، كان أجمل، كان أسرع، وكان متسقاً كأنه بني بيد واحدة. وفي اليوم الأخير جاءت المعلمة.
1: لن يعرض مشروعكم أمام اللجنة الرسمية، لكن يمكنكم أن تعرضوه أمام المعهد الصيفي.
2: لم يحزن عمر، قال بابتسامة، المهم أننا أنجزناه معاً.
1: وقفوا أمام الجميع، فتح عمر الموقع على الشاشة، ظهرت الصور بوضوح، عملت الأزرار بسلاسة، وهتف التلاميذ،
9: أحسنتم!
10: رائع!
11: كم هو جميل!
1: نظر عمر إلى كريم فابتسم، نظر إلى سارة فشكلت علامة النصر، نظر إلى أحمد فأومأ برأسه. لم يفوزوا بالكأس الذهبية، لكنهم فازوا بشيء أغلى، أن يدوروا كتروس الساعة، لا يتكبر كبيرهم ولا يختفي صغيرهم.
2: في تلك القصة لم يكن البطل واحداً، كان الأبطال أربعة، فإذا كنت يوماً في فريق فلا تكن الترس الذي يتوقف ويتكبر، كن الترس الذي يدور ويدور معه الجميع، لأن أجمل مشروع في الدنيا ليس موقعاً أو برنامجاً، بل هو عقل يعرف كيف يعمل مع العقول الأخرى.
12: إلى اللقاء في حكاية جديدة من تقول الحكاية.
0: تقول الحكاية.
1: تقول الحكاية.
10: من تأليف وتمثيل مارلين شكيب، وفي الإخراج نورس الكريدي.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

الشاملة لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان التي ستطلقها وزارتا الداخلية والصحة تحت شعار سوريا دون مخدرات. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم محمد درباس، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد، وفي الهندسة الإذاعية نسرين عمير. أهلا بكم متابعينا في لحظة فارقة تتقاطع فيها المسؤولية الوطنية مع الواجب الإنساني. تمضي سوريا بخطى واثقة نحو معركة لا تقل أهمية عن معارك الدفاع عن الأرض. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في 26 من حزيران، تطلق وزارتا الداخلية والصحة الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان تحت شعار سوريا دون مخدرات، في رسالة واضحة بأن حماية المجتمع ليست خيارا بل التزاما راسخا. الحكومة السورية عبر هذا المؤتمر تؤكد التزامها الراسخ بمواجهة آفة المخدرات باعتبارها تحديا يمس أمن المجتمع وصحة أبنائه، وعزمها على بناء منظومة وطنية متكاملة. مشاهدينا ومستمعينا، نتابع التقرير التالي الذي يستعرض أبرز العمليات الأمنية والإنجازات المسجلة، ثم نعود إليكم.

0: بسبب خطأ فني أعود لضيفي وأرحب به في عبر أثير إذاعة دمشق وشاشة إذاعة دمشق. أرحب بضيفي عصمت العبسي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا بك أستاذ عصمت.
1: حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وحيا الله مستمعي إذاعة دمشق.
0: حياك الله. بداية سيدي الكريم، يعني كيف تقيمون يعني تأثير العمليات الاستخباراتية المشتركة على إحباط يعني شحنات المخدرات سواء كانت داخليا أم تلك العابرة للحدود؟ تفضل.
1: بطبيعة الحال في أي عمل أمني تعتبر المعلومة هي العنصر الحاسم في نجاح العملية وتوفير الجهد وتوفير الدماء، وشاهدنا عندما كان هناك تعاون إقليمي كيف كانت النجاحات باهرة، وانتقلنا من قضية إبقاء القبض على أفراد ومجموعات إلى إبقاء القبض وتدمير شبكات، وكان آخرها ما حصل يعني على الحدود السورية الأردنية قبل أيام من إلقاء القبض أو إحباط تقريب حوالي 150 ألف حبة مخدر بالتعاون ما بين وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية مع نظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة. بالتالي كلما كان هناك تعاون إقليمي في مجال مكافحة المخدرات كانت النتائج الملموسة أكبر وأعلى، باعتبار أصلا أن هذه الجريمة هي جريمة عابرة للحدود وهي جزء من جريمة منظمة تعتمد فيها شبكات تهريب المخدرات على تكون امتداد الشبكات على أكثر من في أكثر من دولة.
0: نعم، يعني إلى أي مدى نجحت برأيك الحكومة في تفكيك البنية التنظيمية لشبكات المخدرات المحلية والدولية خلال العامين الأخيرين؟
1: أعتقد أن الأرقام تتكلم بما يتعلق بالمخدرات في سوريا، وهذا واضح من خلال التقارير الدولية التي تتكلم عن أن اليوم تجارة المخدرات في سوريا لم تعد كما كانت في عهد النظام البائد، هي التجارة الرائجة ويعني الحكومة هي التي ترعاها. بالعكس اليوم نتكلم عن انخفاض شديد جداً في مستويات الجريمة. إذا يعني تلاحظ في السابق كان يوميا تعلن وزارة الداخلية عن إحباط عملية تهريب إحباط شبكة المخدرات، اليوم بات الأمر أقل قليلا بسبب تجفيف المنابع بما يتعلق بالمواد الأولية للتصنيع، بما يتعلق بمصانع المخدرات، بما يتعلق بضبط الحدود إلى حد مقبول مع دول الجوار. لكن إلى الآن ما زالت تحديات الحدود وتحديات المعلومات اللوجستية، التطور التقني، أدوات المراقبة الإلكترونية إلى الآن تعتبر تحدي حقيقي في مجال مكافحة المخدرات. لكن الآن من خلال الحملة الوطنية تحاول أيضا وزارة الداخلية مشكورة بالتعاون مع عدد من الوزارات بما يتعلق بالتوعية والمكافحة ومعالجة الإدمان، بحيث أن تقوم بالفعل اليوم يعتبر يعني الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يستكمال لحمل ردع العدوان في تحرير الإنسان، لأن المخدرات هي جزء آخر وشكل آخر من أشكال استعباد الإنسان وأدوات الإجرام، فهي كما تحارب أدوات الإجرام الأساسية تحارب ما تبقى من هذه الأدوات لتجارة المخدرات وتحرير تحرير الإنسان، لأن الإدمان هو نوع من أنواع العبودية لهذه السمة.
0: ما هي أبرز يعني الملامح الاستراتيجية الوطنية يعني الشاملة التي تتبناها وزارة الداخلية للتصدي يعني لظاهرة المخدرات على مستوى سوريا؟
1: طبعا الآن وزارة الداخلية تحاول أن تعمل شراكة بينها وبين باقي الوزارات في الدولة السورية من خلال بداية التوعية والتحذير من خطورة هذه السموم على جيل الشباب، على المجتمع بشكل عام، على الأمن المجتمعي، وهذا شاهدناه واضح من خلال المؤتمر عقد قبل ذلك، شاركت فيه وزارة التعليم وشاركت فيه وزارات تعليمية وزارة الثقافة وزارة الأوقاف، والآن الآن استكمال لمسألة التوعية يقع على عاتق وزارة الداخلية، هي تجفيف المنابع، مكافحة المجرمين، إلقاء القبض عليهم، تفتيت الشبكات.
0: سيد الكريم، هنا السؤال يعني يطرح نفسه، يعني كيف تقرأ هذا التحول في السياسة أو الاستراتيجية الأمنية السورية؟ يعني كانت ردود فعل وضبط شحنات وتحولت إلى بناء منظومة مستدامة لتجفيف بيئات يعني الانتشار للمخدرات.
1: الأمر ليس يعني مستغرب ولا مستهزم، بالعكس هو اتباع لسياسه الثوره السوريه اصلا في تحرير الانسان في محاربه الجريمه. بطبيعه الحال نتكلم عن وزاره الداخليه منبثقه من ثوره عريقه، فبالتالي هذه الانجازات وهذه السياسه العامه بمكافحه المخدرات بمكافحه كل انواع الجريمه المنظمه، اليوم حتى تجارة المخدرات هي أهم راشد مالي للجريمة المنظمة بما يتعلق بالفلول، بما يتعلق بالحركات الانفصالية، بما يتعلق بداعش. فنتكلم اليوم عن حملة حقيقية لتجفيف المنابع المالية وتجفيف يعني سبل استمرار هذه الحركات الإجرامية، إضافة إلى مسألة التعاون الإقليمي في حفظ الأمن الإقليمي في قطع سلسلة هذه الشبكات العابرة للحدود.
0: هنا أتكلم عن التقنية يعني التكنولوجيا الأمنية الموجودة، يعني كيف أثرت التكنولوجيا الأمنية الحديثة برأيك يعني على قدرة الدولة في كشف طرق التمويه والاتصال التي تمدها العصابات؟
1: بطبيعة الحال كلما زادت قدرة الدولة على الرقابة وكلما كان هنالك أدوات وتقنية بما يتعلق بالرقابة الإلكترونية، بما يتعلق بالبصمة الحرارية، كلما كان هناك قدرة على ضبط الحدود وبالتالي قدرة على ملاحقة الخلايا الإجرامية العابرة لهذه الحدود. طبعا وزارة الداخلية من تقريبا أكثر من عام بدأت بتطوير عناصرها وكوادرها للتعامل مع التقنية، كما بدأت في يعني إيجاد بنية تحتية حقيقية نتكلم بشفافية كاملة. نعم ما زلنا في أول الطريق بما يتعلق بالتقنية وبما
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال. يعني نطرئ على مسامعكم هذا التقرير الذي يستعرض أبرز العمليات الأمنية والإنجازات المسجلة، ثم نعود إليكم من جديد.
2: بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تتصدر جهود وزارة الداخلية الواجهة في التصدي الحاسم لملف الإتجار بالمواد المخدرة وتفكيك شبكاتها. الوزارة سجلت نشاطاً أمنياً مكثفاً على الصعيد المحلي، حيث نفذت سلسلة من العمليات النوعية، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد نتائج لافتة، إذ تم إحباط نحو 250 عملية تهريب وترويج وضبط أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون، كما شملت المضبوطات طناً و46 كيلوغراماً من الحشيش و173 كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرامات و739 غراماً من مادة الكريستال، إضافة إلى 15,540 حبة مخدرة متنوعة. أما في مجال العمليات الدولية لمكافحة التهريب، فقد قامت وزارة الداخلية منذ بداية العام بجهود جبارة وحققت إنجازات أمنية نوعية شملت تفكيك أكثر من 15 شبكة تهريب محلية وإقليمية ودولية، وذلك ضمن سلسلة عمليات مشتركة منها مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، وشملت محافظتي حمص ودير الزور وأخرى مع الجيش الأردني في السويداء، فضلاً عن إحباط عمليات تهريب على الحدود اللبنانية. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أكد الشهر الفائت مواصلة الوزارة جهودها في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً حضور البلاد كشريك فاعل في مكافحتها على المستوى العالمي. الأرقام الكبيرة تكشف حجم التحدي الأمني الذي تواجهه المؤسسات المعنية، وتؤكد هذه الجهود المبذولة استمرار التزام الحكومة السورية في التصدي لهذه الآفة لبناء مستقبل أكثر أمناً وصحة وخالياً من المخدرات للأجيال القادمة.
0: نعود إليكم من جديد مستمعينا، وأرحب بضيفي من جديد عصمت العبسي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية. أهلا وسهلا بك أستاذ عصمت من جديد.
1: حياكم الله وحيا الله مستمعي إذاعة دمشق، حياكم الله.
0: حياك الله. يعني أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا وسمعنا التقرير يعني عن تفكيك عشرات الشبكات المنظمة وإغلاق يعني معامل لتصنيع الكبتاجون. هل تلاحظون يعني تحولا في تكتيكات العصابات، وما هي الأساليب الاستخباراتية الجديدة المعتمدة برأيك لملاحقتها؟
1: بطبيعة الحال حتى ما نقلل من شأن عصابات وشبكات تهريب المخدرات، تتمتع هذه الشبكات يعني بمرونة عالية وأحيانا طرق تفكير إبداعية في مسألة مكافحة في مسألة إيجاد طرق جديدة لتهريب المخدرات. لكن أيضا وزارة الداخلية لا تألو جهدا بمسألة تطوير كوادرها، تحسين البنية يعني التقنية لديها لمسألة متابعة وملاحقة هذه العصابات. يعني تكلمنا البارحة مثلا عن إخراج هذه الحبوب المخدرة من خلال إطارات، قبلها كان في مواد غذائية، قبلها كان أحيانا في معدات فيها ما يشبه الحجر الطبيعي. فكل هذا ما تستطيع الآن عصابات وشبكات تهريب المخدرات أن تطور من أدواتها، لا سيما أن تذكر في أنه في الحقبة الأسدية كانت هذه الشبكات يعني لديها إمكانيات ومخدرات عالية، لكن إلى الآن ما زلنا نعاني من مسألة ضبط الحدود اللبنانية. ويعني تعتبر مسألة الحدود اللبنانية وضبط هذه الحدود من أهم أسباب قطع الشرايين.
0: نعم.
1: يعني عصابات وشبكات تهريب المخدرات.
0: سيد عصمت، يعني هنا السؤال يطرح نفسه، يعني تكلمت عن الجغرافيا والثغرات، ما هي أبرز يعني أبرز الثغرات الأمنية أو الجغرافية على إن صح التعبير التي ما تزال يعني تستغلها شبكات التهريب رغم الإجراءات المشددة؟
1: طبعا بطبيعة الحال الشبكات تستغل مسألة أحيانا وجود بعض المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية مثل منطقة السويداء، أيضا تستغل بعض التضاريس الوعرة وضعف المراقبة الحدودية، يعني مثل ما تكلم بمثلا الحدود اللبنانية مناطق وعرة ولا يمكنك أن تضبط الحدود من طرف واحد. إلى الآن الغياب الحقيقي للدولة اللبنانية عن مراقبة الحدود، عدم وجود ترسيم حقيقي لهذه الحدود، كلها يكون عامل تحدي لأن شبكات تهريب المخدرات تستغل هذه الفراغ وتستغل هذه الثغرات يعني تنشط وتحاول إدخال المواد الأولية لتصنيع المخدرات، تحول المخدرات، لأنه معلومك أنه أصلا حتى معامل تصنيع المخدرات في سوريا يعني شبه انتهت، باتت في
0: على سيرة ضيقة. على يعني الحديث عن المعامل، ضمن الإحصائية هناك 17 معملا لتصنيع الكبتاجون تم ضبطه وإغلاقه. نعم،
1: هذا بما يتعلق طبعا كلام هذا يتعلق بالمعامل الكبرى، لكن هناك ورش كثيرة تم ضبطها وتم ما كان يعرف المكابس، تم يعني محاربة أو بالأحرى الآن لم يعد الأمر متاح كما كان في أيام النظام البائد. اليوم انتقلت سوريا من مركز ومصنع كبير لتصنيع المخدرات إلى أحد العوامل الإقليمية أو أحد الفواعل الإقليمية في مكافحة المخدرات وملاحقة المخدرات. اليوم اتفاقيات مع الجانب الأردني، اتفاقيات مع الأشقاء في العراق، اتفاقيات ونأمل أن نصل إلى اتفاقيات حقيقية مع الأشقاء في لبنان. لكن الدولة السورية حريصة وتمد أيديها لجميع أشقائها بمسألة ضبط يعني مكافحة المخدرات وضبط هذه الشبكات وملاحقة العاملين بها، لأنه تجارة المخدرات هي مفتاح لكثير من الجرائم الأخرى. نتكلم اليوم العصابات يعني الخارجة عن القانون، نتكلم اليوم الحركات الانفصالية، حتى الخلايا الإرهابية، كلها مصدر تمويلها الرئيسي هي تجارة المخدرات.
0: نعم، هنا يعني سيدي الكريم لو عدنا بالزمن إلى ما قبل الثامن من الشهر الثاني عشر يعني من 2024، نعم، لما قبل التحرير على زمن العهد البائد، يعني عسكريا ماذا يستفيد من انتشار هذه الآفة داخليا؟
1: النظام على مستوى بناء الدولة لم يكن يستفيد من تجارة المخدرات، وإنما كان يستفيد فقط في أمرين، بمسألة يعني كما يقال أمراء الحرب، كما يعني مسألة المنتفعين ومسألة ابتزاز الدول. يعني النظام كان يعتبر أن تجارة المخدرات وإغراق الدول المحيطة بالمخدرات هي نوع من أنواع سياسة الابتزاز السياسي، كان يبتز الدول بهذه التجارة، كان يرعى هذه التجارة وكان يعتبر هذا الجزء ويعني عامل من عوامل الابتزاز السياسي. أما بما يتعلق بالجانب الاقتصادي على مستوى الدولة، كلنا يعرف أن مؤسسات الدولة السورية للأسف يعني متهالكة، وهذا ما ورثه النظام المجرم، يعني بنية تحتية شبه مدمرة بكل المجالات، تجارة المخدرات لم تكن تدخل أكيد بشكل طبيعي في ميزانية الدولة، وإنما كانت تدخل في جنوب في جيوب المسؤولين الفاسدين من رأس الهرم إلى يعني مختلف قادة الصراط العسكرية والألوية والمؤسسات الأمنية.
0: نعم، تحدثنا عن التكون العابر للحدود وزمن البائدين، اليوم ما مدى تأثير التعاون الأمني الإقليمي على الحد من تدفق المخدرات نحو دول الجوار؟ ما مدى تأثير هذا التعاون؟
1: اليوم تعتبر سوريا هي وافق العقد بمسألة مكافحة المخدرات في المنطقة، شاهدنا ذلك واضح من خلال الأرقام الشراكات التي تم تفتيتها، حتى من مسألة تدفق كما سابقا كان هناك تدفق لهذه المادة عبر الحدود، اليوم الحمد لله بفضل من الله عز وجل باتت عملية تهريب المخدرات يعني في مستويات الدنيا. نأمل صراحة أن يكون هناك تطور حقيقي وتعاون حقيقي في مسألة مكافحة المخدرات، لأنه هذا ينعكس بشكل واضح على الأداء، لأنه لا يمكن لهذه التجارة أن تجف ولهذه الجريمة أن تقمع إلا بتعاون إقليمي حقيقي كامل.
0: نعم، وعلى المستوى يعني الداخلي كيف يشهد التنسيق العسكري والأمني بين مختلف الإدارات، كإدارة مكافحة الإرهاب، كالاستخبارات العامة وإدارة مكافحة المخدرات في ضرب الحواضن اللوجستية للمهربين؟
1: بطبيعة الحال كما هناك تعاون إقليمي بمكافحة المخدرات، أيضا هناك تعاون على مستوى الدولة السورية فيما يتعلق بالجانب المكافحة على مستوى المعلومة، على مستوى المراقبة والمتابعة، وذلك على مستوى السياسة وعلى مستوى معالجة إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، هو ترجمة حقيقية لما نتكلم عنه من تنسيق بين مؤسسات الدولة في مكافحة هذه الآفة.
0: نعم، كيف ينعكس ذلك على يعني إقليميا على أن يعني سوريا اليوم سوريا الجديدة وعلى العهد الجديد يعني يحذو حذوة يعني لا مخدرات، تجفيف المنابع، 90 شبكة تهريب دولية، 17 معملا، 20 مستودع للتخزين، هذا يعني مليون حبة كبدكون، يعني هذه الأعداد وهذه الإحصائيات وهذا السعي وهذا يعني السعي المكوكي للحكومة السورية على ماذا يعني يعكس؟ ما هي الصورة التي يعكسها؟
1: هي كما تقول هذا انعكس ذلك من حاله يعني عند الدول وحاله بدء انفتاح العلاقه الى حاله
3: ترجمه حقيقيه الى واقع حقيقي من الشراكه الامنيه الان
1: في سوريا والاردن في مكافحه المخدرات. انتقلنا من مساله الشعارات ومساله يعني التصريحات
3: الى مساله الافعال والاعمال،
1: وكان واضح خلال اللجنه الامنيه المستقله السوريه الاردنيه.
0: عذرا على المقاطعة سيد عصمت، لكن هناك يعني ربما شبكة ضعيفة لديك، الصوت يتقطع قليلا، تحرك قليلا لو سمحت.
1: الآن
0: سنأخذ فاصل وأعود إليك.

0: نعود إليكم من جديد وأرحب بك من جديد ضيفي الأستاذ عصمت العبسي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية في هذه التغطية الخاصة حول الجلسة الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان التي أطلقتها وزارة الداخلية والصحة تحت شعار سوريا دون مخدرات. أعود إليك ضيفي من جديد ونكمل في ما هي الصورة التي تريد أن تعكسها سوريا الجديدة في هذا السعي نحو سوريا بدون مخدرات؟
1: الآن لو تكلمنا عن الجهات الحكومية العاملة على الأقل أو الرسمية في مجال مكافحة المخدرات، نتكلم اليوم في هذا المؤتمر الذي تحضره وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة والشباب، وزارة الإعلام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الدفاع، وزارة الأوقاف، حتى وزارة التربية والتعليم. إذا نتكلم عن مؤسسات، يعني نتكلم معظم الحكومة السورية معنية بشكل مباشر في مكافحة ومعالجة، يعني مكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، كما نتكلم عن مؤسسات وهيئات رديفة أيضا تساعد في مكافحة المخدرات، مثل إدارة المخابرات العامة، مثل كثير من المؤسسات السورية التي تعتبر اليوم الحرب على المخدرات هي جزء استكمال لحرب التحرير ومحاربة باقي أدوات الإجرام الأسرية، باعتبار أن المخدرات كانت هي من أهم الأسلحة التي والجرائم التي ارتكبتها الحكومة الأسدية بحق الشعب السوري وبحق بنية الدولة السورية بحق سمعة سوريا العالمية. الآن الأرقام بفضل الله بعد سنة ونصف من التحرير، تتكلم عن شراكات أمنية مع دول الجوار، تحولت سوريا من بؤرة يعني تصدير المخدرات إلى اليوم ركيزة حقيقية في الشراكات الأمنية وفي الأمن الإقليمي ومكافحة هذه الآفة وملاحقة هذه الشبكات.
0: سنأتي على ذكر هذا سيد عصمت، يعني المخدرات كما تعلم هي عابرة أيضا للحدود بطبيعتها. كيف ينعكس انخراط سوريا الإقليم الأخير اليوم مثل المشاركة في مؤتمر بغداد والمؤتمرات العربية على تبادل المعلومات الاستخباراتية الفورية لإحباط الشحنات قبل تحركها؟
1: طبعا تجارة المخدرات وشركات المخدرات هي بطبيعة الحال

0: شبكات عابره للحدود، شبكات تتجاوز الحدود الوطنيه، فبالتالي تحتاج تعاون اقليمي واحيانا تعاون دولي لمكافحه المخدرات. سوريا اليوم حريصه على الاطلاع على كل تجارب مكافحه المخدرات سواء كان على المستوى الاقليمي او حتى على المستوى الدولي. اليوم وزاره الداخليه تشتغل الليل بالنهار بمساله تطوير ادواتها، تطوير كوادرها، الاستعانه بكل الخبرات العالميه الموجوده في مجال مكافحه هذه الافه، لانه تعتبر هذه الافه من اخطر واكبر التحديات التي تواجه يعني وزاره الداخليه، لانه اليوم المخدرات والارهاب هما اكبر يعني اكبر تحدي حقيقي بحق او في وجه الدوله السوريه وفي وجه الشعب السوري، باعتبار انهم يعني يمس اهم عامل من عوامل التنميه السوريه الا وهي الكوادر الشامه.
1: نعم. اليوم يعني أشاد مكتب الأمم المتحدة كما تعلم يعني المعني بالمخدرات والجريمة بتعطيل التصنيع واسع النطاق في سوريا، كيف برأيك يمكن استثمار هذا الاعتراف الدولي لتعزيز الدعم التقني واللوجستي للأجهزة الأمنية السورية؟
0: هذا الأمر إن دل على شيء أو يعكس حالة صدق يعني عمل وصدق السورية. الآن هذه السيادات الدولية تأتي لتعزيز دور سوريا في الحفاظ على الأمن الإقليمي، في مكافحة المخدرات، في حتى على مستوى الدولي في مكافحة المخدرات.
1: نعم.
0: سوريا حريصة على أن تكون في كل ميدان تكافح فيه هذه الآفة وتكافح فيه شبكات تهريب المخدرات وشبكات إتجار بالمخدرات.
1: نعم.
0: لكن أحيانا تحتاج يعني الدولة السورية أيضا، لا ننسى أنها دولة فتية، إلى اليوم نتكلم عن بنية تحتية مدمرة، نتكلم عن مؤسسات بنية تحتية سورية بالكامل مدمرة، وبالأخص البنية التقنية التي تلعب دور كبير في مسألة المراقبة والمتابعة ومكافحة هذه الشبكات.
1: نعم. يعني يمكن استثمار هذا الاعتراف برأيك يعني الاعتراف الدولي لتعزيز الدعم التقني واللوجستي؟ يعني
0: نتكلم بصراحة أخرى أيضا، إلى الآن هذا التعاون الدولي ضعيف وليس من الحدود المقبولة. اليوم تحمل أعباء كبيرة متابعة هذه الشبكات، ربما نشاهد بعض التقنيات وبعض التعاون في مجال مكافحة داعش، استغلال او الاستفاده من مساله البصمه يعني الحراريه او المتابعه الالكترونيه، لكن هذا نجده غير متوفر بما يتعلق بتجاره المخدرات. والى الان هو الاعتماد على التقنيات وعلى امكانيات الدوله السوريه وامكانيات بعض دول الجوار مثل الاردن التي يعني هو اليوم شريك حقيقي للدولة السورية ولوزارة الداخلية السورية في مكافحة هذه الشبكات.
1: نعم. أي كما تعلم أطلقت وزارة الداخلية حسابات رسمية يعني تخصصية لإدارة مكافحة المخدرات، برأيك ما هو الدور الذي يعني يلعبه الأمن الرقمي ومراقبة الشبكات في تتبع عمليات الترويج والبيع الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: بطبيعة الحال يعني وزارة الداخلية السورية فلسفتها حفظ الامن هو الاعتماد بشكل كبير على الامن المجتمعي. اليوم لما يكون المجتمع هو حليف وداعم لوزاره الداخليه، نتكلم اليوم عن قدره حقيقيه على مكافحه المخدرات ومكافحه الارهاب، وهذا شهدناه باكثر من مجال. استطاعت يعني وزاره الداخليه السوريه ان تغير النظره التي كانت موجوده سابقا عند المواطن السوري في الاجهزه الامنيه من نظره خوف الى نظره ثقه وتشارف، فبالتالي ملاحقه الشبكات والتجارات الالكترونيه للمخدرات تعتبر اليوم هي من اهم العوامل في قمع هذه التجاره، لانه معلوم ان اكثر من نصف من المواقع هم الشباب، وبكل دول العالم تعتبر الترويج الالكتروني للمخدرات للاسف هي من اكثر الطرق ترويجا للمخدرات ونفسا.
1: نعم.
0: لهذه المخدرات، وبالتالي متابعتها ومراقبتها وملاحقتها، وليس كما يسمى المراقبه الاجتماعيه يستحق التخفي منها، فبالتالي النتائج تكون باذن الله عز وجل جيدة ويعني نتائجها ملموسة وواقعية على الأرض بشكل كبير.
1: نعم يعني يعني هذه الآفة يعني ومكافحتها يعني لا تقع فقط على عاتق مؤسسات الدولة كما تعلم، يعني من منظور أمني إلى أي حد يعني يسهم إشراك المجتمع المدني في تخفيف العبء العملياتي على رجال الشرطة والأمن الداخلي؟
0: بطبيعة الحال المسؤولية مشتركة بشكل كبير. تستطيع وزارة الداخلية بعد وصول المعلومة إليها أن تتابع هذه الشبكات، لكن في الأصل هي معرفة وجودها وتواجدها هذا يقع على عاتق كل المجتمع السوري، من بدءا من الأسرة انطلاقا إلى النوادي الرياضية، مرورا بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى التوعية ممكن تكون من خلال وزارة الثقافة ومؤسسات الثقافية، من خلال الإعلام، من خلال يعني وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، لأنه هذه المحاضن التربوية التي ذكرناها أيضا هي للأسف أماكن تحاول شبكات ترويج المخدرات يعني استهدافها ومحاولة الترويج لها، باعتبارها أن هذه المحاضن هي محاضن شبابية، ويعتبر الشباب اليوم هم يعني كما يقال بالعرف التجاري هم الزبون المحتمل لهذه الشبكات.
1: صحيح.
0: فبالتالي توعية الشباب وتوعية القائمين على هذه المحاضن بمسألة المتابعة والتحذير والتوعية من مخاطر هذه السموم يعتبر هو العامل الرئيسي والأهم، لأن الوقاية هي يعني أهم عامل من عوامل مكافحة المخدرات، لأنه للأسف هذه السموم تساوي حالة من الإدمان، سحب من الإرادة، فبالتالي معالجة الإدمان سيضع أعباء إضافية، سواء كان أعباء مادية وأعباء فيما يتعلق بالتوتر، وأيضا سيؤثر من الاستفادة من هؤلاء الشباب الذين نحن بحاجة لجميع السواعد لإعادة بناء سوريا. فبالتالي محاربة المخدرات هو جزء من التنمية الاقتصادية وجزء رئيسي ورسيم في مسألة إعادة الإعمار وإطلاق يعني الاقتصاد السوري والتنمية السورية.
1: نعم سيد عصمت، تحدثت عن الاقتصاد وتجفيف اقتصاد المخدرات، كيف ترون تأثير تجفيف هذا الاقتصاد على مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي داخل سوريا؟
0: يعني
1: كيف سيكون تأثيره؟
0: كلما استطعنا هذه التجارة كلما كانت سوريا آمنة بشكل أكبر، لأن المخدرات اليوم هي جريمة وهي أم الجرائم، بقدر ما في انتشار للمخدرات إذا نتكلم عن ارتفاع نسبة الجريمة، بالتالي أمن أقل وبالتالي استثمار أقل، بقدر ما بيكون هنالك مخدرات أقل معناته جريمة أقل معناته استثمارات أكثر من التنمية الاقتصادية بشكل.
1: نعم برأيك سيد عصمت، يعني بالحديث عن إشراك المجتمع المدني وأن أيضا مكافحة هذه الآفة تقع على عاتقهم، برأيك من جهة يعني أمنية حكومية إن صح التعبير، ما هي الآليات الأمنية التي تضمن سرية المعلومات وهوية يعني المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن بؤر الفساد والترويج عبر المنصات والتطبيقات الجديدة؟
0: الحكومة السورية تتبع أعلى معايير حماية الشهود وحماية المبلغين عن هكذا في يعني تجارة، من باب أن هذه الشبكات أصلاً يعني لتراعي أن هذه الشبكات هي شبكات إجرامية، وبالتالي التصفية وحماية المتعاونين مع وزارة الداخلية في التبليغ عن هؤلاء الإجرامين هي تعتبر بالنسبة للوزارة الداخلية يعني نمبر 1 كما يقال، او الاول حماية هؤلاء المبادرين، لان هذول يعتبروا جزء اصيل في مساله التنميه او الامن الصحي، فبالتالي وزاره الداخليه حريصه على حمايتهم ويعني الحفاظ عليهم اكثر من مساله ضبط الشعب، لانه في حادثه ديمومه لهذه المراقبه المجتمعيه.
1: نعم.
0: فبالتالي هنالك معايير عاليه بمساله حفظ السريه وحفظ معلومات وبيانات المبلغين والمشاركين المساهمين في هذه في هذا الامن المجتمعي وفي مكافحه هذه الجريمه التي تمس اصل المجتمع.
1: نعم سيدي الكريم سيد عصمت، يعني هنا نرى أن هذه الحملة تنطلق يعني برعاية وزارتا الداخلية ووزارة الصحة يعني معا، الحزم الأمني المترابط بالرعاية الطبية إن صح التعبير، برأيك يعني كيف يمكن لجهاز الأمن ويعني موازنة القبضة القانونية الصارمة ضد يعني المروجين مع حماية المتعاطين واعتبارهم ضحايا يحتاجون للعلاج؟
0: باعتبار الحملة هي أو باعتبار الآن الوطنية لمكافحة المخدرات ومكافحة

0: حرفيا فيها شخص مكافحة الجريمة وشخص معالج نتائج هذه الجريمة، ومعلومة أن المعالجة
1: العاتق الرئيسي فيها على وزارة الصحة والمكافحة العامل الرئيسي فيها على وزارة الداخلية. لكن الآن وأنا موجود الآن في هذا المؤتمر
0: أستاذ أمامي وزير الاجتماعي والعمل، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، وزارة الثقافة، وزارة الرياضة والشباب، حضور واضح لوزارة الأوقاف، حتى للتربية والتعليم، للفعاليات المجتمعية،
1: للوجوه العشائرية، لرجال الدين،
0: لأنه هي حفلة وطنية يشارك فيها
1: المجتمع السوري بكل أطيافه ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية المجتمعية، لأنه هو يمس الأمن المجتمعي بشكل كبير. تكاتف كل هذه الجهود بطبيعة الحال، تنظيم هذا التكاتف وتنظيم هذه الجهود سينعكس بشكل إيجابي وحقيقي في مواجهة هذه الجريمة ومواجهة هذه الآفة التي نسأل الله عز وجل أن يعافي مجتمعاتنا منها، وأن نستطيع أن نتخلص منها كما تخلصنا من تسببها وهو نظام المنزل.
2: نعم سيد عصمت، برأيك يعني سوريا اليوم إلى أين؟
0: بإذن الله عز وجل كما هو شعار هذه الحملة، سوريا بدون أو بلا حجة.
2: نعم نسأل الله تعالى النهوض لهذا البلد ويعني الخلاص من هذه الآفة. كل الشكر لك أستاذ عصمت العبسي الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا جزيلا لك. متابعينا ومشاهدينا نستمر في هذه التغطية وإياكم لسوريا، تطلق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان. متابعينا الكرام، نحن اليوم بصدد يعني انتظار هذا المؤتمر المزمع عقده في دمشق، وإليكم حصاد جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات منذ بداية التحرير وإلى اليوم. حصيلة المضبوطات 221 طنا من المواد الأولية. عشرة ملايين حبة من الأدوية المخدرة. وسبعة كيلوغرامات من الهيروين.

و180 كيلو جراما من الكوكايين و84.5 كيلو جرام من الكريستال و15 طنا من الحشيش و697 مليون حبة كبتاجون. وعمليات التفكيك يعني وصلت إلى 90 شبكة تهريب دولية و20 مستودعا للتخزين للمواد الأولية وللمخدرات و17 معملا لتصنيع الكبتاجون.

متابعينا الكرام، تشهد العاصمة دمشق اليوم تحولا جذريا في السياسات العامة للبلاد، وهذه الرؤية التي انتهجتها السلطة الجديدة منذ التحرير وإلى اليوم، حيث لم يعد مفهوم الأمن مقتصرا على ضبط الحدود وملاحقة الجنود.

كريمة بل امتد ليتشابك عميقا مع الأمن الصحي للمواطن. اليوم تطلق وزارة الداخلية والصحة هذه الحملة الوطنية لمكافحة آفة المخدرات ومعالجة الإدمان، هذه الحملة الوطنية التي تحت شعار سوريا دون مخدرات، يبرز ملف التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الجديد كواحدة من أهم الأدوات العلاجية والوقائية لضمان نجاح هذه الحملة ومساعدة الضحايا على التعافي. أعلنت وزارة الصحة يعني مؤخرا البدء الرسمي بالعمل على ملف التأمين الصحي الشامل عبر لجان مشتركة بهدف أتمتت وتوسيع نطاق الرعاية الطبية لتشمل يعني شرائح أوسع من المواطنين. يهدف هذا النظام الجديد إلى تقديم حزم علاجية متكاملة.

الحكومة الجديدة وبرؤيتها التي انطلقت منذ قدومها واستلامها زمام الأمور، هذه الرؤية الواضحة اليوم تعمل على تعافي سوريا من هذه الآفة التي يعني نشط وبرع فيها النظام البائد، يعني ولعب فيها يعني على مستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي أيضا وعلى المستوى الداخلي. هذه الآفة التي دمرت الأجيال واستهدفت الشباب، اليوم هذه الرؤية الجديدة للحكومة بالحزم الأمني والرعاية العلاجية، يعني مساران مقترنان مع بعضهما. يعني اليوم يعني الحكومة السورية في مرحلتها الحالية يعني تتصدى لشبكات التهريب والترويج وتضع رؤية جديدة للداخل والخارج بأن سوريا الجديدة سوريا بدون مخدرات وهي آمنة ويعني نظيفة. نتابع هذه التغطية ومستمرون بها متابعينا الكرام.

0: بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تتصدر جهود وزارة الداخلية الواجهة في التصدي الحاسم لملف الإتجار بالمواد المخدرة وتفكيك شبكاتها. الوزارة سجلت نشاطاً أمنياً مكثفاً على الصعيد المحلي، حيث نفذت سلسلة من العمليات النوعية، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد نتائج لافتة، إذ تم إحباط نحو 250 عملية تهريب وترويج وضبط أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون. كما
1: شملت المضبوطات. متابعينا الكرام، وبهذه التغطية الحصرية يبدأ الآن مؤتمر سوريا التي تطلقه الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان. إليكم هذه التغطية المباشرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في تاريخ الأمم هناك لحظات تقاس بما بعدها. نحن الآن نعيش مثل هذه اللحظات، لحظات تؤكد إرادة وطنية، تصوغ موقفاً جماعياً، وترسم ملامح مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة. فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية، معالي الدكتور مصعب العلي وزير الصحة، أصحاب المعالي السادة الوزراء ومستشاري الرئاسة والمحافظين، أصحاب السعادة ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، أيها الضيوف الأعزاء، أيها الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع لأننا نؤمن أن حماية الإنسان هي أعظم استثمار، وأن المجتمعات القوية تواجه الخطر بالوعي والإرادة والعمل المشترك. معركتنا اليوم مع كل ما ومن يحاول أن يسلب الإنسان وعيه ويصادر أحلامه ويبدد طاقته ويهدد أمن أسرته ومجتمعه ووطنه. من هنا تأتي أهمية هذا اللقاء الوطني الجامع الذي تتوحد فيه مؤسسات الدولة وتتكاتف فيه الجهود الرسمية والمجتمعية لنعلن انطلاق رسالة عنوانها الأمل، غايتها الوقاية، وهدفها حماية الإنسان. رسالة تقول لكل شاب: مستقبلك يستحق أن يصان. لكل أسرة: أنتم شركاء في الحماية. لكل مؤسسة: أنتم جزء من الحل. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، أستأذنكم بإعلان بدء هذه الفعالية، لذا باسمي وباسمكم جميعا وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نعلن بدء فعالية إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، برعاية كريمة من وزارة الداخلية وبشراكة مع وزارة الصحة، وتحت شعار نطمح أن نصل إليه جميعا وأن يكون واقعا نعيشه اليوم: سوريا دون مخدرات.
1: في كل صباح تبدأ سوريا يوما جديدا، أبواب تفتح، مدارس تستقبل أبنائها، وشباب يحملون أحلامهم نحو الغد. لكن بين تفاصيل الحياة اليومية يكمن خطر صامت يتسلل دون أن يطرق الأبواب ودون أن يعلن عن نفسه: المخدرات. المخدرات ليست مادة تباع في الظلام فقط، إنها بيت يتآكل، أم وأب ينهارون بصمت، وأخ لا يعرف كيف ينقذ أخاه. وفي الأزمات يجد تجار السموم طريقهم للنفوس في لحظات الهشاشة والضعف البشري، يستغلون الفقر والقلق وحاجة الشباب لما يملؤون به فراغهم. من هنا كانت المواجهة ضرورية، ليست مواجهة مع الضحية، بل حربا على من يدفع الناس إلى الهاوية. الجهود قد بدأت منذ زمن، متابعة، ضبط، وملاحقة لكل من يحاول العبث بأمن المجتمع. لكن الخطر الذي ينتشر بصمت يحتاج إلى مواجهة منظمة، واضحة، ومستمرة. ومن هنا تأتي هذه الحملة في مرحلة جديدة تجمع بين الوعي والحزم: التوعية لمن لم يتورط كي يزيد ثباتاً، المساعدة لمن يريد أن يعود، والقانون لمن يختار.

0: أن يتاجر بحياة الناس. هذه الحملة ليست مسؤولية جهة واحدة، هي مسؤولية دولة ومجتمع وأسرة ومدرسة وإعلام. من أجل البيت السوري، من أجل شباب سوريا، من أجل جيل يستحق أن يعيش آمناً، تبدأ الحملة اليوم. معاً نحمي مجتمعنا من المخدرات.
1: شكراً لحضراتكم على كرم المشاهدة. نبدأ هذه الرحلة بكلمة راعي الحملة، لذا أتشرف بدعوة معالي المهندس أنس خطاب وزير الداخلية في الجمهورية العربية السورية للتفضل بإلقاء كلمته. مشكوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، السادة مستشارو رئاسة الجمهورية، السادة الوزراء، السادة المحافظون، أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثليها، السيدات والسادة ممثلو المنظمات الدولية والوطنية، أبناءنا وبناتنا من الشباب السوري، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني بداية أن أرحب بكم في دمشق، مدينة التاريخ والحضارة، في هذه الفعالية الاستثنائية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. نجتمع اليوم لنؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن بناء الوطن لا يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، وأن آفة المخدرات لا تعالج إلا عندما نكون جميعاً حكومة وشعباً يداً واحدة في مواجهتها. وانطلاقاً من هذا الواجب العظيم، نعلن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، تأكيداً على التزامنا بحماية الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار. إن حضوركم اليوم يجسد قناعة مشتركة بأن مواجهة المخدرات لم تعد شأناً محلياً يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة تستدعي توحيد الجهود لمواجهة أخطار هذه الآفة العابرة للحدود. السيدات والسادة، لقد عظم الله سبحانه وتعالى من شأن النفس الإنسانية وجعل صونها مسؤولية سامية وغاية نبيلة. ومن هذا المنطلق فإن مكافحة المخدرات ليست مجرد مهمة أمنية فحسب، بل هي واجب وطني وأخلاقي لما تشكله هذه الآفة من خطر مباشر على الإنسان والمجتمع. أيها الحضور الكريم، لقد كانت سوريا عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن النظام البائد وعبر ممارساته الإجرامية حولها إلى أكبر مصدر للكبتاغون والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً كوسيلة للابتزاز وأداة للمحاربة ومصدر للتمويل غير المشروع. واليوم تعمل الدولة السورية بكل عزم وإرادة على استعادة الوجه الحقيقي لها، دولة للحياة والعلم والتنمية، وشريكاً مسؤولاً في حماية الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها. وقد أسفرت هذه الجهود خلال المرحلة الماضية عن تحقيق نتائج نوعية وغير مسبوقة، من تفكيك لشبكات تهريب دولية وضبط لمعامل تصنيع الكبتاغون ومصادرة أطنان من المواد الأولية المستخدمة في صناعة المخدرات. وإدراكا منا لطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود، فقد عززت سوريا تعاونها الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة هذا الخطر، إذ يأتي التعاون الدائم مع دول الجوار ودول مجلس التعاون الخليجي مثالاً واضحاً على الشراكة الإقليمية الفاعلة والهادفة إلى حماية مجتمعاتنا وتجفيف منابع هذه الآفة عبر القيام بعمليات أمنية مشتركة أفضت إلى إلقاء القبض على كبار المجرمين والمتورطين في تجارة هذه المواد.

على مستوى المنطقة. وفي هذه المناسبة نقف بكل إجلال وإكبار أمام تضحيات شهدائنا الأبرار من منتسبي المؤسسات الأمنية الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن أمن المجتمع وأبنائه.

0: وصولا إلى بناء منظومة وطنية متكاملة. ومن هذا المنطلق فإن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي نعلن عنها اليوم تستند إلى ثلاث مسارات رئيسية، تبدأ بإنفاذ القانون بمكافحة المخدرات وملاحقة المجرمين من تجار ومروجين، ثانيها مسار الوقاية والتوعية عن طريق تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية والمنظمات المجتمعية، مروراً بمسار العلاج والتأهيل وإعادة الإدماج، ولا يتحقق ذلك كله إلا عبر شراكة وطنية ودولية فاعلة. أبناءنا وبناتنا من الشباب السوري، إنكم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وأنتم الفئة الأكثر استهدافاً من قبل مروجي هذه السموم، لكنكم في الوقت ذاته خط الدفاع الأول في مواجهتها. لذلك نعول عليكم شركاء أساسيين في هذه الحملة الوطنية وفي بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً. وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي، وأخص بالذكر إدارة مكافحة المخدرات على جهودها المبذولة في حفظ أمن بلدنا وسلامة أبنائه. ونثمن ونقدر عالياً جهود الجهات الشريكة والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، وإلى كل من يسهم في حماية المجتمع السوري وبناء مستقبله. حفظ الله سوريا وشعبها، ورحم شهداءها، ووفقنا جميعاً لكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا معالي وزير الداخلية على كلماتكم الشاملة. مشهد مؤثر يجسد جانبا مظلما لهذه الآفة، ويذكرنا جميعا بسبب وجودنا هنا اليوم. مشاهد

الفيلم يلي انعرض هو للأسف ما كان من قصص الخيال، والمشاهد اللي شفتوها هي كانت قصتي أنا وبنتي ملاكي الصغير اللي اليوم خسرتها، حتى خسرت حياتي ووظيفتي. تزوجت بشوي عمر متأخر وتأخرت بالإنجاب. أنا كنت معلمة، كان عملي بين الأولاد مع الأطفال. بنتي كبرت معهم، ما قدرت تتابع مهنتي وكفي فيها. وقفت قدامهم كيف ما أطلع فيهم لاقي ملامح بنتي. بدي وصل صوتي لكل حدا، لكل عيلة خسروا أولادهم وشبابهم بسبب المخدرات وضلوا ساكتين. يمكن رح ضل طول عمري ندمانة لأني سكتت. أنا سكتت من خوفي علي وعلى بنتي، خوفي من المجتمع. فكرت إني رح أحمي بنتي بالسكوت. لهيك بدي أقول في شي إذا خسرته بيتعوض، في شي إذا خسرناه ما في شي بيعوضه. ولادكن أمانة بأعناقكن، حافظوا عليهم، حافظوا على حياتهم، على منشأهم. في مثلي كتير بتمنى إن الكل يطلع ويحكي، يمكن صوتنا بالنهاية يعالج هالقضية، يكون طوق نجاة لكتير عيال وولاد لسه في قدامهم فرصة إنهم يغيروا شيء. زوجي كان يفكر إنه بيقدر يضر الناس ويأذيهم بدون ما يمسوا شيء وبدون ما حدا يشوفه. زوجي اللي خسر بيته وعيلته وأهله وبنته ما بقي له شيء. يمكن أنا خسرت بنتي، يمكن هالقصة تخلي ناس كتير يربحوا حياة أولادهم.

لم يعد هناك ضحكة، ولبنة تناديه أبي. ظن الأب أنه يجمع المال، ثم وجد نفسه خاسرا أغلى ما يملك. بقي الندم، ندم لا يعيد راحلا ولا يداوي قلبا كسر إلى الأبد. هذه بالمناسبة حكاية حقيقية، حكاية فقد وحكاية خوف. نعم، بعض القصص مؤلمة حقا، لكن الألم يصبح أكثر قسوة عندما ندرك أنه صورة عن واقع ما زالت بعض الأسر تدفع أثمانه الباهظة. صدمة فألم، مسؤولية فأمل بإذن الله تعالى. أيها السادة الكرام، حين يتعافى إنسان لا ننقذ أو ننقذ فردا واحدا فقط، بل أسرة كاملة ومجتمعا كاملا. نتشرف الآن بدعوة معالي

0: استلم ملف المخدرات في سوريا اللواء علي مملوك.
1: معظم المخ
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، أصحاب المعالي والسعادة، السادة الوزراء ومستشاري الرئاسة والمحافظين، والسادة ممثلي الدول الصديقة والمنظمات الدولية، الحضور الكريم، أهلنا جميعا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الوطني المهم الذي نجتمع فيه تحت شعار سوريا دون مخدرات، لإطلاق حملة وطنية مشتركة تقودها وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالتشارك مع باقي الشركاء الدوليين والمحليين، تعبيراً عن التزامنا بصوت الأمن الصحي والاجتماعي للإنسان السوري وفق شعارنا الدائم في وزارة الصحة: لأن الإنسان أولاً. لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة وباقي الشركاء على تطوير رؤية استراتيجية تتضمن توحيد البروتوكولات العلاجية، بناء نظام رصد وتقييم، تعزيز الوقاية والكشف المبكر مع توسيع خدمات التأهيل وإعادة الاندماج. وعملاً على تعزيز قدراتنا نطلق برنامجاً وطنياً لرفع كفاءة الكوادر العاملة في وزارتي الصحة والداخلية لتقديم خدمات متخصصة وفق المعايير الدولية، كما ركزنا على تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المراكز المجتمعية المدمجة وإطلاق مبادرة بوابات التعافي، والتي بدأنا فيها بثلاثة عشر مركزاً مجتمعياً لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين. وفي إطار تسهيل الوصول للخدمات أطلقت الوزارة خطوطاً ساخنة متخصصة تعمل على مدار الساعة في دمشق وحلب لتقديم الاستشارات والدعم الأولي عن بعد، ونعمل حالياً على توسيع نطاقها لتشمل محافظات إضافية. وبالتوازي نعمل على تطوير وتجهيز مراكز متخصصة لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل النفسي على المستوى الوطني لضمان استمرارية الرعاية. وعلى صعيد الوقاية عملت الوزارة على تشديد الرقابة الوطنية على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة بالتنسيق مع نقابات الأطباء والصيادلة والجهات الرقابية لضبط سلاسل التوريد والتصنيع ومنع إساءة الاستخدام. السيدات والسادة، إننا نعمل في مجلس الصحة النفسية والإدمان كمنصة وطنية لتنسيق الجهود، ونؤكد على شراكتنا الاستراتيجية مع الشركاء المحليين وبالذات وزارة الداخلية لتقديم نموذج يجمع بين حزم إنفاذ القانون ورحمة الرعاية الصحية. إن رسالتنا من هذا المؤتمر واضحة: سوريا ماضية في تعزيز سياستها الوقائية والعلاجية، ومستمرة في مواجهة كل أشكال الاتجار والترويج للمخدرات حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه، كما أننا نؤمن بأن تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسسات والمنظمات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمعات أكثر أمناً وصحة واستقراراً. ختاماً، إن حملتنا هذه ليست مجرد عنوان، بل هي منظومة متكاملة لنصل معاً إلى سوريا دون مخدرات. نشكر مقام رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وجميع المؤسسات الوطنية وشركائنا الدوليين على دعمهم، والشكر موصول للعاملين.

0: في الخطوط الأمامية، حفظ الله سوريا وأبنائها من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا معالي وزير الصحة على كلماتكم الجامعة. كان الإلقاء حقيقة تحديا كبيرا بعد هذا الفيلم القاسي الذي شاهدناه سوية. أيها الجمع الكريم، بالتخطيط والتنسيق والعمل الميداني المستمر تقف المؤسسة الأمنية في قلب هذه المواجهة، تذود عن المجتمع وتسهر على أمنه واستقراره، وتتصدى لكل ما يهدد سلامة أبنائه. الآن إلى كلمة سعادة العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، تسبقها هذه المرئية الترويجية لفيلم سقوط إمبراطورية الكبتاغون، والذي سيصدر قريبا على معرفات وزارة الداخلية الرسمية بإذن الله.

0: استلم ملف المخدرات في سوريا اللواء علي مملوك.
1: معظم المخازن تحت سلطة أو سيطرة الفرقة الرابعة.
0: بعد فشل اللواء علي مملوك بإدارة ملف المخدرات، تولى الملف اللواء ماهر الأسد أو الفرقة الرابعة بالأحرى. اللواء غسان بلال أنشأ مفرز مخدرات في ميناء الأسماك.
2: $1.5 مليون
3: وبدأت تورد حبوب الكوبتاجون إلى الدول الأخرى.
0: محاربة السعودية سياسيا ومحاربة بشرية ومحاربة اقتصادية. كان عم يحارب بهذه الآفة.
2: يعني الصندوق 200,000 حبة كانت تربح $1 مليون.
0: التجار اللبنانيين انتقلوا من لبنان إلى سوريا.
1: خربطت كل أوراق تجار المخدرات على مستوى الشرق الأوسط.

فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرق، السادة الوزراء والمحافظين، السادة السفراء، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه وما يليق به من تقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بتقديم هذا العرض الإيجازي أمام فخامتكم والحضور الكريم لنستعرض معا أبرز الخطط والإنجازات الأمنية لإدارة مكافحة المخدرات في سوريا. حول النظام البائد سوريا من بلد الحضارة والثقافة إلى مزرعة لإنتاج الكبتاجون وتهريبه إلى معظم الدول المجاورة، مما تسبب في تركة ثقيلة على المجتمع الداخلي والخارجي، أدت إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية واجتماعية. لكن بعد 8 ديسمبر قررنا بناء مرحلة جديدة تجسدت في العمل على تفكيك شبكات التهريب الدولية والمصانع المحلية وملاحقة التجار، وإعادة سوريا إلى مكانتها العالمية تفوح منها رائحة الياسمين. وقد سلكنا نهجاً جديداً من خلال عدة ضربات استباقية وجهناها لتجفيف منابع التمويل ومصانع الإنتاج، فتحول العبء الذي ورثه النظام البائد إلى استراتيجية وطنية أثبتنا من خلالها الجاهزية في مكافحة هذه الآفة وبناء جسور الثقة مع دول المنطقة والمنظمات الدولية. خطة الحكومة السورية في محاربة المخدرات تهدف استراتيجية الحكومة إلى معالجة ظاهرة المخدرات بشكل شامل تجمع بين الملاحقة الأمنية والحلول المجتمعية. فبدءاً بنهج أمني صارم اعتمدت عليه سوريا من خلال تفكيك شبكات التهريب

الداخلية والدولية وتفكيك المصانع والمستودعات في معظم أنحاء البلاد، إضافة إلى توقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الأنتربول الدولية، واستراتيجية شاملة تتجاوز النهج الأمني لتشمل جوانب أخرى، منها التعاون الأمني من خلال تطوير خطط أمنية مشتركة مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات عبر الحدود، إضافة إلى إعادة التأهيل والعلاج من خلال دور مراكز التأهيل والعلاج لدعم المدمنين، وإطلاق حملات توعوية حول مخاطر وآثار المخدرات. وقد كانت جهود مكافحة المخدرات أدت إلى تفكيك 17 معملاً من معامل تصنيع الكبتاجون، إضافة إلى 20 مستودعاً يحوي مواداً أولية لصناعة حبوب الكبتاجون، وتفكيك 90 شبكة لتهريب المخدرات إلى دول المنطقة. وأثمرت الجهود إلى ضبط 700 مليون حب كبتاجون تقريباً، إضافة إلى 15 طناً من مادة الحشيش و84 كيلوغرام من مادة الكريستال أو الإتش بوز، إضافة إلى 10 مليون حبة من أدوية مخدرة متنوعة و180 كيلوغرام من مادة الكوكايين و7 كيلوغرام من مادة الهيروين، إضافة إلى 221 طناً من المواد الأولية الذي يصنع منها مادة الكبتاجون. وكانت هذه الجهود بشراكة بعض الدول الإقليمية من خلال التنسيق والتسليم المراقب بين دول الجوار ودول الخليج العربي، ومن خلال أيضاً الانفتاح وبناء شراكات مع معظم الدول المجاورة والتعاون مع المنظمات الدولية والدول المعنية ومنظمات الأمم المتحدة UNDC. وأثمرت هذه الجهود الإقليمية والدولية إلى 28 عملاً مع دولة العراق الشقيقة و13 عملاً مع المملكة الأردنية الهاشمية وتسعة أعمال مع جمهورية تركيا، إضافة إلى 5 أعمال مع المملكة العربية السعودية وعملان مع دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وعملاً مع دولة لبنان الشقيق. وكانت هذه الأعمال قد شملت ضبوطات كثيرة، نذكر منها 12 حبة كبتاجون مع دولة العراق الشقيق، إضافة إلى 14 مليون حبة كبتاجون مع جمهورية تركيا، وأرقام أخرى ترونها على الشاشة مع بعض دول الجوار. أساليب التهريب: اعتمد تجار المخدرات وشبكات التهريب الدولية إلى أساليب احترافية تمنع الأجهزة السكانر والكيناين من كشفها، فهذه إحدى الحالات التي ترونها على الشاشة، تجويف قضبان الحديد وتعبئتها بمادة حبوب الكبتاجون لكي يستحيل على أجهزة السكانر في المعابر في سوريا ودول المنطقة من كشفها، وأيضاً كلاب الكيناين. وهذه شحنة قد ضبطناها في مرفأ اللاذقية، حيث كانت قادمة من البرازيل إلى سوريا ثم إلى إحدى دول الخليج. وهذه الكرات الفولاذية أيضاً صنعت بإحكام من أجل عدم كشفها على أجهزة السكانر وكلاب الكيناين على الحدود، إضافة إلى المعدات الصناعية والخزانات الضخمة وداخل المواد الغذائية. من خلال كشف عدة ضبوطات تم ضبطها على المعابر داخل سوريا، تحوي حبوب البزر داخلها حبوب كبتاجون وظروف العصير وبسكوت الأطفال. لكن الآن التجار والمهربين بدأوا إلى تطوير هذه الأنشطة بعد الضربات الاستباقية التي قامت فيها إدارة مكافحة المخدرات وضبط الحدود، فلجأوا إلى طريقة الطيران الدرون والبولون أو المنطاد حسب تسميته في دول الجوار، استخدموه في تهريب المخدرات من وإلى سوريا. تأثير جهود مكافحة المخدرات

المخدرات على أسعار المخدرات في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، وهذه المبالغ معدل وسطي لدول الجوار ودول الخليج. فقد ارتفعت أسعار الكبتاجون من 8 ديسمبر إلى يومنا هذا من 70 دولار إلى 700 دولار للكيلو الواحد، وارتفع كيلوغرام الحشيش من 220 دولار إلى 600 دولار للكيلوغرام الواحد، كما ارتفع غرام الكريستال أو الشبو أو الإتش بوز المعروف في سوريا من 30 دولار إلى 700 دولار. التحديات التي نواجهها منها تحديث البنية التحتية والمؤسسات، الحوكمة وبناء الشراكات بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، سد فجوة القدرات التقنية والاستثمار في التقنيات الحديثة وتكثيف تبادل المعلومات من خلال الأنتربول، تعزيز قدرات التدريب والاستخبارات من خلال برامج دولية متخصصة لتحسين الجاهزية ومواكبة أساليب التهريب المتقدمة، تعزيز التنسيق وتفعيل العمليات المشتركة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف، دعم الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لتقليل الطلب وتعزيز استقرار المجتمع كركيزة مكملة لجهود الأمن. شكرا لكم على إصغائكم.

شكرا سيادة العميد وسعادة العميد على هذا العرض التقديمي. أيها الأحبة الأكارم، سيقف بين أيدينا الآن ثلاثة أيتام، ثلاثة أطفال لشهيد ارتقى أثناء تنفيذ مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة في الميادين بدير الزور. إنه الشهيد البطل خالد رضوان الحاج عبد الله، الذي استشهد بتاريخ 27 من شهر 4 لهذا العام 2026، أي قبل شهرين تماماً من هذا اليوم، تقبله الله وجميع شهدائنا الأبرار. أدعو فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية للتفضل إلى المسرح، كما أدعو معالي وزير الداخلية للتكرم أيضاً،

ندعو الآن أطفال الشهيد تقبله الله الطفل مهند الحاج عبد الله، الطفلة دعاء الحاج عبد الله، وأيضا الطفل علي الحاج عبد الله، علما أكبرهم لم يتجاوز 10 سنوات من عمره، أصغرهم سنا علي 4 سنوات، يصحبهم الجد والد الشهيد رضوان الحاج عبد الله. طبعا كنت سأطلب من حضراتكم الوقوف، لكن بسم الله ما شاء الله، شكرا لوقوفكم جميعا احتراما لهذه التضحيات النبيلة، ولنستقبل معا جميعا هذه اللحظة بما تستحقه من تقدير وامتنان. هناك رجال خرجوا لحماية المجتمع من هذه الآفة، بعضهم عاد إلى أهله مكللا بالإنجاز، وبعضهم عاد محمولا على أكتاف المجد والشرف. نحن أمام رمز يجسد تضحيات جميع شهداء مكافحة المخدرات الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني. في هذه اللحظة وفي هذه اللفتة، لفتة وفاء وعرفان وتكريما لمسيرة البذل والتضحية، يحتفي فخامة السيد الرئيس ومعالي وزير الداخلية بأبناء البطل خالد وأبيه، ليبقى اسمه وسام شرف

في سجل الواجب الوطني. جزيل الشكر لفخامة السيد الرئيس، وشكراً أيضاً لمعالي وزير الداخلية.

بعد أن استعرضنا الواقع بكل أبعاده وتحدياته، نشاهد الآن رحلة للانتقال من المعاناة إلى التعافي، ومن الألم إلى الأمل. فيلم غرزة أمل.

بالمشاهدة. ننتقل الآن مع حضراتكم إلى محطة هامة في هذه الفعالية، إذ أننا سنضع بين أيديكم صورة شاملة للواقع الراهن للمخدرات والإدمان في سوريا، مدعومة بالبيانات والمؤشرات والنتائج، مع استعراض التحديات القائمة والحلول المقترحة ومسارات العمل المستقبلية. يقدم هذا العرض الدكتور وائل الراس، مدير إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، فليتفضل إن سمح مشكوراً.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس، معالي الوزراء، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقف أمامكم اليوم لأتكلم عن ما قمنا بعمله في سوريا في مكافحة المخدرات، في معالجة الإدمان، في التعافي. هي حكاية، حكاية كأي حكاية سورية، حكاية نجاح فيها صعوبات، ونأمل إن شاء الله أن تكون البداية لنبني عليها مستقبلاً أفضل. حقيقة بداية لنبدأ بكيف بدأنا لنحل هذه المشكلة. أولاً تم إنشاء إدارة للصحة النفسية في وزارة الصحة السورية، ومن ثم تم استحداث مجلس الصحة النفسية والإدمان حيث يشمل كل هذه الوزارات مع بعضها، ومن ثم بدأنا بوضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق بالتعاون مع خبراء سوريين دوليين وبكفاءات محلية، وبدأنا نحاول أن نلملم ما تركه النظام البائد من مشاكل وإرث صعب علينا جدا أن نتحمله، ولكن أخذنا التحدي وبدأنا بعلاج المشكلة من أولا المجتمع. نرى أن المجتمع هو اللبنة الأساسية في حل هذه المشكلة. بدأنا بتدريب هؤلاء الأفراد بالمجتمع، ولم نكتفي بذلك بل أسسنا مجموعة من المدربين الوطنيين بخبرات وطنية بالتعاون مع الوزارات العاملة والمنطوية تحت مجلس الصحة النفسية والإدمان، وبالتعاون مع الأخوة في وزارة الداخلية. وبالتالي بدأنا نحاول أن نتلمس طريقنا لرفع الوعي ولرفع الكفاءة في التحدي لهذه الظاهرة. بالإضافة إلى ذلك، بالتوازي مع ذلك، كان هناك حملات توعية إعلامية والخطط مع السادة في وزارة الإعلام. ومن ثم كان يجب أن ننتبه، هناك شيء خطير جدا، حفظ حقوق المرضى، السرية، الإحالة، هذه أيضا تحدي كبير. فكان لابد من تأمين شبكات للإحالة بين الوزارات أيضا بكفاءات وطنية وبخبرات وطنية وبمستشارين وطنيين دوليين. بدأنا بتدريب الأخوة في الوزارات الأخرى وبالتعاون مع الأخوة في وزارات الداخلية، وقلبنا هو المجتمع، المجتمع الذي يبدأ منه الإحالة. الخطوط الساخنة التي تحدث عنها معالي وزير الصحة كانت هي أحد الأساليب التي بدأنا فيها، ونحن نحاول أن نبني عليها لنؤمن خطوط تحويل آمنة لمراكز التشافي. ومن ثم ننتقل إلى مراكز إعادة التأهيل. هنا تكمن المعضلة الكبرى، نحن نعاني من البنى التحتية المهترئة. البنى التحتية المهترئة كان لابد من التعامل معها، ففي وزارة الصحة وبتعاون مع شركاء في مجلس الصحة النفسية والإدمان وبتعاون مع شركاء دوليين بدأنا في خطة لترميم المراكز الموجودة حاليا، العمل على استحداثها وعودتها إلى طاقتها الإنتاجية. بالتوازي مع ذلك كان لابد من تأهيل الكوادر العاملة. النظام البائد لم يؤهل أحدا من الكوادر الموجودة في وزارة الصحة، وبالتالي كان هناك شبه أمية في التعامل مع مشكلة الإدمان. كان هذا تحدي كبير جدا. الأخوة في منظمة الصحة العالمية مع الأخوة في ليون أوديسي أيضا اجتمعنا معهم وبدأنا بوضع بروتوكولات وآليات لبناء خطة تدريب مستدامة مع إشراف حتى نضمن الجودة ونضمن عدم الإيذاء للمرضى وحفظ حقوق المرضى. التحدي الثالث هو التوسع والاستدامة. هناك بعض المحافظات خصوصا المحافظات المحررة حديثا في الشرق، هناك المحافظات الوسطى، بعض المحافظات الجنوبية، نحن بدأنا نتلمس

أسقطانا بحيث نتوسع في هذه المحافظات ضمن نفس الجودة وما يضمن الكفاءة مع تدريب لهذه الكوادر. الآن سأحاول أن أجز لكم عن بعض المراكز الموجودة عندنا في سوريا. أبدأ في دمشق، عندنا مشفى بن رشد. مشفى بن رشد طاقته الاستيعابية ضعيفة، نريد أن نتوسع به. حاليا نستطيع أن نستقبل بين 25 إلى 40 سرير، نأمل أن نطور طاقته الاستيعابية إلى 80 سرير وبالتوازي مع تأهيل الكوادر. مشفى بن سينا في ريف دمشق بحاجة لإعادة تأهيل، نعمل على إعادة تأهيله بالشركاء مع الشركاء المحليين والدوليين. بالانتقال إلى إدلب تم تفعيل وحدة الإدمان في مستشفى الحياة في حارم، وهي وحدة جديدة بدأت باستقبال المرضى. وإذا انتقلنا إلى حلب هناك مشفى ابن خلدون، مشفى ابن خلدون يستطيع استيعاب 20 سرير حاليا، نأمل في زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 80 سرير قريبا. وأختم بمركز النور. لماذا مركز النور سأركز عليه؟ لأن هذا المركز كان مركزا لميليشيا قبل التحرير، كان مستودعا للمخدرات، كان ينشر الفساد. حاليا الإخوة في وزارة الداخلية والتعاون مع وزارة الصحة يستقبل مئات المرضى، وهناك مئات المتعافين الذين يخرجون من مركز النور. وهذا تحدي كبير وبداية لحكاية جديدة نريد أن نحكيها، حكاية نجاح وتوقف للفشل. المرحلة الأخيرة، النسب العالمية تتكلم عن نسب نكس عالية جدا. نحن في سوريا نريد أن نبدأ الطريق وننهيه بشكل صحيح، فكان لابد من وضع خطة لإعادة دمج المتعافين في المجتمع. هذه الخطة لا تقوم على وزارة واحدة، وكما قلت لكم وكما تكلم معالي وزير الصحة، مجلس الصحة النفسية والإدمان يعمل مع باقي الشركاء على برامج إعادة تأهيل وإعادة دمج. فنحن نهتم بالتأهيل النفسي، جلسات فردية جماعية نؤهل الأشخاص لحتى يقوموا بمساعدتهم سواء في بوابات التعافي أو في المراكز التي سنستحدثها قريبا بالخطوط الساخنة التي أنشأناها سواء في حلب أو دمشق، ونأمل قريبا أن نمتد إلى كل المحافظات بالتعاون مع وزارة التربية. طبعا التأهيل الأكاديمي بالنسبة لطلاب المدارس المراهقين تحت سن 18، وتأهيل أكاديمي مع وزارة التعليم العالي لإعادتهم لدمجهم في سلك التعليم حتى يصبحوا أفراد منتجين في المجتمع، ونحن نريد الجميع أن يكون منتجا. وبالنهاية أهم شيء هو التأهيل المهني مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالنهاية الاندماج المجتمعي. حقيقة هنا المشكلة قبول المتعافي في المجتمع، هذا الشيء الذي نركز عليه حاليا. نرفع التوعية كما بدأت بالمجتمع، أنهي بالمجتمع. نرفع التوعية بالمجتمع، نحاول أن نعمل جلسات عائلية أسرية، قبول المجتمع من جديد، رفع التوعية بالتعاون مع وزارة الإعلام. هذا كله يصب في مصلحة دمج الأفراد من جديد المتعافين، وإن شاء الله يكونوا أفراد منتجين في المجتمع. أختم بالقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله التوفيق وكل الشكر. شكرا لكم.

دكتور وائل على ما تفضلتم به الآن وأشرتم إليه. السيدات والسادة، على امتداد هذه الفعالية شاهدنا قصص الألم وتوقفنا أمام تضحيات الأبطال، استمعنا إلى أصوات المسؤولية وتابعنا قصص التعافي، ورأينا كيف يمكن للأمل أن يولد حتى من أصعب اللحظات. الآن نعلن موقفاً وطنياً جامعاً، موقفاً يقول إن حماية أبنائنا مسؤولية الجميع، وإن مواجهة المخدرات ليست مهمة مؤسسة واحدة ولا وزارة واحدة ولا جهة واحدة.

هي مسؤولية وطن بكل مؤسساته، بكل أطيافه، بكل أبنائه. سيقف الآن هنا أمام حضراتكم رجال من مكافحة المخدرات. سيقف بعض الأطباء والمعالجين، سيقف علماء دين، ستقف الشخصيات المجتمعية، ويقف الشباب والشابات، كل يحمل جزءا من الرسالة، كل يحمل جزءا من الحل، كل يحمل حرفا من مستقبل نريده أكثر أمنا ونقاء لأبنائنا. لأن الأوطان تبنى عندما تتكامل الجهود، وتنتصر عندما تتوحد الإرادات.

إذن قد تختلف مواقعنا، لكن هدفنا واحد، وقد تتنوع أدوارنا، لكن رسالتنا واحدة. هي رسالة تقول إن سوريا أقوى من هذه الآفة، وعي أبنائها أقوى، إرادة الحياة فيها أقوى.

نتابع معا هذه اللحظات، لحظة تتجسد فيها الشراكة الوطنية، وتتحول فيها الحروف إلى رسالة، والرسالة إلى عهد، والعهد إلى مستقبل نطمح إليه جميعا بإذن الله.

0: وهنا لا يضع الجد والد الشهيد البطل خالد ضربا على كلمة، بل يضع آباء الشهداء جميعهم بصمتهم على مستقبل هذا الوطن، وكأن رسالة الذين رحلوا ما زالت حاضرة بيننا اليوم. من قلب دمشق إلى كل مدينة وقرية وبيت في سوريا، وبإرادة شعبها وقيادتها ومؤسساتها، نعلن على بركة الله وبالإذن من فخامة رئيس الجمهورية انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، وعداً وطنياً مفاده سوريا دون مخدرات.
1: الفن جودة الحملة بصوت الفنان السوري يحيى حوّر.

0: العقلية والصحة وباسم الشركاء في الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان، نتوجه بالشكر الجزيل لفخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية على حضوره، ثم الشكر لحضراتكم جميعا على هذا الحضور والمشاركة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ سوريا وأبنائها وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير وطننا ومستقبل أجيالنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: متابعينا الكرام، إليكم أبرز ما صرح به خلال هذا المؤتمر حول إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور الرئيس أحمد الشرع.

وزير الداخلية أنس خطاب صرح أن الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهة واحدة أو مؤسسة بعينها فقط، وقال أيضا نقوم بعمليات مشتركة للقبض على المجرمين ومروجي المخدرات، ونؤكد وحدة الهدف الوطني في حماية المجتمع من أخطار المخدرات، وأن رؤيتنا الوطنية تقوم لبناء منظومة متكاملة ضمن حملة وطنية لمكافحة المخدرات. وتابع الوزير قائلا التعاون بين المؤسسات الرسمية والمجتمع هو الأساس الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام، ومكافحة المخدرات لا تقوم إلا من خلال تكاتف أبناء الشعب السوري. وتابع الوزير قائلا أن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستند لثلاثة مسارات: الشباب السوري هو الهدف الأول لهذه الآفة، لكنها الجدار الأول أيضا في مواجهتها. وقال الوزير أيضا النظام البائد حول سوريا إلى مصدر للكبتاغون والسموم عبر ممارسات إجرامية، وأن النظام البائد ساهم أيضا في نشر هذه الآفة داخليا وخارجيا كوسيلة للابتزاز والتمويل غير المشروع. وصرح أيضا وزير الصحة مصعب العلي قائلا لقد عملنا في وزارة الصحة منذ البداية على مواجهة هذه الآفة عبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وتابع وزير الصحة قائلا بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملنا على تطوير البروتوكولات الوقائية، وأن شعارنا الدائم في وزارة الصحة الإنسان أولا. وتابع وزير الصحة قائلا ركزنا على إطلاق مبادرات بوابة التعافي لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين. وقال وزير الصحة أيضا في إطار تسهيل الوصول للخدمات أطلقنا خطوطا ساخنة لتقديم الاستشارات، وركزنا على إطلاق مبادرة بوابة التعافي لنشر الوعي وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتعافين. وتابع قائلا نعمل على تجهيز مراكز متخصصة لضمان استمرار الرعاية، وقدمنا نموذجا حماية القانون وسوريا ماضية في تعزيز قدراتها العلاجية والقضاء على ترويج المخدرات، وأيضا نعمل في مكافحة الظاهرة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة. وصرح الوزير قائلا نعمل على مكافحة ظاهرة ترويج المخدرات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة، ونوسع خدماتنا التأهيل خدمات التأهيل وإعادة الاندماج لضمان عودة المتعافين إلى حياتهم الاجتماعية. وصرح أيضا مدير إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية خالد عيد أن النظام البائد حول سوريا من بلد الحضارة والثقافة إلى بلد الكبتاغون والمخدرات. وتابع عيد قائلا قررنا بناء مرحلة جديدة تجسدت في تفكيك الخلايا وملاحقة التجار وإعادة سوريا لمكانتها العالمية، وأثبتنا الجاهزية في مكافحة هذه الآفة وإعادة

جسور الثقة مع الدول المجاورة والإقليمية. وصرح خالد عيد أيضا: أثبتنا خلال المرحلة الماضية أن سوريا تهدف إلى معالجة مكافحة المخدرات بشكل شامل، وقمنا بالتنسيق والتعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية ودول الخليج لمكافحة المخدرات. وصرح أيضا خالد عيد قائلا أن تجار ومروجي المخدرات غيروا طريقة تهريبها عقب الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية. وأيضا صرح قائلا: ارتفعت أسعار الكبتاجون والحشيش والمواد المخدرة بسبب جهود وزارة الداخلية في مكافحتها. وقال أيضا: عززنا قدرات الاستخبارات لمواكبة أساليب تهريب المخدرات المتقدمة. إذن متابعينا الكرام، هذه التغطية كانت لبدء فعاليات المؤتمر السنوي لإطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، والذي عقدت في قصر المؤتمرات بدمشق وبحضور واسع لمسؤولي الحكومة وبحضور ورعاية السيد الرئيس أحمد الشرع.

0: متابعينا الكرام، إن الأوطان تبنى حين تتوحد الجهود، فكونوا سندا وبناة لهذا الوطن. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة، وقبل ذلك تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم محمد الدرباس، وفي الإخراج براء برهوم وأروى حامد، والهندسة الإذاعية نسرين عمير. وقبل أن تطوى أوراق هذه التغطية تقبلوا تحياتنا، وإلى أن نلقاكم في تغطية أخرى من إذاعة دمشق، دمتم في أمان الله وحفظه. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الموجز، السيد الرئيس أحمد الشرعي يشارك في فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في قصر المؤتمرات بدمشق. الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يكرمان والد وأطفال الشهيد خالد رضوان الحاج عبد الله الذي ارتقى أثناء تأدية مهامه في مكافحة المخدرات. وزير الداخلية أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يؤكد أن الأمن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهة واحدة أو مؤسسة بعينها فقط. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن سوريا ماضية في تعزيز سياساتها الوقائية والعلاجية لمواجهة جميع أشكال المخدرات دون تهاون. مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد يكشف أن وزارة الداخلية سلكت نهجا جديدا من خلال عدة ضربات استباقية وجهناها لتجفيف منابع تمويل ومصانع إنتاج المخدرات. وفي الخبر الأخير، مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة وائل الراس يعلن استحداث مجلس الصحة النفسية والإدمان ليضم مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل متكامل في سوريا. الموجز انتهى، قدمناه لكم من إذاعة دمشق، هذه تحية والسلام عليكم.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.
3: تبقى في قلوبنا مهما بعدنا قصة حب أبدية شامخة كجبالها، سيدة المدن وهوى.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: لم تستطع الحملة الصليبية الثانية أن تدخل إلى دمشق، يعني حتى لم تستطع الوصول إلى دمشق وتم صدها من دارية. هذه عصور ذهبية بالنسبة لدمشق. السلاجقة لما تركوا دمشق لم يتركوا دمشق موحد، مشروع كبير جدا. وربما إذا لخصته سأقول ما أنجزه صلاح الدين.
2: ماذا فعل في دمشق؟
1: لذلك تمدده إلى دمشق كان تدريجيا، ويعمل على وتر العدالة، وهذا حقق له شعبية كبيرة جدا. أعاد إلى دمشق أمجادها على ما كانت عليه في العصر الأموي كقوة سياسية، وبالوقت نفسه كقوة عسكرية.
2: قصة حي الصالحية في دمشق،
1: الأوقاف كانت سر النهضة.
2: مع استمرار الصراعات في بلاد الشام لم تبقى دمشق مدينة تتنازعها القوى فقط، بل بدأت تدخل مرحلة جديدة مع صعود مشروع مختلف حمله الزنكيون. في هذه المرحلة لم تكن دمشق مجرد ساحة صراع، بل تحولت إلى مركز سياسي وعلمي مؤثر. فكيف حدث هذا التحول، وما الذي ميزها أو ميز هذا العصر في تاريخ المدينة؟ أنا يوسف اليوسف، وهذه حلقة جديدة من بودكاست تاريخ دمشق مع ضيفي الدكتور عمار النهار، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق. أهلا وسهلا بكم من جديد دكتور.
1: أهلا بكم أستاذ يوسف.
2: حياكم الله دكتور. بما أننا نتحدث عن الزنكيين، ما هو السياق التاريخي لوصول الزنكيين إلى دمشق؟
1: نعم، عندما نتحدث عن العصر الزنكي وحكم الزنكيين لدمشق، يجب أن نستذكر أولا ومن خلال حقيقة دراساتنا واستطلاعاتنا أن دمشق مرت بعدة عصور ذهبية. كان العصر الآرامي في التاريخ القديم، أو العصر الأموي، أو العصر الزنكي، أو العصر المملوكي. هذه عصور ذهبية بالنسبة لدمشق. الزنكيون جاءوا بعد السلاجقة، ومن خلال الأسرة الأول، من خلال البوريين في دمشق، ضمن ظروف معقدة حقيقة.
2: من أي ناحية؟
1: أولا دمشق أو المنطقة كانت تعيش حالة اضطراب وحالة بدايات الحروب الصليبية. والسلاجقة لما تركوا دمشق لم يتركوا دمشق موحدة، بل كان هناك صراعات محلية، كان هناك تفكك،

0: هذا كله كان
1: مع وصول الزنكيين
0: لوصول زنكيين أصحاب مشروع وأصحاب رؤى وأصحاب استراتيجية.
1: المشروع
0: مشروع كبير جدا.
1: نعم.
0: وربما إذا لخصته سأقول ما أنجزه صلاح الدين هو ما أسسه الزنكيون. نعم.
1: إذن دمشق أو المجتمع الدمشقي أو الذين كانوا يقطنون دمشق كانوا في حالة من التفكك
0: كحكم محلي. نعم. البوريون الذين حكموا بين مجد الدين أبق ومعين الدين أنر كانوا متقلبي ومتلونين للولاء، يعني مرة يوالون الزنكيين.
1: هنا دكتور نتحدث عن فترة بين أعوام،
0: يعني مع نهايات السلاجقة.
1: نعم.
0: نور الدين زنكي، نور الدين محمود بن زنكي حقيقة لم يرث دولة موحدة. كان سيف الدين غازي أخوه، يعني ابن عماد الدين زنكي مؤسس الأسرة، كان في الموصل، وبالتالي تسلم نور الدين بعد وفاة والده حلب. إذن لم يتسلم المنطقة موحدة، لذلك كان لديه هذا المشروع
1: الذي هو توحيد البلاد ربما. نعم. أو توحيد الدولة. نعم.
0: تمام. ومن حلب بدأ يفكر وبدأ يمهد.
1: نعم. هذه وهذا هذا المشروع الذي حمله الزنكيون اصطدم ب ربما أولى العقبات، ألا وهي الحروب الصليبية أو الحملات الصليبية. نعم. نتحدث بتفصيل أكثر دكتور عن
0: يعني
1: عن
0: نور الدين لما كان في حلب هو قدم مشروعا جهاديا، وهي مرحلة حرب ومرحلة هجوم صليبي على فرنجي صليبي على المنطقة.
1: نعم.
0: وهذا أحد الأمور التي أنتجت شعبية لنور الدين
1: وعززت مشروعه أيضا.
0: نعم. نعم. تمام. وبالتالي توضح أن لديه مشروع، لذلك تمدده إلى دمشق كان تدريجيا وخطوة وراء خطوة، وضمن فكر سياسي وضمن الاستغلال لظروف عديدة، ولم يكن بطريقة يعني غير ذكية، كان بطريقة ذكية جدا. ولم يرد أن نور الدين محمود بن زنكي أن يكون دخوله إلى دمشق فيه إشكال أو فيه نوع من حدوث أي خراب كعادة أي فاتح عندما يريد أن يدخل، لذلك نوعا ما دخوله كان سلميا وكان استقباله كبير وكبير جدا، وخاصة أن السلاجقة لم ينجحوا في رؤيتهم تجاه مواجهة الصليبين، بينما هو قدم رؤية عظيمة جدا في ذلك، وبدأ مشروعه حتى الآخر المشروع، يعني عندما يوازي السيف القلم مشروعه العلمي، يعني بدأه أيضا من حلب ومدارسه
1: هو
0: في حلب،
1: يعني يعمل على جبهتين، جبهة. نعم. داخلية يعني أسميها، وجبهة أيضا خارجية متمثلة بمواجهة. نعم. الصليبين،
0: ويعمل على وتر العدالة، وهذا حقق له شعبية كبيرة جدا، ولذلك استقبل في دمشق.
1: ماذا فعل في دمشق دكتور؟
0: يعني نور الدين أهم نقطة أعاد الاستقرار لدمشق، وعندما تقول أعاد الاستقرار لدمشق أعاد لها الاستقرار السياسي، وأعاد لها النهضة الاقتصادية، وأعاد البنية الاجتماعية كما ينبغي.
1: نعم.
0: وبالوقت نفسه يعني كما قلنا بدأ يخطط لمشاريع كبيرة في مواجهة الصليبيين، بل وفي فتح بيت المقدس، ونعلم أنه قام بصناعة المنبر الذي سيضعه في بيت المقدس.
1: أول مرة يصنع المنبر هناك، يعني ما الميزة التي أضافها يعني صناعة المنبر
0: هذا المنبر؟ يعني رمز أن نور الدين أكبر مخطط له هو تحرير بيت المقدس.
1: نعم.
0: وسبحان الله، يعني هذا المنبر كله خشبي، لم تدخله أي صناعة، يعني كما نقول مسامير حديدية. نعم. أو إلى غير ذلك، كله من الخشب
1: خالص.
0: نعم. وبالتالي يشابه هذا المنبر، اليوم لا يوجد منبر يشبه، لأنه احترق في إحدى حرائق المسجد الأقصى، احترق هذا المنبر، لا يشابهه

0: إلا منبر واحد موجود في جامع الحنابلة في دمشق في صالحية دمشق، أو كما يسمى جامع الجبل أو جامع الصالحين. هذا المنبر الوحيد الذي يشابه منبر الذي صنعه نور الدين محمود بن زنكي. إذن رؤية واضحة كانت لنور الدين زنكي في حكمه وفي دخوله لدمشق.
1: هذا على صعيد الحكم أو المشروع الذي جاء به نور الدين زنكي، لكن دمشق بشكل عام في العصر الزنكي كيف تحولت إلى مركز سياسي؟
0: أولا بناء المؤسسات، ربما إذا أسقطنا على اليوم يعني كما نقول مؤسسات المدنية، بناء منظومة علمية عظيمة جدا، الاعتماد على العلماء ودعم العلماء، ابن عساكر مثلا، دعم المؤسسات.
1: ابن عساكر كان في بان العصر
0: الزنكي. نعم تماما. كل هذه الركائز أحدثت نهضة، يعني نهضة علمية عظيمة، نهضة مدارس تخصصية عظيمة، نهضة اقتصادية ربما نأتي على ذكر بعضها، نهضة اجتماعية. هذا كله جعل دمشق كما نوهنا في البداية تعيش عصرا ذهبيا في العصر الزنكي.
1: الآن هناك عديد من الدول التي انبثقت أو انقسمت عن الدولة العباسية، لكل دولة بالتأكيد عاصمة في هذه الدول، بما فيها العاصمة أو بما فيها الدولة العباسية الأم إن صح التعبير. لكن الآن ملامح العصر الذهبي لدمشق في هذه في العصر الزنكي، إذا ما قرناها بكل دولة على حدة وكل عاصمة.
0: الزنكيون حكموا من أيام عماد الدين زنكي في مناطق من بلاد الشام والموصل، ثم يعني كانوا في الموصل وحلب، ثم ركز جهوده نور الدين في دمشق، وبالتالي يعني أعاد إلى دمشق أمجادها أقول على ما كانت عليه في العصر الأموي كقوة سياسية وبالوقت نفسه كقوة عسكرية،
1: بما أنه هناك حملات صليبية، بما أن هناك أعداء كثر يتربصون، فبالتأكيد سيصب أو سيبرز هذا الملمح إن صح التعبير،
0: لدرجة لم تستطع الحملة الصليبية الثانية أن تدخل إلى دمشق، يعني حتى لم تستطع الوصول إلى دمشق وتم صدها من دارية. هذا كله مؤشرات عسكرية قوية جدا في العصر الزنكي وفي عصر وعهد نور الدين محمود بن زنكي.
1: هناك من خلف محمود أو من خلف نور الدين زنكي؟ يعني هناك ربما العصر الذهبي للدولة الزنكية هو في عصر أو في عهد نور الدين زنكي، هناك خلفاء أو هناك من أتى بعد نور الدين زنكي؟
0: بالسياق الكبير من ورث نور الدين محمود بن زنكي هو صلاح الدين الأيوبي، وهذا أمر له علاقة بتداخلات أسد الدين شيرجو وأرساله إلى مصر واستدعاء صلاح الدين، وهذا كله كان في عهد نور الدين. فصلاح الدين، تأسيس صلاح الدين، دخول صلاح الدين لمصر، كيف تعامل في مصر وكيف استطاع أن ينقل الحكم بطريقة سلسة من آخر الخلفاء الفاطميين، هذا كله من يصب في العصر الزنكي.
1: نعم. دكتور، نتحدث قليلا عن الإصلاح الإداري والسياسي في دمشق إبان العصر الزنكي. كيف استطاع نور الدين زنكي أو كيف أدار دمشق بشكل أوضح، وما الذي ميز نظام الحكم فيه؟
0: أكثر شيء ميزه كان العدالة، يعني نشر العدالة وكان يراقب المسؤولين صح التعبير، ويراقب الرعية ويحرص على كل أسباب العدل. هذا أمر. أمر آخر، طريقة بناء المدارس طبعا والمؤسسات العلمية والمؤسسات الاجتماعية
1: أيضا المدنية. نعم.
0: تمام. هذا من الخطط، نذكر خطط المقريزي الذي كتب

0: طبعاً من أعظم كتب الخطط المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للقاهرة. فالخطط نظام إداري مهم وعظيم جداً، فهذا أيضاً ما حققه نور الدين محمود بن زنكي، وهذا ينعكس في كتب عديدة حقيقة. الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي من أعظم الكتب بعد تاريخ ابن عساكر، وأيضا بعد تاريخ نزلة الأنام في محاسن الشام لأبي التقى البدري، يورد كل هذه القضايا، يورد توزع هذه المدارس. ونستطيع أن نرصد هذا الأمر بسهولة، لكن ربما نتكلم هذا الأمر في الناحية العلمية.
1: الآن دكتور، نور الدين زنكي الذي ميز حكمه العدالة، أنه عدل فأصبح له شعبية بين الناس، لكن دور العدل والشرعية في تثبيت هذا الحكم؟
0: أكيد، يعني العدل هو الأساس لأي حكم، يعني عندما تنطلق من العدل ستنطلق بقوة أكيد، وهذا أمر موجود بكل فلسفات الحكم، وهذا أمر يعني ربما استفاض به ابن خلدون في مقدمته لما تكلم عن كل أبعاد هذه الأمور وركائز الدولة والملك والعصبية والعمران وكل هذه التفاصيل. لذلك نور الدين محمود بن زنكي يكاد يكون من الشخصيات القلائل التي لا خلاف عليها عند القريب والبعيد وعند الصديق والعدو، هو من الشخصيات النادرة التي لم يحدث عليها خلاف،
1: التي يجمع عليها الجميع
0: بسبب تحقيقه للعدل وللعدالة.
1: نعم. أيضا دكتور، الحياة الاقتصادية في دمشق إبان الحكم أو العصر الزنكي، عديد من يعني على في سياق الحضارات وفي سياق الدول التي تعاقبت على دمشق، حافظت دمشق مع بعض الأحيان التوترات والحروب، ربما كانت التجارة تخف والاقتصاد ربما يصبح في حالة ركود، لكن اليوم لدينا حاكم عادل في دمشق، لدينا أيضا توترات محيطة بدمشق، الواقع الاقتصادي في دمشق.
0: نور الدين أعطى الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة جدا، يعني أصلح الأراضي الزراعية أو ما أصابها الضرر، أصلح الترع والقنوات المائية، وكذلك الأمر هذا في مجال الزراعة، وأعيد يعني من إحياء شبكة المياه، كان شبكة مياه فروع بردة، هذا كله حقق نهضة زراعية مهمة جدا، وحدث تصدير لهذه المنتجات، وحتى حدث في عهده منتجات زراعية صناعية كذلك الأمر. في التجارة الأمر يظهر بشكل أكبر، نجد أنه تم جدا بالأسواق، يعني عندما نرصد مثلا حول الجامع الأموي سلسلة الأسواق هذه بدأت من نور الدين محمود بن زنكي، هذه بصمة نور الدين محمود بن زنكي أنه بنى هذه الأسواق حول الجامع الأموي، وهذه الأسواق جعلها تخصصية،
1: كل صنف ربما له.
0: نعم.
1: له
0: تماما.
1: نعم.
0: سوق الخياطين، سوق السروجية، سوق العطارين، سوق البزورية وإلى غير ذلك، أسواق تخصصية.
1: هذا عزز نوعا ما واقع التجارة والاقتصاد ربما أيضا فيه.
0: أكيد أحدث نهضة، يعني أولا التخصص في الصنعة خاصة عند الحرفيين هذا يؤتي مردود كبير جدا، لا يكونوا مبعثرين في كل مكان. في الوقت نفسه خفف الضغط على الأسواق، يعني خلاص صار أسواق تخصصية، يعرف إلى أين يذهب، يعني من يريد أن يذهب إلى سوق السروجية، إلى سوق البزورية، إلى غير ذلك. فسلسلة الأسواق هذه عندما ندخل إليها حول الجامع الأموي خاصة، يجب أن نتذكر نور الدين محمود بن زنكي.
1: أتذكر أنا أيضا في سوق مدحت باشا ربما، في هناك حمام الشهيد أو نور الدين

0: شهيد لا لا اذا كنتم
1: هذا من
0: صحيح بالتسميه
1: نعم.
0: هذا يعود لي ايضا
1: نور الدين محمود بن زكي.
0: وكان هناك ايضا يعني اهتمام ربما بالجانب يعني
1: الخدمي
0: ربما
1: نعم.
0: فن العماره ايضا كان ربما حاضرا في ذلك
1: وكان مزدهرا وله نمط يعني العصر الزنكي في العماره الكبرى او في العماره الصغرى الحرف والنقوش الى غير ذلك. والآن مثلا يعني في الحريقة يعني أحد فروع سوق الحميدية هناك البيمارستان النوري اللي هو بيمارستان أول بيمارستان القمري من بيمارستانات دمشق ذاك أيوبي وهذا زنكي. ولما أقيم هذا البيمارستان أقيم وسط البساتين ووسط المياه طبعا فيما بعد هذه الأبنية بنيت
0: توسعت
1: التي نراها يعني اختير مكان أصبح الآن هل هو متحف الطب العربي اختير مكان أفضل مكان صحي في دمشق تقريبا
0: مع النسمات العليلة ومع طبعا. أيضا
1: المحيط فهذا هو بيمارستان نور الدين محمود بن زنكي هذا من إنجازات هذا الرجل العظيم كذلك الأمر
0: نعم أيضا إذا ما تطرقنا للحديث عن التجارة لا يخفى على حدا أن الاستقرار والأمن هو عامل مهم في ازدهار التجارة خاصة نتحدث هنا عن طريق أو عن التجارة التي هي طريق قوافل من وإلى دمشق بالتوازي مع ذلك هناك حملات صليبية تشن على دمشق واقع التجارة أيضا في هذه الفترة
1: التجارة ازدهرت بشكل كبير أكيد في عهد نور الدين بن زنكي خاصة الداخلية والخارجية منها والطرق التجارية أعيد تفعيلها وأعيد أيضا إعادة الدور الحيوي لدمشق خاصة الدور التجاري والاقتصادي
0: نعم.
1: وعادة الطرق اللي كان نحو الشمال ونحو الجنوب ونحو الشرق ونحو كان يعني العراق ونحو الأناضول هذه كلها نهضت في عهد نور الدين محمود بن زنكي وممكن رسم شبكة من الطرق التجارية على الخارطة كانت في عهد الزنكيين في عصر الزنكيين هذا نتائج
2: وعز الشرق أوله دمشق
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: رسم شبكة من الطرق التجارية على الخارطة كانت في عهد الزنكيين، في عصر الزنكيين. هذا نتائجه كانت كبيرة جدا، يعني لدرجة أنه أنتجوا حتى السلاح، يعني صار يصدر السلاح، يعني السلاح صار يصنع في دمشق ويصدر، يعني من السلاح المصدرة في ذلك الوقت. طبعاً هذا كله مؤشرات على تقدم اقتصادي كبير جدا في عهد الزنكيين.
1: الحياة العلمية في في في في دمشق دكتور، ذكرت في بداية الحلقة أن دمشق بلغت ذروتها أو العصر الذهبي، هناك عديد من العصور الذهبية ومنها العصر الزنكي، إذا ما تحدثنا عن الأمويين وعن الآراميين قبلهم والزنكيين الآن وفيما بعد سيأتي المماليك. الحركة العلمية والفكرية في دمشق إبان العصر الزنكي.
0: تكلمنا لما كان نور الدين في حلب، كان أحد مشاريعه إقامة سلسلة من المؤسسات العلمية والمدارس، كذلك الأمر فعل في دمشق. وهنا نذكر مثلا،
1: نعم،
0: ومدارسه مشهورة، نذكر على سبيل المثال دار الحديث النورية، هي أول دار حديث على وجه الأرض بالإجماع،
1: مختصة
0: بالحديث.
1: نعم،
0: هذه أول دار حديث على وجه الأرض، دار الحديث النورية بالعصرونية.
1: نعم،
0: هذه من تأسيس نور الدين محمود بن زنكي، ومن أشهر العلماء الذين كانوا يتوجهون إليها، وربما من أجله أيضا أسسها نور الدين، كان ابن عساكر، كان يأتي إلى هذه.
1: ابن عساكر صاحب كتاب،
0: صاحب تاريخ دمشق الكبير. فإن كان دار حديث النورية أو المدارس الأخرى، أو إن كان البيمارستان النوري هو مدرسة طب عظيمة جدا، كل ذلك كان بسبب أيضا أمر آخر ومهم جدا، وهو سر النهضة في العصر الزنكي، اللي هو الأوقاف.
1: الأوقاف،
0: الأوقاف كانت سر النهضة، لأن الأوقاف لم يكن يبنى بناء أيا كان صفته إلا بعد أن تقرر له الأوقاف التي ستصرف منها عليه. فهذا أمر جدا مهم، لأنه كتاب الوقف الذي كان يكتب كان لا يشمل فقط والله موضوع البناء ومن، وهل هذا مدرسة ولا شافعية أو حنفية أو مدرسة حديث أو مدرسة قرآن، هو يخصص الكتاب تخصص المدرسة، وأيضا في الكتاب أحيانا طرائق التدريس، يعني تذكر

0: على أن لا كذا، ويذكر الراتب ويذكر كذلك الأمر كل الجهاز الإداري الموجود في هذه المدرسة أو في هذا البيمارستان.
1: هذه كلها من الأوقات يعني،
0: هذا في كتاب الوقف كله.

0: ابن عساكر ربما هو
1: يعني
0: العلم،
1: نعم،
0: وأشهر العلماء. إذا ما ذكرنا يعني علماء آخرين،
1: أنا مثل الإمام الغزالي مثلا صاحب إحياء علوم الدين، أيضا من أشهر العلماء في ذلك الوقت. وهذا الأمر أنا ممكن أن نعدد أسماء، لكن دائما أنا أحب أن أشير إلى مصدر لمن يريد أن يستزيد بشكل أكبر وبشكل موسع وبشكل دقيق. أبو شامة المقدسي ألف كتابا تخصصيا تخصص بعصر نور الدين وبعصر صلاح الدين، الروضتين في أخبار الدولتين،
0: الأيوبية والزنكية.
1: نعم، النورية الزنكية والأيوبية. في هذا الكتاب تجد كل هذه التفاصيل المهمة جدا.
0: كتب أخرى أيضا دكتور، نود للسادة المشاهدين أيضا مصادر أخرى ربما، أو كتب، أشهر الكتب بعد عن تاريخ دمشق لابن عساكر وما تفضلت به لأبو شامة المقدسي.
1: نعم، هي كتب كثيرة حقيقة. يعني ابن الأثير مثلا كتابه الكامل في التاريخ، وأيضا كتاب غاية بالأهمية لأنه عاصر الأحداث بين الزنكيين والأيوبيين، وكان له نظرة وكان له رؤية وكان له موقف مع صلاح الدين، يعني معروف هذا الكلام. وكان يميل جدا ومحق في ذلك وهو منصف في ذلك، يميل جدا إلى الزنكيين.
0: ما هو الموقف الذي جرى بينه وبين صلاح الدين؟
1: موضوع صلاح الدين رأيه معروف، رأي ابن الأثير بصلاح الدين نوعا ما لا أستطيع أن أقول أنه مجحف، بقدر ما أنه موقف قريب من أنه موقف لواقع معين
0: صريح،
1: ولا أستطيع أن أقول شخصي.
0: كان مصريحا يعني أو تكلم بالذي هو واقعيا ربما،
1: يعني ابن الأثير وعائلة ابن الأثير، وكان هناك عائلات وللعائلات أملاك. فصلاح الدين لم يكن يجامل أحدا في الحق، فهذه إحدى الأمور التي نوعا ما عكرت مزاج المؤرخ الكبير ابن الأثير، لكن أنصفه بمواضع كبيرة كثيرة جدا حقيقة في الكامل في التاريخ.
0: وهذا الموضوع لم ينصف يعني فيما يتعلق بهذه الجزئية وهذه القصة.
1: لا بد أن الإنسان لابد أن يعني أحيانا تظهر عنده نوعا ما النزعة الشخصية أو ما شابه.
0: نعم. طيب دكتور، الحياة الاجتماعية والدينية في في في في دمشق إبان العصر الزنكي، لدينا كما أسلفت نور الدين الزنكي أو الدولة الزنكية بشكل عام لديها مشروع جهادي،
1: نعم،
0: فتوحات إسلامية، يعيد مجد الفتوحات الإسلامية. الآن هناك مجتمعات دمشقية في هذا العصر موجودة، كيف أثر هذا المشروع على هذه المجتمعات؟
1: المشروع الجهادي له بعد كبير فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية. يعني لا أريد أن أقول أنه فئات المجتمع كذا وكذا وكذا، أريد أن أشير إلى في هذه الناحية الاجتماعية أن المشروع الجهادي جعل المجتمع يلتحم مع بعضه البعض، وحد المجتمع، وبالوقت نفسه ضم إليه العلماء. يعني العلماء كان لهم أيضا دور في هذا المشروع الجهادي، وباقي فئات المجتمع وحتى النساء. معروف تبرعات النساء في كثير من المواقف، هذا أدى إلى تلاحم اجتماعي وأدى إلى تماسك البنية الاجتماعية، أقصد المشروع الجهادي، والتصدي للأعداء.
0: للحملات الصليبية اكتملت على العصر الزنكي، شهد حملة،
1: شهد الحملة الصليبية الثانية
0: فقط.
1: نعم، ويعني رهاصات الحملات الأخرى طبعا.
0: الآن دكتور لدينا مع هذه الحملات هناك مجتمع متماسك كما أشرت، العلماء الآن دورهم في تعبئة هذا المجتمع تجاه الحملة الصليبية الثانية.
1: كان طبعا أكيد

0: دور العلماء كان كبير وكبير جدا. يعني ربما أضرب مثالا عن التوعية. يعني ذكر أن الإمام الغزالي أن سبب تأليفه لكتاب إحياء علوم الدين، ذكر ذلك، يعني مر معنا ذلك، أن من أهم الأسباب التي دفعته لتأليف كتاب إحياء علوم الدين أنه حضر مرة الخطبة الجمعة في الجامع الأموي، وكان الخطيب مفوها المعيا وأثر في الناس أيما تأثير، لكن ذلك التأثير العاطفي وليس العلمي وليس التأثير القائم على الوعي بحساسية المرحلة وما شابه وتفاصيل، يعني وعي العلم وليس وعي العاطفة. فأبو حامد الغزالي حضر هذه الخطبة وتأثر مثله مثل غيره، ثم خرج ووقف أمام الباب يريد أن يرى آثار هذا التأثر على الناس، أنه بكى الناس وصرخ الناس للجهاد فبدأ يراقب، وإذا بهذا يذهب إلى السوق، وهذا يذهب إلى متجره، وهذا يذهب إلى السيران، فقال: ماتت علوم الدين. فألف كتابه إحياء علوم الدين. أقول هذا على ما ذكر يعني، لكن أقصد من هذه القصة الإشارة التي فيها،
1: التي هي دور العلماء في
0: دور العلماء في التوعية، وهذا حدث يعني كثيرا. يعني العز بن عبد السلام معروف دوره في التوعية، ابن تيمية دوره الكبير جدا كذلك الأمر، وتوعيته على أعلى المستويات كانت.
1: هناك مقولة شهيرة للعز بن عبد السلام ربما الآن،
0: ونحن قريبين من الظاهر في بيبرس،
1: هو ربما يعني لو نستذكرها إذا كنت
0: تبين دور العلماء وكيف أن الناس في ذلك تلك الأوقات كانوا يسمعون للعالم أكثر من الحاكم. الظاهر بيبرس كان طبعا يعز،
1: حتى لو أننا استوقفنا الأحداث وتحدثنا عن الظاهر بيبرس بما أنه في العصر المملوكي،
0: هي عصور ارتبطت يعني السنكي والأيوبي المملوكي ارتبطت ببعضها البعض. هو بالأصل مثلا يوم من الأيام كقضاء أمام العز بن عبد السلام وقال له: أنا أعرفك مملوك البندقدار، أنت لا تزال رقيق. فذهب الظاهر بيبرس وجاء له بوثيقة خروجه من الرق. لاحظ، لكن المقولة الشهيرة لما توفي العز بن عبد السلام خرج الظاهر بيبرس في جنازته وقال للناس: الآن استقر ملكي، لأنه لو أمر الناس في أمرا، وأشار إلى العز بن عبد السلام، لأنه لو أمر الناس في أمرا لامتثلوا له. يعني الظاهر بيبرس القائد العظيم الذي يلقبه الصليب الغربيون والصليبيون بصلاح الدين الثاني، هذا القائد العظيم، لاحظ، لو أمر أمرا، والعز بن عبد السلام أمر أمرا، لامتثل الناس لمن؟ للعز بن عبد السلام، ويقول لهم: الآن استقر ملكي. لاحظ عظمة بيبرس بتقديره للعلماء ودعمه للعلماء، وعظمة العلماء في مجتمعاتهم، لاحظ هذه العظمة وكيف يسمعون، والعالم لولا أنه كان ثقة في ذلك الوقت ما سمعوا له.
1: نعم دكتور، الآن حي الصالحية ربما هو يعني هناك الكثير من الحديث، أو الحديث يطول عن حي الصالحية، قصة حي الصالحية في دمشق، من أسسه ولماذا اختيرت دمشق؟
0: قصة حي الصالحية حقيقة قصة طويلة وقصة ماتعة وشائقة جدا، وأستطيع أن أعنون أن سفوح قاسيون ولدت صالحية دمشق، أو من القدس أو من بيت المقدس إلى دمشق. الذي أسس صالحية دمشق والتي تمتد على مكان واسع

0: رائع جدا. هم آل قدامى الجماعليون الذين كانوا يسكنون في نابلس من ضواحي القدس، ضواحي بيت المقدس. دائما نعود للحروب الصليبية. نتيجة سيطرة الصليبيين على بيت المقدس والظلم الذي حدث وإساءاتهم واستيلاءهم على الأراضي، هذه المظالم كلها بالإضافة لبعض الحكام الذين ذكروا، يعني ابن طولون في القراءة الجوهرية في تاريخ صالحية ذكر بعض الحكام كيف شنعوا بهؤلاء وبدأوا يبحثون عن مكان كخيار كهجرة من هذا الواقع. فكان الخيار على دمشق لأحد الأسباب هو وجود حاكم عادل، نعود إلى العدالة، هو نور الدين محمود بن زكي، هذا أحد أكبر الأسباب. طبعا السبب الأول الذي ذكرناه ظلم الفرنج الصليبيين لهم وواقع بيت المقدس في ذلك الوقت. بداية هؤلاء رحلوا من نابلس من بيت المقدس باتجاه باب شرقي في دمشق، وسكنوا هناك، لكن لم تطل بهم الإقامة، لم يتجانسوا آنذاك مع واقع
1: وافدين ومجتمع أصلي ربما،
0: فبدأوا يفكرون بمكان آخر. وعلماؤهم آنذاك وفقهاؤهم تداولوا هذا الأمر، فكان الاختيار الجبل، جبل قاسيون، صالحية دمشق، فتوجهوا إلى ذلك المكان لعدة أسباب.
1: هنا يراودني السؤال دكتور، لماذا سميت الصالحية؟ أصل التسمية
0: من عدة يعني نواحي. يعني قيل أنه من جبل الصالحين، قيل أنه سكنها صالحين
1: سكان وصالحون،
0: حتى جامع الجبل أو جامع الحنابلة والجماعليون كانوا آل قدامى حنابلة، وهذا مما ذكر أنه وجود بعض الحنابلة هناك أحد الدوافع التي شجعتهم أن يسكنوا هذا المكان. فكان جامع الحنابلة يسمى أيضا جامع الصالحين، يعني ربما أيضا التسمية من الجامع أو من تسميات أخرى، لكن واضح كلمة الصالحين واضح موضوع،
1: ربما موضوع صلاح مرتبط ربما على اختلاف
0: سكن الصالحين طبعا في هذا السفح.
1: نعم،
0: يعني هذا أمر واضح. يعني هناك يعني في صالحية دمشق في سفوح جبل قاسيون أسسوا مؤسسات علمية عظيمة جدا، يعني إلى اليوم هناك حي اسمه حي المدارس، كله مدارس، هذا من تأسيسهم. أسسوا أكبر مدرسة علمية في العالم الإسلامي، المدرسة العمرية، والحمد لله الآن هي في طور تصحيح الترميم، يعني هي رممت لكن ليس كما نريد. يعني من أكبر أو هي أكبر مدرسة في العالم الإسلامي. كان هناك حقيقة لي لقاء مع رئيس اتحاد كتاب العرب في أوروبا، أحمد غسان سبانو، المؤرخ المعروف الشهير أحمد غسان سبانو، قال لي أن صالحية دمشق سبقت كامبريدج وأكسفورد كمدن علمية. يعني كامبريدج وأكسفورد أسست كمدن علمية، مجمعات
1: مختصة
0: علمية، تشكل مدينة علمية. فهم يعني قاموا بالتقاط صورة لصالحية دمشق، صورة جوية، وتم من الصورة إزالة الأبنية الحديثة، فعادت صالحية دمشق كما كانت أيام الزنكيين والأيوبيين والمماليك، فظهرت بالفعل أنها مدينة علمية، وبالتالي سبقت أكسفورد وكامبريدج كتجمعات وكمؤسسات علمية.
1: الآن هناك روايات دكتور في طبعا محور الحديث أو النقطة الجوهرية في الحديث هو ملك عادل، استقرار أدى إلى نهضة، ازدهار عمراني اقتصادي ثقافي أيضا، لكن لابد أن يتخلل هذه الجزئيات بعض القصص وبعض الروايات والطرائف إن وجدت. ماذا لو تطلعنا عليها دكتور؟
0: يعني بعد العدالة عند نور الدين

0: موت بنزينكي لم يشمل الإنسان فقط بل شمل الحيوان أيضا. ربما قليل من يعلم أن المنطقة التي تمتد من التكية السليمانية التي كانت القصر الأبلق للظاهر بيبرس إلى ساحة الأمويين وعلى الطرفين، هذه كانت تسمى المرج الأخضر. هذا أوقفه نور الدين محمود بن زنكي للخيول. أي خيول؟ الخيول التي كانت تقاتل في المعارك. هذا الخيل عندما يكبر،
1: نعم،
0: هل نرميه؟
1: لا بالتأكيد.
0: هل نتخلص منه؟ فجعل له نور الدين تقاعد في هذا المرج الأخضر، يعيش مكرما معززا. هذا
1: نعم.
0: أحد أوقاف نور الدين محمود بن زنكي، وقف المرج الأخضر. هذا من مفاخر دمشق، من مفاخر تاريخ دمشق، ومن مفاخر نور الدين محمود بن زنكي.
1: مواقف طريفة أيضا، إنسانية تعكس روح العصر الذي كان فيه في ذلك الوقت.
0: يعني دائما تتجلى العدالة عندما نذكر نور الدين، وتتجلى صيحات آنذاك الناس نور الدين يا منصور. هذه القصص دائما تتردد كثيرا، وطبعا يرتبط بكل ذلك قضايا تراثية أكيد. يعني لا أريد أن أخلطها بالحقائق التاريخية حقيقة، لكن هذه تروى كتراث شعبي عن نور الدين أو عن الظاهر بيبرس، كما كانت تروى عن عنترة بن شداد إلى غير ذلك.
1: نعم. الآن شارفنا على الانتهاء ربما من العصر الزنكي في دمشق. هل يعد العصر الزنكي هو تمهيد للعصر الأيوبي؟
0: هو أكثر من تمهيد، هو تأسيس. تم تأسيس القواعد السياسية والاستقرار السياسي والقواعد العسكرية والقواعد العلمية والدينية والاجتماعية. ولذلك العصر الأيوبي وخاصة عهد صلاح الدين الأيوبي هو عصر قطف ثمار سياسات نور الدين.
1: نور الدين
0: طبعا، ويحسب لصلاح الدين أنه أحسن توظيف كل ذلك. يعني لا نقول أنه كانت القضية بسيطة، لا، أحسن توظيف كل ذلك. لكن المؤسس وصاحب المشروع
1: هو نور الدين زنكي،
0: وصاحب إخراج هذا الجيل العظيم الذي برز في عهد صلاح الدين أيوبي هو نور الدين محمود بن زنكي.
1: تقييمك دكتور من وجهة نظرك كدكتور في التاريخ للعصر لدمشق في العصر الزنكي؟
0: أكيد عاشت عصر ذهبي وبكل النواحي. وكما قلت، يعني العصور الذهبية لدمشق تقريبا أربعة
1: عصور:
0: الآرامي والأموي والزنكي
1: والمملوكي.
0: والمملوكي. وبالتالي هذا العصر يتجلى في كتاب الروضتين كما قلنا لأبي شامة، المدفون هنا أيضا في دمشق خلف مقبرة الدحداح عند مقبرة المغاربة. من هو هؤلاء المغاربة؟ الذين كانوا يأتون من المغرب العربي أيام نور الدين محمود بن زنكي ليجاهدون في سبيل الله. إذن لاحظ، مشروع الزنكيين لم يكن محليا أيضا، كان على مستوى العالم الإسلامي. ودمشق ومقابر دمشق، ومنها مقبرة المغاربة، تشهد على ذلك. ووجود هؤلاء العلماء المدفونين في دمشق يشهدون على ذلك. كذلك
1: كم استمر دكتور العصر الزنكي إذا ما أردنا في سياق تسلسل زمني؟
0: قريب من نصف قرن، يعني من
1: 50.
0: سنة 497 إلى سنة 549، قريب من نصف قرن.
1: نعم.
0: ذهبي بكل معنى الكلمة.
1: إذن دمشق عادت إلى مكانتها السياسية.
0: نعم.
1: دمشق بدأت تعد نفسها لمرحلة جديدة بكل يعني بتفاصيل أخرى. هناك حملات صليبية ستتعرض لها المنطقة، بلاد الشام ككل. دمشق تعد نفسها لمرحلة جديدة مختلفة كليا. هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة من بودكاست تاريخ دمشق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عمار النهار، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق، على هذا الحضور.
0: بارك الله بكم. شكر لك أستاذ يوسف.
1: حياكم الله. الشكر موصول لكم أيضا أنتم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أو إذاعة دمشق. نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. إلى اللقاء.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يشارك في فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في قصر المؤتمرات بدمشق. الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يكرمان والد وأطفال الشهيد خالد رضوان الحاج عبد الله الذي ارتقى أثناء تأديته مهامه في مكافحة المخدرات. وزير الداخلية أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يؤكد أن مواجهة المخدرات لم تعد شأنا محليا يخص دولة بعينها، بل أصبح مسؤولية دولية وإنسانية مشتركة. وزير الصحة مصعب العلي يؤكد أن الوزارة تعمل في مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد يؤكد أن سوريا بدأت نهجا أمنيا صارما يعتمد على تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية وتفكيك المصادر والمستودعات في معظم أنحاء البلاد. وفي خبرنا الأخير، مدير إدارة الصحة النفسية بوزارة الصحة وائل الراس يعلن بدء تفعيل مراكز علاجية في إدلب وحلب ومناطق أخرى ضمن خطط التوسع الوطني. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديب.

0: متابعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي البعد الثالث. نتوقف كالعادة مع حركة الإبداع الفكري وكل ما يدور في فلكها من مفردات وأدبيات تكون منهلا عذبا للمتلقي، يتيح له الإبحار بين دفتي الكتاب والغوص في أعماق الكلمة والحرف. متابعينا الأكارم، للحديث أكثر عن ذلك معنا المؤسس والمدير العام لدار روائع الكتب، ونرحب سوية بالأستاذ عبد الله محمد طه. أهلا ومرحبا بك عبر أثير إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، سعيد جدا بوجودي عبر أثير إذاعة دمشق، دمشق الحبيبة التي هي منار للفكر والثقافة، كانت وستبقى إن شاء الله تعالى.
0: أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. طبعا أستاذ عبدالله، أنت يعني ما شاء الله سجل حافل من الإنجازات الفكرية وأيضا الإدارية. نبدأ منذ نقطة البداية، يعني لكل شخص نكهة معينة بخطواته الأولى أو بانطلاقاته الأولى، دعنا نستذكر سوية هذه البدايات.
1: حقيقة أنا كنت طالب في جامعة دمشق في التسعينيات من القرن الماضي، كان الأدب ملازم لمسيرتي، رغم أني ذهبت من زعامة 92 خارج سوريا وعملت في بعض المناصب القيادية في شركات كبرى خليجية، لكن كان الأدب وكان الشعر والأدب والبحث عن المخطوطات النادرة كان شغفي منذ فترة بعيدة تقريبا.

0: منذ 12 عاماً قررت أن أتفرغ لهذا العمل الخاص. طبعاً المتعة والشغف والثقافة الكبيرة كانت سندي في ذلك الوقت، فأسست دار للنشر في تركيا. وطبعا عندما أقول في تركيا فهذا يعني أنك تتوجهي إلى القارئ والمثقف العربي، فكنت أمام تحدي كبير في النجاح أو لا. فالحمد لله تخصصت في شيئين اثنين في مجال النشر، وهما من الأشياء التي يحتاجها التي تستمر، هما الأدب العربي والتاريخ. فبدأت مسيرتي انطلاقا من تركيا طبعا، وكان لدينا دار نشر لكن موقوف عن العمل في سوريا. بدأت الانطلاقة من هناك، وخلال 10 سنوات أو 12 عاما توسعنا إلى الإمارات وإلى الجزائر حاليا وإلى دمشق أيضا. افتتحنا مؤخرا مكتبة لنا عريقة في دمشق تحوي كنوز المعرفة في منطقة الحلبوني إلى ما هناك. وتشرفنا بأن نلنا جائزة في هذا العام، هي جائزة الإبداع الدولية. جميل. أفضل دار النشر السورية لما يوجد لدينا من غنى بالمحتويات، إضافة إلى شيء آخر نتميز به وهو جودة الطباعة الفاخرة جدا يعني.
1: إذن تتحدث عن يعني بدايات ببسمة جميلة وفرح كبير. هل هذا يعني نغوص في شغف العائلة أو من كان يمسك بيدك لتغوص في بحار هذه الأوراق والكتب؟
0: نعم، حقيقة بالنسبة لموضوع الابتسامة لأني في دمشق.
1: نعم.
0: ولأني حلمت يوما أن أعود إلى دمشق وأسس عملي في دمشق وأن أنجح في دمشق وأن يعني أنال جائزة في دمشق. الشغف موجود كما قلت لك منذ فترة بعيدة جدا. طبعا الوالد رحمه الله كان من الشغوفين في التراث. كان قدوة لي أيضا. وأقول لك بأننا خلال العامين الماضيين أنجزنا للبشرية باسم سوريا أهم كتاب في التاريخ اسمه جامع الدول، يتحدث عن تاريخ الدول في العالم.
1: نعم.
0: كله، وهو اعتمد في أوروبا كمرجع ثالث في العالم لتاريخ الدول. أنا سعيد لأن هذا العمل أنجز بأيدي سورية، ومن الآن وإلى عشرات السنين سيقول بأن هذا المرجع الذي استخرج من خزائن المخطوطات العالمية استخرجته أيدي سورية وعليه
1: وكل الفخر.
0: بصمة سورية. نعم موجودة في العالم. الشغف موجود والتشجيع العائلي من الوالد رحمه الله كان مولود، ونحن في بيئة ثقافية بالأساس يعني.
1: الاختلاف بين البهجة اليوم بين هذا المنجز وبين المنجز الأول اللي هو إصدار أول ككتيب أو كتاب.
0: نعم.
1: يعني لنتحدث عن الأول ونتحدث عن الآخر.
0: نعم.
1: الفرق بين صعوبات، الفرق بين يعني يمكن فينا نقول تكنولوجيا عصر حديث.
0: نعم.
1: مفارقات.
0: نعم. يعني أنا أريد أن أقول لك الآن بدأنا باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل، في التصميم، في الإخراج الفني. صحيح. في هذه الأمور، في الطباعة تغيرت أمور كثيرة. البداية كانت صعبة جدا، وكنت أمام تحدي كبير، هل أنت ستنجحي في هذا العمل أم لا؟ دائما عندما يبدأ أي إنسان بمشروع معين أو بعمل معين يكون لديه هاجس، أين أنا وأنا الذي أبدأ صغيرا في أمام هؤلاء، يعني بين قوسين الحيتان في المهنة.
1: صحيح.
0: يعني لكن الحمد لله رب العالمين، بالتحدي وبالعلم وبالإخلاص بالعمل بإخلاص استطعنا أن ننجز. وكما قلت لك في غضون 10 سنوات أنجزنا أهم كتاب عربي في أو عالمي في التاريخ، وهو الموسوعة التاريخية جامع الدول.
1: نعم. إنجازك الأول ما هو وفي أي عام؟
0: حقيقة إنجازي الأول، نحن لدينا يعني، واسمح لي أن أقول على الإذاعة، لدينا موظفين من كل الجنسيات.
1: نعم.
0: من كل الألوان. لا.
1: نعم.
0: أريد أن تحتاز المسمى يعني من كل

0: الألوان. إنجازي الأول كان معجما، كان معجما، أتوا إلي من إحدى الدول التي تتحدث بقومية معينة وبلغة معينة، وقالوا لي نريد أن نعمل هذا المعجم من العربي إلى لغتنا. نحن كنت فخورا في ذلك وخائفا يعني بنفس الوقت، لكن بعد الشهر بلغت بأن وزارة الثقافة في ذلك البلد العربي كرمتني هناك، فهذا إنجاز أعتز به طبعاً. جدا. نعم
1: طبعا. نتحدث أيضا اليوم مع الأستاذ عبدالله عن شيء يسمى وبكل فخر طبعا هوية ثقافية لبلد كسوريا. اليوم نريد أن نحافظ على هذه الهوية الثقافية، نريد أن نحافظ على ذاكرة تراثية عربية بشكل عام، فأنت ككاتب كشاعر أيضا كيف تحافظ على هذا المستوى وعلى هذه الهوية؟
0: نعم، حقيقة كنت في تونس قبل شهرين.
1: نعم.
0: وكنت تقريبا نفس هذا السؤال على الإذاعة التونسية، سألتني نحن نواجه ثقافة في المغرب العربي يعني. نحن نواجه ثقافة جامحة، ثقافة غربية لدينا طبعا بحكم الاستعمار الذي كانوا كذا، فقلت لها ونحن كذلك أيضا في بلاد الشام لدينا من الشرق ثقافات دخيلة حاولت أن تنتزع يوما ما هذا التراث العربي. وكنت أقول يعني نحن لدينا في سوريا ثورتين، كان الثورة العادية التي توجد بالانتصار والثورة الثقافية. صحيح. التي ما زالت مستمرة إلى الآن. ما هي هذه الثورة الثقافية؟ هي التي أعادت الأدب العربي وأعادت الحركة الثقافية السورية إلى جزورها العربية وإلى بيئتها العربية. القصد أن أقول كما قلت يعني، وأقول دائما المنبت والأصل والجذر العربي والانتماء العربي في ثقافتنا كان وسيظل، ونحن في دار روائع الكتب نجسد هذا الأمر من خلال الاهتمام بالتاريخ الذي هو عصب الهوية الثقافية، والأدب العربي الذي هو يمثل شريانا آخر.
1: نعم. نريد اليوم يعني أن نتحدث عن الأستاذ عبدالله الذي يعمل مع فريق يسمى يعني كصانع مشروع فكري كبير عبارة عن 25 متخصص أكاديمي. نعم. يعني هذا المشروع هو كبير جدا. نعم. بالنسبة للبلد، فدعنا بصورة تفاصيل. نعم. داخلية لهذا المشروع. نعم.
0: نحن لدينا 25 أكاديمي وباحث. ببداية 2025 أضفنا طبعا نتيجة الظروف السابقة.
1: نعم.
0: لم نكن كذلك، نحن أضفنا الكوادر السورية، وهذا شيء جائز خاصة من مجال التخصصات في الأدب العربي، والباب مفتوح لدينا دائما يعني. نحن نبحث الآن عن الكوادر السورية لكي تعمل معنا. لدينا 25 باحث وأكاديمي من أكثر من 7 دول عربية وأجنبية متخصصين في الأدب العربي وفي التاريخ.
1: نعم.
0: ولدينا فريق متخصص فقط في خزائن المخطوطات العالمية، مهمة أن يبحث عن المخطوطات القديمة التي لم ترى النور إلى الآن. وطبعا سأهديكم في إذاعة دمشق الشهر القادم 5 من كتب في الأدب العربي والتاريخ لم ترى النور، أخذناها حققناها عملنا عليها أدبيا وصغناها بصيغة كتاب سيكون في متناول الأيدي. أحد كتبنا مؤخرا وهو كتاب بديع جدا في علم الكنايات لابن عراق ذلك اللغوي الشهير، اسمه جواهر المفتخرة من الكنايات المعتبرة، اعتمد كمرجعا في إحدى الجامعات الخليجية. القصد أن أقول بأن هذا العمل ليس فقط للقراءة، فقط القارئ العادي يستفيد به، لا، هو أيضا يستفيد به الطالب. اليوم الطالب هو كمقرر في الجامعة عملنا أيضا بتحقيق تراث الأقدمين في القرن الماضي، عملنا على إنجازات العقاد والمازني وأحمد حسن الزيات وزكي مبارك وغيرهم. قدمنا

0: أعمالهم بصورة جليلة تليق بأولئك الناس. ونحن الآن سأختم هذه الفقرة الآن بصدد إعادة تراث المفكرين السوريين الذين لم يأخذوا حقهم خاصة وخاصة من كان منهم في مجمع اللغة العربية بدمشق.
1: نعم. إذن يعني هذا الفريق قابل لإضافة أي شخص قادر على إنجاز عمل معين أو إضافة جميلة ضمن هذا المشروع وضمن هذا التخصص. يعني تعملون على استراتيجية دعنا نقول يعني تحقيق عيون تراثية نادرة لبلدنا
0: لم تظهر
1: الغالي سوريا. يعني هذا الشيء كل الفخر فعلا بوجودكم. وبدنا نحول يعني النسخ الخطية لمؤلفات مرجعية ومتاحة للباحثين دوليا. فأيضا يعني هل هنالك شيء أنجز نستطيع الحديث عنه وأين يوجد أين يستطيع القارئ إيجاده؟
0: نعم نحن في معرض دمشق الدولي أدخلنا إصداراتنا لأول مرة في التاريخ إصدارات حديثة. طبعا ذكرت لك أنا جامع الدول الموسوعة التاريخية الكبيرة وهي التي وزعت في 70 دولة حول العالم بإنتاج وإصدار سوري وبصمة سورية. لدينا أيضا إصداراتنا في الأدب العربي كان آخرها الجواهر المفتخرة من الكنايات المعتبرة. وعدنا إصدار تراث عملنا على جواهر الأدب في أدبيات وفي أدبيات إنتاج لغة العرب حيث يعني هذا الكتاب القيم الذي هو من 120 عام
1: نعم
0: في أدبيات وإنشاء لغة العرب يحتاج كل طالب من أكثر من 100 عام إلى الآن. قدمنا نحن بصياغة وتحقيق وإعداد الجديد وحلة بهية أصبح بمتناول الأخوة القراء أو الطلاب.
1: نعم.
0: سألتيني أين ممكن أن نجد. طبعا مكتبتنا في الحلبوني في دمشق.
1: نعم. إذن متاح موجودة. في المكتبات السورية بشكل
0: والسورية
1: عام.
0: نعم لدينا موزعين أيضا هنا في
1: نعم. طيب من خلال هذه المخطوطات ومن خلال أيضا تواجد حضرتك معنا عبر أثير إذاعة دمشق يعني جيل القراء اليوم مختلف وأنت تعلم لا نستطيع إدخال الكتاب الورقي إلى هذا الجيل الشاب إلا بصعوبة حصرا. فدعنا نقدم نصيحة من خلالك.
0: نعم.
1: يعني أنت قل أنصح القارئ بي.
0: نعم أنا أنصح القارئ شوفي يعني سمعنا كثير خلال جولاتي العربية أنا أزور سنويا أكثر من 20 دولة حول العالم.
1: نعم.
0: يقولوا البي دي اف واللغة. القارئ العربي في ازدياد والاهتمام بالكتاب في ازدياد لكن أنا أنصح هناك عقلية جديدة هناك عقلية شابة جديدة يجب أن نوجه الكتاب ومواضيع الكتاب إلى ما يهم يعني هؤلاء الشباب لأن تحديات العصر يجب أن نوجد لديها كتاب لديهم كتاب يناسب هذه التحديات. القراءة بخير والثقافة السورية بخير إن شاء الله.
1: نعم.
0: تعالى وهي من جيد إلى أفضل بإذن الله
1: إن شاء الله. أيضا يعني اتحاد الناشرين السوريين وأنت عضو في هذا
0: نعم.
1: الاتحاد وأيضا
0: نعم.
1: عضو اتحاد ناشرين عرب وفي تركيا. فمن خلال هذا الدور الذي تلعبه في اتحاد الناشرين أستاذ عبدالله دعنا نتحدث عن عوامل لمستها حضرتك في يعني فينا نقول تشكيل وعي فردي مجتمع بيأثر فعلا بأرض الواقع.
0: أنا سأحدثك عن اتحاد ناشئين سوريين حاليا وهو يعني الآن برئاسة جديدة منفتحة يعني مواكبة لتحديات المرحلة التي نعيش بها. هناك عدة إجراءات تغييرية جميلة جدا. هناك شيء مهم جدا يعني يعمل عليه اتحاد ناشئين سوريين وهو حماية الكتاب من القرصنة من الكتاب المزور من الكتاب المنسوخ. يعمل اتحاد الناشرين السوريين على إبراز الهوية العربية للناشر السوري وتذليل الصعوبات أمامه. وأعتقد أنا بأن كل الناشرين يجب عليهم أن يكونوا سند لهذا الاتحاد وعون له في المرحلة القادمة.
1: نعم.

0: يعني ك انا احاول استفيد من حضرتك، ودائما انت تعلم يعني الخبره بيكونوا غير الناس العاديين اللي عم يدرسوا دراسه جامعيه، فانت خبره في الكتب والقراءه والثقافه بشكل عام. اذا اردنا ان نوجه نصيحه لكل شخص يسمعنا اليوم، كيف استطيع ان اكون مثقفا؟ يعني هل أنا إذا درست جامعة أصبحت مثقفة؟ هل إذا درست فقط المنهاج التربوي هل أصبحت يعني بحدود يعني يطلق عليه صفة مثقف؟ أم هنالك مثلا فينا نقول يعني نستطيع إدخال مستوى معين من القراءة لكل جيل حتى يصبح فعلا فرقا في بلدنا سوريا ويصبح هذا الجيل مثقف؟
1: نعم، أنا أعتقد، أنا حاليا يعني أعتقد بأنه ربما من مجال تخصصي
0: أنا أريد من مجال التخصص.
1: لا يوجد غنى عن الأدب العربي. الأدب العربي ذخيرة قوية جدا، يعني الأدب العربي يحسن اللفظ، يحسن الكلام، وأيضا لديك يكون يعني خلفية ثقافية عربية غنية جدا، لأن اللغة العربية هي أم اللغات.
0: نعم،
1: وهي يعني تحوي من الذخائر وتحوي من الحكم والإفادة ما تجعلها يعني أن تكون سند لأي باحث على الثقافة.
0: نعم، جيل الشباب اليوم يعني فينا نقول انتشر بطريقة خاطئة، إن كان عبر وسائل السوشيال ميديا، دعنا نتحدث عن هذه النقطة. يعني كل شخص كتب كتابين أو كتب كم قصة قصيرة أصبح يطلق على نفسه اسم الكاتب أو الشاعر. يعني هل اتحاد الناشرين هون يعني له دور فينا نقول ضم هؤلاء أو توعيتهم، أو فعلا يعني إذا كان فيهم أي موهبة حقيقية يعني نحن نمسك بيدها ونضعها في الطريق الصحيح؟
1: أكيد، الاتحاد الناشئين السوريين يعني من خلال خطته الحالية التي يعمل عليها، أحد بنوده هو تشجيع الكاتب السوري. هناك مواهب، يعني كما قلت لك، يعني أنا الآن أنا كشخص أتكلم، أنا كناشر سوري ولدي فريق علمي يعني مكون من خبرات من أكثر من 25 خبير، لكن ما زلت أبحث عن الكاتب وعن الأديب السوري. عربيا يعتبر الأديب السوري والكاتب السوري الأقرب للغة العربية، ونحن كسوريين يعني يقولوا عنا في الخارج بأنكم الأقرب تحدثا بلهجتكم العامية إلى اللغة العربية الفصحى. فأكيد يعني كثير جدا يعني من الكوادر التي أصبحت معروفة ومشهورة حاليا كان مبدأها يعني أن كل كاتب يبدأ صغيرا يعني ثم يكبر. من الخطة الحالية في اتحاد الناشرين أكيد يعني الاهتمام، خاصة مع الإدارة الجديدة، الاهتمام بالكاتب والاهتمام بالمبدع السوري والاهتمام بكل شيء جديد ممكن أن يدعم الثقافة السورية والأدب السوري والناشر السوري ويحميه.
0: هناك نوع معين يعني بكثافة يجذب هذا الجيل الشاب؟
1: الروايات. لذلك يعني أنا قلت باجتماع كنا في الإمارات من فترة قريبة، قلت يعني طالما الجيل الشاب لا يلجأ إلى الكتب الأدبية العميقة والموسوعات، لماذا لا نوجه نتوجه نحن إلى ما يريد هذا الجيل
0: من خلال
1: الروايات كذا، وهو كان يعني مشروع جيد الآن نعمل عليه، يعني خاصة في مجال الإبداع. أريد أن أضيف معلومة مهمة جدا، يعني وأنا عبر أثير إذاعة دمشق يعني أتوجه للمختصين، من لديه أي مشروع في الذكاء الاصطناعي في الإبداع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، أي كتب يعني يتواصل معنا، نحن ممكن أن نتبنى هذه الكتب، لأننا بحاجة أو القارئ بحاجة إلى هذا الكتاب. لا يمكننا أن نكون بعيدين عن التكنولوجيا المعاصرة.
0: نعم، يعني أي إضافة من حضرتك نحن جاهزين نسمعها. طبعا مجالات عديدة، إن كان تحقيق مخطوطات أو صناعة نشر أو إدارة استراتيجية، يعني أنا رأيت السي في اللي وصلني عن حضرتك فكتير فينا نحكي، بس أنا بترك الخمس دقائق الأخيرات إذا حضرتك حابب تحكي عن شيء معين ممكن يفيد المستمع.
1: الله يسلمك. احنا بالنسبة لنا مثل ما قلت لك أنا

0: أريد أن يعني أن أطمئن الجميع بأن الحركة الثقافية في سوريا جيدة جدا، حركة اتحاد الناشرين الحالية جيدة جدا. أنا أتمنى يعني كأمنية أن لا أرى الكتاب المنسوخ والمزور والمقرصن في الأسواق. أتمنى اهتمام من الدولة ووزارة الثقافة لا تقصر، يعني معالي الوزير اعتمد استراتيجية جيدة في التوجه إلى الشباب، وهو شيء لازم وإيجابي.
1: أكبر يعني مشكلة كنا نعاني منها السرقة، يعني الحماية الفكرية يمكن كان فيها شوية صعوبات.
0: بالضبط. أنا أرجو دائما يعني أن يكون هناك فعاليات للكتاب في أي معرض، يعني مثلا حتى يعني في معرض البناء أو الصناعات أو كذا، أن يكون هناك
1: جزء
0: كورنر معين، جزء في الوزارات في الاستقبال، يعني أن يكون هناك رفين أو سلاسل لإنتاجات الناشر السوري، لكي يرى الإنسان السوري والضيف السوري الذي يكون في سوريا بأن الأديب السوري والأدب السوري والثقافة السورية موجودة في كل
1: دائما التعامل. أنا يمكن بيسألوني الناس أنه ليش بتخلطي وزارة التربية بتجيبيها على برنامجك. وزارة التربية بحسها جزء لا يتجزأ من ثقافة الطفل حتى يكبر وينشأ إلى جيل فعلا مثقف. هاي الزاوية اللي حكيت عنها بنتمنى نشوفها بكل صف بكل مدرسة، يعني ودائما موجودة بتبديل كتب حتى أكيد. مش نفسهم
0: أكيد. أنا هنا لم أتحدث عن وزارة التربية لأن هذا الأمر يجب أن يكون في الوزارة. يعني هو لا يجب أن يكون أمني، يجب أن يكون من ضمن خطة وزارة التربية. نحن بننفذ مشاريع طباعية عربية بالكثير، وفي كل وزارة أذهب إليها أنا أجد هناك ستاند كبير جدا، ربما يعني بحجم غرفة فقط، هذا للاطلاع فقط، حتى للإهداءات. يعني لأن الجيل الجديد يجب أن يكون في ظل الثورة التكنولوجية الجامحة الموجودة حاليا، يجب أن يكون هناك من يأخذ بيده لكي يعني لكي لا يبتعد عن الخط الثقافي.
1: مشكور أستاذ عبد الله على وجودك معنا، وأكيد كل الشرف بلقائك على هوا إذاعة دمشق، ويعني كل شيء نصحت المستمع به نحن طبعا يعني نشد على يدك.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا للباحث الأستاذ عبد الله محمد طه، المؤسس ومدير عام دار روائع الكتب. وأيضا مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.
2: البعد الثالث. الإعداد عيسى الظاهر. التقديم والحوار وئام حمدان. التنفيذ يحيى قصيعة. الإخراج مهند ديبي.

عرب. محمد بن محمد بن عبد الله جغرافي ورحالة عربي، عاش بين عامي 1100 و1165 للميلاد. ينتسب إلى شجرة الشرفاء الإدريسية من بني حمود الأندلسيين، لذلك اشتهر باسم الشريف الإدريسي. ولد في سبتة في المغرب، وتلقى علومه الأولى فيها، غير أن الصلات ظلت قائمة بين أسرة الإدريس والأندلس، فانتقل محمد الإدريسي إلى قرطبة صغيراً ونشأ فيها، ودرس في جامعتها العلوم والرياضيات، وبرز في التاريخ والجغرافيا، ولمع اسمه في قرطبة حتى دعي بالقرطبي. أولع الإدريسي بالأسفار باكراً، فقام بسلسلة من الرحلات إلى بلدان عدة، وطاف في الأندلس ولشبونة وسواحل فرنسا والجزر البريطانية، وزار المغرب ومصر والشام والأناضول واليونان. فاكتسب في رحلاته تلك الخبرة والمعرفة، وتعرف مراكز الطرق التجارية باستماعه أخبار التجار من عرب وروم وغيرهم. وشجعه أقاربه من آل حمود على زيارة صقلية عام 1138 للميلاد، وقدموه إلى ملكها النورماندي روجار الثاني، فحظي عنده بالتكريم، ونشأت بين الاثنين مودة. وطلب الملك منه وضع كتاب وخريطة للعالم يعرف بهما موقعه منه. فمكث الإدريسي في صقلية نحو 20 عاما، صنع للملك في أثنائها كرة أرضية من صفائح الفضة، وألف كتابه المشهور نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وكتبا أخرى، ثم عاد إلى سبتة مسقط رأسه وأقام فيها إلى وفاته. كان الإدريسي جغرافيا رائدا دقيق الملاحظة واسع المعرفة، ويتصف منهجه بمحاولة التقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية، والوصف غالب على مؤلفاته، ويبدو ذلك جليا عندما وصف الأرض بأنها معلقة في الفضاء كالمح في البيضة، وتصورها على هيئة كرة محيطها 22,900 ميل. واتبع الإدريسي منح بطليموس بتقسيمه الأرض إلى 7 أقاليم، وهي أحزمة عريضة فوق خط الاستواء، غير أن الجديد عند الإدريسي أنه قسم الأقاليم 7 إلى أجزاء رأسية عددها 70 جزءا، وجعل لكل جزء خريطة مسطحة وضعها الواحدة إلى جانب الأخرى مبتدئا من الغرب إلى الشرق، وربط الأجزاء كلها بعضها إلى بعض، فإذا جمعت الخرائط 70 تكونت خريطة عامة لكل العالم. وقد أفاد الإدريسي من ملاحظات من سبقه وعاصره مثل بطليموس واليعقوبي وابن حوقل، وأفاد منه كثير كابن سعيد المغربي الذي عاش في النصف الثاني من القرن 13، ونقل عن الإدريسي ما كتبه عن أوروبا والبلاد الأخرى، وكذلك أبو الفداء الذي عاش في بداية القرن 14، وتولى ميلر طبع القسم الأكبر من خرائط الإدريسي، فاستخرج منها خريطته الشهيرة عام 1931. وقد مر وقت كان الإدريسي فيه سفير الأدب الجغرافي العربي في أوروبا ومؤسساتها العلمية، حتى أطلق عليه اسم سترابون العرب. وآثار الإدريسي هو كتابه الشهير نزهة المشتاق في اختراق الآفاق آنف الذكر، الذي أنجزه عام 1154 للميلاد، وألحق به خرائط توضيحية للأقاليم 7 المعروفة أنذاك، إضافة إلى خريطة مسطحة للعالم رسمها على هيئة دائرة في مطلع الكتاب، وقسمها طولا إلى 10 أجزاء متساوية تبدأ من القطب الأعلى
الجنوبي في علوم ذلك العصر وتنتهي عند القطب الأسفل.

وتقطعها خطوط عرضية فتؤلف ما يشبه المستطيلات على نحو ما هو متبع اليوم في المرتسمات الحديثة. ويعد الكتاب أفضل رسالة في الجغرافيا كتبت في العصور الوسطى، وهو من أوسع الكتب الجغرافية باللغة العربية شهرة في أوروبا، وقد ترجم إلى الإيطالية، اللاتينية، الفرنسية، الألمانية وغيرها. لم يقتصر اهتمام الإدريسي على علمي الفلك والجغرافيا، بل تعداهما إلى مجالات أخرى كالطب والصيدلة وعلم النبات. وقد عثر في النصف الثاني من القرن العشرين في إحدى مكتبات اسطنبول على مخطوط يضم قسمه الأول رسالة في تحضير الأدوية للإدريسي، ومن تصانيفه المهمة الأخرى كتاب الجامع لصفات أشتات النبات. ويقول الإدريسي في مقدمة كتابه هذا إنه نظر في كتب من سبقه فوجدها مملوءة بالأغلاط، وإن بعض المؤلفين أطال وجمع بين الأقوال، وبعضهم أوجز وذكر المعلوم وترك المجهول. لذلك رأى أن يرجع إلى البحر الذي منه اغترفوا والكنز الذي منه استسلفوا، وهو كتاب دياسقوريتس الذي وضعه في الأدوية المفردة، ولكنه وجده قد ترك أدوية كثيرة لم يذكرها، إما أنه لم يبلغه علمها ولا سمع عنها، أو لأن أكثرها ليست من بلاده أو ظنا منه وتعمدا. وقد ألف الإدريسي كتابه على شكل معجم يضم أسماء الأدوية المفردة مرتبة على حروف الهجاء، وفسر أسماءها باللغات السريانية، اليونانية، الفارسية، اللاتينية، البربرية والقبطية أحيانا، وذكر منافع كل مفرد منها وما يستخرج منه من صموغ وزيوت، ويتخذ منه من أصول وأوراق وقشور وبراعم وأزهار وبذور.

وننهي حديثنا عن الإدريسي بما قالته المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي عنه في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب. لقد كان الجغرافي العربي الإدريسي هو الذي مثل في قصر ملك صقلية دور المعلم للغرب وليس بطليموس كما يدعي بعضهم.

قدمت لكم إذاعة دمشق. كانوا بيننا. الإعداد رندا القاسم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يشارك في فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في قصر المؤتمرات بدمشق. وزير الداخلية أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يؤكد أن النظام البائد حول سوريا إلى مصدر للكبتاغون والسموم عبر ممارسات إجرامية ممنهجة وخطيرة. وزير الصحة مصعب العلي يشدد على ضرورة التزام الدولة في حماية الأمن الصحي للسوريين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وزير العدل مظهر لويس يؤكد الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمناهضة التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن منظومة التعذيب في عهد النظام البائد. رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي يؤكد أن الهيئة ستبقى سدا منيعا في وجه تهريب المخدرات. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن الشاب الذي اعتقلته صباح اليوم في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة بعد ساعات من التحقيق معه. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: قال
1: واكثر من هويام الصبي عذب ما ريدا سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب ما ريدا سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبي يخرب انا بهذا

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم مواسم، البرنامج الذي يواكب نبض الأرض ويتابع تفاصيل العمل الزراعي وهموم المزارعين وآمالهم في مختلف المواسم. حين نتحدث عن إدلب فإننا لا نتحدث عن أرض زراعية فحسب، بل عن محافظة ارتبط اسمها منذ عقود بالبساتين والحقول والأشجار المثمرة التي شكلت جزءا من هويتها الاقتصادية والاجتماعية. فمن سفوح الجبال إلى السهول والوديان تنتشر أشجار الزيتون والتين والكرز والدراق والمشمش واللوزيات لتمنح المكان لونا خاصا ورزقا لآلاف العائلات. يأتي الموسم الحالي وسط ظروف مناخية مميزة بعد هطولات مطرية جيدة شهدتها المنطقة، الأمر الذي انعكس على الواقع الزراعي بشكل عام وفتح باب التفاؤل أمام المزارعين بموسم إنتاجي أفضل من الأعوام السابقة. لكن بين وفرة الإنتاج وتحديات التسويق وارتفاع تكاليف الزراعة تبقى الأسئلة مطروحة حول واقع الأشجار المثمرة في إدلب ومستقبل هذا القطاع الحيوي. مستمعين الأعزاء، للحديث أكثر عن هذا الملف نستمع أولا إلى هذا التقرير الذي أعدته الزميلة هدي الأحمد.

تعد محافظة إدلب من أبرز المناطق الزراعية في سوريا، لما تمتاز به من تنوع واسع في الأشجار المثمرة التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الريفي ومصدراً مهماً لدخل آلاف الأسر. وتنتشر في أرياف المحافظة بساتين الزيتون والتين واللوز والفستق الحلبي، إلى جانب مساحات من أشجار الكرز التي تعد من المحاصيل النوعية في المنطقة، خاصة في أريحة وجبل الزاوية وريف إدلب الغربي، حيث تسهم البيئة المناخية الملائمة في إنتاج ثمار عالية الجودة تلقى إقبالاً في الأسواق المحلية خلال الموسم. ورغم أن الزيتون يشغل المساحة الأوسع من حيث الانتشار، إلا أن التنوع الزراعي يبقى السمة الأبرز للقطاع، إذ تتكامل محاصيل التين واللوز والفستق مع غيرها في تشكيل هوية زراعية متوازنة للمحافظة. لكن هذا القطاع الحيوي واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة تمثلت في التعديات والحرائق وقطع الأشجار، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الغطاء النباتي وخسائر في الثروة الشجرية المثمرة، انعكست بشكل مباشر على القطاع الزراعي والبيئة معا. وفي إطار جهود التعافي، تنفذ الجهات المختصة برامج لإعادة تأهيل البساتين المتضررة وحملات تشجير واسعة، إضافة إلى التوسع في إنتاج الغراس الزراعية وإطلاق مشاريع بحثية لاستنباط أصناف أكثر تحملاً للجفاف والتغيرات المناخية. كما أسهم الموسم المطري الجيد هذا العام في تحسين واقع الأشجار المثمرة ورفع التوقعات الإنتاجية، خصوصاً في محاصيل الكرز والتين والزيتون، ما أعاد قدراً من التفاؤل إلى المزارعين. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال التحديات قائمة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التسويق وشح مصادر الري، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي والآفات الزراعية. وتبقى الأشجار المثمرة في إدلب أكثر من مجرد قطاع إنتاجي، فهي جزء من هوية المكان وذاكرة الريف، وثروة قابلة للنمو إذا ما استمر الدعم والتأهيل بما

0: مستمعين الأعزاء، للحديث أكثر عن واقع الأشجار المثمرة في محافظة إدلب يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف الأستاذ المهندس عبد القادر حميدي، معاون مدير زراعة إدلب. أستاذ عبد القادر، أهلا وسهلا فيك على هواء إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيكم ومتابعين كل كرام. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
0: تحياتي أستاذ عبد القادر. بداية، كيف تقيمون واقع الأشجار المثمرة في محافظة إدلب خلال الموسم الحالي؟
1: طبعا تعد محافظة إدلب من المناطق المهمة زراعية في سوريا، مستفيدة من التنوع المناخي اللي فيها. طبعا مزروع فيها أغلب الأشجار المثمرة، اللوزيات مثل ما تفضلت حضرتك، فستق حلبي، رمان، كاكي، يعني أغلب الأصناف المشجرة. طبعا مروي وبعل حكينا نتيجة أنه التنوع المناخي اللي فيها بلغت المساحة المزروعة تقريبا يعني بحدود 157 هكتار. هذا القطاع طبعا خلال المرحلة الماضية طبعا تعرض يعني خسارات كبيرة. طبعا خسرة إدلب بحدود يعني تقريبا أكثر من 2 مليون شجرة متنوعة الأصناف، يعني من زيتون وتين ومحلب، يعني حتى تفاح، يعني صراحة كان خسارة كبيرة. بيجي أهمية هذا القطاع، يعني قطاع الأشجار المثمرة، لكونه طبعا بيأمن فرص عمل لعدد كبير من العمال.
0: صحيح.
1: بالإضافة لأنه هو يعني مصدر دخل يعني آلاف الأسر اللي عم تشتغل فيه. كذلك يعني طبعا الأشجار المثمرة بتدعم الصناعات التحويلية اللي موجودة ممكن ضمن المنطقة. بالإضافة لأنه ممكن تنشط الأسواق المحلية والتجارة الخارجية. يعني بالإضافة لأنه يعني طبعا الزراعة بالأشجار المثمرة هذا الموضوع بيزيد الغطاء النباتي ضمن المحافظة، يعني ضمن صحيح. المحافظة
0: صحيح.
1: مما يخفف من التغيرات المناخية يعني. طبعا يعني
0: أستاذ عبد القادر، يعني مثل ما تفضلت، نعرفها إدلب الخضراء، اسمها دائما اسمها إدلب الخضراء.
1: تماماً.
0: مثل ما تفضلت أشجار الكاكي والتين والرمان والزيتون والدراق، يعني أبرز أنواع الأشجار المثمرة في إدلب. يعني في بعض الأصناف تحتفظ بمكانة تاريخية، مكانة إنتاجية خاصة بمحافظة إدلب. يعني اللي بيسمع إدلب بيقول زيتون، بيقول فستق حلبي. يا ترى دخلت أصناف جديدة نافست هذه الأشجار اللي بنسميها تاريخية في محافظة إدلب؟
1: هلا بالنسبة للأصناف اللي دخلت، هي طبعا ما نافست، بس نتيجة الظروف الماضية يعني حقيقة المزارع صار يبحث عن الجدوى الاقتصادية.
0: صح.
1: فبحث عن أنه يجيب أصناف يعني صريحة تدخل بالإنتاج بعمر مبكر. بس للأسف يعني كان لها مساوئ أكثر من المحاسن. صحيح تدخل يعني بالإنتاج مبكرا، بس بتحتاج معدلات مطرية عالية، بتحتاج ري. يعني إذا ما في ري ما بتنجح هاي الأصناف. بالإضافة إلى تحمله لظروفنا المناخية، يعني صراحة كان يعني ضعيف تحمله للأصناف للظروف المناخية اللي عنا. الأصناف اللي موجودة عنا لا حقيقة هي السائدة، وهي اللي يعني الناس رجعت تشتغل فيها. بس
0: اللي هي أستاذ عبد القادر،
1: القطاع الزراعي
0: اللي هي يعني أشهر أشجار اللي تشتهر فيها إدلب.
1: هلا نحن صراحة الزيتون مثلا، الصوراني، المعري، القيسي، مثلا بالنسبة للأشجار المثمرة عندنا اللوزيات بمختلف أصنافه، مثل المشمش، الكراز، المحلب. بالإضافة للرمان، يعني صراحة نحن عندنا رمان بمنطقة يعني الدركوش يشتهر فيها. بالإضافة لموضوع حتى الكرمة بمناطق حارم.
0: الفستق الحلبي غير منتشر في إدلب أستاذ عبد القادر؟
1: لا، أقول فستق حلبي هو بمنطقة هان شيخون، يعني منطقة خان شيخون متوفر. فيعني صراحة هو التنوع المناخي جعل من إدلب بيئة للزراعة أغلب الأصناف الزراعية، يعني أغلب الأصناف الأشجار المثمرة.
0: صحيح.
1: يعني هذا الموضوع مثل ما حكيت أنه جعل اسمها من اسمها أنه إدلب الخضراء. نتيجة هذا التنوع الزراعي اللي نتج عن التنوع المناخي اللي صار.
0: أستاذ عبد القادر، أبرز الخدمات التي تقدمها مديرية الزراعة للمزارعين فيما يتعلق بالإرشاد الزراعي وكيفية العناية بالبساتين؟
1: لا، نحن صراحة كمديرية الزراعة في أعمال قدمت سابق، يعني أنه نحن مثلا موضوع تعويض الفاقد من الغراس تم تقريبا بحدود 300,000 فرسة تقريبا، تم تعويضها بالتنسيق مع منظمة وزارة الزراعة ومنظمة أكساد والمنظمات اللي تشتغل بالقطاع الزراعي بالمحافظة. طبعا عم يتم حيل على تأهيل المشاتل حتى يتم توزيع الغراس على الأخوة المزارعين بأسعار مخفضة.

0: بالاضافه الى نحن موضوع الارشاد الزراعي، نحن طبعا بنقدمه بكل اشكاله، يعني كان ندوات ورشات مثلا ايام حقليه. حاليا عم نقوم على كمان موضوع المدارس الحقليه بالنسبه للاخوه المزارعين على موضوع الزيتون والفستق والرمان بحدود 40 مدرسه حقليه. طبعا هي بتقدم يعني خدمات ومعلومات، بالاضافه لانه يعني
1: طبعا هذا كله مجاني استاذ عبد القادر.
0: يعني بتقوم بتتبع الافات مجاني. نعم مجاني.
1: نعم.
0: بالاضافه لانه هي بتقوم بتتبع طبعا الامراض والمحاصيل، يعني امراض المحاصيل والافات، وبتقدم النصح بالوقت المناسب يعني في الاوقات اللي ممكن تستخدم فيها.
1: استاذ عبد القادر مثل ما تفضلت، 300 الف غرسه في المشاتل ستوزع على الفلاحين باسعار مخفضه، يا ترى يعني في انواع محدده لهذه الغراس؟ يعني شو الاصناف الموجوده؟
0: طبعا هي الاصناف اللي قدمت زيتون، هي الزيتون القيسي والصوراني بالنسبه للزيتون، بالنسبه للتين سطاحي طبعا يعني هاي
1: يعني كلها من اصناف الجيده المدروسه التي تناسب المنطقه.
0: هاي اغلب الاصناف اللي قدمت طبعا اصناف المحليه، اصناف محليه يعني تزرع ضمن محافظه ادلب، طبعا جبناها من المحافظات الثانيه بس يعني تزرع ضمن بيئه ادلب.
1: طيب أستاذ عبد القادر، هذا الموسم، الموسم الحالي موسم الشتاء، الحمد لله شهد معدلات أمطار جيدة مقارنة بالأعوام الماضية، كيف انعكس ذلك على نمو الأشجار وكميات الإنتاج المتوقعة؟
0: طبعا نحن حكينا أن قطاع الأشجار يعني بيتأثر بالعوامل المناخية إن كان بزيادة الهطول المطري أو بقلة الأمطار المطرية، فحقيقة يعني كثرة الأمطار المطرية ساعد بقلة الحمل، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض والحشرات. هذا الموضوع يعني صراحة زاد عبء شوي على المزارعين ويعني أخر عمليات أحيانا المكافحة. بالإضافة لأنه يعني صراحة الوضع العام كان بالنسبة للأسواق، يعني كانت الأسواق الخارجية ما في حركة باتجاهها، فكان يعني في وفرة في بعض الأصناف. هاي الوفرة حقيقة يعني إذا ما تم فتح أسواق خارجية أو ما في صناعات تحويلية تستوعب الفائض من الأسواق،
1: نعم،
0: فهذا الموضوع حقيقة بيؤدي إلى انخفاض بسعرها،
1: نعم،
0: فبيدفع ثمن المزارع، يعني ما بتكون يعني زاد جدوى اقتصادية بالنسبة
1: أستاذ
0: له.
1: أستاذ القادر، احنا نأتي على ذكر موضوع التسويق وموضوع دعم الفلاح من ناحية السعر وتلاعب التجار. خلينا بموضوع انه انت مثل ما تفضلت زيادة معدلات الأمطار أدت إلى ظهور أمراض زراعية ارتبطت بزيادة الرطوبة في الجو أو في التربة. ما هي أهم هذه الأمراض وكيف تتعاملون معها؟ يعني موجود إلى أدوية؟
0: طبعا هو في موجود، بس يعني للأمانة أنه المواطن أو المزارع ما حس أن يتدخل نتيجة يعني عدم استطاعة والقدرة على الدخول لأرضه لحتى يكافح. يعني أنت بتعرف أغلب مثلا الزراعات بالنسبة للوزيات بمناطق حوض العاصمة، فهي أحيانا حتى بيغمرها العاصفة ما بيحسن بيطلع المزارع يرش يعني هاي المكافحة. فكانت يعني في إصابة حتى بالنسبة للزيتون، كمان لاحظت أنه كان في يعني طبعا انتشار ولو بسيط يعني لموضوع البسلة، يعني أثرت ولو جزئيا بنسبة 10% تقريبا على المحصول، يعني نتيجة انتشارها وطبعا الرطوبة الزائدة اللي كانت موجودة وعدم يعني ارتفاع درجات الحرارة اللي بتأثر عليها. فهذا الموضوع ساعد يعني بكثافة وجود الحشرة، فأثر يعني نسبيا على موضوع العقد الزيتون.
1: إذن من أهم الحشرات أو الأمراض التي ظهرت على بساتين الزيتون هي بسلة الزيتون، أيضا ممكن ذبابة الزيتون تنشط في المناطق الرطبة وهي حشرة خطيرة وتسبب
0: ذبابة ثمار الزيتون. حقيقة نحن بمناطقنا لسه ما تنشط لبعد يعني ب15/7 وبعد حتى يعني بده يكون قطر الحبة وصل لقطر معين حتى توضع البيض عليه، يعني فلسه ما وصلنا نحن لهي المرحلة. نحن حاليا عم نتابع حشرة العتة، طبعا عم نعطيهم هرمونات جنسية أي عتة الزيتون عم معلقين. لحد الآن الوضع يعني ضمن العتبة الاقتصادي والأمور جيدة الحمد لله، يعني الأمور ما في داعي للمكافحة، الأمور جيدة لحد الآن. ونحن بوضع يعني دائما يومي تقريبا في تشريح عينات ومراقبة للحشرة.
1: نعم أستاذ عبد القادر، معظم الأشجار المزروعة في محافظة إدلب هي أشجار بعلية ولا لا تحتاج إلى سقاية في الصيف؟
0: لا، أشجار مروي وبعل.
1: كيف يتم يعني تتم عملية السقاية وما هي الطرق المتبعة في سقاية الأشجار؟
0: الري المتبع هو طبعا بقسم يعني في منه على الديزل، وحاليا استخدمت الطاقة البديلة ألواح الطاقة الشمسية بتركيب على كان على الآبار أو على الأنهار، دخلت بقسم منيح، بس يعني في قسم منيح لسه على موضوع الديزل يعني صراحة.
1: أقصد وسائل وطرق الري الحديثة متبعة.

0: تبع
1: طبعا
0: في
1: هاي من
0: هذه
1: الاشغالات
0: البساتين؟
1: اللي ممكن تزيد يعني بتكاليف انتاج على الاخوه المزارعين، يعني انا ديزل تعرف من يعني مرتفع السعر، فهذا بزيد يعني على من تكاليف الانتاج على الاخوه المزارعين، بقلل الربح عنده.
2: نحن أولا في إدلب متأخرين في مسألة زراعة ومصالح الزراعة، سبحان الله المصلحة، وكيفية إدارة الأراضي الزراعية عن الغرب والشرق مئات السنين. طبعا هذا التأخر له عدة أسباب. أولا نقص في المعدات الحديثة المواكبة لباقي الدول، بالإضافة لضعف الخبرات ونقصها حتى عند المهندسين الزراعيين والصيدليات الزراعيين. ومنعاني من رداءة أنواع الدواء الحقيقة، يعني بشكل عام، يعني أي مرض بشخص لك يا لو أعطاك الدواء سبحان الله الحقيقي له فبيكون نوعه رديء، فكتير منعاني من هذا الأمر، ومنه بيؤدي لقتل أشجار، منه بيقول لك مثلا ما له دواء، فعنا ضعف بشكل عام ونقص في الخبرات. اثنين، بالنسبة لمسألة هالسنة الحمد لله رب العالمين كانت سنة وفيرة يعني وأمطار غزيرة بفضل الله، لكن سبحان الله الجو اختلف، فكأنه هيك زيتونا كأنه ما هو معتاد، أو سبحان الله يعني شفت فترة الشتاء كان ما وقف مطر سبحان الله، لكن نتج عن هذا الأمر أمراض كتيرة ما كانت بالحسبان للمزارعين بالنسبة لهالسنة، من نبسيل الزيتون وديدان الأوراق يعني تقريبا ضربت ثلاث ربع الموسم بالمحافظة ككل. طبعا سبحان الله يعني نرجو من المسؤولين عن هذا الأمر مساعدة الناس، يعني إعطاء الدواء مجانا مثل مصاف باقي الدول، المساعدة في أعطاء آليات حديثة ولو بالتقسيط مساعدة للناس، أدوية ممتازة يعني تساعد الدولة أو تجيب يعني من باقي هالدول، عملوا من فترة سبحان الله يمكن معرض دمشق الدولي يعني عن الآلات، لكن كتير غالي سبحان الله، وما في تقسيط المزارع عنا بشكل عام، يعني الفلاح وضعه صعب، فواجب من دولتنا من مسؤوليننا يساعدوا المزارع في هذا الأمر، يعني يعطوا معدات حديثة بالتقسيط مثلا قروض.
3: بالنسبة نحن المزارعين هالشجر اللي السنة في أمراض دارت لك، في أمراض هاي القطن الأبيض بالنسبة شجر الزيتون، في بدبخ الدودي الحشري الأوراق تساقط، عندك خيو بدنا اسمدي، بده خيو شبكة تنقيط مشان نضخ عليه. بالنسبة هذا موضع الزيتون المطر كان كويس، يعني كان في زائد كحسب الأرض، إذا مرتفعة معدلة كويس، إذا قادي بصير عندك نسبة الأمطار نسبة الري أعلى. الحمد لله كان الشتاء كويس، بس في أضرار قلت لك أمراض كثيرة السنة.
4: يعني بالنسبة للمحاصيل في منطقة كفرنبيل، إذا بدنا نحكي عن شجر الزيتون أكثر شيء، يعني الأمطار الجيدة كتير ساهمت في تحسين جودة المحاصيل اللي عنا. بدنا نحكي عن المشكلات اللي عم تواجهنا، أبرز مشكلة إنه نحن اليوم بلشنا نعتني بشجر الزيتون اللي عنا من أول وجديد، يعني النظام البائد قطع كل الأشجار اللي موجودة، والأشجار اللي ظلت اليوم يعني صايبت كتير حشرات وصايبت كتير أمراض، هي بحاجة لعناية من الحشرات. يعني احنا نتوجه بهيك رسالة بسيطة لمديرية الزراعة في محافظة إدلب، يعني يزودونا بنوعيات جديدة تكون سريعة الإنتاج سريعة النمو، يعطونا مبيدات حشرية خصوصا للحشرات اللي هلق كلياتنا يعني عم نعاني من وجودها.

0: أسمدة، من أدوية، من مبيدات، يا ترى متوفر هذا الشيء؟ تلبي احتياجات المزارعين؟
1: هلا بالنسبة للمبيدات متوفرة هي، بس صراحة يعني مرتفعة الثمن طبعا، يعني هي من التحديات اللي بيعاني منها القطاع الزراعي، هو طبعا ارتفاع مستلزمات الإنتاج، يعني كان مبيدات أو أسمدة أو حتى مثل ما حكينا محروقات، يعني حتى مثلا ارتفاع العبوة، أجور النقل، يعني هاي كلها من الشغلات اللي ممكن يعني تعتبر تحديات القطاع الزراعي، بتزيد تكاليف على الأخوة المزارعين طبعا، وبقلل هامش الربح بوحدة المساحة لهم يعني. نعم.
0: يعني استاذ عبد القادر، انتم لكم دور في تامين هذه الاسمده او هذه الادويه، ولا يقتصر دوركم فقط على الارشاد والتوجيه؟
1: دور مديريه الزراعه فقط يقتصر على الارشاد صراحه، يعني الارشاد، ونحن صراحه بننصح احيانا، قلت لك نحن من خلال متابعتنا نحن بنعطي التوصيه اللي انه لازم يرش ولا ما لازم يرش، احيانا المزارع يشتغل بعامل الغيره من الجار، يعني شاف جاره رش ممكن هو يستخدم المبيدات، فنحن لا، نحن صراحة نحن من خلال متابعتنا بنقول له اما رش او استخدم او لا تستخدم المبيدات، ما في داعي، يعني احيانا نحن ارتفاع درجة الحرارة مثل قلت لك على البسلة، نحن بالعادة ما كنا نكافح، حسنا يعني كان وضع السلسلة نتيجة ارتفاع الرطوبة وقلة يعني ارتفاع الحرارة، هذا الموضوع زاد انتشاره شوي، بس هي بالعادة يعني ما بتتكافح نتيجة انه بس ارتفعت درجة الحرارة مثلا 35 فيها بتموت، نحن مثلا عدت نفس الحكي لما مرض تصلبت النواة انا ممكن ما بقى كافح يعني صراحة، أرشيف حتى لو موجود الحشرة فما أقدر فنحن نعطي التوصيل صحيحة للمزارع، يعني نعمل نحن النشرات الإرشادية بنعمم على أخوة المزارعين بحيث أنه نحن نعطي التوصيل الصحيحة اللي بأقل تكاليف يعني.
0: أستاذ عبد القادر، بعد انتهاء مرحلة الإنتاج تبدأ مرحلة مهمة وهي عملية التسويق، كيف تقيمون واقع تسويق الثمار في محافظة إدلب؟ يعني بعض المزارعين بيشتكوا بما يتعلق بانخفاض الأسعار أو صعوبة تصريف بعض المحاصيل، كيف يمكن أيضا حماية هذا الفلاح من تلاعب الوسطاء والتجار؟
1: أستاذ الكريم، نحن موضوع التسويق المزارعين بشكل عام يعتمدوا على الوسطاء طبعا وأسواق الهال، موضوع التسويق مرتبط بعدة أمور، يعني موضوع صراحة القدرة الشرائية للمواطن يعني ضعيفة، فموضوع مثلا ينباع أسعار عالية فما رح يحسن المواطن يأخذ بها الأسعار، بالإضافة لأنه نحن موضوع الأسواق الخارجية تعرف نحن بظرف يعني ما كثير مفتوحة بالنسبة لنا الأسواق الخارجية حتى نحسن نطالع هاي الأصناف باتجاه الخارج، بالإضافة لأنه نحن بإدلب حقيقة موضوع الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية هذا موضوع يعني نفتقر له يعني جزئيا، نحن ما عندنا صناعات تحويلية ولا بحيث هذا الفائض من الإنتاج أو هذا الكم من الإنتاج أنه أنا أخذه باتجاه الصناعات الغذائية أو الصناعات التحويلية، فأمتص الفائض بفترة ذروة الموسم فبيظل حقيقة سعر المنتج يعني بحقيقة ربح مقبول للمزارع، بالإضافة إلى موضوع تقلبات الأسعار يعني يعني أسعار العملات، يعني هذا الموضوع كمان جانب حقيقة يعني عم بيأثر على موضوع الأخوة المزارعين تقلب الأسعار، ونحن بوضع شايف يعني الوضع العام للدولة يعني في تلبك بهذا المجال، يعني هاي كل العوامل عم تزيد من صراحة من خسارة يعني الأخوة المزارعين وبتقلل من ربحهم، المزارع عم يشتغل لحتى يستفيد، بس للأسف نحن عم نحكي نحن بموضوع فاكهة فهي تعتبر كماليات يعني وليس أنه هي أساسيات مادة أساسية مثلا، فالمواطن يعني بيحجم عن شراء بمقابل أساسيات له، يعني يختلف عن أنه مثلا أنا يعني مادة الخبز بدي أشتريها، لا هو يعني بيعتبر أنه أنا مثلا اللوزيات ولا الكرز ولا التين ولا، فهي تعتبر يعني مناكهات له فبيحجم عن شراء اللي ضعف قدرته الشرائية،
0: صحيح
1: يعني هذا
0: صحيح.
1: الموضوع هو اللي عم يأثر على بالأسواق المحلية والأسواق الخارجية ما مفتوحة بشكل كامل، بالإضافة لأنه نحن أحيانا يعني صراحة حتى الدولة عم تأخذ إجراءات إنه نحن مثلا موضوع تطبيق الرزمانة الزراعية نمنع دخول أحيانا بعض الأصناف بفترة الذروة،
0: هو هذا اللي بيسألك عنه أستاذ عبد القادر، يعني أحيانا بنشوف منتجات في الأسواق جاي من برا يعني مستوردة، ليش نحن ما ندعم الاقتصاد المنتج المحلي؟
1: أستاذ الكريم، نحن صراحة نحن يعني على الدولة بتلعب يعني على موضوع وطن، وأنا بدي أحقق للمزارع بالمقابل المستهلك، يعني بدها تكون تقريبا توازن بين الطرفين، يعني أنا ما يعني فعم تلعب على هذا الوطن، أحيانا وقت اللي يعني بمنع دخول المنتج فدفاعه فالمزارع أو المواطن ما له قدرة شراءه، فأنت عمليا كمان ما عم ياخذه، يعني هلا انا وقت بيرتفع سعر مثلا المشمش ولا الكرز باتجاه اسعار عاليه فصراحه ما راح اشتري، يعني وما عندنا يعني نحن صناعات تحويليه واسواق، يعني ما عندنا اسواق خارجيه خرج تطلع يعني صراحه،
0: نعم.
1: فهذا الموضوع حقيقه يعني عم يلعب دور كبير

0: يعني يقلل هامش ربح الأخوة المزارعين.
1: صحيح. أستاذ عبد القادر، أبرز الخطط والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها مديرية الزراعة في محافظة إدلب خلال المرحلة المقبلة؟
0: أنا طبعا يعني نحن بالنسبة ل يعني قلت لك موضوع الزراعة حاليا عم نعمل على تطوير أو نحن إعادة تأهيل المشاتل الزراعية بحيث نحن نوفر الغراس للأخوة المزارعين حقيقة منافسة للأسواق الخاصة، بالإضافة إلى أنه يعني حاليا عم يتم ممكن موضوع إيجاد مثلا سياسات دعم تكون ميسرة يعني ميسرة للأخوة المزارعين بمثلا يعني مثل على شاكلة القرض الحسن، فهذا الموضوع كمان عم يعني ممكن ترى يندرس وعم يشتغل عليه. بالإضافة قلت لك يعني نحن صراحة يعني عم نبعث وعم من خلال تواصلنا طبعا مع المنظمات والفاعلين بالقطاع الزراعي، نحن موضوع صراحة إنشاء مركز توضيب نحن بمحافظة إدلب، توضيب فرز برادات تخزين، هذا الحكي ما كتير موجود يعني كمان عم يتم العمل عليه إن شاء الله تعالى. يعني هاي ابرز الاعمال اللي نحن طبعا قلت لك بالاضافه لموضوع نحن يعني المتابعه الحسيسه مع الاخوه المزارعين.
1: نعم.
0: بموضوع يعني بحقولهم نحن نعطيهم التوصيات اللي يعني تقلل عليهم التكاليف يعني صراحه اللي ما يستخدموا فيها ان كان مبيدات او يعني مبيدات حشريه او فطريه يعني على محاصيلهم. طبعا يعني من خلال كمان نحن موضوع قلت لك موضوع الارشاد يعني هم من خلاله مثلا هلا نحن موضوع الزراعه الذكيه مناخيه ممكن ترى نشتغل عليه، الزراعه العضويه يعني هالمفاهيم الجديده انه نطرح احنا وهالتقنيات الجديده نطرحها بين ايدينا الاخوه المزارعين، انه هاي كلها بتساعد يعني على خفض التكاليف وزياده الربح ان شاء الله تعالى للاخوه المزارعين.
1: هو بالنسبه للزراعه العضويه استاذ عبد القادر، يعني هي يعني نظام زراعي حديث، ولكن يعني للي بيطبقه ويعرف يطبقه بطرق يعني بأساليبه الصحيحة العلمية، مردوده الأفضل ما يكون من الطرق التقليدية في الزراعة التي تترك أثر متبقي على الثمار وممكن تضعف قدرة تسويقها. المنتج العضوي هو مطلوب يعني في التصدير.
0: نعم، نحن هاي المفاهيم والتقنيات الجديدة اللي عم نحاول يعني صراحة نصير نحكي فيها مع الأخوة المزارعين، نسعى وخلال الورشات والندوات إنه نحن نسعى لأنه تطبيقها ما بالأمر السهل يعني صراحة. أنت هذا الموضوع ما أمر إنه نحن يعني مثلا منعنا استخدام المبيدات إنه صار عندي عضوي، لا، في يعني إجراءات وفي يعني متابعة حقيقة لموضوع الزراعة العضوية مختلفة، حتى في يعني ناس أخصائيين بدهم يتابعوا هذا الموضوع، فيعني الأمر يعني بده عمل حقيقة، هو كله محطوط على أنه على الدراسة ويشغل عليه بالزراعة مثل ما قلت لك، حتى الزراعة الذكية مناخية يعني الزراعة العضوية الزراعة الحافظة، هاي كلها المفاهيم يعني أنا موضوع استخدام الري الحديث كلها هاي نحن طبعا بإذنك كانت يعني خلال الفترة الماضية غايبة عن المزارعين نتيجة الوضع القائم ووضع الحرب بتعرف، إن شاء الله تعالى هاي المفاهيم وهي يعني كلها إن شاء الله تعالى عم تدخل على موضوع القطاع الزراعي إن شاء الله تعالى بإذنك.
1: نعم، بالتوفيق إن شاء الله لكم أستاذ عبد القادر، وإن شاء الله دائما محافظة إدلب المحافظة الخضراء التي تجود بخيراتها على كل أرجاء سوريا الحبيبة. كل الشكر في الختام مستمعين الأحبة للأستاذ المهندس عبد القادر حميدي، معاون مدير زراعة إدلب. أستاذ عبد القادر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك ومتابعينك الكرام،
1: أهلا وسهلا فيك.

مستمعينا الأكارم، كانت هذه جولة في واقع الأشجار المثمرة في محافظة إدلب، ذلك القطاع الذي ما يزال يشكل ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الزراعي ومصدرا رئيسيا للدخل لدى آلاف العائلات. يبقى الأمل معقودا على استمرار الجهود الرامية إلى دعم المزارعين وتعزيز فرص التسويق والاستثمار الزراعي، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويعزز من دوره في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية. إلى اللقاء في حلقة جديدة.

مواسم. الإعداد هدي الأحمد. التقديم قصي حمود. يساعد في الإخراج يحيى قصيعة.

الإخراج نورس الكريدي.

0: جلق
1: دمشق
0: اليم
1: لجاج
0: البحر
1: الطل
0: الغيث
1: المطر
0: أسماء ومعانيها
1: أسماء ومعانيها
0: الإعداد والتقديم سمية بلطة
1: التنفيذ
0: يحيى قصيعة أسماء ومعانيها
1: من إخراج ديما بلطة تحية عطرة بالمحبة نبثها لكم مستمعينا أينما كنتم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أسماء ومعانيها. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه بعثنا لهم نارا تشب ضرامها بأرض لها فوق السماء مواكبه لها صوتها الدام وفي جوفها لظى وأزغب منها كثرة وغواربه أسماء صوت النار مستمعين الأحبة العديد من الأسماء أطلقت على صوت النار بمختلف درجاتها وحالاتها ولكل منها معنى خاص فما هي معاني تلك الأسماء؟ الإجابة لا شك عند ضيفنا الكريم في الاستوديو الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد بكفلوني. أسعد الله أوقاتك دكتور وأهلا ومرحبا بك.
2: أسعد الله أوقاتك كلها أستاذتي الغالية وأختي العزيزة سمية، وأسعد الله أوقات جمهورنا الكريم جمهور إذاعة دمشق.
1: أهلا بك دائما ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعتنا.
2: سلمك الله
1: دكتور. لا شك بأن أسماء صوت النار كثيرة، وكل اسم يعبر عن حالة معينة للنار ولدرجة خاصة من لهيبها. نبدأ حلقتنا بالاسم الأشهر لصوت النار وهو اللظى.
2: اللظى أولا اسم علم لجهنم، وفي القرآن الكريم في سورة المعارج كلا إنها لظى
1: نزاعة
2: للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إلى آخره. ثانيا تلظت النار اشتد لهيبها، عندما نوقدها النار تبدأ عادة بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة كلما زدت الحطب الذي يغذيها، فعندما تصل إلى مرحلة عالية من الاتقاد والاضطرام نسميها لظى فنقول تلظت النار. وفي القرآن الكريم فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
1: أيضا من المفردات المتداولة ومعظمنا يعلمها ويعرفها الحسيس.
2: الحسيس أول ما تضرم النار وبالكاد يسمع صوتها، نسمي هذا الصوت حسيسا. وفي القرآن الكريم في سورة الأنبياء في وصف المؤمنين الذين ينجيهم الله من الفزع الأكبر، ونسأل الله عز وجل
1: أن يجعلنا منهم
2: لا يسمعون حسيسها. والرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام عندما وصف نار جهنم قال أوقدت 1000 عام حتى أحمرت، ثم أوقدت 1000 عام حتى أبيضت، ثم أوقدت 1000 عام حتى سودت فهي سوداء قاتمة. وبالفعل أثبت العلم الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فسبحان الخالق العظيم، النار إذا أوقدت فترة طويلة من الزمن تصل إلى مرحلة الاسوداد. إذن الحسيس كما قلت

0: أستاذة سمية، أول صوت النار فالمؤمنون الذين ينزعجون للأصوات التي توحي لقدر الله أن غضب الله ما زال موجودا، وهم يسعون إلى رضوان الله وهم في جنات النعيم، حتى هذا الصوت الذي بالكاد يسمع لا يسمعونه بحمد الله لأنه يؤذي مشاعرهم.
1: يعني حتى الصوت المنخفض للنار لا يسمعونه،
0: ولنقل همس النار. نعم. يعني حتى النار عندما تهمس طبعا. نعم. الإنسان يتحدث أول ما يتحدث بصوت خفيت بالكاد يسمع نسميه همسا، ثم بعد ذلك يرفع صوته إلى أن يصل إلى مرحلة أحيانا الصياح والصراخ إلى آخره، وهناك درجات للصوت يصنفها علم الفيزياء. فحتى هذا الصوت الخفيض الذي بالكاد يسمع المؤمنون مرتاحون من سماعه.
1: نعم. جاء أيضا من أسماء صوت النار التغيظ دكتور.
0: الغيظ في اللغة العربية معناها في البداية كبت المشاعر إلى درجة فقدان السيطرة عليها، يعني أنا أشاهد مشهدا يزعجني أحاول في البداية أن أخفي شعوري اتجاه هذا المشهد، لكن الإزعاج يستمر إلى أن أصل إلى درجة أخرج فيها عن طوري كما أقول، فيخرج هذا الغيظ. في القرآن الكريم في سورة الملك تكاد تميز من الغيظ. التغيظ كما أشرت أستاذة سمية يشير إلى درجة غليان مرتفعة من النار، ويكتم حالة من الانفعال لديها، فكأنها في حالة من الغضب الشديد، وهو يقابل تماما نشيش الماء. يعني الماء عندما نضعه على النار فترة طويلة ونبدأ بسماع صوت غليانه نسمي هذا الصوت نشيشا، يقابله عند النار التغيظ.
1: نعم.
0: سمعوا لها تغيظا في القرآن الكريم وزفيرة.
1: نعم.
0: في سورة الفرقان.
1: أكثر الأسماء التي قيلت عن صوت النار وردت في الذكر الحكيم دكتور، منها أيضا لها فيها زفير وشهيق، الشهيق والزفير هي أيضا من أسماء صوت النار.
0: الأصل في الشهيق أستاذة سمية سحب الهواء إلى داخل الرئتين.
1: نعم.
0: وعكسه عملية الزفير. الزفير إخراجه من الرئتين، لأن هذه العملية عملية سحب الهواء وعملية إخراجه من الرئتين تكفل للإنسان أن يستنشق الهواء النظيف، لأنه سبحان الخالق العظيم حتى عندما يدخل إلى جوف الإنسان يصاب بشيء يعني من الغازات والأشياء المسممة.
1: نعم.
0: التي تؤذي الإنسان، فليكي يبقى الهواء نقيا، وهو سر الحياة بالمناسبة. الهواء سر الحياة عند الإنسان وعند الكائنات كلها. فعملية الشهيق كأن النار تبتلع ذلك الحطب وذلك السعيرة من سعر النار أوقدها، فتريد له أن يبقى مستمرا في الالتهاب فتخرجه بعد ذلك ثم تعيده إلى جوفها. فهذا الإدخال والإخراج كفيل
1: والزفير
0: لأن يبقي درجة حرارتها مرتفعة إلى أبعد الحدود.
1: نعم. وكما في قوله تعالى وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا
0: في سورة الفرقان. صحيح.
1: من أسماء صوت النار أيضا دكتور الصلد.
0: في القرآن الكريم وصف الخالق النار بقوله وقودها الناس والحجارة. الأصل في الصلد كلمة صلد بالدال الحجر القاسي. نقول حجر صلد أي حجر قاس بل شديد القساوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، الله يقول مخاطبا بني إسرائيل في سورة البقرة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
1: نعم.
0: فالنار سبحان الله بما أن وقودها الناس والحجارة، فيكون فيها أحجار غلاظ قاسية، وبالتالي تكون درجة اشتعالها عالية، وقال نعم. الله حرها يوم القيامة.
1: نعم. ويقال الصلد هو صوت النار من دون لهب.
0: عندما تصهر تلك الأجسام وتصل مرحلة الاشتعال إلى مراحلها النهائية يغيب الصوت ويطغى المشهد على كل شيء، مشهد النار التي لا نستطيع أن نتصورها، والله سبحانه وتعالى
1: اللهم
0: دائما
1: أجرنا منها وأبعدنا عنها
0: منها. نعم.
1: الجرجرة دكتور.
0: الأصل في الجرجرة الناقة عندما تأتي بطعامها وتدخله إلى جوفها يسمع له صوت، وحتى عندما نحن نسحب شيئا على الأرض يسمع صوت سحبه أو سحله كما نقول. فالجرجرة صوت النار.

0: وهي تتوهج وتتقد، وكأنها عندما نضعها في الموقد تلك الأخشاب أو ذلك الحطب داخل الموقد يصر على إحداث صوت يشير إلى عظمة درجة الاشتعال.
1: نعم، التفقد دكتور أيضا من أسماء صوت النار.
0: كأن للنار قلبا، وهذا الحطب قد وصل إلى جوف النار، وبالتالي أصبح سماعه أمرا مألوفا يشير إلى أن درجة الاشتعال عالية، فنسميه تفقدا.
1: نعم، المعمعة صوت لها بالنار إذا شبت بالضرام.
0: نعم، أزيز النار كما نحن نقول أزيز الرصاص.
1: نعم،
0: ونقول أيضا أزيز النار.
1: نعم،
0: فهذا الاشتعال بصوت يسمعه الإنسان من مسافة بعيدة نسميه معمعانا أو معمعة، ومنه استعير هذا اللفظ للحرب، فنقول مثلا خاض معمعان الحرب، كأنها نار لا تبقي ولا تذر.
1: دكتور، من الأسماء الغريبة التي تطلق على صوت النار الكلحبة.
0: الكلحبة مأخوذة في الأصل، هذا الفعل الرباعي مصدر الفعل كلحبة، من الفعل الثلاثي كلحة، ونحن عندما نرى فلانا عابس الوجه نقول وجهه كالح.
1: نعم،
0: فكأن وجه النار أصبح
1: كالح
0: شديد العبوس، وهذا شيء غير مستحب في الأحوال.
1: ويقال الكلحبة هي صوت لهب النار المنفرد لا يصاحبه صوت آخر.
0: النار لا تحب الفرقة الموسيقية التي تكثر فيها الآلات، وإنما تميل إلى العزف المنفرد.
1: نعم، الزمزمة.
0: الزمزمة في الأصل أستاذة سمية هي صوت الرعد، فكأننا نشبه هذا الصوت القوي الذي تصدره النار بصوت تلك الغيمات التي تصطدم تصطك فيما بينها وتحدث ذلك الصوت القوي.
1: نعم، أيضا الجرجار.
0: الجرجار من الفعل الثلاثي جرجرة، عندما يكون الاحتكاك شديدا بين مكونات النار من لهب وحطب ووقود تجتمع هذه العناصر كلها فتحدث صوتا ذا دوي شديد،
1: وخاصة إذا كانت النار في داخل المواسير. دكتور،
0: يعني ليس تحديدا داخل المواسير، لكن وجودها داخل المواسير يعطيها
1: الجرجار،
0: يحصر الصوت أكثر فنسمعه. نعم، بصورة أوضح. نعم،
1: نختم بالقصيص.
0: نعم، كأن لاحظي الفعل قص والفعل قصة بالقاف، دائما الحروف المتشابهة في اللغة العربية تعطي معنى متشابها. يعني دائما مثلا القاف في الترتيب الأبجدي حرف القاف يأتي بعده مباشرة حرف
1: الكاف،
0: فكأنها تقص كل شيء يعترض طريقها. هذا الصوت بحد ذاته كفيل تماما، كما أحيانا مثلا الإعصار عندما يهب أحيانا صوته يحدث فزعا ويميت الأشخاص قبل أن يأتي الإعصار نفسه.
1: نعم،
0: الحطب عندما يحترق ويشتعل يحدث ذلك الصوت، وهو في حالة من التشظي والتلظي، يعني الحطب ينقسم كأننا نقصه قصا فيعطي ذلك الصوت القوي.
1: أبعد الله عنا وعنكم وعن جميع الإخوة المستمعين النار وأصواتها، وجعلنا من أهل الجنة لا من أهل النار. لك جزيل الشكر والتقدير الكاتب والشاعر والباحث في اللغة العربية الدكتور جهاد مكفلوني، أغنيت حلقتنا.
0: على ذكر النار، هناك بيت جميل لشاعر يتحدث عن شدة عشقه للمحبوبة فيقول: لو قربوا النار من قلبي لأحرقها، فهل سمعتم بقلب أحرق النار؟
1: جميل جدا، حماك الله يا دكتور.
0: بارك الله فيك سيدتي.
1: الشكر والتقدير أيضا موصول لكم مستمعينا ولكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة لكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات. دمتم بحفظ الله ورعايته.
2: أسماء ومعانيها.
3: أسماء ومعانيها.
2: الإعداد والتقديم سمية بلطة.
3: التنفيذ
2: يحيى قصيعة. أسماء ومعانيها.

0: إخراج ديما بلطة،
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: أهلا بكم. تطوي سوريا اليوم صفحة حالكة من تاريخها، حيث كانت لسنوات طويلة مضت مرتعا لشبكات الإتجار الدولي بالمخدرات في عهد النظام البائد الذي حول أراضيها إلى أكبر بؤرة عالمية لإنتاج وتهريب الكبتاغون، مما جعلها تهديدا أمنيا عابرا للحدود. مع بداية مرحلة جديدة شهدت البلاد تحولا استراتيجيا جذريا، فانتقلت من خانة مصدر التهديد إلى شريك فاعل في جهود مكافحة المخدرات المنظمة إقليميا ودوليا. الدولة توجت جهودها خلال العام المنصرم بسلسلة من العمليات الأمنية النوعية لمكافحة المواد المخدرة التي نجحت في تفكيك البنية التحتية لتصنيع هذه الآفة، وهو ما وثقه مكتب الأمم المتحدة. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم أنا في التقديم محمد الدرباس. فاصل قصير ونبدأ حصادنا. تعلن سوريا اليوم حقبة جديدة من السيادة والأمن، حيث نجحت في تفكيك إرث النظام البائد في تجارة الكبتاغون عبر حملة وطنية واسعة لضبط الشبكات وإغلاق معامل السموم. للوقوف على مزيد من التفاصيل تابعوا معنا التقرير التالي.

بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، تتصدر جهود وزارة الداخلية الواجهة في التصدي الحاسم لملف الإتجار بالمواد المخدرة وتفكيك شبكاتها. الوزارة سجلت نشاطاً أمنياً مكثفاً على الصعيد المحلي، حيث نفذت سلسلة من العمليات النوعية، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة مكافحة المخدرات إلى أن الربع الأول من عام 2026 شهد نتائج لافتة، إذ تم إحباط نحو 250 عملية تهريب وترويج وضبط أكثر من 10 ملايين حبة كبتاغون. كما شملت المضبوطات طناً و46 كيلوغراماً من الحشيش و173 كيلوغراماً ونصف الكيلوغرام من الكوكايين و4 كيلوغرامات و739 غراماً من مادة الكريستال، إضافة إلى 15,540 حبة مخدرة متنوعة. أما في مجال العمليات الدولية لمكافحة التهريب، فقد قامت وزارة الداخلية منذ بداية العام بجهود جبارة وحققت إنجازات أمنية نوعية، شملت تفكيك أكثر من 15 شبكة تهريب محلية وإقليمية ودولية، وذلك ضمن سلسلة عمليات مشتركة منها مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقية، وشملت محافظتي حمص ودير الزور وأخرى مع الجيش الأردني في السويداء، فضلاً عن إحباط عمليات تهريب على الحدود اللبنانية. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أكد الشهر الفائت مواصلة الوزارة جهودها في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً حضور البلاد كشريك فاعل في مكافحتها

على المستوى العالمي. الأرقام الكبيرة تكشف حجم التحدي الأمني الذي تواجهه المؤسسات المعنية، وتؤكد هذه الجهود المبذولة استمرار التزام الحكومة السورية في التصدي لهذه الآفة لبناء مستقبل أكثر أمناً وصحة وخالياً من المخدرات للأجيال القادمة.

0: وللحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ علي ميني. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي.
1: مرحبا بكم.
0: حياك الله. برأيك كيف تقرأ التحول الجذري اليوم في الدور السوري، يعني من مركز إقليمي لتصدير الكبتاغون إلى شريك دولة في مكافحته، وما هي الرسائل ذلك للقوى الإقليمية؟
1: بداية أسعد الله مساءكم وحياكم.
0: حياكم.
1: حقيقة سوريا بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام المنصرم عام 2024 انتقلت الإدارة السورية الجديدة من موقع المتهم الذي كان يرعى صناعة مادة الكبتاغون والمواد المخدرة الأخرى والتهريب لها عبر الحدود، وكان شريكا يعني مع عدة ميليشيات إجرامية في الداخل السوري وفي الخارج السوري على صناعة هذه المواد والتهريب لها. فتحولت سوريا من تلك الحقبة الإجرامية التي لفتت انتباه العالم، ويعني سوريا من خلال الدراسات التي عثرت عليها في إحدى الرسائل التي كتبتها أن سوريا المعهد البريطاني للكشف عن المخدرات صرح ونشر أن سوريا في عهد نظام الأسد كانت تصدر 80% من الكبتاغون إلى العالم، يعني 80% من كبتاغون العالم كان مصدره نظام الأسد المخلوع. الآن سوريا يعني بدأت تتعافى من هذا شيئا فشيئا، اليوم ومع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتوعية يعني للأجيال من هذه الآفة الخطيرة، هناك إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخدرات تحت سوريا تحت عنوان سوريا دون مخدرات، وبإشراف السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر المؤتمرات في دمشق. حقيقة هذه الجهود التي تبذلها سوريا في هذا الملف في مكافحة المخدرات، سواء بين الوزارات في الداخل السوري وسواء بالاتفاق والتعاون مع الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم المملكة الهاشمية الأردنية، يعني هناك ضبط تقريبا في كل يوم ضبط لمن يروج هذه المواد ولمن يهرب هذه المواد عبر الحدود، وخاصة على الحدود السورية الأردنية وعلى الحدود السورية اللبنانية كذلك، وأيضا عندنا الحدود السورية العراقية. هناك شراكة قوية بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الجيش وحرس الحدود بين يعني سوريا والدول المجاورة لضبط هذه الشبكات التي تهرب هذه المواد، يعني وتكون مصدرا لنشر هذه الآفة وهذه المواد الخطيرة التي بدأت يعني تستشري في المجتمعات العربية اليوم. هذه المنظومة التي أضحت اليوم من منظومة سابقا ترعى لهذه المواد وتصنعها وتهربها، ثم تحولت اليوم بهذه الجهود الجديدة إلى دولة تظهر للعالم أن سوريا ليست كذلك، إنما الحقبة الإجرامية البائدة هي التي جعلت من سوريا بلدا يصدر هذه المواد. اليوم نشهد تعافيا، وفي كل يوم يعني نلاحظ المقاطع التي تنشرها وزارة الداخلية لآلاف من الحبوب المخدرة التي يتم ضبطها سواء في الداخل السوري.
0: هنا لو أردنا تسليط الضوء، وعذرا على المقاطعة أستاذ علي، إذا أردنا تسليط الضوء على الحقبة البائدة في عهد البائدين، يعني ما الاستفادة من الإتجار يعني في المخدرات؟ هي إفساد للمجتمع بشكل عام. ما هي الفوائد التي كان يجنيها النظام من الإتجار بالمخدرات؟
1: النظام البائد ليس الهدف عنده هو الشباب.

0: ولا المجتمع ولا سوريا ولا أبناء سوريا، إنما الهدف الأول والأخير هو جمع الأموال، يعني إقامة علاقات وشراكات مع الدول من أجل الإفساد في سوريا. يعني هم أفسدوا البلاد، يعني دمروا الحجر وهجروا الشعب السوري، فهم بعد ذلك لا يعتنون بالإنسان، لا يعتنون بالأرض، لا يعتنون بالبلد، إنما الهدف هو جمع الأموال. اليوم يعني إذا انتقلنا نأيا عن هذا الحديث، نشهد يعني محاكمات لرموز النظام البائد الذين كانوا شركاء مع هذا النظام في هذه الشبكات الإجرامية التي تصنع وتصدر هذه المواد المخدرة. الهدف الأول والأسمى هو جمع الأموال وتشكيل يعني شبكات إجرامية ترتكب الجرائم، يعني مع كون هذه الجريمة هي بحد ذاتها جريمة، يجمعون من خلالها الأموال ويؤسسون يعني كما تكلمنا مجموعات من أجل الإفساد في الأرض. فإذا هذه الحقبة هدفها الأول والأخير هو الإفساد، لأنهم يعلمون أنهم لا مكان لهم في سوريا. يعني اليوم الذي أدخل الروس وأدخل الإيرانيين وحزب الله يعني اللبناني الذين دخلوا إلى سوريا وفتكوا بها وأفسدوا بها، هم يعلمون أنهم زائلون، فلذلك حاولوا الإفساد يعني بكل ما يستطيعون. وكما ذكرت يعني للتو أن المعهد البريطاني يعني الكشف عن المخدرات ذكر بأن سوريا كانت تصدر 80% من كبتاغون العالم. يعني هم نتكلم عن رقم هائل، 80% من الكبتاغون يصدر.
1: هنا سؤال يطرح نفسه أستاذ علي، عذرا المقاطعة، هنا سؤال يطرح نفسه، يعني عهد البائدين يعني قد ولى، لكن هناك البعض منهم من يحاول الآن يعني لا يزال يروج هذه المادة ويحاول الاتجار بها، لماذا هذا التصرف؟ ومع العلم يعني وضوح الشمس أن الحقبة البائدة ولت إلى غير رجعة.
0: حقيقة الإنسان الذي اعتاد الفساد واعتاد على أن يجني المال سواء من المصادر الحلال أو المصادر الحرام، فإنه يستمر على هذا، يكون منظوره في الحياة هو المنظور المادي، لا يهتم بعد ذلك بشيء آخر. واليوم يعني لازلنا نشهد في كل يوم ملاحقة لفلول النظام البائد، فبما أن فلول النظام يعني لازالوا موجودين في الداخل السوري، فإن الفساد الذي استشرى خلال 60 عاما، نحن اليوم نتكلم عن حقبة حكمت البلاد يعني 60 عاما، فهؤلاء لا يمكن أن يتغيروا في عام ولا في عامين ولا في 50 عام، إنما نحن اليوم نحتاج إلى أجيال حتى نغير منظور تلك الحقبة الإجرامية ونبني يعني أجيالا جديدة. فهؤلاء لا يمكن لهم أن يرتدعوا، خاصة أن سقوط النظام الذي لم يستوعبوا هذه الفكرة حتى هذا اليوم، فهم يستعون ليل نهار إلى الإفساد أكثر، إفساد الشباب، إفساد الجيل، إبعاد الشباب عن أن يكون عندهم هم الذي هو حماية هذه البلد وأن تتعافى هذه البلد. فالشبكات الإجرامية لا زالت موجودة ليس في سوريا فقط، إنما يعني في مختلف الدول، لكن ينشطون في سوريا لأنها كما تكلمنا كانت بؤرة وأرضا خصبة لصناعة هؤلاء. فهؤلاء لن يركنوا إلا أن يكونوا في غيره.
1: فسادهم داخل الحدود وكان عابرا أيضا للحدود. يعني إلى أي مدى، هنا السؤال، إلى أي مدى يسهم يعني تفكيك شبكات المخدرات المرتبطة بالنظام البائد يعني في تقويض نفوذ القوى غير الشرعية التي كانت تستفيد من هذه التجارة لزعزعة استقرار الدولة؟
0: نحن اليوم كما تكلمنا نشهد تكاتفا بين مختلف الوزارات في الداخل السوري وكذلك مع الشركاء الإقليميين في محاربة صناع ومروجي هذه المادة. مثلا إذا أتينا على وزير الصحة السيد مصعب العلي الذي تكلم أنه يعمل على تعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر عن حالات التعاطي، هذا برنامج أطلقته وزارة الصحة يعني وهو مرحلة متقدمة، مرحلة متطورة، يعني الكشف المبكر عن حالات التعاطي. كذلك مثلا إذا أتينا إلى حديث السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم خلال الحملة التي أطلقت في هذا اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قال ننظر إلى مكافحة المخدرات بوصفها برنامجا وطنيا تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة

0: والمجتمع. يعني سوريا التي ورثت خلال الحقبة البائدة إرثا ثقيلا من صناعة المخدرات، كان من أولويات سوريا الآن إعلان الحرب الشاملة على تجار المخدرات. فهناك تعاون وتنسيق إقليمي ودولي، يعني حينما أدركت السلطة الجديدة أن تفكيك تركة النظام السابق في هذا الملف يتطلب تعاونا عابرا للحدود، كما أن التهريب كان ولا زال عابرا للحدود، فهو يحتاج في الوقت نفسه إلى بناء شراكات وشبكات يعني عابرة للحدود للحد من انتشار هذه.
1: ومن إنجازات يعني تفكيك 90 شبكة دولية للإتجار بالمخدرات داخل سوريا. هنا ما هي العقوبات السياسية يعني أو العقبات السياسية إن صح التعبير التي قد تواجه يعني استدامة أستاذ علي هذه الحملة، خاصة يعني في ظل يعني وجود جيوب أو قوى يعني نفوذ قد تحاول يعني عرقلة مسار سوريا دون مخدرات؟
0: اليوم حقيقة هناك كثير من الملفات يعني التي تعيق النهوض في هذا البلد، ومن هذه الملفات ملف المخدرات. حقيقة كما تكلمت هناك جهود أيضا من بعض الدول لا زالت يعني تعمل وتقتنص الفرص لإضعاف وإجهاض الجهود التي تقوم بها الحكومة السورية الآن. هناك الكثير ممن ينتظر الفرصة لأن تكون الحكومة السورية في مرحلة الضعف. هذه المرحلة من التعافي، هذه المرحلة من النهوض لا ترضي يعني بعض الدول وبعض الميليشيات التي اعتادت أن تجعل من سوريا أرضا خصبة للإفساد، لجني الثمار من الأموال وغير ذلك من الشبكات الإجرامية. لكن عندنا شهادة للأمم المتحدة التي أكد فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن سوريا يعني نجحت الآن في تعطيل تصنيع واسع للكبتاغون. يعني اليوم نشاهد كميات كبيرة تضبط من خلال وزارة الداخلية، يعني هم ليل نهار يتابعون هذه الشبكات الإجرامية، ونحن نشاهد بأم أعيننا كيف تخترع وتبتكر هذه الشبكات يعني أساليب لتهريب هذه المواد عبر الحدود. يعني في كل شيء، في كثير من الصناعات يضعون هذه المواد من أجل سهولة التهريب، لكن مع ذلك يتم ضبط الكثير منها من خلال الجهات المختصة.
1: نعم، اليوم يعني ضمن المؤتمر شهدنا حضور يعني واسع للمسؤولين السوريين، وعلى يعني رأسهم رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع شخصيا. يعني هالحضور هذا ماذا يعطي الحملة؟ ما هي الرسالة الموجهة للداخل يعني للمروجين والفاسدين وللخارج يعني من وراء هذا الثقل يعني الرئاسي إن صح التعبير؟
0: نعم، اليوم أطلاق هذه الحملة وحضور شخصيات بارزة كما ذكرت يعني على مستوى الرئاسة وكذلك وزارة الصحة ووزارة الداخلية، المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعني الذي يتكلم أن هناك تحالف حكومي ومجتمعي تتكامل فيه الجهود لمواجهة المخدرات على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وحتى على المستوى الدولي. حتى كانت التصريحات يعني يصرحون على يعني تجاوزوا مرحلة المستوى الوطني. على المستوى الوطني كما تكلمنا هناك جهود حثيثة وضبط في كل يوم تقريبا لهذه المواد مع الشبكات التي تروج وتصنع ثم تهرب، وانتقلوا إلى مرحلة أخرى إلى ضبط هذه المواد والشبكات عبر الحدود الإقليمية وكذلك الدولية. إذن هناك تحالف دولي ليس فقط على المستوى الإقليمي، والأسواق التي كانت تتحاشى استيراد البضائع السورية بسبب المخاوف المرتبطة بالمخدرات سابقا هي اليوم يعني تريد من سوريا أن تكون بلدا مصدرا لبعض المواد التي اشتهرت بها سوريا. فهذا الحضور الرئاسي والوزاري الذي حصل يعطي للشارع السوري أن سوريا من رأسها إلى يعني أدنى كما يقال الشخصيات الموجودة في هذه البلد كلهم يعني هم يد واحدة لمحاربة هذه الآفة ومنع حتى يعني التصنيع. هم يعني هناك يعني مداهمات للمراكز التي يتم فيها تصنيع هذه المواد، ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة والمعنية

0: بتدمير هذه المصانع لتبرهن للعالم أنها تتبنى هذه الفكرة عن عقيدة وطنية وعقيدة دولية.
1: نعم أستاذ علي، يعني ركز المؤتمر يعني كما شاهدت يعني على الردع، يعني سياسيا هل نحن أمام مرحلة تشريعية وقضائية جديدة يعني ستشهد تغليظا غير مسبوق للعقوبات لتجفيف منابع الترويج؟
0: حقيقة بعد الحديث اليوم من قبل المتحدث باسم وزارة الداخلية عن نجاح الوزارة في تفكيك 90 شبكة مخدرات، يعني هذا العدد هو ليس سهلا، إنما هو عدد أو كم هائل، يعني نحن نتكلم عن تفكيك 90 شبكة. كذلك وزارة الداخلية أنتجت فيلما بعنوان إمبراطورية الكبتاغون، يعني اليوم كانت سوريا قبل سنتين تحديدا كانت إمبراطورية في الكبتاغون، تصنيع الكبتاغون، تهريب الكبتاغون عبر مختلف الأشياء، يعني الذي كما يقال يخطر على البال ولا يخطر على البال يكون هناك تهريب لهذه المواد. ثم يعني اختتم المتحدث باسم الوزارة أن سوريا تعمل خلال الأعوام القادمة، وحدد يعني الثلاثة المقبلة إلى إنهاء ظاهرة صناعة وتهريب وتعاطي المخدرات إن استطاعت بشكل كامل.
1: نعم ملف المخدرات يعني كما تحدثنا أستاذ علي وكما يعلم الجميع يعني هو ملف عابر للحدود بامتياز، ويعني كما تكلمت حضرتك يعني سوريا كانت هي يعني مملكة الظل في هذا الجانب، يعني كيف تخدم هذه الحملة الوطنية اليوم، يعني الحملة الوطنية الصارمة، لغة سوريا الدبلوماسية يعني وعلاقاتها مع دول الجوار والإقليم في ملف ضبط الحدود؟
0: حقيقة هناك تحديات مستمرة في كل فترة رغم هذه الجهود والأرقام الكبيرة، إلا أن التقارير يعني تشير إلى أن المواجهة لا تزال معقدة، نظرا كما تكلمت منذ قليل لتجذر هذه العصابات المحلية وخاصة في المناطق الجنوبية من سوريا، وتحديدا يعني محافظة السويداء وعلى الحدود اللبنانية، تحاول بعض هذه الجيوب والشبكات المستقلة إعادة سوريا إلى يعني أن ينظر إليها العالم أنها لا زالت تصنع الكبتاغون. هم لا يرضون أن يتم إزالة اسم سوريا عن قوائم الإرهاب أو عن أنها يعني تتعافى وتنهض، لا يرضون ذلك، وهم يريدون تحقيق المكاسب المادية. يعني لا زالت هناك بعض الضغوطات وبعض التحديات التي تواجه يعني وزارة الداخلية في مكافحة هذا الملف، ووزارة الصحة كذلك في الذين يتعاطون هذه المواد التي حقيقة تفسد الإنسان وتفسد يعني المجتمعات وتقوض بنيان المجتمع بأكمله.
1: نعم منذ فترة يعني أستاذ علي شهدنا يعني غارات للطيران الأردني يعني يقصف قرى حدودية تابعة للسويداء تحت يعني مظلة الخارجين عن القانون، يعني هذه المعوقات التي يعني موجودة في سوريا برأيك هل تقتصر فقط على الجيوب أم على يعني مناطق خارجة عن سيطرة الدولة السورية؟
0: لا ليس الأمر كذلك، يعني اليوم نحن نشاهد الحملات والمداهمات لأفكار هؤلاء الذين يصنعون هذه المواد. اليوم عندنا محافظة السويداء فقط،
1: يعني هذا الذي يعني تحت سيطرة الحكومة، مداهمات ويعني حملات و
0: تماما فإذا الأمر لا ينحصر بالمناطق أو المحافظات التي هي خارج سيطرة الحكومة، فقط عندنا السويداء هي خارج سيطرة الحكومة، أما باقي المحافظات يعني يتم فيها ضبط الآلاف من الحبوب والمواد المخدرة، لكن المناطق التي ليست فيها الحكومة مثل السويداء بأريافها يعني يتم التنسيق مع الجانب الأردني. وكما ذكرت يعني حضرتك للتو أن طائرات سلاح الجو الأردني شنت وليست يعني مرة واحدة إنما عدة مرات، وكذلك الطيران الإسرائيلي الذي شن يعني هجوما على مراكز لتصنيع المواد المخدرة التي كانت تعد التهريب يعني خارج الحدود. كذلك عندنا الدول المجاورة، الدول الإقليمية، يعني يأتيها الكثير من المخاطر.

0: والضرر
1: نعم.
0: من هذه
1: هنا السؤال سيد علي، يعني هنا السؤال سيد علي، يعني كيف ينظر المجتمع الدولي وإذا يعني المجتمع الإقليمي لهذه يعني هكذا مشاهد؟ يعني السويداء تصدر الكبتاجون وسلاح الجو الأردني يعني يغير على المعامل هناك، يعني ما الرسالة التي يمكن أن تصل إلى المجتمع الدولي من تجار إلى بلد فيها مخدرات؟
0: المجتمع الدولي اليوم لا ينظر إلى محافظة السويداء، اليوم ما يهم المجتمع الدولي والدول المجاورة هو أن تكون سوريا يعني بلدا يتعافى، يبني شراكات، طبعا مع النظر إلى جدية سوريا في هذا. واليوم عندنا جدية كبيرة نلاحظها من خلال ما تقوم به مختلف الوزارات يعني في سوريا، سواء على المستوى الداخلي، على المستوى الإقليمي، على المستوى الدولي، ومنها مكافحة المخدرات. إذن اليوم الدول والمجتمع الدولي لا ينظر إلى السويداء، إنما ينظر إلى سوريا، ماذا تفعل، ماذا تصنع، ما هي الشراكات التي تبنيها، ما هي القدرة على متابعة مختلف الملفات في الداخل السوري. اليوم ليس عندنا فقط ملف المخدرات، هو يعني ملف من يعني عشرات بل مئات الملفات. اليوم يهتمون إلى أن تكون سوريا واحدة موحدة، تبني شراكات، تبني علاقات، تتعافى، تكون منسجمة مع المحيط الإقليمي، يكون لها حضور دولي حقيقي وفعلي، وتستطيع أن تكون شريكة في ذلك. ولذلك نرى سوريا يعني تطلق في كل فترة يعني حملة من الحملات، ومنها الحملة التي أطلقت اليوم بالتوازي والتوافق مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وحتى وزارة الأوقاف إن أتينا على الجانب الآخر يعني عممت على الخطباء أن يكون الحديث عن المخدرات وأثر هذه المخدرات سلبا على عموم المجتمع. إذن هناك تكاتف بين كل الوزارات لتوعية أبناء الشعب السوري من خطر هذه الآفة.
1: برأيك أستاذ علي، يعني هل تقع يعني المشكلة فقط على عاتق، هل هذه المشكلة على عاتق مؤسسات الدولة أم إشراك يعني المجتمع بحلها؟
0: المجتمع يمكن أن يكون شريكا من خلال مثلا يعني أبناء المجتمع حينما يعرفون أن المنطقة الفلانية، أن البلدة الفلانية، المدينة الفلانية يوجد فيها يعني مصنعا لهذه المواد، فيتوجب عليهم أخلاقيا ودينيا ويعني وطنيا أن يقدموا البلاغات للجهات المعنية في وزارة الداخلية يعني عن هذه الشبكات وعن هذه المصانع لكي يتم التعامل معها. إذن لابد أن يكون هناك تعامل ما بين الحكومة وما بين المحكومين، يعني بين الحكومة وبين الشعب. هذا التعاون يعني يجعل التعاضد يعني أقوى، ويجعل هذا الملف يعني أسرع في التعافي.
1: نعم نعم. كيف يمكن لهذا يعني المسار برأيك أن يسهم في تعزيز الدبلوماسية السورية وإعادة الثقة؟ أهم شيء، لأننا تحدثنا عن 55 عاما يعني من دولة أو حكومة الظل للمخدرات في سوريا، هذا الانطباع أنها كانت مصدر للمخدرات والكبتاجون. كيف يمكن بناء الثقة مع المجتمع الدولي والمنظمات الأممية يعني ودول الجوار التي تأثرت بهذه الأفة؟
0: حقيقة اليوم حينما تنجح سوريا في معالجة هذا الملف وتبقى وتظل الجهات المعنية تتابع هذا الملف، وينظر المجتمع الدولي وتنظر الدول يعني بشكل عام إلى هذا الملف، فحينما يرون النجاح اليوم يعني حينما يتكلم المتحدث باسم الداخلية ويذكر العدد الذي تم تفكيكه من هذه الشبكات الإجرامية التي تروج هذه المواد، ينظرون إلى النتائج، ينظرون إلى النجاح. فحينما تستطيع سوريا أن تتابع هذا الملف مع تقديم التقارير الدورية لمجلس الأمن وللأمم المتحدة، فإنها تستطيع أن تكون يعني بسياستها ودبلوماسيتها مبرهنة للدول وللمجتمع الدولي أنها حاضرة وبكل قوة، ويمكن للدول أن تثق بسوريا بجيشها، بأمنها، بمختلف وزاراتها في متابعة ومعالجة أي ملف يعني يواجه هذه الحكومة، ويأتي بالضرر على المستوى، يعني على مستوى الحكومة وعلى مستوى

0: البلد بعمومه.
1: يعني برأيك هل يمكن اعتبار نجاح سوريا يعني في هذا الملف ركيزة أساسية لمشروع أمن إقليمي جديد يعني يهدف إلى تنظيف المنطقة من الاقتصاد الأسود إن صح التعبير؟
0: هذا الملف ليس ملفا كافيا لأن تكون سوريا كذلك، إنما هناك ملفات أخرى كما تكلمنا منها، يعني محاربة كذلك الإرهاب، ويعني هذه الملفات بعمومها يمكن لها أن تعيد سوريا إلى المنظور الصحيح والمسار الحقيقي الذي تستحقه هذه البلد.
1: نعم أستاذ علي، يعني هل تعتقد أن المجتمع الدولي اليوم يعني سيحول هذا النجاح الأمني إلى خطوة إيجابية لتسريع عمليات إعادة الإعمار ودعم الاستقرار السياسي في سوريا؟
0: بالضبط، اليوم المجتمع الدولي حينما يقرر أن تكون هناك إعادة إعمار يعني في بلد يعني دمر بعمومه، أو يعني جل البلد مدمر من فعل الإجرام السابق، حينما يتم إصدار قرار بإعادة إعمار هذا البلد وتقديم الأموال يكون بناء على يعني ملموسات إيجابية في الداخل في هذا البلد. فاليوم كما تكلمنا حينما لمس المجتمع الدولي والدول المجاورة يعني تصريحات كثيرة من مختلف الدول عن نجاح سوريا في متابعة هذا الملف ومروجي المخدرات، يعني هذا الملف الذي يأتي بالاقتصاد لكنه اقتصاد أسود كما ذكرت، يعني يجعل من سوريا بلدا مؤهلا لإعادة الإعمار. وخاصة اليوم نشهد التصريحات يعني للولايات المتحدة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب يعني الذي صرح منذ أيام باعتماده على الرئاسة السورية وتسليم ملف حزب الله إلى سوريا. هذا كله يأتي نتيجة الجهود التي تقوم بها الحكومة في متابعة مختلف الملفات، ولولا ذلك لما وصل الحال إلى تصريحات إيجابية من طرف مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: كل شكر لك أستاذ علي ميني المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

0: أتابع حوار حصادنا وأستضيف معي الأستاذ ومدير مديرية الصحة النفسية الدكتور وائل الراس. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. دكتور كيف تقيمون الأثر النفسي اليوم يعني طويل الأمد على المجتمع السوري يعني نتيجة سنوات العيش في بيئة انتشرت فيها المخدرات بكثافة كما تعلم؟ وما هي التحديات اليوم التي تواجهكم في معالجة يعني الصدمات الجماعية المرتبطة بهذه الحقبة؟ تفضل.
1: كل الشكر أخي الكريم. أولا هناك أثر نفسي فردي وهناك أثر أسري وهناك أثر مجتمعي. فرديا متعاطي المخدرات نسبة 50-60% من الحالات يعاني بشكل أو بآخر من أحد اضطرابات نفسية المرتبطة باضطرابات المزاج، اضطرابات السلوك، فنرى معهم حالات اكتئاب، حالات القلق، حالات الهلع. وبالتالي هذا سيؤثر سلبيا على أداء الفرد، فلا تكون فقط مشكلة مخدرات إنما تكون مشكلة مخدرات ومشكلة أخرى تشخيصية، وبالتالي نحتاج إلى تداخلات علاجية كثيرة، وهذا يتطلب جهد ووقت وزمن واحتماليات نكسة عليه على الأسرة. فهذا يساهم في تفكك الأسرة. تفكك الأسرة يعني أن وجود أشخاص آخرين يترك أثر نفسي عليه، فالشخص إذا كان معين للأسرة فهو يترك أثر نفسي على عائلته، على زوجته، على أولاده. وكذلك إذا كان مراهق أو شاب فهو أيضا يترك ضغط كبير على الوالدين وعلى الأخوة الموجودين في المجتمع معه في الأسرة، وبالتالي يؤدي إلى اضطرابات نفسية. ونشاهد كثير من الاضطرابات النفسية، لذلك نحن عندما نقوم بحالات التعافي نعمل جلسات نفسية أسرية ونقيم الحالة للجميع المحيط. على المجتمع فهي هذا الفرد سيسبب أزمة، فهو يتحول من فرد منتج إلى فرد عاطل إلى فرد مستهلك إلى فرد قد يتحول إلى الإجرام، وبالتالي هو يسبب مشاكل مجتمعية كبيرة. الآن كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ الحقيقة التعامل مع المشكلة هو محاولة تفكيكها. فالأخوة في وزارة الداخلية قاموا بتفكيك معامل الكبتاجون، تفكيك المخدرات، مكافحة تضرب بيد من حديد. وبالتوازي مع ذلك نحن في وزارة الصحة قمنا بإنشاء مجلس الصحة النفسية والإدمان. مجلس الصحة النفسية والإدمان يعني كامل وزارات تعمل تحت مظلة واحدة. وزارة الصحة تقود العملية العلاجية، تنسق ما باقي الوزارات تدريبات

0: تأهيلات الكادر العامل أن يؤمن بيئة سليمة لنقل المرضى لإحالة للتوعية في المجتمع.
1: عذرا المقاطعة دكتور، هذا المركز متوافر يعني في جميع المحافظات السورية؟
0: لا ما غير متوافر. أنا ذكرت في عرض التقديم اليوم أن هناك مركزين فعالين تحت وزارة الصحة ومركزين فعالين تحت وزارة الداخلية. هدفنا رؤيتنا خلال السنة القادمة أن نحاول أن نفتتح 4 مراكز أخرى إن شاء الله في محافظات سوريا، واحد في الشرق، واحد في الجنوب، واحد في الوسط، وإن شاء الله واحد في الغرب.
1: برأيك اليوم بعد إطلاق هذا يعني هذه الحملة الوطنية، كيف ستترجم يعني مديرية الصحة النفسية مخرجات هذا المؤتمر إلى خطط تنفيذية على الأرض؟
0: أول شيء هناك رؤية الاستراتيجية التي طرحتها، هناك رؤية استراتيجية وخارطة طريق. سنقوم بتفعيل رؤية الاستراتيجية في الشهر الثامن إن شاء الله، سنقوم بإشهار الخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات، عفوا لعلاج الإدمان، بالتعاون مع الأخوة في الداخلية. فسيكون هناك خطة لمكافحة المخدرات وخطة لعلاج الإدمان. الرؤية الاستراتيجية من 2016 إلى 2030 تشمل آليات اللي ذكرتها لحضرتك، الأوجه اللي حضرتك، تتضمن إنشاء مراكز تأهيل، شبكات إحالة، دمج خدمات مع الرعاية الصحية الأهلية. هذه كلها كل الوزارات تعمل مع بعض. فإن شاء الله بس صارت الاستراتيجية جاهزة إن شاء الله
1: نعم. دكتور، كيف تتعامل اليوم الفرق النفسية المتخصصة مع الأعراض يعني الانسحابية الحادة للمتعافين، وما هي خططكم لتقليل معدلات الانتكاس في ظل الضغوط النفسية والاقتصادية يعني التي قد يواجهها المتعافي بعد خروجه من مراكز العلاج؟
0: السؤال مشقين. بالنسبة للتعامل مع أعراض الصحة، حقيقة أعراض الصحة في المراحل الأولى هي تمثل خطورة شديدة على الفرد وعلى المحيط، خصوصا إذا كانت المادة المخدرة التي يستخدمها مادة ذات أثر شديد، فيمكن أن تظهر أعراض صحة بعد 16-20 ساعة، وبالتالي يبدأ بحالات هياج، نوبات هياج، أو حتى نوبات فقد وعي تعتمد على المادة. وبعض الأحيان يدخل في اختلاطات أو اختلاجات، وهي صعبة العلاج في المنزل، فهي بتحاجة إلى استشفاء. نعمل على تهيئة مراكز مثل ما ذكرت لحضرتك، وبنفس الوقت كمان تدريب الكادر العامل في مشافي العمل يستطيع استقبال هذه الحالات، لأنها حالة بحاجة استشفاء. هي أول نقطة. بالنسبة للخطط لإعادة الدمج، مو سألتني على خطط إعادة الدمج، سؤال ثاني.
1: نعم.
0: خطط إعادة الدمج هي بالأخير مثل ما قلت لحضرتك، هي تعتمد على برنامج تأهيلي طويل الأمد. فبرنامج تأهيلي يبدأ من وزارة الصحة ولا ينتهي في وزارة الصحة، وإنما ينتهي في المجتمع بتعاون كل الوزارات. فهي مراكز إعادة التأهيل هي مراكز مكلفة عادة عالميا، ولا ما يتواجد يعني كل أنحاء العالم مراكز قليلة فقط في الدول التي تمتلك دخل فرد عالي وتأمين صحي. نحن نحاول أن نبدأ بمراكز معينة في نقاط معينة، وبالتالي امتدادها أفقي في كل التراب السوري، مع تأهيل كوادر لحتى يكون الدمج موجود في المجتمع، مع وجود تدخل بوابات التعافي اللي هو حالة جديدة في سوريا، اللي هي دمج خدمات التعافي من الإدمان مع الرعاية الصحية الأولية. إن شاء الله في حال تفعيلها وامتدادها في كل محافظات سوريا سيكون هناك نتائج جيدة إن شاء الله مستوى قريب.
1: نعم دكتور وائل، يعني هل توجد برامج مخصصة اليوم للناشئين والشباب الذين تعرضوا لتجارب تعاطي يعني لربما قسرية أو استدراجية يعني في ظل النظام البائد، وكيف يتم العمل على استعادة توازنهم النفسي وتنمية مهاراتهم المقاومة لديهم؟
0: هلا اول شيء مثل ما حضرتك، يعني مجلس الصحه النفسيه والادمان هو تنطوي تحت وزاره التربيه وزاره التعليم العالي وزاره الشؤون ووزاره الداخليه، واللي هي فيها المدارس، الجامعات، المعاهد، وحتى سجون الاحداث. وبالتالي نحن بنحاول ان نحن نعمل مع بعض لحتى نطور بروتوكولات للتعافي بالتعاون مع هيئات الامم المتحده ذات الصله مثل اليون جي سي، مكتب مكافحه الجريمه والمخدرات، منظمة الصحة العالمية WHO. حاليا نحن عم نطور هذه البروتوكولات، عم ندرب الكادر العاملين فيها لحتى يقدروا يتعاملوا مع الحالات في حال تشخيصها، وبنفس الوقت في حال تعامل معها في حالة وجودها، يعني ممكن تضطر للإحالة، ممكن انه يتم التعامل معها مثلا اذا كان في عندك شكاية او شخص متعافي او شخص اخذ مادة لفترة وصار في عنده اعراض صحة بسيطة، بيروح على عيادات تعافي ندربهم لحتى يقوموا بالتعامل مع هاي الحالة. بس مثل ما قلت لحضرتك، يعني هو الموضوع لسه في بداياته الآن، يعني هاي المجلس تم إشهاره منذ حوالي شهر. الخطة معالجة الإدمان أو التعافي من الإدمان حاليا صار له حوالي 2 أو 3 شهر. فنحن حاليا في طور البناء. طور البناء بيأخذ عادة من 6 شهور لـ 8. خلال الطور هذا بيكون عندك كادر جاهز، أماكن جاهزة، طرق إحالة جاهزة، تقدر تتعامل مع الموضوع. بعد إن شاء الله نتعلم في منتصف 2027 إن شاء الله.

0: نعم، يعني أتيت على ذكر يعني تفكيك الروابط الأسرية. دكتور وائل، يعني ما هو الدور الذي تلعبه مديرية الصحة النفسية في دعم أسر المتعافين؟
1: تماما. هلا في بوابات تعافي مدمجة بالرعاية الصحية الأولية، عدد أغلب المراجعين أنهم
0: نعم دكتور، هل تسمعني دكتور؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور وائل الراس مدير مديرية صحة نفسية. شكرا. هل تسمعني دكتور؟ نعم أختم معك دكتور وائل. إلى أي مدى يتم يعني دمج خدمات الصحة النفسية ضمن حملة سوريا دون مخدرات الوطنية؟ وهل هناك يعني توجه الآن إلى تدريب كوادر طبية عامة في المناطق يعني النائية لاكتشاف حالات الإدمان والاضطرابات النفسية المرتبطة بها مبكرا؟
1: سؤال ممتاز. حقيقة هذا ما بدأنا فيه حاليا. وجهنا فرقنا تدريب الأخوة في دير الزور، في الرقة، في الحسكة، وفي درعا، ونسعى الآن إلى التوجه إلى السويداء أيضا، وأيضا إلى المناطق الغربية، في مناطق المحاور، في شرق حلب، تدريبات مماطلين، تدريبات مرشدين نفسيين، حيث يمكنهم التعامل مع 40-50% من الحالات. الحالات الشديدة التي لا يمكن التعامل معها، هناك طرق إحالة آمنة نؤمنها عن طريق إما الخطوط الساخنة أو عن طريق سيارات إسعاف، بحيث يقوم نقلهم إلى المراكز القريبة للاستشفاء.
0: نعم، جزيل الشكر لك مدير مديرية الصحة النفسية الدكتور وائل الراس، كنت ضيفا كريما، شكرا جزيلا لك.
1: جزاكم الله خير، أهلا وسهلا.
0: متابعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا لهذا اليوم، وإلى أن نلقاكم في حصاد جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. لحظة غيرت كل شيء.
3: يا الله على منظر البحر شو حلو. بتعرف قديش صار لي ما اجيت على البحر يا راضي؟
4: قديش يعني؟ سنة؟
3: لك شو سنة انت التاني؟ ايه صار لي اكتر من 15 سنة ما شفت ولا شميت هوا البحر. الله على هوا البحر شو حلو ومنعش.
4: ايه لك انا حميد ربك اني جبتك معي بهالمشوار على البحر. تذكر لك صابر لما صار عندي هاي اللي سميناها يومتها نقطة تحول بحياتي؟
3: ايه.
4: لما قررت اني اترك شغلي القديم وبلش شغل جديد يا سيدي كانت لحظة صعبة عن جد. بس شو بدك بالحكي؟ هاي اللحظة هي اللي غيرت حياتي فوقاني تحتاني.
3: هاي اللحظة شكلها كانت كبيرة لك، وأنا كمان عندي نقطة تحول، بس هذا يا سيدي كانت لما قررت أتعلم مصلحة جديدة ومن بعدها غيرت مساري تماما
4: يا سيدي. هاي اللحظة

0: اللحظات اللي بتمر علينا مثل ما بيقولوا بيسموها اللحظات المفصلية للواحد فينا، وبتخلينا نرجع نفكر بحياتنا ونقرر نغير من أول وجديد.
1: بس يا راضي في نقاط تحول بتكون غريبة. يعني مثلا لما بتقرر تجرب تاكل أكل جديد وصرت تحكي عنه وكأنه شيء اكتشاف علمي.
0: يمكن لأنه كمان الأكل بيعمل لك نقاط تحول. لك يا ابن الحلال، أنا عم بحكي عن شغلات أكبر بكتير، عن قرارات أهم. يعني مثلا أنا لما تركت شغلي القديم حسيت بالخوف، ارتعبت، لك صرت شك. بس بعد فترة اكتشفت أنه أنا بقدر حقق كل اللي بدي إياه بإذن الله.
1: هذا أنا لما قررت أتعلم البرمجة كان تحدي كبير إلي، بس كل يوم كنت أتعلم فيه شيء جديد وصرت حس حالي أني عم ابني مستقبلي.
0: يا سيدي، هاي اللحظات اللي منمر فيها هي اللي بتعلمنا الصبر والإصرار، وأنه التغيير ممكن يكون صعب، صعب كتير، بس ما أنه مستحيل.
1: وكمان بتعلمنا أنه نواجه مخاوفنا ونطلع منها أقوى.
0: هاي اللحظات اللي منمر فيها يا صاحبي هي مو بس قرارات والسلام عليكم، هاي لحظات بتغير نظرتنا للحياة، لك بتخلينا نعيد ترتيب أولوياتنا.
1: صحيح، وأنا بحس إنه أحياناً منحتاج لنمر بهاي اللحظات لنفهم قيمتنا الحقيقية.
0: بس أحياناً يا صاحبي يا صابر بتمر أوقات صعبة علينا، يعني منحس إنه ما في أي مخرج من الورطة اللي تورطناها.
1: صح، بس هي اللحظات هي اللي بتخلينا أقوى ونكمل الطريق. طيب اسمع، هاي مرة قررت إني غير روتيني وصرت أصحى بكير من النوم، بس بعد يومين رجعت أصحى متأخر وصرت أقول لحالي هاي نقطة تحول بس مو ناجحة بنوب.
0: سيدي الله يجعل نقطة تحول. بعدين التغيير مو سهل دائما صاحبي. لكن الأهم أنه دائما نحاول نغير للأحسن.
1: وأنا اكتشفت أنه لما تحاول تغير كل شيء مرة واحدة بتصير مثل اللي عم يحاول يركب بسكليت وهو بالأصل ما بيعرف يمشي.
0: المهم يا صاحبي لازم نآمن أنه كل نقطة تحول بحياتنا هي فرصة جديدة
1: ولازم نكون مستعدين إلها.
0: مظبوط، هذا الحكي اللي عليه علامات. ورحلة الحياة مو دائما سهلة، ها الله وكيلها، كل خطوة بنخطيها يعني يا بتبعدنا يا بتقربنا من أحلامنا.
1: والمهم إنه نضل نآمن بحالنا ونستمر.
0: طالما هالشمس اللي قدامنا عم بتغيب كل يوم ورح ترجع تشرق من جديد، رح نستمر
1: إن شاء الله.
2: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
3: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
4: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. وزير الداخلية أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات يؤكد أن النظام

0: بائد حول سوريا إلى مصدر للكبتاجون والسموم عبر ممارسات إجرامية ممنهجة وخطيرة. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد أن حملة سوريا دون مخدرات هي تحالف حكومي مجتمعي تتكامل فيه الجهود لمواجهة آفة المخدرات على المستوى الوطني. وزير الصحة مصعب العلي يشدد على ضرورة التزام الدولة في حماية الأمن الصحي للسوريين بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وزير العدل مظهر الويس يؤكد الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمناهضة التعذيب ومحاسبة المسؤولين عن منظومة التعذيب في عهد النظام البائد. وفي خبرنا الأخير وفاة شاب وإنقاذ آخر إثر حادثة غرق على شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس. الموجز انتهى، بأمان الله.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

قديش حلوة هالشايبة تطنق تحسن وهايبة، قديش حلوة هالشايبة.

تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
1: وعز الشرق أول كون مشكور.
2: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.
3: هذا

0: بصائر من إخراج ديما بلطه.
1: يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات في برنامجكم الأسبوعي بصائر، البرنامج الذي نتلمس فيه بصائر القرآن الكريم ونغوص في بحر القرآن الكريم لنستخرج درره وجواهره.

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي جاء تبيانا لكل شيء، يهدي إلى الحق والرشد وإلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن حاد عن طريقه ضل.

0: متخلقا.
1: نرحب بكم أيها الإخوة في كل مكان مع برنامجكم الأسبوعي بصائر. في هذا اليوم نحن معكم على مائدة القرآن الكريم لنتدبر بعضا من آيات القرآن الكريم. في هذا اللقاء الطيب المبارك يسعدني ويشرفني أن أستضيف فضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في إذاعة دمشق.
2: حياكم الله دكتور، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وكذلك أسعد الله يعني أوقات المستمعين والمستمعات الكرام. حياكم الله.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور الحبيب الشيخ أيمن،
2: أكرمكم الله.
1: سيدنا الشيخ أيمن، اليوم حابين نتدارس وإياكم في مائدة القرآن الكريم سورا من سور القرآن الكريم، من ذلك السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قراءتها وفي الصلاة في يوم الجمعة، سورة الأعلى وسورة الغاشية. فأنتم مستعدون إن شاء الله؟
2: الله يبارك فيكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إن شاء الله تعالى. إذا نبدأ مع فضيلتكم الحديث في سورة الأعلى.
2: طيب.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
2: نعم، ما شاء الله. هو مو بس يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في كل جمعة، بل حتى في العيدين يعني كان يكرر مثل هذه السور، سواء الأعلى والغاشية، بل حتى لو اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد كان يكرر بالأعلى والغاشية. فلذلك يعني مهم جدا للمستمع الكريم أن يتأمل هذه السورة ليتحصل على سر تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة. فلعله في هذه الحلقة نأخذ الأعلى، وإن قدر الله عز وجل في الحلقة الثانية نأخذ سورة الغاشية. حقيقة سورة الأعلى يا دكتور، مما لا يخفى على شريف علمكم، هي من سور المفصل.
1: جميل.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضلت بالمفصل، كما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من أصحاب المسانيد والسنن. ففضل صلى الله عليه وسلم بهذا المفصل، وهي يعني لا شك أن سورة الأعلام من هذه.
1: طيب فضلت الشيخ، بعض المستمعين لم ربما يغيب عنهم معنى كلمة المفصل.
2: أين؟ المفصل هو يعني لتسبب هذه التسمية عدة أسباب. قيل المفصل لكثرة الفواصل فيه ببسم الله الرحمن الرحيم.
1: جميل.
2: يعني سوره قصيرة. وقيل سمي المفصل بهذا الاسم لأنه فصل الحديث عن ثلاثة علوم مركزية، تحدث عن الله، عن اليوم الآخر، عن مكارم الأخلاق. ولعل هذا السر الذي يجعلنا نتلمس فيه ابتداء سر تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الأعلى، لأنه فيها هذه المعاني. فسورة الأعلى تكلمت عن الله سبحانه وتعالى، وتكلمت عن اليوم الآخر، وتكلمت عن مكارم الأخلاق وأعلاها التوحيد.
1: إذا المفصل سيدي يبدأ من سورة الأحقاف إلى
2: من سورة قاف.
1: قاف
2: على قول.
1: تمام. إلى آخر القرآن، هذا القسم يسمى المفصل.
2: أي نعم.
1: وهذه السورة التي بين أيدينا سورة الأعلى من السور
2: المفصل. تمام. وهي أيضا من سور المسبحات.
1: جميل.
2: أي نعم. عندنا في القرآن الكريم سور بدأت بالتسبيح تسمى سور المسبحات، وعدد

0: كلها سبعة في القرآن الكريم. تبدأ من الإسراء وتنتهي بالأعلى، الصورة التي معنا. اللطيف اللي ممكن واحد يذكره يا دكتور عمر، لطيفة لغوية، يعني أن علماء اللغة لما يعلمون الفعل الماضي والمضارع والأمر، فيكون على الترتيب. أول شيء بيعطوك المصدر اللي هو مجرد من الأزمنة، ثم بعد ذلك يتكلمون بالماضي لأن الماضي هو أسبق الأزمنة، ثم يتكلمون بالمضارع لأنه حالي، ثم يتكلمون بالأمر لأنه مستقبل. المسبحات مرتبة على هذا الترتيب.
1: سبحان الله.
0: نعم. فعندك سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى، سبحان اللي هو المصدر مجرد من الزمن. بعدين جاءت السور التي
1: يسبحه،
0: لا جاءت في الماضي.
1: نعم.
0: سبح مثل الحديد مثلا. ثم جاءت السور المضارع مثل الجمعة يسبح. ثم جاءت الأمر سبح اسم ربك الأعلى.
1: سبحان الله.
0: عجيب. نعم. هذا الترتيب. وطبعا لما نقول المسبحات ومعنى التسبيح، والسورة بدأت بسبح اسم ربك الأعلى، أصل هذا الفعل سبح لا يقال للسابح سابحا إلا إذا ابتعد عن الشاطئ. ولذلك المسبح هو الذي أبعد عن الله عز وجل ما لا يليق.
1: الله الله الله.
0: هذا معنى لما نسمع أحيانا المشايخ يقولون أن التسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص.
1: جميل.
0: أي أنك تبعد عن الله عز وجل ما لا يليق وتثبت له كل صفات الكمال.
1: جميل.
0: جل جلاله.
1: جميل.
0: ولذلك جاءت هذه السورة سبح، سبح اسم ربك الأعلى. ما هو اسم الله الذي سأسبحه وأنزيهه؟ هو اسمه جل جلاله الأعلى. ويمكن بعد شوي رح نعرف سر إتيان هذا الاسم، يعني ممكن نتركها يعني بعد قليل في ثنايا الكلام سيظهر سر اختيار هذا الاسم الأعلى لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى. في لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه ما السر أنه قال سبح اسم ربك الأعلى ولم يقل سبح باسم ربك الأعلى؟
1: نعم.
0: يعني مثلا بصورة الواقع قال فسبح باسم ربك العظيم. فقال لك التسبيح نوعان، في تسبيح مجرد اللي هو باللسان أن تقول سبحان الله تنزيها وتعظيما لله تبارك وتعالى، وفي تسبيح مقرون بأعمال عبادة، يعني مثلا الصلاة، فكان يقول أذكر اسم ربك وأنت مصلي، فتأتي هذه الباء زائدة لدلالة هذا المعنى.
1: جميل.
0: طبعا هذه الباء مما اختلف عليها كثيرا، منهم من قال أنها للتوكيل، ومنهم من قال أنها للمصاحبة، ومنهم، لكن هذه اللفتة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أنه التسبيح هو يعني يدخل في عدة مجالات. قد يكون مجاله المجال المجرد أن تسبح الله عز وجل هكذا، لكن يأتي التسبيح أيضا في أعمال العبادة مثل الصلاة. يعني لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في السجود.
1: نعم.
0: ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع. فإذا الإنسان أحيانا يسبح تسبيحا مجردا بلسانه، ويسبح مقرونا ومباشرا بأعمال العبادة، ولذلك جاءت هذه الباء لزيادة هذا المعنى. وكان ممكن أن يقول كما تلاحظ في الآية، كان ممكن أن يقول سبح اسم الأعلى. سبح اسم الأعلى، أي نعم، أي أذكر اسم الأعلى سبحانه وتعالى. لكن الربوبية هنا لها معنى العناية، يعني سبح اسم ربك، الرب الذي خلقك، رب الذي يعني يرعاك، الذي يكلأك، الذي يعني يملك أمرك، وفي هذه الكاف، فأنت تستشعر في هذا المعنى العناية، أن هذا الإله جل جلاله الذي يمدك بالنعم وأوجدك من العدم ويفيض عليك من نعمائه الكثيرة، هو المستحق الأوحد أن يكون الأعلى وأن يكون المعبود بحق سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاقتران، اقتران الربوبية باقتران الأعلى، لدلالة على أن هذا الرب يستحق أن يكون له العلو يعني في في في كل صفاته، سواء علو المكان ولا علو المكانة ولا علو القهر، نعم سبحانه وتعالى. وهنا يعني أتلمس كلام على ما أذكر، يعني ينسب لابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول والعلم الأعلى هو العلم بالأعلى.
1: الله الله الله.
0: نعم. العلم الأعلى يعني الأسماء والأشرف هو العلم بالأعلى. فكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى كان يعني إلى الله عز وجل أقرب، وإلى طاعته ألزم، وعلى سنة نبيه أدوم. ولذلك جاء الأمر فاعلم أنه لا إله إلا الله. أي نعم. وشوف بآل عمران دكتور، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، قرن شهادته بشهادته.

شهادة الملائكة وشهادة العلماء على أعظم مشهود، دل على أنه أعظم ما يمكن أن يتحصل عليه الإنسان هو العلم بالله تبارك وتعالى. ولذلك من علم بالله، شوف، اقترن بشهادة الله تبارك وتعالى، فاقتران شهادة الله بشهادة العلماء

0: هو العلم بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والتفويض إليه والإنابة إليه وخوفه ورجاؤه ومحبته وتعظيمه وتوقيره وإجلاله وتكبيره سبحانه وتعالى، حتى يكون الإنسان بهذا المعنى مكبرا لربه سبحانه وتعالى منتظم في سلوكياته وتصرفاته. الحديث عن هذه الآية حديث عاذ بن ذو شجون.
1: جميل جدا، الله يبارك فيكم يا رب.
0: حياكم.
1: إذن فضيلة الشيخ، سورة الأعلى كما ذكرتم هي من السور المسبحات، وتبدأ بسبح بفعل الأمر وهي آخر المسبحات، وبدأت السورة باسم من أسماء الله الحسنى الأعلى سبحانه وتعالى واقتران الربوبية بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فينتقل من ذكر اسم الله عز وجل إلى أفعاله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى سبحانه وتعالى. وما مدى ارتباط العلو بالخالقية؟
0: نعم أحسنتم. الحقيقة الآن لما تعرفنا على يعني على هذا المعنى العظيم، أنه ينبغي أن أنزه الله سبحانه وتعالى الأعلى، وأن يعني أبعد عن الله عز وجل ما لا يليق، وأثبت له كل صفات الكمال، كأن سائلا سأل طيب من هو هذا الأعلى؟
1: جميل.
0: من هو هذا الرب؟ فجاء أربع معرفات عن الله عز وجل في الآيات: الخلق، التسوية، التقدير، الهداية، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فهذه أربعة ينبغي على الإنسان أن يستحضرها في إثبات وجود الله تبارك وتعالى، أن هذا الخلق يدل على الخالق، وأن هذا الكون يدل على المكون سبحانه وتعالى. وكثيرا ما تجد في القرآن الكريم ارتباط يعني اسم الله سبحانه وتعالى بالخالقية، فمثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. فإذا الإنسان يبدأ مستعينا بالله متبركا باسم الله، لماذا؟ لأنه هو الذي خلق، والذي خلق سبحانه وتعالى يلزم من ذلك أنه يأمر، وإذا أمر يلزم من ذلك أن نطيعه، فألا له الخلق والأمر. يعني مشكلة مع بعض الناس أنه يعترف بأن الله عز وجل هو الخالق،
1: جميل،
0: لكن قد لا يقر بأن الله عز وجل هو الأمر، فبيلك لا تدخل لي الحياة في الدين في الحياة، وخلي حبيسة المسجد وما شابه. لا، اللي خلقه هو اللي بيأمر.
1: جميل.
0: نعم. والذي خلقه هو الذي يعبد سبحانه وتعالى،
1: وهو لم يتركك سدى، يعني خلقك وهداك.
0: إيه صحيح.
1: ودلك وأرشدك.
0: إيه. وقبل أنه يعني هدى وأرشد، إنما هو سوى. نعم. يعني خلق فسوى كل إنسان على هيئته وعلى صورته، وجعلها في أحسن صورة، كما قال سبحانه وتعالى: خلقك فسواك
1: فعدلك.
0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بعد هذه الخلقة وبعد هذه التسوية، الله عز وجل قدر ما يصلحك وهداك إليه.
1: الله.
0: نعم. يعني الله عز وجل قدر ما يصلحك وهداك إليه. مثال: الطفل الذي يأتي من بطن أمه عمره ساعة، مجرد أن تلقمه ثديها يبدأ بالرضاعة. طيب من الذي علمه الرضاعة؟
1: نعم. الذي هداه سبحانه وتعالى،
0: الذي قدر فهده. يعني نعم. تخيل لو أن هذه المهمة ستوكل إلينا، إحنا من نعلمه الرضاعة.
1: سبحان الله.
0: فلذلك الذي خلق
1: فسوى،
0: والذي قدر فهدى.
1: حتى سيدي وهديناه النجدين، من المعاني النجدين.
0: أي. أي. نعم. أي نعم صحيح. وهنا ممكن أن نفتح على أنفسنا أبواب كثيرة من هذه الأمثلة الدالة على هذه الآية: الذي قدر فهدى. يعني مثلا الثعلب سلمكم الله في الغابة، لما يجوع ماذا يفعل؟ يتماوت، يعني يتصنع أنه ميت، فينفخ نفسه، فالطيور تظن أنه ميت.
1: جميل.
0: نعم. فتأتي إليه فينقض عليها مفترسا. طيب من الذي علم الثعلب هذا أن الجثة إذا ماتت انتفخت؟
1: سبحان الله.
0: الذي قدر فهدى. لما يكون عندك قطة بالبيت، من الطوافين عليكم الطوافات،
1: جميل،
0: هي من الحيوانات التي تدفن روثها سلمكم الله.
1: نعم صحيح.
0: طيب يعني من الذي علمها؟ هي قبل شوي ولدت، وبعد شوي راحت على الحوض وحفرت وطمرت روثها. من الذي علمها؟ هي كون من الطوافين عليكم الطوافات، الله عز وجل قدر لها ما ينفعها وهداها إليه، فهديت إلى أن تذهب وتدفن
1: روثها. ذكرت شيخنا بكتاب قرأته وأنا شاب صغير
0: وما زلت شابا
1: هذا الكتاب للدكتور شوقي أبو خليل
0: رحمه الله.

0: اسمه غريزة أم تقدير إلهي. كتاب يتحدث عن هداية الله عز وجل لكل المخلوقات إلى أشياء ربما يعني البعض يقول أنها غريزة، هي تقدير وهداية من الله لكل مخلوق من هذه المخلوقات وإرشاد لها.
1: يعني مثلا شوف الفأرة، مثلا الفأرة من أحب الأطعمة إليها الزيت.
0: نعم.
1: كون احنا بلد الزيت فنعاني احيانا من مثل هذا، وبناخذ الوقائيات للابتعاد عن الفاره. فسلمكم الله، اذا جاءت الى مثلا كاس فيه زيت فتلعقه، طيب اذا بقي قليلا من الزيت في اخر الكاس ماذا تفعل؟ تدير ذيلها
0: يا إلهي،
1: ويعني تغمسه في الزيت
0: وتأخذه
1: وتمص ما حصلت عليه الله. ثم بعد ذلك يبقى شيء من الزيت لا يستطيع ذيله أن يصل، فماذا تصنع؟ تذهب فتأتي بالماء وتلقيه في هذا الكأس، فالزيت يرتفع إلى أعلى
0: إلهي،
1: والماء يبقى إلى تحت. طيب من علمها أن الزيت أخف من الماء؟ يعني من الذي علمها؟ هي بأي مدرسة تعلمت هاي الست فارة يعني سلمكم الله؟ لكن الذي قدر
0: فهدى.
1: هذه آية تشبهها كثيرا آية طه، الذي أعطى كل شيء خلقه
0: ثم هدى.
1: يعني شوف النملة مثلا في جحرها، لما تجمع الموسم في الصيف تمام وتخزن، فتأتي إلى حبة الحنطة تقسمها قسمين.
0: جميل.
1: ليه؟
0: من حتى لا تنبت.
1: بس الكزبرة تقسمها أربعة، لأن الكزبرة إذا قسمتها قسمين بتنبت. أما تقسمها أربعة ما بتنبت.
0: عجيب.
1: يعني من الذي علمها أنه هذه حبة الكزبرة مثلا لا تنبت؟ الذي قدر فهدى. فإذا مستحيل هذا التقدير يأتي هكذا عبثا، فلا بد له من خالق قدر فهدى سبحانه وتعالى. يعني أظن في إحدى الكاميرات البحرية نظر إلى أسماك صغيرة تدخل إلى فم أسماك كبيرة، تنظف أسنانها تمام وتخلصها من هذه الفضلات، وهو بذات الوقت هذه غذاء للصغيرة. يعني الأسماك الصغيرة تنظف أسنان الكبيرة فتكون غذاء لها من جهة، وتكون تنظيفا للأسماك الكبيرة من جهة. من الذي علمها؟ الذي قدر فهدى. سلمكم الله، الطيور تهاجر من أماكن باردة إلى أماكن دافئة، يعني دائما تلحق الأماكن الدافئة. من الذي علمها أن تذهب من هنا إلى هناك وتقطع هذه المسافات؟ من الذي علمها؟
0: آلاف الأميال.
1: يعني سبحان الله.
0: من غير أن يكون هناك، بعضهم وضعوا قال في رأسها مغناطيس، قال ربما هناك شيء في رأسها من إشارة مغناطيسية تتبع خطوط الطول، فوضعوا لها مغناطيس لكي تشوش عليها. صحيح. ومع ذلك اهتدت إلى طريقها.
1: والدي صياد حفظه الله عز وجل، يصطاد طيور السمن.
0: نعم.
1: له تسمية محلية، لكن التسمية المشهورة السمن أو الدرغل
0: الفري كمان
1: أو شيء من هذا. فهو يعلم، يقول مثلا في نيسان يأتي هذا الطائر من الهند.
0: الله.
1: يعني يحدد، فلما يخرج يكون قد وصل فعلا. سبحان الله. على ما أذكر يعني أنا طبعا ما مارست هذه الهواية، لكن الشاهد يحدد الموعد. حتى يقول لي لما تأتي هذه الطيور مهاجرة من الهند ونصطادها ثم نذبحها لنأكلها، فنجد أنها متبلة بالتتبيلات الهندية بالبهارات الهندية.
0: الله.
1: متبلة وجاهزة، يعني هي أكل توابل تمام، وجاي مهاجرة. عجيب. إلينا. من الذي علمها؟
0: والذي هداها.
1: من الذي هداها؟ حتى الثعبان في الصحراء سلمكم الله، عندما يجوع ينتصب كالعصا، فيأتي الطائر على ظنه أنها عصا يريد أن يستريح، فيفترسه ويأكله ويلتفح له. من الذي علمه؟ أسئلة كثيرة جدا جدا، كلها مفادها أن الله عز وجل هو الذي قدر فهدى
0: سبحانه وتعالى. أعود أنا لنفس الآية، يعني استوقفني شيء. سبح اسم ربك الأعلى، فالسورة بدأت بالتسبيح والتنزيه الله عز وجل عما لا يليق، ووصفت الله عز وجل بأنه الأعلى، فهو فوق كل ما يخطر في البال، فكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. الله عز وجل مع علوه سبحانه وتعالى تعطف وتكرم على هذه الخليقة
1: سبحانه وتعالى
0: الضعيفة الفقيرة، فخلقها وكونها وسواها وهداها
1: لما يصلحها. صحيح.
0: فسبحان الله. وأكرمها أيضا بهداية القرآن الكريم. فالله عز وجل، يعني أنا الإنسان الضائع في هذا الفضاء الشاسع الواسع، الله عز وجل من عليائه تكرم علي وخاطبني وأرسل لي رسولا وأرسل لي قرآنا لأن أقرأه ونتدبره ونتدبره.

0: تعرف عليه سبحانه
1: لا
0: وتعالى.
1: لا شك أن القرآن الكريم هو يعني الذي يدلنا ويرشدنا على ما يصلحنا، بل مو على ما يصلحنا، على الأصلح، ويبعد عنا ما يضرنا. فلا شك أن القرآن الكريم كتاب هداية.
0: سبحان الله، يعني أسوة الأعلى غنية جدا، ويبدو أننا نحتاج إلى حلقة أخرى
1: يبدو
0: لنكمل هذه المعاني الرائعة في سورة الأعلى. فسيكون إن شاء الله في اللقاء القادم. باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ أيمن، مدير مؤسسة تدبر للدراسات القرآنية. والشيخ الحمد لله رب العالمين، الله أكرمنا له عندنا في دمشق دروس في التدبر، أظن في المسجد الأموي الكبير وفي مساجد أخرى موجودة. الحمد لله رب العالمين، من أحب أيضا أن يستزيد من هذا النبع الثر فلا يضيع هذه الجواهر. بارك الله فيكم، والشكر موصول إليكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم بصائر. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: حياكم الله مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد أن حملة سوريا دون مخدرات هي تحالف حكومي مجتمعي تتكامل فيه الجهود لمواجهة آفة المخدرات على المستوى الوطني. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح رؤية الحكومة السورية لمبادرة سوريا بلا مخيمات وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية للنازحين.

النازحين واللاجئين السوريين. القنصل السوري في واشنطن أحمد المالاتي يبحث مع مسؤولي مكتب شؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية. المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يعلن أن البريد السوري سيبدأ باستقبال الطرود البريدية من جميع دول العالم بداية الشهر القادم. في خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قرية جملة بريف درعا بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. الموجز انتهى. بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: مآثر برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. مآثر نروي لكم عبق الصحابة والتابعين وتابعيهم لنقتبس من هديهم ونسير على خطاهم.

برنامج مآثر من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي. مآثر. من إخراج أمير دياب.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامج مآثر. نتحدث في هذه الحلقة عن الإمام الغزالي حجة الإسلام، نكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية عن حجة الإسلام الإمام الغزالي.

تحدثنا في الحلقة السابقة عن حجة الإسلام الإمام الغزالي وكيف أصبح إماما ومدرسا في المدرسة النظامية في بغداد التي تعد أكبر جامعة في ذلك الزمان، وأصبح يحضر مجلس الغزالي رحمه الله 400 عمامة، بمعنى 400 قاضي و400 عالم. إلا أن الغزالي رحمه الله شعر بأن نفسه أحبت الدنيا وطاقت إلى الأبهة والشهرة بعد أن أصبح عالم الدنيا وعالم الخليفة وعالم السلطان، وأصبح الناس يتسارعون لحضور مجالسه، وأصبح الكل يعتزون بأن يتلقوا العلم عنه. إلا أنه شعر أن هناك شيئا من الخواء الروحي أصاب قلبه، عند ذلك قرر أن يترك التدريس ويتجه إلى بيت المقدس، وكان ذلك في سنة 489 للهجرة، حيث اتجه إلى دمشق الشام وأقام في مسجدها فترة متفرغا للعبادة والتبتل إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك توجه إلى بيت المقدس فجاور فيه مدة من الزمن، ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق واعتكف بالمنارة الغربية من الجامع الأموي، وبها كانت إقامته. فأقام في الشام مدة من الزمن وهو معتكف على العبادة، وألف في هذه الفترة كتابه العظيم إحياء علوم الدين، وهو كتاب عظيم في الفقه والسلوك والتربية وفي مختلف العلوم. وكانت مدة إقامته في دمشق والقدس قرابة 10 سنوات. يقول رحمه الله: ثم دخلت الشام وأقمت فيها قريبا من 2 سنين، ثم رحلت منها إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسي. ثم يقول: ودمت على ذلك مقدار 10 سنين، أي متنقلا بين دمشق والقدس والحجاز ومصر والإسكندرية. ثم بعد ذلك ترك الغزالي دمشق وأخذ يتجول في البلاد، فقصد مصر وأقام بالإسكندرية مدة، ثم واصل تجواله والتقى في طريقه بالفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي وأخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك عاد إلى بلده طوس. ويقول في ذلك رحمه الله: ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق إليه، فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. إذن عاد بعد ذلك الإمام الغزالي إلى قريته، إلى منطقة طوس، وبنى مسجدا ومدرسة، وعكف على تعليم طلاب العلم تزكية النفوس والفقه والعلوم الإسلامية. ثم بعد ذلك دعاه الوزير فخر الدين ابن نظام الملك ليدرس في الجامعة، في جامعة نيسابور التي كانت تسمى بنظامية نيسابور، فدرس فيها فترة، ثم عاد بعد ذلك إلى قريته. وفي هذه الفترة ألف عددا من الكتب، منها كتابه المستصفى. الإمام الغزالي رحمه الله ختم حياته بدراسة الحديث النبوي، حيث قرأ صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرها من كتب الحديث. مكانة الإمام الغزالي. يقول عنه شيخه إمام الحرمين الجويني: الغزالي بحر مغدق. ويقول عنه محمد بن يحيى: الغزالي هو الشافعي الثاني، يعني هو مجدد المذهب الشافعي. وترجم له تاج الدين السبكي بقوله: حجة الإسلام ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام، جامع أشتات العلوم والمبرز في المنقول منها والمفهوم، جرت الأئمة قبله بشأو ولم تقع منه بالغاية. يعني كل العلماء الذين قبله وبعده لم يصلوا إلى مرتبته. يقول عنه الإمام ابن كثير الشافعي: كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. ويقول عنه أبو بكر ابن العربي المالكي:
رأيت الغزالي ببغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم. وقال عنه الإمام ابن النجار الحنبلي أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، ومجتهد زمانه وعين أوانه. ويقول عنه شيخ الأزهر الإمام محمد بن مصطفى المراغي: إذا ذكرت أسماء العلماء اتجه بك الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب المعرفة، فإذا ذكر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام، وإذا ذكر البخاري ومسلم وأحمد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي ولم يخطر بالبال رجل واحد، بل خطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق الماهر، والغزالي الفقيه الحر، والغزالي المتكلم إمام السنة وحامي حماها، والغزالي الاجتماعي الخبير بأحوال العالم وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب. الإمام الغزالي كما ذكرنا بحر مغدق، كتب في كل العلوم التي كانت في عصره، فكتب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي كتاب البسيط في المذهب والوسيط في المذهب والوجيز في الفقه والخلاصة. يقول عنه أحد الشعراء: خدم المذهب شيخ أحسن الله خلاصه ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. وكتب في أصول الفقه المنخول في تعليقات الأصول وشفاء الغليل والمستصفى وأساس القياس، وكتب في الفلسفة مقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة والمنقذ من الضلال، وكتب في العقيدة كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، وكتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وكتاب الرسالة المقدسية، وكتاب المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وكتب كتبا كثيرة من أعظمها وأجلها كتاب إحياء علوم الدين، كما كتب في الأديان والمذاهب والسياسة من ذلك كتاب المستظهري أو فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية، وكتب كتابه العظيم التبر المسبوك في نصيحة الملوك، فكان رضي الله عنه موسوعة عصره. بهذا الشكل نصل إلى نهاية الحديث عن الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى، وإلى لقاء آخر نتحدث فيه عن إمام آخر من أئمة الإسلام العظام. نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مآثر برنامج مآثر، نروي قصصا خالدة ومواقف مشرقة من سيرة رجال صنعوا المجد وساروا بنور الوحي. برنامج مآثر من إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور عمر جبهجي.

Good.

أنتم على أثير إذاعة دمشق. همس الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو وديما نيوف.

0: القمر أسرار لا تبوح بها الكلمات. القمر كما يقولون هو شمس الفقراء، لكن القمر لا يحاول أن يبدد الظلام، بل يكتفي بأن يضيء لنا الطريق، فهو صديق لمن يحبون أن يمشون في دروب الوحدة والعزلة. هناك 1000 طريقة لبلوغ القمر، لكن أسرع الطرق للوصول إلى نوره، إلى ضوئه الفضي، هو الحب. الحب يصلك بشعاع القمر.
1: أيها القمر، كل من نظر إليك رأى شيئا مختلفا. العاشق رأى وجه حبيبته، والمسافر رأى وطنه، والشاعر رأى قصيدته الضائعة، والحزين رأى صديقا لا يخذله. أما أنت فبقيت كما أنت، تضيء للجميع ولا تطلب من أحد شيئا، لذلك ستبقى أيها القمر أجمل أسرار السماء، وستبقى القلوب مهما تقدمت بها السنين ترفع عيونها إليك كلما اشتاقت إلى شيء لا تستطيع أن تصفه بالكلمات.

معلقا في السماء كرسالة حب قديمة لم يجرؤ أحد على طيها. جلس العاشقان تحت ضوء القمر الفضي لا يتحدثان كثيرا، فبعض المشاعر أكبر من أن تحكى تحت ضوء القمر. كانت العيون تتبادل الكلمات والضحكات، تتبادل ما تعجز عنه الكلمات، وكان الليل ينسج من الصمت موسيقى لا يسمعها إلا قلبان تعاهدا على البقاء. في تلك اللحظات بدا العالم بعيد، بعيد جدا، وكأن الأرض اختصرت كل هذا العالم في مقعدين متجاورين، وقمر يراقب المقعدين بحب وحنان.

0: أيها القمر يا رفيق الليالي الطويلة ويا نافذة الحالمين إلى السماء، كم مرة جلست القلوب تحت نورك تبحث عن نفسها، وكم إنسان ظن أن حزنه صار أخف لأنك كنت هناك. أنت لا تتكلم لكنك تعلمنا أشياء كثيرة، تعلمنا أن النقص لا يدوم، وأن الغياب ليس نهاية الحكاية، وأن الجمال يستطيع أن يولد من العتمة كما يولد البدر من ليال مظلمة. وتعلمنا أيضا أن الهدوء أبلغ من الضجيج، وأن بعض الأشياء العظيمة لا تحتاج إلا أن تكون كما هي.
1: تحت ضوء القمر، تسلل ضوء القمر الوضيء إلى المدى فأضاء ليل القلب بعد ترددي، ومشيت أبحث في السكون عن الهوى، فوجدت وجهك في النسيم المغردي، والنجم يرقب من بعيد قصتي، ويبوح للآفاق سر الموعد. يا من جعلت الليل روضة عاشق، وملأت درب الحلم بالورد الندي، جلس القمر فوق الغصون.

محدثا أشواق قلب بالحنين مقيدي، فكأن نوره حين لامس وجنتيك عزف المحبة في فؤاد مجهدي، ما بين همس الريح فوق حدائق وترنم الأمواج عند المشهد، كانت عيونك موطني ومرافئي، وكان حبك أجمل المتجدد. فإذا اكتمل بدر السماء تألقا أدركت أنك بدر عمر السرمدي، وإذا توارى خلف غيم عابر يبقى ضياؤك في الضلوع كمشهدي. فدع القمر الليلة يشهد أنني ما زلت أزرع حبك المتوردي، وبأن قلبي كلما لامسته عاد الشباب إليه بعد تبلدي.

القمر أجمل ما في الليل، ليس لأنه أكثر النجوم نوراً، بل لأنه أكثرها قرباً من القلب. كلما أطل من وراء الغيوم شعر الإنسان أن السماء تبتسم له، وأن في هذا الكون الواسع صديقاً قديماً يعرف أسراره كلها ولا يفشيها لأحد. كم من عابر طريق رفع عينيه لينسى تعبه، وكم من عاشق أرسل إليه حنينه، وكم من غريب رأى فيه وجه وطنه البعيد. القمر لا يسأل الناس عن أحزانهم، لكنه يمنحهم شيئا من سكينته، وكأن الضوء الذي يسكب على الأرض خلق ليخفف عن الأرواح ثقل ووجع الأيام.

0: القمر يا رفيق العشاق منذ بدايات الزمان. كم قصة حب خبأتها في ضوئك، وكم وعدا حملته من نافذة إلى نافذة أخرى. أنت أيها القمر ما زلت شاهدا على قلوب تلتقي في صمت، في عيون تبوح دون كلام. ما دام هناك عاشقان يجلسان تحت نورك، ستظل السماء تكتب أجمل القصائد على صفحات الليل.
1: يرتبط القمر غالبا بالحب والليل والأسرار، فهو الشاهد الصامت على لقاءات العشاق وأحلامهم، لأن نوره يتغير كما تتغير القلوب. الليل المقمر عالما تتحرر فيه العواطف من قيود الواقع، فيتكلم المحبون بصدق أكبر، وتظهر الأحلام والمخاوف بوضوح أكثر.

في الليالي التي يكتمل فيها القمر تتغير الأشياء. الأشجار تصبح أكثر شاعرية، والدروب أكثر هدوءا، والقلوب أكثر صدقا. كانا هناك ينظران إلى السماء، لكن كل منهما كان يرى الآخر في هذه السماء وكأنه القمر. لم يكن القمر مجرد جرما سماويا بعيدا، بل نافذة مفتوحة على الأحلام المشتركة بينهما، بين قلبين عاشقين. وحين مر نسيم الليل بدا وكأنه يحمل وعدا خفيا بأن القصص الجميلة لا تنتهي تحت

0: كنا كأنجم ليل وسطها قمر يجلو الدجى فهوى من بيننا القمر.
1: كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، آه رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء. أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء.
0: أنا أحيا لغد آت بأحلام اللقاء، فأتي أو لا تأتي أو فافعل بقلبي ما تشاء.
1: هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر، هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر.
0: هذه الدنيا عيون أنت فيها البصر، هذه الدنيا سماء أنت فيها القبر.
1: فارحم القلب الذي يصبو إليك فغدا تملكه

الحروف. الإعداد والتقديم عدنان بكرو وديما نيوف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طيب الله صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، وأهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يؤكد أن حملة سوريا دون مخدرات هي تحالف حكومي مجتمعي تتكامل فيه الجهود لمواجهة آفة المخدرات على المستوى الوطني. وزير المالية محمد سربرنية يؤكد أهمية تسريع معالجة ملف القروض المتعثرة لبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة المكلفة بمعالجة هذه القروض والمشكلة بموجب المرسوم رقم 70 لعام 2026. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد صالح يبحث مع المفوض السامي لشؤون

اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح رؤية الحكومة السورية لمبادرة سوريا بلا مخيمات وتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين السوريين. القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي يبحث مع مسؤولي مكتب شؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية. وفي خبرنا الأخير، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يعلن أن البريد السوري سيبدأ باستقبال الطرود البريدية من جميع دول العالم بداية من الشهر القادم. الموجز انتهى، بأمان الله.

وهامات اختزنت المعارف وصقلتها بعطائها ونتاجها الفكري والعملي الذي لم ينضب

وما زال مستمرا. أيام هادية الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما

تحية عبقة بالمحبة ننثرها لكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية وقمر النايلسات أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أيام هادئة.

0: مستمعينا الأكارم، في الحلقة السابقة استضفنا الدكتور غياث مكتبي وتناولنا العديد من جوانب حياته الشخصية والعائلية والبعض من المهنية، ولكن في حلقة اليوم سنكمل حديثنا مع هذه القامة الإعلامية التي نعتز ونفخر بها وقد تركت بصمة لا تمحى في مجال النشر والطباعة والإعلام والصحافة. وباسمكم جميعا اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور غياث مكتبي، الحاصل على دكتوراه بالصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا، ودكتوراه بالفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودكتوراه في الفلسفة من جامعة سانت كليمنت في أستراليا. أسعد الله أوقاتك دكتور غياث، وأهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا وكريما على أثير إذاعة دمشق.
1: أسعد الله أوقاتكم، وذكرت شيء جميل.
0: تفضل.
1: قمر النيل سات، وأنا أجد الآن في دمشق أقمارا من العلم والثقافة.
0: جميل.
1: وأقمارا من إذاعة دمشق والتلفزيون السوري والصحافة السورية.

بنرحب فيك من جديد دكتور غياث، وحضرتك اللي شرفتنا بالحلقة الماضية، ومثل ما قلنا بالمقدمة حكينا بعض من جوانب حياتك، وهالحلقة رح نخصصها للحديث عن مؤلفاتك وعن مهنتك وعن البصمة اللي تركتها حضرتك بعالم الصحافة وبعالم الطباعة والنشر.

0: من وين بتحب نبلش دكتور غياث؟
1: نحن إذا نتابع الحديث السابق الجميل،
0: نعم،
1: حابب نوه على الكتاب الإلكتروني.
0: نعم، كنا نهينا الحلقة السابقة ببعض المقارنة والمقاربة ما بين الكتاب
1: شغلات صغيرة،
0: نعم، والكتاب
1: الإلكتروني.
0: تفضل.
1: لا، خلينا نحكي الآن عن الكتاب الإلكتروني بطريقة مختلفة.
0: تفضل.
1: كثير من الناس الآن بيقولوا الكتاب الإلكتروني أخذ الساحة وما عاد الكتاب الورقي له دور، وا وا وا وا،
0: أو بهت بريقه وألقه.
1: لا، مو صحيح الكلام. الكتاب الإلكتروني له مجاله، وهو بيسرع أنك أنت تعرفي بسرعة.
0: نعم، أحيانا بكبسة زر.
1: أي بكبسة زر. لكن الكتاب الورقي كتير جميل.
0: نعم.
1: وقت أنت تمسك الكتاب
0: بكل تأكيد.
1: بدي أحكي لك هيك قصة صارت معي. كنت بمعرض فرانكفورت بألمانيا. فأجوا اثنين ناشرين، ناشر وناشرة، هن مدراء من كبار مدراء دور نشر بألمانيا.
0: نعم.
1: عزموني، جلست أنا وياهم هيك عم نتعشى. طبعا هن عشاءهم بيكون الساعة 5، مو أكتر من هيك.
0: نعم.
1: يعني هذا بيعتبروه الغداء أو العشاء، ما بعرف،
0: عنده
1: يعني
0: نظام
1: هيك معين. الساعة 5.
0: نعم.
1: رحت لعندهم. طبعا هن احترموا جدا عاداتنا وتقاليدنا بالطعام، بالشراب، بكل شيء، يعني بيعرفوا عنا كل شيء هن. وهذا اللي صار يعني.
0: نعم.
1: جيت انا بلشت بالحديث معهم، عم اقول لهم تعرفوا بالتلفزيون، طلعوا ببعضهم. قلت لهم شبكوا؟ قال احنا ما عندنا تلفزيون بالبيت. سكتت. طب ماشي بالكمبيوتر؟ قال احنا الكمبيوتر ما بنجيبه على البيت.
0: غريب.
1: قلت له على الموبايل؟ قال ما لاحظت انه لحنا وقت فتنا الموبايل تركناه برا.
0: جميل.
1: قال لحنا بصراحه العشاء عنا مثل ما لك ملاحظ اجتماع الاسره كلها. العشاء قديم تد معنا ساعتين، لحنا مع اسرتنا عم نناقش هون وكذا، بعدين بنقوم على النوم.
0: طبعا هذا اجمل من اي طعام.
1: نعم.
0: ممكن نتناوله.
1: بنقوم لحنا بكير على النوم. نمسك كل واحد من بيناتنا كتاب.
0: نعم.
1: يقعد بيقرأ بعدين بينام وبيفيق على الفجر. من بكير. ولاحظت هنيك انه كلهم الناس بيفيقوا بكير جدا.
0: جميل.
1: يعني طلعت هيك اطلحنا الاسلام هيك بحس انه الواحد ينام بكير ويفيق بكير.
0: نعم. طبعا
1: في مثل نام بكير وفيق بكير، شوف الصحة كيف بتصير.
0: أكيد.
1: في شغلة صارت معنا هني.
0: نعم.
1: في معرض فرانكفورت حلوة. معرض فرانكفورت كان يسكر الساعة 5، لبين ما نوصل على الفندق.
0: نعم.
1: لبين ما نوصل على الفندق المحلات كلها مسكرة. بدنا نشتري
0: أي ساعة هذا الحكي؟
1: يعني شي 6-7. كل البقاليات ما في بقالية مسكرين. مرة نحن راجعين ترى شوفوا هاي هون سوبر ماركت في واحدة جوا.
0: نعم.
1: بلشت دق عليها انه تفتح لي. قربت شافتنا نحن قربا فتحت، قال تفضلوا. قلت له والله نحن ضيوف عندكم حضرارين معرض فرانكفورت، بس كل يوم عم نرجع ما عم نقدر ناكل ما عم نقدر نشرب. قال نحن كنا منسكر بكير، بس انتم مبين عليكم الطاف، لح اسمح لكم تفوتوا تنقوا اغراض. طبعا نقينا واجينا حسبناها وكل شيء. قال كمان لح اعطيكم ميزه انه انتم مثلا بكره جايين لعندي بتبلغوني انه بكره جايين. لا لا، يوم اي يوم لا، هذا خصوصي انا بفتح لكم، بس لا تساووا مع محل تاني هيك انه تدقوا كذا. لحنا
0: في مخالفه يعني
1: نطلب الشرطه، بخافوا انه حدا عم يقطيع محمي عليهم. لقيت انه لحنا الاسلام هيك للأسف. طبعا للأسف.
0: ليش للأسف؟
1: للأسف إنه المحلات هون بيفتحوا الساعة 11 و12 وبتأخروا بالليل. ليش ما نرجع لقيمنا ونفتح بكير ونسكر بكير ونقعد مع أهلنا ونمسك الكتاب ونقرأ؟
0: جميل.
1: طبعا أنا هي قصة ذكرتها لأرجع للكتاب الإلكتروني، لأنه بألمانيا.
0: نعم.
1: انتشر الكتاب الإلكتروني، لكن ببشرك الآن بلش بالتراجع الكتاب الإلكتروني.

0: روني
1: والعودة إلى
0: والعودة إلى الورقي. بلشوا يرجعوا للورقي. الورقي هو الأساس، هو الحياة. أنت وقت تمسك الكتاب بتعدي بتقريه، في جمالية، في روح، مثل ما ذكرت لك، في نفس.
1: نعم. دكتور تسمح لي كمان أذكر مثال بسيط.
0: أذكري.
1: القرآن الكريم طبعا كثير مننا بينزل التطبيق، والقرآن الكريم موجود على معظم على موبايلات معظمنا. للأمانة إذا ما مسكت القرآن، يعني في روحانية في، بس ما بتحس بتماهي مثل لما بتمسك القرآن الورقي بين إيديك
0: بتحمله بإيدك
1: وتلامس كل ورقة وتحس. نعم. بكل سورة. تمام. وكل آية من الآيات المحكمات اللي جاءت بالتنزيل المحكم. نعم. بالقرآن الكريم. طبعا هذا مثال ممكن منه ننطلق نحكي عن أهمية وقيمة الكتاب الورقي. مثل ما ذكرنا بالحلقة السابقة وحضرتك هلأ كمان ذكرت أنه إله قيمته، إله ميزاته وسلاح ذو حدين، لكن القيمة الأسمى والأرقى تعود إلى الكتاب الورقي.
0: نعم. كل الدول الأجنبية عادت إلى الكتاب الورقي لأنه الأساس. وكنت بدي أحكي لك قصة هيك حلوة.
1: تفضل.
0: بيوتنا القديمة اللي الحجر، بيوتنا القديمة تبع الطين فيها روحانية
1: أكيد.
0: أنت الآن وهي بيعرفها الناس كلهم، وقت أنت ببيتك بتحطي رخام طبيعي وبتجيبي خشب طبيعي.
1: نعم.
0: وبتجيبي زريعة هيك بتحطيها بالبيت، بتشعري براحة نفسية بالبيت كبيرة
1: أكيد، وبتعطي طاقة إيجابية.
0: نعم. المي اللي الآن نحن بنتناولها بعبوات البلاستيكية، جربي حطيها
1: فخار
0: بالفخار، بتحيي المي
1: أكيد،
0: بتعطيكي روح،
1: وبتكون المي أصفى وأنقى.
0: نعم. بتعطيكي
1: وأبرد
0: أفضل
1: كمان.
0: وأفضل من هدول الفلاتر وما إلى ذلك.
1: أكيد.
0: لأنه
1: أكيد.
0: عم تصفي لك المي، عم تنصي لك المي.
1: ما في أجمل من الطبيعة دكتور.
0: عيني ما في أجمل من الطبيعة، ما في أجمل أنه بيتك تشكلي وفق الطبيعة.
1: دكتور
0: ترجعي
1: جيلك وجيلنا طبعا بفضل مثل ما عم تحكي.
0: ايه ترجعي للقديم،
1: الأشياء الطبيعية.
0: نعم. بيعطيكي نفس، بيعطيكي روح.
1: جميل.
0: بيعطيكي راحة.
1: أكيد.
0: إحنا الآن لأنه كل شيء صناعي نشعر بالتوتر
1: للأسف. نعم.
0: لكن يكون طبيعي في راحة نفسية
1: أكيد، بكل تأكيد
0: في جمال.
1: نعم. مننتقل من الكتاب الورقي والإلكتروني لنحكي عن الصحافة والإعلام. حضرتك معك دكتورة بالصحافة والإعلام من جامعة لاهاي بهولندا، ما هي نظرتك وتقييمك للإعلام في أيامنا هذه؟
0: ما في مقارنة. الآن إحنا سابقا كنا نمشي ونقول الحيطان له الأذان، كنا ما نقدر نحكي، كان وصلت لدرجة الفساد أنه تخافي من أهل بيتك، تخافي من زوجتك
1: للأسف،
0: من أولادك، كان في إفساد ممنهج. لكن الآن الحرية، نحن الآن إعلامنا صار حر، بتحكي شو ما بدك طبعا تحت سقف القانون دون جرح لأحد.
1: نعم.
0: دون الحرية،
1: احترام الخصوصيات،
0: احترام الخصوصية، احترام للدول.
1: نعم.
0: احترام للمذاهب، احترام للأديان، نحن ضمن مثل النشر،
1: احترام كلمة الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه.
0: نعم. أول معرض بيصير بعد التحرير لم يكن هناك كتاب ممنوع، كان أقرأ ما شئت أقيم ما شئت، لأننا ببلد حر.
1: جميل.
0: ببلد الحرية لمسناها.
1: نعم.
0: صارت نفسنا، ما عاد نرجع لورا أبدا أبدا، لأنه نحن أحرار الآن، نحن ثوار وأحرار.
1: جميل.
0: الآن الإعلام أصبح حر، صار ما في شيء عم يتخبى. يعني أي شيء بيصير

0: بالبلد مباشرة عم تشوفيه على شاشة التلفزيون السوري. أنا ما عاد أرجع شوف التلفزيونات الثانية ودور شو عم يصير. لا
1: طيب.
0: انا عم شوف تلفزيوني الوطني.
1: جميل.
0: صار عم ينقل لي كل شيء.
1: جميل. من باب المقاربة والمقارنة, اذا بدنا نحكي عن الاعلام فيما مضى والاعلام اليوم بظل التطور التكنولوجي المتسارع,
0: اكيد
1: طبعا, وبرجع وبقول سلاح ذو حدين,
0: اكيد الاعلام تطور ووسائط الاتصال صارت كتيرة وصار بتحكي كلمة تنقل بشكل مو طبيعي وبتصير ترند عند الناس,
1: أسرع من البرق.
0: أسرع من البرق, وفعلا أصبح العالم كله قرية صخيرة. إذا واحد بالهند صار معه حادثة, أنا بدرى يمكن قبل أهله كله عم يوصل. الإعلام تطور, لكن في شغله لازم نحكي فيها, في سوء استخدام, ما في اخلاقيات الاعلام. نحن الان مثل اخلاقيات النشر, والنشر مرتبط بالاعلام.
1: كنت بدي احكي مع حضرتك واسالك شو بتحكي لنا عن اخلاقيات المهنه بالصحافه والاعلام, وطبعا هي يعني اذا قيدنا والتزمنا فيها اكيد بنرتقي باعلامنا
0: بكل شيء. لحنا بكل شيء, بكل شيء, بالنشر والصحافه والاعلام وبحياتنا, الاخلاقيات.
1: جميل.
0: نربي جيلنا على الاخلاقيات, الاخلاق
1: الاجتماعيه والمهنيه.
0: طبعا الاخلاق هي الاساس.
1: نعم.
0: بتجي بتقلي لي طب شو السقف؟ لا, ما في سقف, في شيء ولا ذكرته.
1: نعم.
0: سابقا عدم الطعن بالآخرين.
1: جميل.
0: عدم التكلم, هذا كله مبادئ ديننا,
1: احترام الآخر.
0: على فكرة هي كلها أنا وقت بتعلم ديني بحق كلها هي موجودة بالدين.
1: جميل.
0: كلها موجودة
1: بكل تأكيد,
0: ما في داعي أني أنا,
1: ما هو ديننا دين أخلاق.
0: نعم. إنما بعثت
1: ليتمم مكارم الأخلاق. جميل.
0: وشوفي أدب الرسول صلى الله عليه وسلم, ما قال عرب بدون أخلاق, لا, قال لأتمم مكارم,
1: وليس لأوجد
0: أخلاقيين.
1: نعم.
0: أنا أجيت لتمم مكارم الأخلاق
1: لتهذيبها. نعم. والارتقاء بها وتوجيهها.
0: نحن الآن بحاجة إلى الأخلاق, بحاجة إلى الدين, بحاجة, إذا بدي أحكي كلمة, بحاجة إلى الطبيب الأخلاقي الداعية. بحاجة أنا للمهندس الأخلاقي الداعي. أنا المهندس وقت عم يحط هالإسمنت, وقت بيكون عنده دين وأخلاق بيحطها بشكل سليم
1: بأمانة وضمير.
0: بأمانة وضمير. الطبيب اللي عم تفوت أخف شيء بحالة ولادة, وقت بيكون أخلاقي, بيقعد من المساء للصبح عم يستنى المولود ليجي.
1: نعم.
0: مو لأنه أربح القيصرية بنساوي رأسا عملية قيصرية.
1: نعم.
0: هون لحنا
1: هون بتكمن الأخلاق.
0: نعم.
1: والمبادئ والمثل.
0: نعم. علينا البناء.
1: جميل.
0: لحنا الآن نبني سوريا, نبني سوريا الثورة, سوريا الحداثة, نبنيها بالأخلاق. عنا جيل الآن يبنى, هذا الجيل اللي بدنا اياه بكره, هذا الجيل اللي لحنا كناشرين بدنا نكمله, نصدر الكتب الاخلاقيه, الكتب الاسلاميه الصحيحه.
1: نعم.
0: الواعيه لنبني المستقبل.
1: جميل.
0: لنبني جيل نفتخر فيه. انا الان اللي عم يصنع الطعام اذا بدون اخلاق رح يغش, رح يروح يجيب مواد سيئه ويحطها. رجال التموين الان,
1: نعم,
0: اللي عم يفتلوا بالسوق, اللي امبارح اجتمعت مع هيك اثنين وقريت على ثيابهم انه هن التموين, وما بعرف العباره كامله, لكن هن رجال التموين. قلت له الله يعطيكم العافيه, الله يزيكم الخير, لانه بعرف هدول ما عاد يرتشوا.
1: نعم.
0: لانه صحت اهلي وصحة أهلي وصحة أهل هالشعب هدول وراه, إنه ما

0: مرقول شيء غلط جميل. ما يطعمونا شيء غلط. نحن هيك بدنا نبني
1: جميل.
0: وبكرة هذا التاجر وقت بصير أخلاقي وملتزم دينيا وأخلاقيا ما بغش.
1: ومنقدر نقول خلاصة الحديث بأنه الأخلاق هي المدماك الأساس الذي يبنى عليه الإنسان الصالح والصحيح والمتكامل بإذن الله تعالى. طبعا بنتمنى إن شاء الله يا رب
0: نحن
1: بنحاول ننطلق من أنفسنا ومن نعم. أبنائنا وبعدين تتسع الدائرة أكثر فأكثر لتعم على كامل المجتمع.
0: في مثل كان يحكوا الناس أنه واحد كان يمرق دائما قدام ساعة
1: نعم
0: يلاقيها مقصرة خمس دقائق يضل هو رايح جاي يا أخي بشوف خطأ الساعة ويجوا الناس كلهم خطأ الساعة. إجا واحد أخلاقي صلح الخطأ.
1: جميل.
0: لحنا كلنا قد نرى أخطاء صلحها. لو كل واحد من بيناتنا صلح يعني
1: ما لازم نكون فقط ناقدين لكن لا نكون نصلي. ناقدين بنائين ومشاركين بإيجاد الحل.
0: لو كل واحد أنا الآن دي انطلق من النشر لأنه النشر أخلاق
1: نعم تفضل.
0: النشر ليس هو ثقافي. كل واحد منا أمام دكانته
1: قصدت حضرتك ليس ثقافي فقط وإنما هو أماني
0: وتطبيق عملي
1: نعم.
0: أنا قدام محلك في حوض زرعي زرعه وحط شجرة مثمرة وخلي الناس يأكلوا منها زرعه واعتني فيها. لو كل واحد من بيناتنا زرع شجرة واحدة
1: نعم
0: قدي صارت بلدنا قدي جميلة بلدنا
1: بكل تأكيد.
0: كان بحارتنا في مرة كبيرة
1: نعم
0: عندها شجرة ليمون أهل الحارة يدقوا عليها الباب خالي بدنا ليمونة تقطف ليمونة وتعطيني اياها. كان كل أهل الحارة ياخذوا من عندها الليمون توفيت الله يرحمها اجتها كني كانت موجودة الحاجة بقى أنا كل واحد بدق الباب وبياخذ الليمونة وكذا بلاها مباشرة الليمونة
1: يبست الله أكبر.
0: لحنا بدنا نكون مثل هل اللي توفت هالست الكبيرة
1: خيرين.
0: الجميلة
1: ولا نبخل بعطائنا
0: الرعيل القديم آخر. الجميل
1: نعم.
0: نعطي الخير. بعطيك الشغلة أنا
1: تفضل
0: قدام مكتبي في حلقة
1: طبعا هاي الشغلة رح ننهي فيها حلقة اليوم إن شاء الله بنكمل بإذن الله نعم. بالحلقة الثالثة وبتكون الأخيرة من لقائنا مع حضرتك
0: في قدام مكتبي أرض فاضية
1: نعم
0: قلت للشباب شو رأيكم نزرعها زرعنا فيها زيتون زرعنا فيها مشمش
1: نعم.
0: وزرعنا تين وزرعنا جارنيك قلت لهم بدي شجرة شجرة من كل شيء. صاحب الأرض محامي إجا قال أنت شلون بتزرع؟ قلت له أنا حطيت سور أخذتها. قال لي لا. قلت له أنا هي زرعتها وتركتها يجوا الناس ياخذوا وياكلوا. وقف هيك فكر
1: مباحة للجميع.
0: ايه قال لي شو رأي تكمل؟ قلت له لا. قال لي تأخذ الأرض كلها تزرع.
1: جميل.
0: وهي بوسط الشام
1: كثير إيه؟ حلو دكتور انه يكون هذا الحس نعم. موجود لدى معظم الناس
0: نعم.
1: بمجتمعنا
0: كلفت السود. احدهم انه انت مسؤول عن الصقي تبعه. انا كنت مسافر سافرت بتعرفي بعد قيام الثورة
1: نعم.
0: كلنا تهجرنا. حد تواصل معي قال لي انا اخذت زيتون من الشجرة اللي انت زرعتها وزبطته وقمت لك اطرميز. قلت له الله يبارك لك فيه.
1: جميل.
0: الكل اخذ منها هاي الارض وللآن موجودة. الكل أخذ منا الكل أكل منا. قلت لهم هاي
1: رب العالمين بيبارك
0: لو كل لحنا كل واحد يزرع يلاقي مكان نرجع للبناء يلاقي مكان فاضي زراع يا أخي شجرة أنت مسؤول عنا وفي جمال أكثر أولادك.
1: جميل.
0: كل واحد يزرع شجرة قل له لابنك أنت مسؤول عن هالشجرة
1: نعم
0: أنت مسؤول عن رعايتها.
1: طبعا هي بالمعنى المجازي اللي بنقدر ننطلق منه ومنأكد دائما مثل ما ذكرنا قبل قليل بأنه بناء الأخلاق. وكثير من المرات منقول عبر منبرنا بإذاعة دمشق أنه التأكيد على بناء البشر قبل بناء الحجر. نحن بإذن الله تعالى منعيد بناء سوريا بالتأكيد على البناء

0: الصحيح للأفراد. طبعا من خلال المواد الأساسية اللي هي الأخلاق، المثل، القيم العليا والمثل الإنسانية. دكتور للأسف طبعا الوقت معك كتير ممتع، وللأسف ما حسينا بأنه الحلقة شارفت على الانتهاء. بدنا نتشكر حضرتك وحضورك الراقي معنا، وعلى أمل بإذن الله رح نلتقي بالحلقة الثالثة، ورح يكون الجزء الثالث والأخير من حوارنا مع القامة الراقية الدكتور غياث مكتبي، دكتورة في الصحافة والإعلام من جامعة لاهاي في هولندا، ودكتورة بالفلسفة من جامعة أكسفورد ببريطانيا، ودكتورة في الفلسفة من جامعة سانت كليمنتس في أستراليا. حماك الله دكتور، يعطيك ألف عافية، تعبناك اليوم.
1: الله يحميكم والله يوفقكم، وأنتوا أقمار إذاعة دمشق.
0: أشكرك دكتور، أيضا الشكر والتقدير موصول لكل من تابعنا في حلقة اليوم، وإلى أن نلقاكم في حلقات قادمة لكم منا أجمل التحيات وأطيب الأمنيات. دمتم بخير وإلى اللقاء.

الإعداد والتقديم سمية بلطة. التنفيذ يحيى قصيعة. أيام هادية من إخراج ديما بلطة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: طاب صباحكم مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الأكارم، نقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. الرئيس أحمد الشرعي يؤكد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات أن سوريا تمد يدها إلى دول الإقليم والعالم لبناء شراكة فاعلة تتصدى لهذا الخطر العابر للحدود. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يكشف عن إنتاج فيلم بعنوان إمبراطورية الكبتاغون ضمن جهود التوعية وكشف أبعاد ملفات المخدرات في سوريا. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يبحث مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة برهم صالح رؤية الحكومة السورية لمبادرة سوريا بلا مخيمات وسبل دعم عودة اللاجئين والنازحين السوريين. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تنظم ندوة دولية في جنيف لبحث مسارات التعافي في سوريا على هامش أول مؤتمر لشركاء سوريا في الأعمال المتعلقة بالألغام. القنصل السوري في واشنطن أحمد الملاتي يبحث مع مسؤولي مكتب الشؤون القنصلية والمكتب القانوني في وزارة الخارجية الأمريكية الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بمباشرة الخدمات القنصلية. وفي خبرنا الأخير، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين الحمد يعلن أن البريد السوري سيبدأ باستقبال الطرود البريدية من جميع دول العالم بداية من الشهر القادم. الموجز انتهى، بأمان الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعليق

تعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات اف ام لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

0: رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل.
1: عمير بن سعد.

0: الشام معنا دقيق معنا زيت من بلاد الشام.
1: مرحبا بك أيها النبطي.
0: مرحبا بك يا أخي العرب. أتريد زيتا أم دقيقة؟
1: لا هذا ولا ذاك.
0: فما الذي تريد إذن؟
1: أريد أخبارا.
0: ولكني لا أبيع أخبارا.
1: أريد أخبارا مما تحملونها كل يوم من الشام.
0: تريد أخبارا عن الشام أم عن...
1: بل أخبارا عن الروم. أم أنك تتجاهل قصدي؟
0: الأخبار لا تسر السامع يا أخي.
1: ما هو الجديد فيها؟
0: الروم تجمع جموعا كثيرة.
1: جموعا كثيرة؟
0: يقولون بأن هرقل أعطى جنده أرزاقا كثيرة ليستثير حميتهم لقتالكم.
1: تبا لهرقل ورجاله. ويقول

0: يقولون أيضا إنه ضم لجيشه جماعات كثيرة من قبائل لخم وغسان وغيرها.
1: القبائل النازلة في الشام تؤازر هرقل علينا؟ حسن، حسن يا هذا.
0: ها؟ إلى أين؟ إلى أين أنت ذاهب؟ ألا تسمع بقية الخبر؟
2: وما هي بقية الخبر أيها النبطي الفالح؟
0: عند قدومنا للمدينة كانت جموعهم تزحف إلى البلقاء وتعسكر فيها. أجل؟
1: ولم تعسكر في البلقاء؟
0: استعدادا للمسير إلى المدينة.
1: قطع الله مسير الدم في عروقك.
0: ما دخلي أنا؟ هذا جزاء إخباركم بما يعدون لكم؟

0: من جاء بهذا الخبر لرسول الله يا مرارة بن الربيع؟
1: التجار الأنباط القادمون من بلاد الشام.
0: وهل يصدق هؤلاء؟
1: إن رسول الله يأخذ أخباره منهم عن الشام والروم منذ أن قدم المدينة.
2: لكن ليس من عادة رسول الله أن يبوح بأمر تحركاته والوجهة التي يبتغيها إذا عزم على الغزو.
1: يبدو أن الأمر لا يحتمل التأجيل كما ذكر رسول الله.
0: ولم لا يحتمل التأجيل ونحن في القيظ؟
1: الروم يعسكرون في البلقاء، وربما بدأونا بالهجوم إن لم نهاجمهم.
2: لهذا إذن بعث رسول الله يدعو القبائل للمشاركة في الجيش والنفقة عليه؟
1: ولكي يتأهب الناس لذلك أيضا، فالمسافة بعيدة والعدو الذي نقصده كثير العدد.
3: إن ثمارنا حان قطافها الآن، هل نتركها ونترك ظلالها في هذا الحر الشديد؟
1: وهل يدعك الروم إذا وصلوا إلينا وأنت تستفيء بظل نخيلك يا عبد الله بن أبي؟
3: الناس في عسرة بعد عام من القحط يا مرارة، ومن أين ندفع لتجهيز الجيش ونحن لا حيلة لنا؟
0: لقد اعتبر رسول الله تجهيز الجيش من الصدقات المتوجبة على المسلمين.
3: ليدفع أثرياؤكم إذن لتجهيز الجيش؟

0: لقد تأخرت يا ولدي على غير عادتك.
1: تمنيت أن تكوني معي يا أماه لتشهدي إقبال المسلمين.
0: إقبالهم على ماذا يا ولدي؟ على الصلاة خلف رسول الله؟
1: بل ما حدث بعد الصلاة؟
0: ما الذي حدث يا ولدي؟
1: لقد رأيت نساء المهاجرين والأنصار يقبلن على رسول الله وينزعن حليهن ويلقينه بين يديه لتجهيز الجيش الغازي إلى تبوك.
0: وماذا تفعل حلي النساء لتجهيز الجيش؟
1: لقد أبصرت عثمان بن عفان يأتي بجراب فيه 1000 دينار ذهبا ويقدمه لرسول الله.
0: ومن غيره يا عمير؟
1: شهدت عبد الرحمن بن عوف يحمل على عاتقه كوما من الذهب.
0: كوما من الذهب يلقيه بين يدي الرسول الكريم؟
1: يقولون بأنه 200 أوقية من الذهب.
0: هذا تيسير من رب العالمين بعد عسرة الناس. ما بك يا عمير؟ ألست فرحا بما رأيت؟
1: بالتأكيد يا أمي بالتأكيد، ولكنني حزنت لرجل رأيته يعرض فراشه للبيع ليشتري بثمنه سيفا يقاتل به في سبيل الله.
0: كل يلبي النداء بما يستطيع.
1: أمي أمي ألا تعطيني ما أقدمه لرسول الله؟ لو كان أبي على قيد الحياة لأعطاني.
0: سيقدم عمك الجلاس ما يستطيع.
1: صحيح يا أمي صحيح ما تقولين، أريد أن أكون معه حين يذهب لرسول الله.
0: سأطلب منه أن يصحبك معه.

0: أخبر أمك يا عمير أن تحضر لنا الطعام. عمير.
1: نعم، ماذا تريد يا عمّا؟
0: ما بك يا عمير؟ بما أنت سارح وبما تفكر؟
1: أفكر بأبي.
0: تفكر بأبيك؟ ألست في مكان أبيك؟
1: بلى يا عمّا، ولكن.
0: لكن ماذا؟ هل قصرت في طلب طلبته يا عمير؟
1: عمّا، ألم تسمع ما يجري في المدينة؟
0: سمعت ورأيت.
1: رأيت المسلمين وهم مقبلون على رسول الله يلقون بين يديه الكريمتين ما يلزم لتجهيز الجيش.
0: وما علاقة هذا بأبيك؟
1: كنت أتمنى أن يكون أبي على قيد الحياة ليصحبني إلى رسول الله ونقدم له ما نستطيع.
0: ماذا تقصد يا ولد؟
1: أقصد أنك من أثرياء الأرض.
0: هل تريدني أن أدفع بمالي لمحمد وجيشه؟
1: ألست من رجال محمد وجيشه؟
0: إذا أردت أن تعتبر نفسك من رجاله فهذا شأنك، أما أنا.
1: ماذا تقول يا عمّا؟ لقد قدم الرجال يسألون رسول الله في لوعة أن يضمهم لجيشه الغازي، فردهم النبي لأنه لم يجد عنده من الركائب ما يحملهم عليه.
0: وما ذنبي أنا في ذلك؟
1: لقد رجعوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم لم يجدوا ما يحقق أمنيتهم في الجهاد.
0: وهل تريدني أن أقدم الرواحل لهم أيها الذكي الحاذق؟
1: إنها صدقة يا عمّا.
0: هل تعلمني ما أفعل؟ أنا أدرى بنفسي وبما أفعل، ولو كان محمد صادقا فيما يدعيه من النبوة فنحن شر الخلق كلهم.
1: ماذا تقول يا جلاس؟ ماذا أسمع منك؟

0: ولدي، إن الجلاس بمنزلة أبيك، فهل فعلت ما يغضبه؟
1: لا لا يا أمه، أنا لم أفعل شيئا.
0: إذن لما هو غاضب منك كل هذا الغضب؟
1: لقد آواني من اليتم وعوضني عن فقد أبي.
0: إنه مولع بك ولع الوالد بولده، وهو يصحبك دائما للصلاة معه خلف رسول الله.
1: لا إلا هذه يا أمه، إلا هذه.
0: ماذا تعني يا عمير؟
1: لما أكن أصدق أن رجلا له عقل الجلاس تخرج من فمه مثل تلك الكلمات.
0: أية كلمات هذه؟ هل أسمعك الجلاس ما يجرحك؟
1: ليتها كانت موجهة لي يا أمه.
0: لمن كانت موجهة إذن؟ ألا تخبرني وتريح قلبي؟
1: إنها تخرج صاحبها من الإيمان دفعة واحدة وتدخله في الكفر.
0: اسمع يا عمير، دع عنك ما سمعت، فربما قالها لحظة غضب وتوتر.
1: وهذا ما يمزق أوصالي يا أمها، والسكوت عنه خيانة لله ورسوله وإضرار بالإسلام.
0: أنت تحمل الأمر أكثر ما يستحق.
1: إنني حائر فيما أفعل.
2: وإما الحيرة أيها الصبي؟
0: الجلاس.
2: لقد كبرت والله وأصبحت تقيم وتحتار.
1: والله يا جلاس، ما كان على ظهر الأرض أحد بعد محمد بن عبد الله أحب إلي منك.
0: نعم نعم، إنه يقدرك ويحترمك، اصبر عليه فلا زال يافعاً.
2: ألم تسمعي ما يقول؟
1: أنت آثر الناس عندي وأجلهم يداً علي.
2: جميل أنك ما زلت تذكر هذا.
1: لقد قلت كلاماً إن أنا ذكرته فضحتك.
0: لا لا يا ولدي،
1: وإن أنا أخفيته خنت أمانتي وأهلكت نفسي وديني.
2: ماذا تنتظر إذن حتى تفضحني؟
1: لقد عزمت أن أمضي لرسول الله وأخبره بما قلت.
2: هيا اخرج، اخرج من هنا، لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم.
0: ولدي عمير،
1: كن على بينة من أمرك يا جلاس، وأنا خارج من عندك.

0: إنه فتى عاق، أبى إلا أن يسيء لمن أحسن إليه.
1: بل إنه غلام نشأ في طاعة الله، وقسمات وجهه تنطق بصدقه.
2: ألم تروا كيف احتقن الدم في وجهه، وكيف تحدرت الدموع

0: من عيني؟
1: دموع الخوف والفزع من أن يكتشف ادعاؤه بعد أن حلف الجلاس أمام رسول الله بأنه لم يقل شيئا مما نقله له الفتى.
2: ما الذي جرى يا كعب؟
3: لقد نزل الوحي على رسول الله.
2: وماذا قال رسول الله؟
3: تلا قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما. صدق الله العظيم.
2: كنت أعرف صدق هذا الغلام.
0: ماذا حل بالجلاس بعد هذا؟
3: ارتعد من هول ما سمع، وكاد لسانه أن ينعقد من الجزع.
2: هذا جزاء المنافقين بما فعلوا.
3: لقد التفت الجلاس إلى رسول الله وقال: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب.
0: وعمير كيف كانت حاله بعد هذا؟
3: توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير، فإذا دموع الفرح تبلل وجهه، فمد الرسول يده الشريفة إلى أذنه وأمسكها برفق وقال: وفت أذنك يا غلام ما سمعت، وصدقك ربك.
2: الحمد لله الذي أظهر الصدق والحق، والحمد لله الذي أعاد الجلاس للإسلام.
3: الحمد لله.
4: إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية. رجال حول الرسول. تأليف وإعداد خالد جرودية. رجال حول الرسول حلقات إذاعية يخرجها لكم نذير عقيل.